0: بحاجة إلى قائد وبحاجة إلى منهج، ولكن الكبرياء والعناد والكفر جعلكم ترفضوا ما يأتي من جهة الله الذي خلقكم، الذي رزقكم، الذي له ملك السماوات والأرض، الذي لها الحق أنه هو الذي يشرع، وعلى الله قصد السبيل. إن علينا للهدى، الله الذي لها الحق. يعني لاحظوا دحين لما يجوا بالشركة معينة مالكها واحد، يقوم واحد من الشارع يدخل للمكتب ويقوم يتميدر ويدي قرارات من غرفة المدير. لما يجي المالك المدير ايش هيقول؟ هيقول ايش دخلك، انا المالك، يعني انا المالك لهذا الشركة، وايش دخلك تتفيضل وتدي هذا القرارات؟ يا اخو احنا بنقبل في حق الله ما لا نقبل في حقنا. الله هو ملك السماوات والارض، هو ملك السماوات والارض، وهو من له حق التشريع، وهو من له حق ان يأمرنا ويوجهنا، وهو من له حق ان نطيع من طاعته من طاعته، وان نتحرك خلف من يختارهم لنا اولياء وهدى. المشكلة هنا يعني ان احنا نؤمن بانه لابد من قائد ولابد من منهج، لكن ما نشتي القائد الذي اختاره الله وفق معايير إلهية، مثل ما بيقول الله سبحانه وتعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا إني جاعلك للناس إماما إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطا في العلم والجسم. ما نشتي يعني القيادة الذي الله اختارها بمواصفات إلهية، ولا نشتي الهدى الذي يأتي من جهة الله، وعلى الله قصد السبيل إن علينا للهدى. ما نشتي يعني، هذا مشكلتنا تيه. إذن البشر كلهم ما يستطيعوا ينفكوا من تيه المعادلة، أنه لابد من قائد ولابد من منهج. لكن الفارق بيننا وبينهم ما هي معايير اختيار القائد الأعلى، وما هي المضامين، من أين نقبل التشريعات والمضامين والهدى؟ من جهة الله. فلما نجي نشوف المعايير في اختيار القائد الأعلى في النظام الديمقراطي، بنشوفه لا يحمي مقام ولي الأمر، من يقوم مقام رسول الله في تربية البشرية والناس، ما يحمي من الأمراض الاجتماعية. لأن النظام الديمقراطي من الطبيعي أن يكون سكير، عربيد، مجرم، خسيس، نذل، جبان، مطعور رجولة، زير، نساء، كل القذارات بالإمكان تكون فيه. هل مثل هذا الشخص يمكن أن يبني أمة ويربي مجتمع ويعز الناس؟ ولا معايير اختيار القيادة الأعلى، القائد الأعلى بالنظام الملكي، أهم شيء أنه أخو الملك ولا أحد أقارب الملك ولا ابن الملك، يعني له أكبر تبعي مثل سلمان ولا مثل بن زايد ولا مثل هذا النوعيات، ولا مثل نظام الخلافة السني الذي هو الخط الأحمر، إلا أن يعلن كفرا بواحا، يعني لو فيه كل عيوب، كل العيوب وكل القذارات، كل القذارات التي تظهر في ذهنك، أهم شيء أنه إلا أن يعلن كفرا بواحا، لا يجي هو يبوح بالكفر، يعلن الخروج من الملة يعني علانية أمام الناس. هل هذا النوعيات يمكن أن تبني أمة أو تبني مجتمع يا أخوة؟ أليست مشكلتنا الآن فيما يحصل في غزة مشكلتنا في ولاة أمورنا؟ المشكلة في ولاة الأمر ذولية. عندما تكون عملية اختيار ولاة الأمر وفق هذا الأنظمة الثلاثة، الديمقراطية، الملكية، الخلافة السنية، كيف بتكون النتائج؟ مثل هذا العينات الذي بنشوفها، 54 رئيس دولة خامدين تحت الإسرائيلي، ما وقف إلا السيد عبد الملك الذي هو وفق منهج الله في الولاية الإلهية. فمعايير اختيار القائد الأعلى في نظام الولاية القرآني يعتمد على مبدأ الكمال الأخلاقي والإيماني والإنساني، أن يكون من يلي أمرنا هو الأزكى، هو الأعلم، هو الأشجع، هو وارث الكتاب، هو الأهدى. لأن الله بيقول لنا في القرآن الكريم: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى. يعني كيف تدي لي واحد ما هوش وارث كتاب، يعني ما هوش هناك من هو أعلم منه، البعضهم جهل ما هوش داري ويش الإسلام. إذن هنا الفارق يا أخوة، ما هي معايير اختيار القائد الأعلى؟ يجب أن تكون بهذا الشكل في مبدأ الكمال الأخلاقي والإيماني والإنساني. إذن هذا الفارق بيننا وبين غيرنا، ولذلك نحتفل بيوم الولاية في ذكرى إمامة الإمام علي، لأن هناك مسألة جوهرية، لأن يوم الولاية ويوم يعني رفع النبي يد الإمام علي، هنا النبي بيثبت نظرية الإسلام السياسية، أن من يلي أمر الأمة يجب أن يكون الأرقى والأشجع والأعلم بكتاب الله والوارث لكتاب الله والمدبر والمخطط والأحكم يجب أن تكون هكذا. عندما ضيعت الأمة هذا الحقيقة تاهت تماما في كل المجالات، تاهت وضاعت في كل المجالات يا أخوة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوصلنا وإياكم، يهدينا وإياكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: قرآني
2: قرآني
3: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد الحسين.

جيد بطول التعبد والتعديد، لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك، ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء.

الملوك لهيبتك، وعنت الوجوه بذلة الاستكانة لعزتك، وانقاد كل شيء لعظمتك، واستسلم كل شيء لقدرتك،

والعزيمة على الرشد والشكر على نعمك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك من خير كل ما تعلم، وأعوذ بك من شر كل ما تعلم، وأستغفرك

وحسد كل حاسد وغدر كل غادر وكيد كل كائد وعداوة كل عدو وطعن كل طاعن وقدح كل قادح وحيل كل متحيل وشماتة كل شامت وكشح كل كاشح. اللهم بك أصون على الأعداء.

لك إياي وحسن صنيعك عندي وفضل منائحك لدي ونعمائك علي. أنت الذي أوسعت علي في الدنيا رزقا فضلتني على كثير من أهلها تفضيلا، فجعلت لي

عظمتك وقلبا يعتقد توحيدك، فإني لفضلك علي شاهد حامد شاكر، ولك نفسي شاكرة وبحقك علي شاهدة، وأشهد أنك حي قبل كل حي وحي بعد كل حي وحي بعد كل ميت، وحي لم ترث الحياة من حي ولم تقطع خير

إني مقر بنعمتك علي، فتمم إحسانك إلي فيما بقي من عمري بأعظم وأتم وأكمل وأحسن مما أحسنت إلي فيما مضى منه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بتوحيد

وولدا صالحا وصاحبا موافقا، وسنا طويلا في الخير مشتغلا بالعبادة الخالصة، وشهادة مقبولة، وخلقا حسنا، وعملا صالحا متقبلا، وتوبة مقبولة، ودرجة رفيعة،

أنيسا من كل روعة وخوف وخشية ووحشة وغربة، وعصمني من كل هلكة، ونجني من كل برية وآفة وعاهة وغصة ومحنة وزلزلة وشدة وإهانة وذلة وغلبة وقلة وجوع وعطش وفقر وفاقة وضيق وفتنة ووباء وبلاء وغرق وحرق وبرق وسرق وحر وبرد ونهب وغي وضلال وضالة وهامة وزلل وخطايا وهم وغم ومسخ وخسف وقذف وخلة وعلة ومرض وجنون وجذام وبرص وفالج وباسور وسلس ونقص وهلكة وفضيحة وقبيح.

0: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.
1: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها. وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات، البعض مثلا يعتادون ويدبلون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا، أمر خطير للغاية على الإنسان. في الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
0: وبالأسحار هم يستغفرون.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

حي على

إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك، إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين.

الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره.

الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أملي؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم.

وهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم.

أقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم

من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة.

عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر

تحزب أهل الشرك عليهم فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت، وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمد الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم، حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله، بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا قريب يا سميع يا مجيب، يا سريع يا جبار يا منتقم يا قهار، يا شديد البطش يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها. اللهم بحق كافها يا عين صاد، اكفنا هم العدا ولقهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف، حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل، إله الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى. نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا، يا غارة الله حل عقد ما ربطوا، وشتتي شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر، سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله عدت العادون وجاروا، ورجونا الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا استجب لنا استجب لنا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في

والأمراض ومات الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السكم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره، واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم واعم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين.

عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك

أهلي هاعون أخي اشتد به أدري اشتد به أدري وأشركه في أمري كي نسبح.

تصنع على عيني. إن تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من

فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك

إيه؟

ربكم وعدا حسنا

بما لم يبصروا به

تدافع.

لهم إن لبثتم إلا عشرا.

الجبال فقل أن

يومئذ يتبعون التبع

ولا يحيطون به علما وعلت الوجوه للحج القريب

وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.

فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى

في عدو فإما يأتينكم مني

فيه من أسرف ولم

خير

الحديث فنتبع آياتك من قبل أن

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت جهره.
1: حي على خير رجال، حي على خير.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المقيمون الأكارم، أيها المجاهدون، سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط، بقوة، بعزيمة، بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن إعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بعثنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات والزحوفات ويواجهون الطائرات والإبرامز وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة، لتخدم العدو هؤلاء المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكول تاريخ
1: استعد
0: شد. هناك ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية، وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أقول استريح
1: استريح
0: دور على اليمين لليمين دور. يبان الخطوة بقوة، كذلك رفع الرأس للأمام، الصدر بارز للأمام والرقبة عمودية على الرأس. ارفع رأسك، أنت مجاهد في سبيل الله، عملنا كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء لأحد ولا نريد من أحد لا جزاء ولا شكورا، إنما لله والدفاع عن دين الله وفي سبيل الله. كذلك الذراع إلى الأمام وإلى الخلف أثناء المشي، نستشعر المسؤولية ونتوكل على الله. الخطوة المعتادة على الشمال عادة، سل مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول

0: صوت الرجل تحت. ارفع راسك فوق. هل هل هل هل
1: الأمريكية.
0: احسن هوش.

صوت هز الأرض Hold, hold, hold, no limit. Hold.

هذا فضوه. واحد واحد، فوز الحزه، فوز التنظيم.

0: واحنا رجال السيد والله
1: واحنا رجال السيد والله
0: نتقدم على خط النور
1: نتقدم على خط النور
0: ضد العدو باستمرار
1: ضد العدو باستمرار
0: محول دك كويس الحزن صحي النائم اوش بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح
0: بطش يا السعودية
1: بطش يا السعودية
0: بطش يا

سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل نار نار نار. الفيلم الدام بطل امريكان. هذا نهي.

0: الله اكبر.
1: المغتربي المغتربي اللعنه عليك النصر.
2: هيهات من
1: الله، هيهات من الله، هيهات من
2: الله. لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله.
3: شمال يمين، شمال يمين، مرحبا.

0: بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص يا دليل قصر
1: القيام به يوميا في المديريات وفي الأحياء وفي المدن وكذلك في الشعاب وفي الجبال. الاستعداد للعدو، التمارين الصباحية، بناء الأجسام. نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له نحن نعد لك ما أمرنا الله به أن نعد لك. نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل. نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والأملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك إخوانكم من المجاهدين الذين ينكرون بالعدو في مواقع الجهاد، في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير. كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به. ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسديا ونفسيا تحركوا إلى الجبهات، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات. من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات العدوان وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. يجب علينا إذا لم يفهموا أن نخرسهم. يجب علينا التواجد في كل الأحياء والحارات، تأمين الطرقات، تنظيم الطرقات، تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل. الله يقول عنهم يسعون في الأرض فسادا. ما نشاهده من بدء عمليات السرقة أو النهب أو الصدو أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكله إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي. إلى جانب معركة السلاح، لكن نقول لهم أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، علمنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نكتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذين نفتخر بهم كالشهيد الصماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل. يجب أن لا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا، وهذا هو منهجنا، وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كما ساد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إنها للعالمين، وها نحن نشاهد، وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة وسد المنيع أمام إسرائيل يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه، ألا ننزلق، ألا نتراجع. فالأمة كلها متحركة، وهذه هي مرحلة استبدال ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت، ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا، وأن نرتقي في وعينا، وأن نرتقي كذلك في إعدادنا، أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم، ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة، ولدي بدن، ولدي ذكاء، ولدي جسم، علم. الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا، حركهم في سبيل الله، مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجركم وأحسن الله إليكم وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل ستوري أحسن الله عليكم، كتب الله أجركم، وإلى مزيد من العمل بإذن الله تعالى. ونشكر إذاعة سام إف إم كذلك التعاون معها باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رجال الله
3: حي على خير الرجال، حي على

وقد ركز الأمريكي وقرن الشيطان السعودي بين اثنتين بين السلة والذلة، معنيون أن نقول بهتافنا وأن نثبت بأفعالنا ومواقفنا، هيهات منا الذلة.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: نعم نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
2: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
1: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77 30 66 700.
2: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
1: 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد. سام اف ام، الحكمة اليمانية.

0: فحرص خلال الحروب الرابعة والخامسة والسادسة أن يكون بقرب ولده قائد المسيرة القرآنية السيد عبد الملك حفظه الله ورعاه، يحظى بعنايته ورعايته كما يحظى هو ومن كان هناك من إخوته وأقاربه بلطف والدهم وعطفه وتشجيعه ودعائه الدائم المستمر عبر أوراده المنتظمة ليلا ونهارا لهم وللمجاهدين والمعتقلين لدى السلطة الظالمة. خلال هذه الحروب الطاحنة كان يرقب الأحداث عن كثب ويتابع الوقائع لحظة بلحظة، وكأنه في وسط الميدان يتألم لآلام المجاهدين ويفرح لفرحهم، يتحسر كثيرا لعجزه عن المشاركة في ساحة المعركة، ويتمنى لو حملته رجلاه ونهضت به قواه لبلوغ ما تمناه من القتال في سبيل الله.
1: ولا تقولوا لمن يقتلوا في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون.

0: رأى السيد بدر الدين خلال هذه الفترة الممتدة من بعد الحرب الرابعة وحتى الحرب السادسة ضرورة مواصلة المشوار لإكمال مشروعه العظيم في تفسير القرآن الكريم، برغم الأوضاع الأمنية الخطيرة ورغم التشرد وكل المتاعب والصعاب، فعمل على إكماله ومراجعته والاهتمام به، وكان قد تبقى منه 6 أجزاء أتمها شفويا لضعف البصر وعجزه عن الكتابة المكثفة، وتم تسجيل ذلك وإفراغه من أشرطة الكاسيت كما حكى ذلك في مقدمة الكتاب. لقد ازدادت المعاناة وتضاعفت لعدم تمكنه من القراءة والمطالعة نتيجة لازدياد ضعف النظر، وبذلك فارق القراءة والتي كانت خير جليس وأفضل أنيس. ليس هذا فحسب، فقد عانى السيد بدر الدين خلال هذه الفترة من الغربة نتيجة لبعده عن أصدقائه ومريديه، وعانى من الحصار الذي كان يفرضه الوضع الأمني، فلم يكن بإمكانه الذهاب إلى أي مكان سوى محيط المنزل، أو بالمعنى الأصح الكهف الذي اضطر أن يبقى فيه طيلة تلك المدة، إضافة إلى ما يلزم من التمويه لما يرتاده من الأماكن كالمسجد ومحيط سكنه، وهو الرجل الذي لم يكن يعرف الهدوء والاستقرار، بل كانت حياته كلها حركة وعملا وجهادا وتضحية، كل ذلك في ظل شحة توفر الدواء، خاصة المتعلق بمرض الربو الذي اضطر لملازمته منذ الطفولة، سيما وأن محافظة صعدة بكاملها في وقت الحرب كانت تنقطع عن العالم حتى من خدمة الهاتف. حينها كانت ألطاف الله وعنايته ترعاه، كما كان هو قد تعود على كل الصعوبات ووطن نفسه على تحمل المشاق، يواجه كل ذلك بعزيمة وصبر، عز أن تجد لهما نظيرا في هذا الزمن.
1: من أهم ما كان يتميز به الصبر، كان الصبر ميزة واضحة بالنسبة له، الصبر على مستوى عظيم، الصبر على المعاناة، كان يصبر على المعاناة الصحية، كان يعاني معاناة صحية كبيرة وبالذات من مرض الربو، وكان في أحيان كثيرة يعاني معاناة يشرف من خلالها ومن شدتها على الموت، فكان ذلك الصابر وذلك المحتسب وذلك الذي لا تؤثر عليه تلك المعاناة فتثنيه عن اهتمامه أو تصرفه عن ميادين العمل أو تقلل من اهتمامه وأعماله، كان يقوم بأعماله التعليمية والعملية ونشاطه الكبير حتى وهو مريض، حتى وهو يعاني، حتى وصفير الربو من صدره بارز بشكل كبير، فكان ذلك الذي يصبر على المعاناة الصحية ثم يصبر في سبيل الله على ما يعانيه من أذى. كم عانى من الأذى من الأقربين ومن الأبعدين ومن فئات كثيرة من الناس بدوافع سيئة كثيرة، فكان ذلك الذي يصبر ويتحمل ولا تؤثر عليه كل تلك المعاناة لتصرفه عن عمل أو تقلل شيئا من اهتمامه أو جده أو مثابرته، بل كان ذلك الصابر في ميادين العمل، الصابر على المعاناة، الصابر في سبيل الله على التنقل والهجرة من منطقة إلى أخرى نتيجة الظروف التي عاناها كثيرا كثيرا في واقع حياته وفي مراحل كثيرة من حياته. الصبر أيضا على المعاناة في سبيل الله التي نتجت عن الاستهداف والحروب وما شابه ذلك، فهو معروف بصبره حتى في فترة الحروب الستة كلها. الصبر على المعاناة النفسية وعلى المعاناة في سبيل الله، على معاناة التنقل، على المعاناة نتيجة لظروف الحروب، على المعاناة نتيجة لحجم التضحيات، حتى بعدما قدم الكثير من أولاده ومعظم طلابه ومعارفه في سبيل الله شهداء، كان ذلك العظيم في صبره الذي لم يظهر عليه أي تأثر أو يظهر عليه أي تراجع أو يظهر عليه أي انكسار أبدا، بل كان ذلك الرجل العظيم الذي ازداد صبرا وإيمانا وثباتا واحتسابا لكل ما قدمه عند الله سبحانه وتعالى، بل كان يحمد الله على أنه ضحى في سبيله وعانى في سبيله وأنه هاجر في سبيله أوذي في سبيله، ويعتبر ذلك سببا للخير.
0: وهكذا تضاعفت المصاعب وتوالت النوائب التي أعادت إلى الأذهان ما لاقاه سلفه من عظماء أهل البيت عليهم السلام في سبيل الله، فكانت حياته تجسيدا لحياتهم ومعاناته شبيهة بمعاناتهم. أضاف لتاريخ أجداده سطورا كشمس الضحى تلمع. إنه التاريخ يعيد نفسه، فهنا الإمام القاسم ابن إبراهيم عليه السلام واضطراره للتخفي لسنوات طويلة وملاحقة الطغاة له، وهنا محمد بن عبد الله النفس الزكية المطارد من قبل السلطات الظالمة في عصره، منخرق الخفين يشكو الوجا تنكبه أطراف مرو حدادي. وهنا عيسى بن زيد في اضطراره للاختفاء والتمويه طيلة تلك السنوات العجاف، وغيرهم كثير كثير ممن فرض عليهم الطاغوت أن يعيشوا مع الأفاعي في الفيافي المقفرة وبين الجبال والسهول المتناثرة. لا أضحك الله سن الدهر إن ضحكت، وآل أحمد مطرودون قد قهروا، محلؤون نفوا عن عقر دارهم، كأنهم قد جنوا ما ليس يغتفروا. رغم ما جرى من الآلام وما قاساه من المعاناة، فلقد كان يستعذب كل ذلك ويعتز به ويفخر ويرتاح له ضميره وتأنس به نفسه، فهو مطمئن أن ذلك كله بعين الله وفي سبيله ومن أجل دينه، وما دام في ذلك سلامة دينه فهو لا يبالي.
2: أنا شارك فيها ولي قسم منها سكينة، وهي نعمة كبيرة. الواحد آمن مطمئن مستريح أنه قد أحرز دينه، أحافظ على دينه، ما عاون أهل الباطل.
0: نعم، ظل مرتاح البال لما يرى أنه ترجمة عملية وتأس واقتداء بأولئك العظماء من أسلافه الطاهرين الذين كان يقرأ تاريخهم وما جرى لهم من الظلم والتشريد والمطاردة من قبل زعامات الضلال والظلم والطغيان.
3: في قول الإمام القاسم، هو الإمام القاسم قال لأن أبيت ليلة أخيف الظالم وأخاف مني، كيف قال؟
2: نسيت كلامه، لا هو جاف وهادي، يعني كلهم هو الهادي، يحس على إخافة الظالمين أنه يكون أنها فضيلة عند الإنسان يخاف منهم ويخافوا منه. ما تمكن وله أبيات في الحث على الجهاد ما حفظتها حلا، فلك في الأكرومة البكري غراء لا تبلى على الدهري، فلك في مثل مدام الأولى حمى الله لدى بدري، فلك في الجنة من حاجة فإنها أعظم ما ذخري. اللهم صل على محمدنا. هل لك يا مغرور في خلة تديك حر النار والجمري؟ هي الجهاد، لأن طريق الجنة المقربة وهي طريق قريبة، بحيث أنها أحد الحسنين من النصر والشهادة، من حيث أنها هذه استشهد كذاك فضل ظاهر القرآن، وذي يسلم وذي يعد بالهدى إن قال الله الذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. هذه فضيلة عظيمة وفائدة كبيرة ينبغي أن نحرص عليها الإنسان. إذا يدعي الله في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم. وسيلة ينال بها هذا الهدى.
0: ومع تلك الوقائع والأحداث الكبيرة التي مرت على الجميع خلال تلك الحروب الطاحنة والتي من شأنها أن تزيغ لها الأبصار وتبلغ القلوب الحناجر، إلا أنه وكما سائر المجاهدين الصابرين كان يحظى بالطمأنينة ويحصل على نصيبه من السكينة، مصداقا لقول الحق: والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقوله سبحانه: فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا.

أخوكم ونفسي وأخوكم الله ربنا من تجال أمره واجتناب ما نهى عنه والتمسك بعده في كل أعمالنا. فإن عن قليل راحل من هذه الدنيا ومن سبيلنا إلى الآخرة حيث لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.

فعلينا أن لا نشتغل بهذه الدنيا ولا نأثرها على طاعة الله في شيء من الأشياء، وأهمها أن نتقي الله في الصبر على الجهاد، على نصر الحق ومدافعة الباطل، أن نجتهد ونجد في

إذا فضل الله بنصر دينه لما سبحانه غني عنا، إذا نصرنا دين الله نصرنا وعزنا، وإذا خذلنا خذلنا وعزلنا. هذا في العاجل في الدنيا، من نصر الله نصره ومن خذل الله خذله.

0: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم.
1: يقول الحكيم اليماني: ما يجبر الفقر جابر غير البقر والزراعة، ولا جمالا تسافر تقبل بكل البضاعة، ولا مره من قبيلة فيها الورع والقناعة، تجي على وقت علاء والشب وقت المجاعة. أشل أشل أشل يا ثوري، قد أصحابي دروا حوسوا مالي وقالوا ما دروا. يلا يلا اليوم يلا اليوم
0: مع الحكيم اليماني مهندس عادل مطهر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائنا المزارعين، أخواتنا المزارعات، كل المستمعين وكل المستمعات، نرحب بالجميع إلى مستهل حلقة هذا الصباح الجميل والرائع والذي مليء بالنشاط والحيوية في كل الوديان، في كل البيعات، في كل المدرجات. مدري الذي قد سبقوا قد وقت القحيف اللي قد لهم 40 يوم من المدري وقت القحيف، يلا القحيف، والمتأخرين صايف يصيفون، ولي بيذرع بيذرع، يعني عملية زراعي وحركة ونشاط في الوديان ما شاء الله العظيم. الله يعينكم ويكتب أجركم. حيا بالجميع.

0: مع الحكيم اليماني.
1: ويا عبد القادر بالفواصل الجميلة والرائعة اللي بتختارها البرنامج الحكيم اليماني. هيا نصلي ونسلم على محمد وآله. في الحلقة الماضية ما قلنا يا مصلين على النبي، اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا إنه غزونا غزو غذائي، وتولنا الحب رخيص وخلونا نفلت محاصيلنا وزراعتنا. مش بس نفلتها، لو تولنا من نفس ما بننتج سهل، ما تغير شي الثقافة الإنتاجية، حنرجع وما بيش متغير عندنا شيء. كون لو تولنا درع عنقم نزرع درو وناكل درو والدنيا عوافي الله. لكن ما خلونا نتحول من استهلاكنا لبرنا ولشعيرنا ولسقلتنا ولعلسنا ولدخننا ولغربنا ولكل أنواع وأصناف ذرتنا الذي عددها يتجاوز 1600 طرز. وقد ذكرت في حلقات سابقة كم الأصناف اللي بتزرع في بلادنا، وهي أكثر من 73 صنف. لكن الغزو الاقتصادي أو الغزو الغذائي جولب بوجه ثاني. قالوا هيا ما دام طويا اليمنيين هذولا مجبر حكوية الشيء غير بس للتذكي. قالوا ما دام طويا اليمنيين جالسين متمسكين بالزراعة، وانتو جالسين معظمكم بيزرع أرضه وما قد رضيتوش تتخلوا عليها عنها قوي قوي، ولو ما تجوعوا درجعوا للأرض، درجعوا للأم. عندي لكم هم درسونا سروا أو سمعوا، هم درسونا، درسوا طبايعنا، درسوا يعني عاداتنا تقاليدنا موروثنا الشعبي، درسوا الإنسان اليمني وطبيعته وطبوغرافية أرضه وتركيبتنا المحصولية وثقافتنا الاستهلاكية، درسوها بعمق. لذلك قالوا هيا مادهم واليمني لو ما يجوع يرجع صلوا الأرض مباشرة، لابد ما نتيل المحصو ما يتلائمش مع ظروفه المناخية والبيئية والمائية، نطرحها فينه في خانة اليك أو في المعسرة، في المعسيرية. والمعسيرة اتولنا بذور هي قد تلائمت أو تكيفت مع المناخ، لكن مشي متكيف مع المياه، وهذا مشكلة كبيرة. احنا محاصيلنا الزراعية معظمها مطرية أو تحتاج في بعضها ري تكميلي، الذي بيقع في البيرة اليدوية ولا اللي بيقع في العين ولا الغي الموسمية، وبيكفين والناس بينتجوا ويأكلوا. لكن مع اتولنا بذور مشتي شلعان لأنه ما يجوز الله. التولنا بذو ما تتلاقمش مع أيش؟ ما تتلاقمش مع كميات المياه والتذبذب المطر ومواعيد تساقط المياه. يعني إذا جاء المطر لحقها البرد عيضربه، إذا يقعت غيمة واستمرت موسم الأمطار يقع في المرض مش مقاوم، وهذا سبب خسارة كبيرة على البلاد. حتى أن بعض الخبراء قالوا أن احنا ما نستطيعش نكتفي ذاتيا من محصول القمح. وهم من انتوا هذا الحكوة من محصول القمح حق الخارج الذي انتوا الأجانب، مش حقنا ابن بيئتنا الذي عاد ولازال محتفظ بخارطتها الجينية، ما قد حد لعب في أصلها الوراثي ولا في الخارطة الجينية، عادوا بخيره. قالوا على حقهم أنتوا بتكسروا الغزو ماء العناب وكب يدخلوا لنا غير دلادلة. والخبراء عندنا على البذور حقهم لو ما يتورى هم صايبي، أنه فعلا أنت ما بيش معك أنهاء تزرع هذا المحصول، صح ما بيش عندنا أنهاء. لكن يا خبرة ويا خبرة معنا محصول يمني، ليش ما نعتمد على حقنا ونطور حقنا ابن بيئتنا؟ وإذا اتينا من الخارج وهذا ما يمنع نتي ما بما يتلائم مع أيش؟ مع الظرف المناخي، ويتلائم مع المياه وكميات مواعيد سقوط تساقطها. لأن دحين لو ما يدي لك محصول مثلا يدي لك محصول يقنبر في الجربة 17، وعندنا فترة الصيف من المذرة للحصى 6 أشهر، يعني جلبرت في علبه ضرب وصار انبلع. قالوا أوه هذا ما ينفع، مع هذا خسارة، والناس حيبطلوا يصيروا يدوروا الكيس الكندي الذي بيجي من عند العدو، من الأمريكي ولا الكندي ولا الأسترالي. على العموم ما شاطرش عليكم في هذا الموضوع، لأن الموضوع هو طويل، وأنا شاقنبر أكون أجابركم فيه في تيال أيامها، وخصوصا نحن في مواسم المذاري. بس على ما يدحفزكم لعملية الإنتاج الزراعي والاعتماد على محاصيلنا الزراعية. والتقيد في مواعيد الزراعة عندنا الذي وردت وبنوردتها في برنامج الحكيم اليماني في معالمنا الزراعية وتواريخنا. هيا يا مصلين على محمد وآله أن ننتقل إحنا ويكم، لكن بعد ما نملي قلوبنا صلوات على محمد وعلى آل محمد. اللهم صلي وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم صلي وسلم عليك في الأولين، اللهم صلي وسلم عليك في الآخرين، اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين من يومنا هذا إلى يوم الدين. هيا صليتوا على محمد وآله. نوقف وننتقل للفقرة الثانية بعد ما صلينا على محمد.

0: مع الحكيم اليماني.
1: رجعنا لكم يا مصلين على محمد وآله. قولوا اليوم احنا كم؟ 24. 24 ايش؟ الشاطرة الذي حيقول لي جنبه والله الشاطرة. 24 ايش؟ ذو المبكر، الشهر الحميري 24 ذو المبكر. يوافق في الأشهر الرومية أو السريانية 24 آية. 24 ايش؟ آية. 24 آية. أما الشهر الميلادي اليوم 6. 6 كم؟ 6 يونيو. يعني قرب المدري صيفوا صيفوا لا تأخروا. ومنزلة الشمس اليوم 2 الهجعة. 2 كم؟ الهجعة. يوافق في الطالع فجرا 2 الدبران. الطالع فجرا هذا ما حد يبصره إلا اللي بيقوموا بجاه الفجر يستغفروا ويسبحوا خيرات وتتنور قلوبهم وأبصارهم ويتقربوا إلى الله بأعمالهم. بصروا وقت العبادة وهدي الله من جهة الفجر ومع الفجر وما بعد الفجر شوية لا وما غير يضحضح الضوء والجربة. هذا كان عبادها الأكبر، التقرب إلى الله الأكثر فعالية. وهدي الله هنية في الجربة نعكس هدي الله عمليا، نشقى على أنفسنا وشقى على النفس عبادة نعبد الله في جربنا بعد ما نأتي حقه واجباته المفروضة علينا في ديننا. العبادة هي هكذا. اليوم في المعلم الزراعي كم؟ قلنا 2 الدبران، هذا الذي هو الطالع فجرا للمستغفر والمسبحين بحيث. أما المعلم الزراعي اليوم يوم صلين على محمد وآله اليوم 11. 11 ايش؟ طلوع كامل. 11 طلوع كامل. يوافق في المتوسط وقت العشاء. المتوسط وقت العشاء ايش؟ الصرفة اليوم 11. والصرف عبارة عن ايش؟ قلوا الصرف يا مصلين على محمد وآل محمد هي عبارة عن كوكب واحد نير يقع شرقي الزبرة ويشكل رأس مثلث قاعدة الزبرة، ويمكن مشاهدة بالعين المجرد بعد صلاة العشاء إذا السماء صافية. والثلاث خرجت ثلاث مثل شيبة لقط عصاته وقفة، وإحنا تزرعنا وبنزرع وعنزرع ومتوكلين على الحي القيوم ومتمسكين بحبلها الوثيق ما نتوكل عليه ماخا. سعدت جدا بلقائكم في هذه الحلقة على أمل أن ألقاكم مشيئة الله تعالى في حلقة الغد. نلقاكم على خير، واليمن دائما بخير. إلى
0: مع الحكيم اليماني مهندس عادل مطهر.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، إذا تعرضت لأي محاولة ابتزاز فالإبلاغ الفوري هو طريقك الآمن. الأجهزة الأمنية هي الحصن الحامي لك، فلا تتردد في اللجوء إليها، بادر بالإبلاغ.
2: تتجلى العدالة الاجتماعية عندما تمنح الجمعيات التعاونية لكل فرد سهما من القرار ونصيبا من الأرباح ومساحة للإبداع. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في القيمة الجمركية للبضائع يعرضك للمساءلة القانونية وإدراجك في القائمة السوداء.
4: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
7: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
9: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

0: سام اف ام، الثامنة نصرا بتوقيت الثورة.
1: سام اف ام من صنعاء تقدم.
0: العدد الأخير. العدد الأخير.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى جولة سريعة من برنامج العدد الأخير، والذي نطالعكم فيها بأبرز عناوين أخبار الصحف المحلية والمواقع الإلكترونية الصادرة ليومنا هذا السبت 20 من ذو الحجة 1447، الموافق 6 يونيو 2026، عبر إذاعة سام اف ام.

البداية من صحيفة الثورة وعنونات في رئيسيتها: تواصل الاحتفاء بذكرى يوم الولاية في عدد من المحافظات، الفعاليات الجماهيرية، تمسك الشعب اليمني بمبدأ الولاية هو سبب من أسباب قوته وانتصاره، إنتاج القمح في الجوف يتجاوز 50,000 طن، يوم الولاية محطة إيمانية لاستكمال الدين وتجديد الارتباط بمنهج الهداية، استنفار أمني في عدن وهجوم بمسيرات على المكلا يحمل بصمة الإمارات. الجيش الإيراني يهاجم مدمرتين أمريكيتين في بحر عمان. بري الاتفاق مع الكيان هجين ومفخخ. بوتين إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس هي السبيل لإنهاء الصراع.

إلى موقع المسيرة نت، الخدمة المدنية، استئناف الدوام عقب إجازة عيد الأضحى ابتداء من يومنا هذا السبت. صعد فعاليات للهيئة النسائية في عدد من المديريات إحياء لذكرى يوم الولاية. البيضاء مدينة الرداع تحتضن فعالية احتفالية بمناسبة الغدير وسط حشود كبيرة. الهيئة النسائية بعموم المحافظات تحيي عيد الغدير بفعاليات ومهرجانات احتفائية متعددة. يوم الولاية مناسبة خالدة وجزء من الموروث الإيماني المتجذر عبر القرون. أبو شاهين يشيد بموقف اليمن وإيران ولبنان في مواجهة المشروع الصهيوني ويحذر من استمرار التواطؤ الدولي.

0: أيضا على المسيرانات شهيدة و16 جريحا في غزة واقتحامات واسعة بالضفة الغربية، مقتل جندي صهيوني وإصابة آخرين بمسيرة للمقاومة جنوب لبنان، عزل الطبيب حسام أبو صفية في سجن نفحة بعد استئناف في قرار اعتقاله، عشرات الآلاف يؤدون الجمعة في المسجد الأقصى وباحاته، استشهاد 24 لبنانيا وجرح 16 آخرين بغارات صهيونية طالتهم في منازلهم وسياراتهم ودراجاتهم. المقاومة تواصل ضرب العدو شمالا وابتلاع تجمعاته جنوبا، الشقيف كمقبرة للمغامرين الصهاينة. المقاومة تستنزف العدو الجانب الرسمي وعوض الإخفاقات الصهيونية بتنازلات مجانية. أوراق القوى الإيرانية ومعادلات لبنان الجديدة تأكيد على ترابط المسارات وفشل الضغوط الصهيوأمريكية. حماس تدين استشهاد رضيع جنوب الخليل وتؤكد دماء الشهداء لم تذهب هدراً. CNN تكشف مشاهد جديدة توضح حجم الأضرار الحقيقية على متن حاملة الطائرات جيرالد آر فورد. بقائي إخفاق ألمانيا بمجلس الأمن توبيخ دولي لمواقفها من غزة والعدوان على إيران. الأورومتوسطي، العائلات في غزة تقطع مسافات طويلة لتلبية احتياجاتها من المياه. وإلى موقع الميادين، لبنان المقاومة تستهدف تجمعات الاحتلال بمحيط قلعة الشقيف وتتصدى لمسيراته. سلسلة اعتداءات إسرائيلية تطال بلدات الجنوب والبقاع الغربي والاحتلال يعتدي على سيارة إسعاف. الصحة الإسرائيلية 13 إصابة جديدة خلال 24 ساعة على الجبهة الشمالية. بيترو لترامب، الصفقة بين أمريكا اللاتينية وواشنطن تبنى كاتفاق من أجل الحرية. انزلاق نحو الفوضى، رئيسة سابقة للمحكمة العليا تحذر من الأوضاع داخل إسرائيل. استشهاد رضيع، الاحتلال يطلق النار على سيارة في الخليل. الجيش الأمريكي يشن غارات على مواقع رادار إيرانية. حرس الثورة قصفنا قواعد أمريكية في المنطقة بعد العدوان على جزيرتي سيريك وقشم. ختاما، عراق جي ردا على عون، لو كان لبنان ورقة مساومة لإيران لتوصلنا إلى اتفاق منذ زمان. آلاف يطالبون بإعادة انتخابات كوريا الجنوبية بعد نقص في أوراق الاقتراع. كانت هذه أبرز أهم العناوين. تقبلوا خالص التحايا إخراجا وتنفيذا أماني عبد الكريم مفضل، تقديما آلاء أحمد الكبسي، وانتظرونا عند 8:30 بفترة مباشرة جديدة. إلى اللقاء.
1: هنا سام،
2: تاريخ حي،
1: ثقافة مكتملة.
2: هنا سام،
1: حياة اجتماعية مرصودة.
2: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
1: سام FM،
2: إذاعتك أنت.
1: سام FM تقدم
3: ذاكرة العدوان والانتصار.
4: السادس من حزيران يونيو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2022 و2023 و2024 و2025.
5: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، استشهد 20 مواطن وأصيب العشرات بقصف صاروخي من العدوان على مديرية بكيل المير، كما استشهد 13 وأصيب العشرات جراء قصف الطيران على مخيم النازحين في حيران وقرية دغيج بحجة، واستشهد 5 مواطنين وجرح آخرون بقصف على مناطق متفرقة في عمران. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 شن طيران العدوان 3 غارات استهدفت الزنقل والأخرى الدفاع الجوي والثالثة جبل جرة بمدينة تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 شن طيران العدوان غارة على منطقة يختل في المخاء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أصيب 3 مواطنين بجروح في منطقة الجبلية بقذيفة هاون أطلقها المرتزقة، كما شن العدوان غارة على نهم شرق العاصمة واستهدف ب4 غارات أبراج الاتصالات في جبل العرب همدان ومنطقة آل مقنع في مديرية منبه، ما أدى إلى تدميرها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن طيران العدوان غارة على مديرية خب والشعف في محافظة الجوف، واستهدف العدوان بغارتين مديرية صرواح، وشن 14 غارة على منطقتي صلب والجفرة بمديرية مجزر، واستهدف ب3 غارات أخرى مديرية حريب القراميش في محافظة مارب، كما شن غارتين على مديرية الظاهر في صعدة. وفي محافظة حجة استهدف العدوان ب7 غارات مديرية حرض، وشن غارتين على منطقة بني حسن في مديرية عبس، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 شن العدوان 4 غارات على مديريات رازح وكتاف والظاهر في صعدة، كما شن 3 غارات على مديرية حرض بحجة، وشن 8 غارات على مديرية صرواح في مارب، واستهدف بغارتين مديرية خب والشعف في الجوف، وأدت الغارات لوقوع أضرار كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكبت قوى العدوان 96 خرقاً، من بينها محاولة تسلل في حيس واستحداث تحصينات قتالية، و4 غارات لطيران العدوان التجسسي وتحليق مكثف لطيران الحرب المسير، وتضمنت الخروق 31 خرقاً لقوى العدوان بقصف مدفعي، و47 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة في خروق مستمرة لاتفاق السويد لوقف إطلاق النار، فيما استشهد مواطن متأثراً بجراحه التي أصيب بها نتيجة انفجار لغم من مخلفات العدوان في وادي آل أبو جبارة بمديرية كتاف في محافظة صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 استهدف العدو السعودي بالقصف المدفعي المكثف مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية في صعدة، وخلف القصف أضراراً مادية واسعة في ممتلكات المواطنين الخاصة والعامة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 استشهد مواطن وأصيب 11 آخرين في قصف مدفعي للعدو السعودي استهدف مديرية شدة الحدودية في محافظة صعدة. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2015 استهدفت القوة الصاروخية بصاروخ من نوع سكود قاعدة خالد بن عبد العزيز الجوية بخميس مشيط، كما دمر المجاهدون دبابتين وآلية عسكرية ثقيلة للعدو في جبل الدخان داخل منطقة جيزان المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 استهدف المجاهدون موقع العش العسكري في ظهران الجنوب ب13 صاروخ، وشن قصف مدفعي على موقع علب العسكري وكبد العدو خسائر فادحة، كما استهدفت القوة الصاروخية للمجاهدين شركة أرامكو النفطية بمنطقة نجران المحتلة ب5 صواريخ أوروغان وحققت إصابات مباشرة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 دمر المجاهدون مدرعة تابعة للمرتزقة في منطقة كرش بلحج، وسقط من كان عليها قتلى وجرحى، كما دمرت وحدة تابعة للمجاهدين دبابة للمرتزقة في مديرية المصلوب بمحافظة الجوف ومقتل من كان على متنها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 لقي عدد من المرتزقة بمحافظة تعز مقتلهم بنيران المجاهدين خلال مواجهات خلفت خسائر في عديدهم وعتادهم، كما قتل رئيس حزب الإصلاح في مديرية خارف بعمران المرتزق عبد الجليل أبو ذيبة على أيدي المجاهدين في نهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 لقي 14 عنصرا من المرتزقة مقتلهم وأصيب العشرات بعملية نوعية للمجاهدين في جبهة مزوية في المتون، وقتل وجرح العشرات من المرتزقة وتم تدمير 10 آليات خلال كسر المجاهدين 6 زحوفات مكثفة لهم على مناطق صبرين والخليفين والمهاشمة بخب والشعف في الجوف، وتم تدمير معدل 23 للمرتزقة وقتل طاقمه في جبهة اليتمى في المديرية نفسها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذ المجاهدون هجوما على مواقع العدو في الجاح، ما أدى إلى قتل وجرح العديد منهم واغتنام 3 آليات في العملية، وسقط قتلى وأسرى وتم اغتنام عتاد بعد عملية نوعية قام بها الأبطال على مواقع المرتزقة شرق جبل الدخان بجيزان. واستهدفت القوة الصاروخية بصاروخ زلزال واحد تجمعات الغزاة في الساحل، وقتل طاقم آلية العدوان تحمل أسلحة متوسطة باستهدافها بقذيفة RPG في الساحل. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذ المجاهدون عملية مباغتة على المرتزقة في موقع المفتاح بالطلعة في نجران، وأطلقوا صلية صواريخ كاتيوشا على تجمعات الجنود السعوديين والمرتزقة وآلياتهم في موقع صلة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، كما تم استهداف تجمعاتهم شرق وعوع بقذائف المدفعية وقنص جندي آخر شرق جبل وعوع، ودمرت الهندسة آليتين للمرتزقة شمال ميدي وسقط طاقمها قتلى وجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تم إفشال محاولة تسلل للمرتزقة في الشرية بكرش لحج وقتل وإصابة أعداد من المرتزقة، واستهدفت القوة الصاروخية والمدفعية تجمعاتهم في جبهة الحويمي بكرش وسقط قتلى وجرحى بالعشرات من السودانيين واغتنام أسلحة في عملية نوعية على مواقع الجيش السوداني في سلسلة جبال مجازة بعسير. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 انفجرت عبوة ناسفة بعدد من العناصر في وحدة الهندسة في مربع شجع، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى بينهم، ودمر المجاهدون آلية تحمل معدل 23 بصاروخ موجه في البقع، ودمروا آلية للمنافقين بعبوة ناسفة في المهاشمة، ما أدى إلى قتل وجرح من عليها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ المجاهدون عملية إغارة على مواقع العدو في قانية بالبيضاء، وتم التنكيل بالمرتزقة وتكبيدهم خسائر، وشنوا عملية إغارة على مواقع العدو في الحلو بالمصلوب في الجوف، ما أدى إلى قتل وجرح العديد منهم، ودمرت وحدة الهندسة آلية للمرتزقة بعبوة ناسفة في المهاشمة، ما أدى إلى قتل وجرح من عليها، ولقي عدد من المرتزقة مقتلهم باستهداف تجمعاتهم في منطقة القعيف بالجوف بصاروخ زلزال واحد وعدة قذائف مدفعية، وتمكنت وحدة القناصة من قتل وجرح 15 مرتزقا في مجازة، ونفذت وحدة القناصة في ذات الوقت 27 عملية قنص طالت المرتزقة والجيش السعودي بجيزان ونجران. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أسقطت الدفاعات الجوية طائرة تجسسية للعدو قبالة السديس بنجران، وأسقطت طائرة أمريكية بدون طيار MQ-9 وتم استهدافها بصاروخ مناسب في أجواء محافظة الحديدة بعد خرقها اتفاق السويد. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 تمكن سلاح الجو المسير من تنفيذ عملية هجومية بطائرة قاصف توكي استهدفت قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله.
6: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
5: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين مع المقاومة الإسلامية العراقية، الأولى على سفينتين كانتا تحملان معدات عسكرية في ميناء حيفا، والثانية استهدفت سفينة انتهكت قرار حظر الملاحة، وتم تنفيذ العمليتان بعدد من المسيرات وكانت الإصابة مباشرة. وأكدت القوات المسلحة استمرارها في تنفيذ العمليات حتى إيقاف العدوان والحصار عن غزة.
7: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على العدوان الأمريكي البريطاني، نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين مشتركتين مع المقاومة الإسلامية العراقية، الأولى استهدفت سفينتين كانتا تحملان معدات عسكرية في ميناء حيفا، والثانية استهدفت سفينة انتهكت قرار حظر الدخول إلى ميناء حيفا في فلسطين المحتلة. وقد نفذت العمليتان بعدد من المسيرات وكانت الإصابة بعون الله دقيقة. إن عملية ميناء حيفا المشتركة تأتي رداً على مجازر العدو الإسرائيلي في منطقة رفح، وإن على العدو الإسرائيلي توقع المزيد من العمليات النوعية المشتركة خلال الفترة المقبلة وحتى يتوقف عدوانه الإجرامي الوحشي ويرفع حصاره عن إخواننا في قطاع غزة. إن القوات المسلحة اليمنية تدعو كافة الجيوش العربية إلى المشاركة في عمليات الإسناد للمقاومة الفلسطينية تأدية للواجب الديني والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 29 من ذي القعدة 1445 للهجرة، الموافق 6 يونيو 2024، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
5: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته.

الغالم المجاهد، الغالم الذي يعي مسؤوليته ويطبق الإسلام في واقعه ويكون في موقع القدوة الحسنة والتجسيد لقيم الإسلام في الواقع، فكان قرآنا يمشي وإسلاما في العمل والسلوك والموقف والروحية.

وحديثنا أيها الإخوة عن هذا الرجل العظيم رضوان الله عليه هو حديث عن الإيمان، حديث عن القرآن، حديث عن الجهاد، حديث عن الصبر، حديث عن الصدق، حديث عن الوفاء، حديث عن الشهامة، حديث عن الرحمة، حديث عن المسؤولية والحكمة، حديث عن مكارم الأخلاق جملة.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، لا تكن صدى للشائعات والأخبار المضللة. تحقق قبل النشر، الكلمة الكاذبة خطر يهدد أمن الوطن. تأكد قبل أن تتفاعل.
2: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المواطن، أخي المكلف، الضرائب ليست أداة لتحصيل الأموال فقط، بل هي أداة أساسية للسياسة المالية والاقتصادية للدولة، وأداة لإعادة توزيع الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
4: سبافون، أصالة وتواصل.
5: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
7: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
9: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم
3: تغزو الغزاة الأرض وتدعي أمانيها،
4: لكن غزة ترمي العدا وابلا فتصليها.
3: حتما جيوش الجور تخافها فهي ترديها.
4: أما آن الأوان كي نسمع أذان القدس ونصلي فيها؟
3: وحتى يأتي ذاك اليوم ستبقى حناجر الشرفاء تنادي يا قدس
4: يا قدس
3: وتحييها.
5: أنتم لستم وحدكم، شعبنا إلى جانبكم.
4: صباح الخير يا قدس.
3: صباح الخير يا قدس.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وحياكم الله جميعا المستمعين والمستمعات إلى هذا الملتقى الجديد الذي يتجدد معكم. حياكم الله في الفترة الصباحية من إذاعة سام اف ام. صباح الخير يا قدس.

صباح الخير يا قدس، فترة جديدة معكم أثيرية على أثير إذاعة سام اف ام عبر موجاتها العاملة 99.1 و 99.3 و 93.5. هذه الفترة الصباحية التي ستستمر معكم من الآن حتى 10:25 بإذن الله. يوم جديد وأسبوع جديد في هذه الفترات المباشرة على أثير إذاعة سام اف ام، والتي سنتناول فيها العديد من المواضيع، وبالتأكيد أننا سنتطرق إلى المجازر، الجرائم المستمرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني وكذلك في لبنان. هذه الجرائم وسلسلة الجرائم المستمرة في محور المقاومة وما يقوم به العدو تجاه هؤلاء الأحرار المستضعفين لا زالت مستمرة حتى اللحظة في ظل تواطؤ دولي وعربي وصمت مطبق من كل الشعوب العربية الإسلامية. لكن ما هو مهم أن شعب الكرامة وشعب الحرية وشعب المقاومة من اليمن إلى لبنان، ومن لبنان إلى إيران، من إيران إلى العراق، وكذلك في فلسطين الحرة، كلنا صوت واحد ويد واحدة أمام هذا العدو وغطرسته وعنجهيته. يوم الخميس كان هناك خروج كبير لأبناء الشعب اليمني احتفالا وابتهاجا بعيد الولاية، عيد الله الأكبر، عيد الغدير، والذين رفع الحاضرون والحشود اللافتات واللوحات، وكذلك علوا بأصواتهم بهتافات الولاء لله سبحانه وتعالى ولرسوله وللإمام علي عليه السلام ولأعلام الهدى من أهل بيت النبوة، وأيضا أعلنوا براءتهم من هؤلاء الأعداء المتغطرسين المتجبرين المتكبرين الذين يعيثون فسادا في الأرض. كانت هذه الرسائل قوية، ولا زالوا متمسكين بقضيتهم الأساسية، القضية الفلسطينية، حتى ونحن نحتفل بعيد الولاية لا ننسى المظلومية ولا ننسى المجازر ولا ننسى إخوتنا في فلسطين. كان خروج مشرف رجالا ونساء يوم الخميس، لله الحمد، استجابة لله ولرسوله، استجابة كذلك واحتفاء بالإمام علي، واستجابة لدعوة السيد القائد الذي كان له إطلالة يوم الخميس عصرا حوالي ساعة ونصف. كانت هذه الإطلالة مليئة بالمفاهيم، مليئة بالتوضيحات للعالم بأكمله بمدى أهمية التمسك بولاية الإمام علي، وكيف أنها سفينة النجاة، وفيها العزة وفيها الكرامة وفيها الاستقلال وفيها الحرية، وكيف أن الطرف الآخر الذي يسعى ويتهافت ويتسابق لإرضاء الغرب، أمريكا وإسرائيل وكل من تحالف معهم في طريق الباطل. إذن اليوم كذلك لنا مناسبة التي كانت يوم أمس في 19 من ذي الحجة، وهو رحيل العلامة الرباني السيد بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه، ونحن في الذكرى 16 لرحيله. إذن الأحداث كثيرة في هذه الفترات، وبإذن الله أن نتطرق إلى المجازر، الجرائم، هذه الإحصائية المتزايدة. هي ليس فقط عداد أرقام يتزايد كل يوم، هي أرواح بشرية تزهق و تسفك دماءها على الأرض الطاهرة في فلسطين أو في لبنان. وبإذن الله في الفقرة الرئيسية التي نخصصها للحديث أكثر عن الذكرى 16 لرحيل العالم الرباني السيد بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه،

0: يواصل كيان العدو الصهيوني انتهاكاته المتكررة لما يسمى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بالتزامن مع تصعيد في عمليات الاقتحام والمداهمة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، وهو ما يؤكد إصرار الاحتلال على مواصلة سياسة العدوان واستهداف المدنيين الفلسطينيين رغم الاتفاقات المعلنة والجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة. وفي قطاع غزة ارتقت فتاة فلسطينية شهيدة وأصيب 16 مواطنا فجر الأمس جراء 4 خروقات جديدة نفذتها قوات العدو الصهيوني لاتفاقية ما يسمى وقف إطلاق النار والتهدئة. وأفادت مصادر طبية في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس وصول شهيدة و16 مصابا إلى المستشفى عقب استهداف الطيران المروحي الصهيوني خيام النازحين غربي المدينة في جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة الاعتداءات المتواصلة بحق المدنيين والنازحين. وأوضحت مصادر فلسطينية أن الشهيدة هي الفتاة بشرى هاني حسن البراهمة البالغة من العمر 18 عاما، التي ارتقت إثر القصف الذي استهدف منطقة إيواء النازحين غرب خان يونس في وقت يعاني فيه سكان القطاع أوضاعا إنسانية ومعيشية بالغة الصعوبة نتيجة استمرار العدوان والحصار والتدمير الواسع للبنية التحتية.
1: لم تقتصر الخروقات الصهيونية على استهداف خيام النازحين، إذ قصفت مدفعيات العدو المناطق الشمالية الشرقية لمخيم البريج وسط قطاع غزة بالتزامن مع إطلاق نابل إنارة، فيما أطلقت الآليات العسكرية الصهيونية النار باتجاه المناطق الشرقية لمدينة غزة، كما توغلت آلية عسكرية قرب مسجد الصحابة في مواصي رفح جنوب القطاع، في مؤشر على استمرار الاستفزازات العسكرية ومحاولات فرض وقائع ميدانية جديدة. تأتي الانتهاكات هذه بعد يوم واحد من استشهاد 12 مدنيا فلسطينيا وإصابة نحو 25 آخرين جراء 17 خرقا صهيونيا للتهدئة الهشة في القطاع. وبحسب مصادر إعلامية فلسطينية فإن العدو يواصل لليوم 239 على التوالي خرق اتفاقية وقف العدوان والتهدئة الموقعة في 10 من أكتوبر 2025 بوساطة عربية وأمريكية في مدينة شرم الشيخ المصرية، وسط تصاعد التحذيرات الفلسطينية من تداعيات استمرار هذه الخروقات على الوضع الإنساني والأمني في القطاع. وذكرت بيانات رسمية صادرة عن وزارة الصحة في غزة أن حصيلة الشهداء ارتفعت منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 11 من أكتوبر 2025 إلى 947 شهيدا و2935 جريحا، بينما بلغت الحصيلة التراكمية للعدوان العسكري وحرب الإبادة الجماعية التي يشنها العدو الصهيوني على القطاع منذ 7 من أكتوبر 2023 نحو 72,956 شهيدا، إضافة إلى 173,043 مصابا في واحدة من أكثر الحروب دموية في التاريخ المعاصر.
0: وفي سياق متصل، شهدت الضفة الغربية والقدس المحتلة الليلة الماضية وفجر الأمس حملة اقتحامات ومداهمات واسعة نفذتها قوات العدو الصهيوني في عدد من المدن والبلدات الفلسطينية، تخللتها عمليات تفتيش واعتقال وإطلاق كثيف لقنابل الغاز والرصاص. ففي محافظة جنين اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عنزة جنوب المدينة ودهمت بيت عزاء مطلقة قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين المتواجدين فيه في انتهاك جديد لحرمة المناسبات الاجتماعية والإنسانية. كما شملت الاقتحامات بلدات سيريس وجنوب شرق و مثلون والجديدة جنوب شرق المحافظة، بينما دهمت قوة راجلة بلدة المغير شرق مدينة جنين وفتشت عددا من المنازل بالتزامن مع مداهمة منزل في حي الزهراء بمدينة جنين. وفي طول كرم اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر اللبدة شرق المدينة واحتجزت عددا من الشبان وأخضعتهم لتحقيقات ميدانية قبل الإفراج عن بعضهم في إطار سياسي أو سياسة التضييق والملاحقة التي تنتهجها بحق الفلسطينيين. أما في نابلس فقد اقتحمت قوات العدو بلدة قبلان جنوب المحافظة، فيما شهد مخيم بلاطة وعسكر الجديد شرق المدينة اقتحامات واسعة أسفرت عن اعتقال عدد من الشبان بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.
1: أما في سلفيت واصلت قوات الاحتلال اقتحام بلدة بروقين غرب المحافظة، حيث شنت حملات اعتقالات ومداهمات واسعة في وقت تشهد فيه البلدة تصعيدا مستمرا منذ أيام وسط انتشار عسكري مكثف وإجراءات مشددة بحق السكان. وفي أريحة واصلت قوات العدو اقتحام المدينة وتسيير دورياتها العسكرية في شوارعها الرئيسية بالتزامن مع اقتحام مخيم عقبة جبر جنوب المدينة ضمن سياسة الضغط الأمني المتواصلة التي تستهدف في مختلف مناطق الضفة الغربية. أما في القدس المحتلة فقد أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة خلف الجدار العنصري في شارع المطار قرب مخيم جلنديا، وما أدى إلى تسريب الغاز إلى منازل المواطنين وإصابة عدد منهم بحالة اختناق في مشهد يجسد استمرار استهداف المدنيين حتى داخل مناطقهم السكنية. وفي بلدة حزمة شمال شرق القدس المحتلة داهمت قوات الاحتلال عددا من المحال التجارية والمنازل واعتقلت مجموعة من الشبان بعد عمليات تفتيش واسعة، بينما شهدت بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي استخدمت الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز لتفريق المواطنين. كما اقتحمت قوات العدو بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم وانتشرت في أحيائها وشوارعها، في حين اقتحمت بلدة بيت أمر شمال الخليل وسط مواجهات متفرقة تزامنا مع اقتحام آخر لبلدة الظاهرية جنوب المحافظة، حيث جابت الآليات العسكرية شوارع البلدة ونفذت عمليات مداهمة وتفتيش واعتقالات واسعة.

0: كذلك ارتكب العدو الصهيوني خلال الساعات الماضية العديد من الجرائم الوحشية بحق اللبنانيين، مما أسفر عن استشهاد وجرح أكثر من 40 مواطنا، وذلك بسلسلة غارات غادرة تركزت على المنازل والسيارات والدراجات النارية، مما يؤكد إمعان العدو في استهداف المدنيين في ظل التواطؤ المخزي لحكومة نواف ورئاسة جوزيف عون. هذه الجرائم متواصلة لا زالت في غزة والضفة الغربية ولبنان، ولا زال العدو يتجاهل كل اتفاقيات وقف إطلاق النار، ولا زال العدو يمعن في قتل المدنيين والصامدين والثابتين في أراضيهم.
1: تصنع الانتصارات على الورق وترسم خرائط النصر بالحبر لا بالوقائع، يصبح السقوط مسألة وقت لا أكثر. هكذا يبدو مشهد المجرم بنيامين نتنياهو اليوم، الرجل الذي صعد شجرة الخطابات العالية وأقنع جمهوره بأن القوة وحدها قادرة على تغيير الجغرافيا والتاريخ، وأن النار كفيلة بصناعة شرق أوسط جديد. لكنه كلما ارتفع في خطاباته ضاقت أمامه سلالم النزول، فبعد شهور من الوعود والشعارات يجد المجرم نتنياهو نفسه محاصرا بين مطرقة الميدان وسندان السياسة. فالمعارك التي قدمت للجمهور الإسرائيلي على أنها طريق معبد نحو النصر المطلق تحولت إلى استنزاف مفتوح، فيما تتزايد الأسئلة داخل الكيان نفسه: أين ذلك النصر الذي وعد به الإسرائيليون؟ ففي الوقت الذي يحاول فيه رئيس حكومة العدو التمسك بصورة القائد المنتصر، تتكشف هشاشة المشهد. فقرارات الحرب والسلم لم تعد تصاغ بالكامل في تل أبيب، بل تمر عبر دهاليز البيت الأبيض وحسابات الإدارة الأمريكية، حيث تبدو الحاجة إلى القطاع والدعم السياسي والعسكري أكبر من أي وقت مضى. أما على الجبهة المقابلة فإن الضغوط المتراكمة التي تفرضها قوى المقاومة في المنطقة إلى جانب الحضور الإيراني المتصاعد في معادلة الردع تواصل تضييق هامش المناورة أمام حكومة العدو، وتجعل من كل خطوة جديدة مغامرة محفوفة بالأثمان. المفارقة أن المجرم نتنياهو الذي أراد أن يظهر بصورة الرجل الذي يفرض شروطه على الجميع يجد نفسه اليوم أمام واقع أكثر تعقيدا، واقع لا تصنعه المؤتمرات الصحفية ولا عناوين الصحف والقنوات، بل تفرضه موازين القوى على الأرض. في السياسة كما في الحروب يمكن للخطابات أن تؤجل الحقيقة، لكنها لا تستطيع إلغائها، ويمكن للدعاية أن تلمع صورة النصر لبعض الوقت، لكنها تعجز عن إخفاء الوقائع إلى الأبد. وحين تبنى الاستراتيجية على أوهام القوة، وحين تتحول الشعارات إلى بديل على الإنجازات، يصبح صاحبها أسيرا لها، لا يستطيع التراجع عنها ولا يملك القدرة على تحقيقها. وهكذا يقف نتنياهو اليوم أمام مأزق صنعه بنفسه. صعد إلى قمة الوهم بخطابات النصر، لكنه كلما حاول النزول إلى أرض الواقع وجد تحت قدميه وحل الأزمات والضغوط والتبعية السياسية والمشاكل الداخلية، حيث لا تنفع الشعارات ولا تنقذ صاحبها الانتصارات المصنوعة على الورق.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: سرطان القولون خطير، ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحتك.
2: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
1: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
3: صنعاء قادرة على الاكتفاء بمنتجاتها عندما تتوسع الجمعيات التعاونية في الصناعات التحويلية وتستفيد من فاتورة الاستيراد الباهظة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية.
4: اعتماد مبدأ الشفافية والنزاهة يعد من ثوابت العمل الجمركي، الأمر الذي سيسهم في انتعاش قطاع الأعمال التجارية ويجذب المستثمرين.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير، كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير، وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير، استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
6: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
5: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
7: سبافون، أصالة وتواصل.
8: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
9: الريال الذي تدفعه لأسرة منتجة لا يغادر حدود الوطن، بل يدور ليعيد بناء مدرسة وترميم بيت وإطعام طفل. كن أنت السند لتلك الأيدي التي اختارت العمل الشريف بدلا من انتظار المعونة. الحملة الوطنية لدعم الأسر المنتجة، ثقتك هي رأس مالهم، مع تحيات مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة صنعاء.
10: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
11: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
12: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
13: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية، حي على خير اليمن.
12: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
14: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
12: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
14: 555-555.
10: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام FM عدنا.

0: يوم دموي عاشته البلدة الجنوبية اللبنانية جراء سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي مركز. من قضاء النبطية إلى سور والزهراني، طائرات العدو الصهيوني ومسيرته لم تهدى، استهدفت المنازل السكنية وهدمتها في جريمة صهيونية تضاف إلى سابقاتها من الجرائم التي لم تتوقف بعد بحق الجنوب اللبناني. عشرات من الضحايا المدنيين والعاملين في المجال الصحي والإسعاف إثر غارات هستيرية يرجح مع اشتداد حدتها ارتفاع أعداد الضحايا في مناطق الدوير وحبوش وبئر السلاسل بقضاء النبطية وبلدة برج قلاوية، قضاء صور وطريق دير الزهراني وبلدة كفر رمان، خاصة مع استمرار أعمال رفع الأنقاض.
1: وصلنا بدنا نشيل المحمل، بدنا نشيل، كان في اصابه هون بالارض وصارت الغلط.

ميدانيا يواصل جيش العدو الصهيوني توغله في منطقة جنوب نهر الليطاني بالكامل، بالتزامن مع تحركات يائسة لآلياته التي تحاول تثبيت نقاط سيطرة شمال النهر وفي أطراف قضاء النبطية عند بلدات يحمر الشقيف وأرنون وزوطر الشرقية والغربية، وسط مواجهات عنيفة تخوضها المقاومة.

0: تصعيد العدو الصهيوني في جنوب لبنان لم يقتصر على النيران، بل امتد ليشمل سلاح الإنذارات موجهه الإخلاءات انفجائية غير مسبوقة أصدرها جيش الكيان الصهيوني، شملت 9 بلدات حيوية جديدة من بينها عنقون، الصرفند والسكسكية التي تمثل مراكز إيواء آمنة لآلاف العائلات النازحة ضاعفت المأساة.
1: من بقلبها هيدي؟
2: ما ببين هلا.
0: بين نيران القصف على الأرض ومأساة النزوح في الشوارع، يؤكد الوضع المتصاعد في لبنان بأن لا تسوية حقيقية هناك، بل على ما يبدو هو الولوج إلى مواجهة جديدة قد تفجر الوضع بشكل شامل وواسع.
3: التربص والتخاذل والخيانة والخدمة للأعداء ليس في أي منها نجاة لهذه الأمة أبدا، لما هي اتجاهات تسبب سخط الله وغضب الله وعذاب الله وتستدعي التسليط الإلهي دون نتيجة ولا جدوى. التنصل عن المسؤولية لن يفيد هذه الأمة. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، وإذا لا تمتعون إلا قليلا. لذلك خيار الجهاد في سبيل الله، المواجهة لبغي الأعداء وطغيانهم وشرهم وإجرامهم، هو الخيار الصحيح والمشروع بكل الاعتبارات، بكل الأعراب، بكل القوانين، بكل المواثيق، وهو المنسجم وفق تعليمات الله سبحانه وتعالى.

وحديثنا أيها الإخوة عن هذا الرجل العظيم رضوان الله عليه هو حديث عن الإيمان، حديث عن القرآن، حديث عن الجهاد، حديث عن الصبر، حديث عن الصدق، حديث عن الوفاء، حديث عن الشهامة، حديث عن الرحمة، حديث عن المسؤولية والحكمة، حديث عن مكارم الأخلاق جملة، لأنه كان في واقعه، في حياته، في اهتمامه، في أعماله، في أقواله، في جملة تصرفاته هكذا يتحرك من خلال الإيمان، بدافع الإيمان، مستبصرا بالقرآن الكريم، مستنيرا بنور الله. فروحيته تلك الروحية العالية التي منشأها الإيمان، وسلوكه وطريقته في التصرف والعمل كذلك التزام كبير بأخلاق الإسلام، بأخلاق القرآن الكريم، كذلك قيامه بمسؤوليته كعالم رباني، مسؤوليته في تعليم الناس، في بيان الحق، في إقامة الدين، في إقامة العدل، في التربية الإيمانية الجهادية للناس، في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر، في نشر الخير، ومواجهة الفساد، ومواجهة الطاغوت، في التحلي بقيم الإسلام وإبرازها واقعا في الحياة بجمالها وجاذبيتها

عن السيد المجاهد العالم الرباني بدر الدين بن أمير الدين الحوثي رضوان الله عليه. هو حديث عن الإسلام الأصيل في مبادئه وقيمه وكل أخلاقياته، حيث تجسدت تلك القيم والمبادئ والمثل في شخصيته فكرا وسلوكا وجهادا وتضحية. فهو العالم الرباني العارف بالله سبحانه معرفة جعلته يذوب في خشيته والسعي لما يحبه ويرضاه. هو الفقيه المحقق والمطلع المدقق، عاش مع القرآن وسبر أغواره وارتوى من معينه حتى لقب بفقيه القرآن. السيد المجاهد العالم الرباني بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه تعمق في اللغة والأدب وفي الفقه والأصول وفي الحديث وعلم الرجال وفي التاريخ والسير وفي كل الفنون، حتى برع في كل مجال وارتقى الصدارة وبكل جدارة، كما أنه العابد الأواه المتخشع المنقطع لمولاه، الورع التقي والزاهد الصابر، الصادق في المقال، عطوف رؤوف ذو كرم وشهامة. كان رضوان الله عليه عزه ونجده وغيرته وشجاعته كبيرة. كان المتواضع والمحسن والعادل والمنصف، شهد له بذلك الصديق والعدو والقريب والبعيد. هو المجاهد بنفسه وماله وقلمه ولسانه، لم يخشى في الله لومة لائم، ولم يداهن أي طاغ ولا ظالم. أعظم من سعى لوحدة الأمة، وأفضل داعم ومؤيد ومناصر لكل عمل يعود على الأمة بالعزة والكرامة. وهو كذلك هو المربي البارع والمعلم القدير، الذي تخرج من مدرسته طلائع النهضة الفكرية الحديثة، والذي تخرج من مدرسته السيد المولى سيد القول والفعل ورواد المسيرة القرآنية المباركة.

ما أحوجنا اليوم لمعرفة هذا الرجل العظيم وموروثه العلمي ومنهجه التربوي ومساره الجهادي، حيث لا يوجد هناك مراجع معينة سوى ما هو ما سنتحدث اليوم عنه بتفصيل مع ضيفنا بإذن الله في الأستوديو. ما أحوجنا اليوم إلى معرفة حياة وسيرة من ينبغي أن نتخذهم قدوة وأسوة من أعلام الهدى، والذين في طليعتهم هذا العالم الرباني الذي ينبغي أن يخلد في الضمائر وفي العقول وفي المشاعر، وأن تبقى ذكراه راسخة حية في الوجدان، وصورته المشرقة البهية مطبوعة على صفحات القلوب ومسطورة في أعماق كل مؤمن يرى فيه المثل الأعلى والقدوة الحسنة.

0: قال عليه الكثير وشاهد له الكثير على حسن صفاته ومكارم أخلاقه. هو السيد العلامة، رضيع العلم والدراسة، ربيب العلم والهداية. هو من العلم والعمل بالمحل الأعلى، وله من الفكر الثاقب والنظر الصائب والحظ الأوفر والقدح المعلى. هو من تحدثوا فيه وقالوا السيد العالم الكامل، منبع العلم وخيرة الخيرة وبقية البقية من أهل بيت النبوة، الدافعين لكل بدعة وضلالة، الذي امتاز بالورع والزهد وكل فضيلة، بدر الدين بن أمير الدين الحوتي رضوان الله على روحه.
1: في ذكرى أفول شعاع علم من أعلام اليمن الربانيين، تحضر الذكرى السنوية لرحيل العلامة الرباني السيد العلامة الراحل بدر الدين بن أمير الدين الحوثي، ندوة للهيئة العامة للأوقاف ودائرة العلماء والمتعلمين بالعاصمة، تقلب صفحات علمه وجهاده ومواقفه وإصلاحه بين الناس.
2: نجد هذا العالم في ميدان التربية الجهادية، نجد الشاهد والمصداق لجهاده، هي الثمرة في ولده الشهيد القائد، وفي ولده الثاني السيد القائد العلم القائم.
3: في بداية الثمانينات والتسعينات بدأت الهجمة الوهابية على بلدان العالم الإسلامي بأكمله وليس على اليمن فحسب، وكان للسيد العلامة بدر الدين بن أمير الدين الحوثي رضي الله عنه الأثر الكبير في مواجهة هذا المد الوهابي مع من كان معهم من العلماء والأخيار والطلاب والشيعة الذين واجهوا هذه الهجمة التي استهدفت في بداية الأمر الواصعدة قبل غيره من الألوية.
1: حديث الندوة سلك طريق فضائل الاقتباس من نور علم بدر الهدى ومكامنه بين الصبر والعمل والذكر والفكر، واستحضرت كبسا من حياته كمنارة يستضيء بها من خلفه، ونهل من آثار فضائله وجهاده في واقع الأمة الإسلامية ومستقبلها.
4: في السلم والأمن تنهل من معارفه، تغترف من علومه. العالم الرباني في الحرب والعدوان تستدل بأفعاله، تسترشد بسيرته وأقواله، فتتوجه إلى ميادين العمل على بصيرة وهدى. حينما بشر السيد العلامة بدر الدين بأن الحرب الأولى قد وقعت على ابنه وأصحابه، كان جوابه: الحمد لله الذي فتح لنا أبواب الجنة.
5: قال الحق ولم يبالي بأحد، جاهد في سبيل الله ولم يعتدي على أحد، كان جهاده قرآني، كان كرمه قرآني، كان تعليمه قرآني، كان منهجه قرآني، كان فضل الله سبحانه وتعالى عليه بالعلم قرآني، كان مشيه قرآني، كان سيره قرآني، كان كل تحركاته لا يتحركها حتى لا يأمل في وصف أحد إلا بالقرآن.
1: مصب حديث العلم والعمل في سيرة العلامة المجاهد كان التشبث بقضايا الأمة وتوجيه حركتها النافعة في مختلف مجالات الحياة نحو مواجهة المد الغربي وحرب القيم والأخلاق، واستنهاض روحية الجهاد والاستشهاد في مختلف الأزمنة والأماكن. حسين شوقي، المسيرة، صنعاء.

ذلك المحسن إلى الصغار إلى الكبار، وذلك معروف عنه في المناطق التي عاش فيها، وأكثر المناطق التي تواجد فيها لفترة زمنية طويلة مران والجمعة. الإحسان إلى كل فئات المجتمع، الإحسان إلى الفقراء، الإحسان إلى المرضى والاهتمام بهم، الإحسان إلى الشباب المحتاجين إلى الزواج والعمل على مساعدتهم، ويربي المجتمع من حوله ويربي محيطه كله هذه التربية العظيمة على الإحسان، يشجع الآخرين ويدفع بالآخرين ويكون هو في مقدمتهم القدوة والمعلم والمعلم.

أخوكم ونفسي وكفر الله ربنا من تجال أمني واجتناب ما نهى عنه والتمسك بعده في كل أعمالنا. فإن عن قليل راحل من هذه الدنيا ومنتقلون إلى الآخرة حيث لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.

0: إذن مستمعينا الكرام، نحن معكم في هذه الفترة الصباحية، وانتقالا إلى الفقرة الرئيسة التي من خلالها نتحدث عن الذكرى السنوية لرحيل العالم الرباني السيد بدر الدين بن أمير الدين الحوثي رضوان الله عليه، ونحن في الذكرى 16 لرحيله. نناقش ذلك ونتعرف أكثر عن أهم وأبرز محطات حياته الجهادية مع ضيفنا في الاستوديو المباشر الكاتب والباحث والمحلل السياسي الأستاذ محمد العام عابد. حياكم الله أستاذ محمد.
1: حياكم الله.
0: اليوم من خلالكم أستاذ محمد نود أن نتعرف أكثر عن العالم الرباني السيد بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه. السيد بدر الدين نشأ وفي بيئة فاضلة تفيض بالعلم وبالزهد، برأيكم كيف أسهمت هذه النشأة المباركة في بناء شخصيته العلمية الموسوعية التي وهبها لخدمة الدين والمجتمع؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الأطهار وأصحابه المرضيين الأخيار من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم وسار على نهجهم، وفي مقدمتهم السيد بدر الدين صدر الدين الحوثي سلام الله عليه وأمثاله من رجال الله علماء هذا الوطن بلد الإيمان والحكمة الذين كان في صدارة رجال الله على مستوى الأمة. رجل رباني، رجل تربى كما ورد في مقدمتك على الزهد والفضيلة، بل أنه هو الزهد والفضيلة بذاتها، كان تجسيما وتجسيدا للزهد وللفضيلة وللأخلاق وللقيم وللإيمان وللالتزام بكل تعاليم الدين وعدم التفريط حتى فيما قد لا يتصور الشخص بأنه تفريط.
0: نعم.
1: في أبسط الحالات، يعني واحد مرة جلس عنده ونسي الكوفية حقه. كوفيها قيمتها بمعايير هذيك الأيام 50 ريال، يعني كل واليوم تسوى 500 ولا 1000. صرف 500 هذيك الأيام، يعني 10 أضعاف قيمتها، وهو بيرسل لها عند فلان ولا عند فلان ولا صعدة ولا يرسلوا حق من الكوفية ووصلوها له. هذه حقيقة. هذه من مئات قصص وأحداث وحالات تدل على أنه ما يريد أن تكون في ذمته حاجة بسيطة. الرجل عندما استلمها قال قولوا سيدي وعيني والله العظيم ما تستاهل هذا الملاحقة والتبعه، كان بس أدري وارجع أذكر أني نسيتها، ما نشداري أنها عندك، قال صح ما نشداري فنسيتها، لكن نفرقت في النهاية. لكن سيدي بدر أنا لا بد أن نطرق مثل هذه الحالة،
0: صح،
1: لأنها تدل على الشخصية، هذا إنسان رباني بكل ما تعني كلمة الربانية والربيين. فإذا أردنا أن نعرفه أكثر فلننظر إلى السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، إلى السيد حسين بدر الدين الحوثي. هؤلاء نتاجه، هؤلاء علمه، هؤلاء تربيته، هؤلاء من ضمن أبنائه الذين وصل بهم إلى ما وصل في هذه الحالة، وأصبح يعني السيدين بالذات تحديدا على مستوى الأمة، على مستوى الفكر الإسلامي، على مستوى الهدي الرباني، على مستوى علام الهدى، على مستوى الأنصارية، على مستوى تبني قضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، على مستوى الخروج من الثقافة المغلوطة، على مستوى معرفة الله، على مستوى اليقينيات الذي كان لابد أن يصل إليها إنسان. هذه كلها تلقوها من؟ من سيدي بدر الدين سلام الله عليه ورضوانه. فهذه حالة زرعت ما زرعت، أسست ما أسست، قامت بما قامت من جهاد، رغم أنه كان قد بلغ من العمر يعني في مراحل متأخرة شيء كبير، ولكنه لم يتوانى أبدا خلال سنوات عمره وعقوده، ومنذ كان في 14 ثم أصبح في 24 إلى أن أصبح في 30 إلى أن أصبح في 40 إلى أن ظن البعض بأن صعدة خلاص أصبحت خارج النطاق أو لم يعد لها علاقة بما هو أساسا في موضوع العلم والعلماء.
0: نعم.
1: أو شيء من ذلك القبيل.
0: نعم.
1: ولكن صعدة أبت إلا أن تقول بأنها هي وأنها موجودة. وأنها أساس في كل ما يتعلق بهذا الجانب وأهميته واستراتيجياته.
0: نعم.
1: ومن هو الرجل كان بمستوى طبعا مع سيد مجد الدين المؤيدي وكثير من العلماء صعدها الأجلاء الذين يعني لو ذكرناهم سنستفيض ونذكر، هم دائما كانوا في مقدمة الحالة العلمائية اليمنية.
0: نعم.
1: مع علماء كل محافظات اليمن من شرقه إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه الذين حافظوا على ما أمرهم الله به. هو كان في الصدارة مع سيد مجد الدين وأمثالهم، كانوا في الصدارة بشكل كبير جدا. ربما نذكر أيضا هنا السيد سهل بن عقيل الذي هو بنفسه عندما سمعته، وأنا طبعا من ضمن أصدقائه كان يقول أن صديقي ولو بيننا فارق العمر كبير، سيد سهل رحمة الله عليه،
0: رحمة الله عليه،
1: قال هؤلاء الناس نحن تلقينا منهم وتعلمنا منهم سواء عن قرب فيما بعد أو عن بعد فيما قبل. وعندما التقى السيد عبد الملك وشرح لنا كيف كان اللقاء وما هي حالاته، وقال ناس يتجاوزوا الحالات التي قد تسمى مناطق أو مذاهب أو شيء، قالوا رجال بحجم أمة لديهم هذه الأهمية والاهتمام الكبير بقضايا الأمة باتجاهاتها الإسلامية والفكرية بما فيها بزيديتها وشافعيتها، بل على كل مستوى المذاهب الإسلامية التي لا يروا من خلالها إلا كل ما يوافق القرآن ويبتعدوا عن كل ما يدعي بأنه إسلامي، بينما أصبح جزء من ثقافة مغلوطة التي قام السيد حسين بدر الدين الحوثي سلام الله عليه الشهيد القائد بدحضها والحديث عنها بكثرة، وأسس فكر هذه الأمة ليس فقط فيما قال بل وما يبنى على ما قال من الآلية التي وضعها في هذه المجالات وهذه المواضيع الكثيرة والكبيرة جدا. الكثير من العلماء، الكثير من الحالات التي في الأمة، الناس قد كان يأسوا أن يكون هناك علماء يجرؤوا على قول الحق في وجه سلطان جائر.
2: نعم.
1: بهذا النصر، لكن وفي الدول العربية كلها، لكن في اليمن كان هنالك هذه الكوكبة من العلماء يتصدرهم سيدنا سلام الله عليه ورحمة الله عليه الذي توفي منذ 16 عام، وكانت وفاته أيضا في مثل هذه المناسبة الذي أتت بعد الغدير وبعد حضوره الغدير بالشكل الذي كان عليه وحضوره العظيم والمؤثر قبلها. أنا طبعا من ضمن من رآه في صنعاء عندما كان في بيت الوالد المرحوم على العماد جنب بيتنا، نحن جيران يعني جدا ونصلي في نفس الجامع جامع الوسطى، فما كنت عرفته عرفته يومها وهو خارجي، وبعدين بين أقول له بمن هذا الذي تجله وماشي معه بهذا الشكل، قلنا اشتري هذا سيدي بدر. قلت أيوه، قال هذه الأيام هنا بعد طبعا الأحداث المعروفة والحرب وغيرها، وعندما كان هناك وفترة سابقة المهم أنه عندما عرفت حينها ويتحدث بهذا الشكل، خرجت من الباب الثاني وحاولت ألف على سب القفه من الجهة الثانية وهو بيع العماد على سب سلم عليهم، طبعا هؤلاء نسلم عليهم في ركبتهم سيدي حمد عباس المؤيد سيدي بدل زي ما نحن في اليمن يعني الأب والخال والعم والجد، وهذه من ضمن عاداتنا التي نجل منها بها أيضا من علمون القرآن العظيم والتي لا يعرفها البعض ويفتقدها وأصبح أيضا بعيدا في إطاراته، وهم الذين يذهبون لكي يحبوا كل ما يستطيعوا أن يصلوا إليه من أعضاء أجسام الملوك والأمراء والخليجين والخلاجين الذي يقدموا لهم كل آيات الإنبطاح والذل والمهانة في سبيل الأموال وغيرها. نحن لدينا علماءنا الأجلاء الذي قلنا لكم شرفت بأنني لقيت سيدي بدر في تلك المرة، وكانت المرة الوحيدة الذي رأيته مباشرة، ولكنني كنت دائما من يظل يتابع، ثم قرأت له ثم قرأنا كل ما يمكن أن يصلنا من عبره، وكان من ضمن ما قرأته أيضا فيما يتعلق بالمقدمة هي المقابلة التي أجراها مع صحيفة الوسط كانت صحيفة مهمة وقرأتها، وحينها عرفت إلى أي حد هذا الرجل ليس فقط عالم فقهي ديني شرعي بل عالم سياسي بل مفكر اقتصادي بل مفكر وطني، بل رجل أسس وهندس كل ما يمكن أن تصل إليه فيما بعد من خلال أبنائه هذه المسيرة القرآنية وما تطرق إليها.
2: نعم أستاذ محمد، أمام موجات الأفكار الدخيلة كالوهابية التي استهدفت الهوية اليمنية الأصيلة، كان للسيد بدر الدين موقف فكري شجاع، برأيكم كيف نجح في تحسين الأجيال والشباب عبر المدارس العلمية والمراكز الصيفية حتى يومنا هذا؟
1: طبعا السيد بدر الدين الحوثي سلام الله عليه هو مؤسس لكل شيء، كل ما طرقه كان له فيه دور تأسيسي يعني ما كانش عبارة عن متبع، حتى الأشياء التي كان في بواكير عمره وأخذها وتلقاها عن الغير أصبح فيما بعد في هذه المجالات مؤسس لما ينبغي أن تصل إليه، كيف تتطور، كيف تصل إلى الناس، كيف تترقى وتتربى وتصبح حالة موضوعية وذات اهتمام يعني وأهمية كبرى. ومن هو فيما يتعلق مثلا بالمراكز كان مؤسس لكل ما ينبغي من خلاله أن يصل العلم إلى عقول الطلاب المتلقين المريدين، فهذه الحالة ما تركش فقط للمقايل وللمجابرة أو ممكن لأيوه، لا كان يجعلها حالة ينبغي أن تؤسس على ثوابت، ومن خلال طلابه الكبار الذين علموا طلابه الصغار وظلت تتواصل واستشرت إيجابياتها بمعنى الإيجابي على مستوى صعدة في مديريتها كلها التي كان يقطعها رجلا بجبالها بوعورتها بحالاتها، كان يذهب من منطقة إلى منطقة ويذهب من بقعة إلى بقعة حتى وقد أصبح كبير في السن ويتحرك بحركاته البطيئة التي أصبحت طبعاً مسلح ما يختل بمسدسه وسلاحه وفي كل الأحوال، ومعه من يرافقه في الطريق، وأحياناً عدو يشتي فلتهم لكنهم يصروا على اللحاق به أحياناً. ثم استشرت وتوسعت هذه الحالة التعليمية على مستوى المحافظات الأخرى، ووصلت إلى صنعاء، يعني وصلت صنعاء ما تسمى بمراكز الشباب المؤمن وغيرها وغيرها، البعض ينسبها أو تؤسس. كان الأساس هو سيدي بدر والمدرسة التي في الجامعة الكبير والتي في الشمسية في الأمان، وعمل على إحياء المنهجية والخلفية اليمنية الفكرية بالمعنى الإيماني، بالمعنى الهوية الإيمانية التي تطرق إليها السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي سلام الله عليه، ويتكلم عن مثلا يوم الغدير ويقول هذا موروث ومعتاد في اليمن وعلى مدى عقود وعلى مدى قرون، ليست حالة هكذا جت فجأة. كان من ضمن أسباب بقائها وإحيائها في ظل مناهضة النظام السابق لكل حالة الهوية الإيمانية واتباعهم للحالة السعوهابية بسعوديتها ووهابيتها وغيرها، بل حالات حتى الأمريكية والغربية الذي أرادوا أن يزجوا بها في البلد. فكان لابد من إيقاظ الهوية الإيمانية وإعادة ضبط الفطرة إذا جاز المعنى، كان لابد من الفطرة والحفاظ عليها بعيدا عن تلك النتوءات والحالات الفكرية التي طرأت من خلال أشياء وحالات بعيدة. كان التعليم فيها على مستوى الجانب الفكري، الجانب الفكري المهم والذي يتأسس على كتب، طبعا درسوا كل الكتب وفي كل المدارس وعلى كل المستويات وعلى مستوى كل المذاهب، وكان يشرحها له من المؤلفات العشرات وأبرزها ما أصبح معروفا ومدروسا خاصة في مناهضة في الرد على الوهابية، له كتاب شهير لو لم يكن فيه ما يلحظ لكانوا الآن قد فعلوا الرد على الرد الوهابية. لماذا لم يردوا على الرد؟ لأنه فندهم وغيرها من الكتب الكثيرة التي حقق فيها كتب ومصادر ومعلومات وأشياء كثيرة. هذه الكتب والكتيبات هي كانت نتيجة محاضراته وإدلاءاته إلى طلابه الذين أصبحوا فيما بعد مدرسين لطلاب الطلاب ولما بعدهم، وكانت ضمن أيضا كتب الفكر الإسلامي عموما، لم يكن هنالك فيها أي حالة إلا كل ما ينفع الأمة من أي اتجاه آخر. لو نظرنا إلى كتابه التيسير في التفسير لوجدنا في داخله ويقول في كل تفسير في كل آيات يذهب إلى هذا الفكر وإلى هذا الفكر وإلى هذا العلامة وإلى هذا المرجع وإلى هذا الكتاب وإلى هذه الحالة. تطرق إلى كتاب الانتصار الذي معروف ومشهور من ضمن الكتب الذي في المسائل الثمان وغيرها للإمام حمزة وغيرها. تطرق إلى سيد قطب، قد يستغرب البعض الآن عندما أقول لهم أن سيدي بدر استدل بسيد قطب في كتاب التيسير في التفسير، أن أتى إلى صورة فنية فاستدل بها إلى كتاب ما يسمى التصوير الفني في القرآن لسيد قطب وهو الشخصية الأخوانية الشهيرة. هناك مقطع أو مقاطع تكون موجودة لعالم من علماء الأمة في الوطن العربي وهي مهمة ومنصفة ويراها تستحق أن يدرجها في تفسيره وفي كتابه أيا كان، فهو يدرجها ولا يقول هذا من الفكر الآخر أو غيره، هو ينصف إلى يعني بهذا الحد وبهذا الشكل. بينما الآخرون ما استدل بسيدي بدر إذا كان من النوع المناهض لهذا الفكر أو المعادي أو الحالة التي احنا نعرفها ما تزال إلى الآن معادية وانضمت ضمن عدوان شن على هذا الفكر الذي كان السيد بدر الدين سلام الله عليه من ضمن من حافظوا عليه بل وطوروا فيه وأضافوا إليه وكانوا من ضمن المجتهدين. هو علامة مجتهد، هو وصل إلى حالة الاجتهاد ومراحل الاجتهاد، هو القلة من الذين كما قلنا حافظوا وواصلوا في هذه المنهجية وكانوا مصدري الاجتهاد والتأسيس على مستوى المراكز وعلى مستوى التأليف على مستوى الكتب على مستوى المعطيات كافة.
0: نعم، تحدثت عن الكتب وعن المؤلفات التي كتبها العلامة السيد بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه. في رده على الشبهات والفتاوى المتشددة أستاذ محمد، تميز أسلوب العلامة السيد بدر الدين بالدليل الساطع والحجة البالغة، ما هي الركائز التي اعتمد عليها في الدفاع عن قيم الحق وأهل البيت عليهم السلام؟
1: اعتمد على القرآن، اعتمد على الأسس النبوية الرسالية الرسولية، اعتمد على كل ما يمكن أن يسمى مرجع أو خلفية أو أساس في هذه الأمة، اعتمد على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وحقق ما تأكد أنه صدر عنه أو ما دس عليه، يعني ذهب لكي يدحض كل ما فعله أولئك الذين قال عنهم رسول الله فليتبوأ مقعده من النار. اللي عليهم أن يتبوأوا مقعده من النار عندما يكذبوا عليه متعمدين، يعني الدقة في لفظ رسول الله قال من كذب علي متعمدا، لأنه قال يعني يعرف أنه في ناس أجوا فيما بعد قد يأخذوها وليسوا ناوين أن يهدموا في الدين أو يفعلوا شيء، ولكن عليهم أيضا يتحققوا. جاءت هذه المسيرة لكي تتحظى الثقافة المغلوطة كما قلنا وأكد عليها الشهيد القائد مرارا، فهو من ضمن من تبنى هذه الحالة بشكلها الكبير والمهم والاستراتيجي، وله كما قلنا وكما يعرف الجميع عشرات الكتب في هذه المنهجية وفي هذه الخلفية المهمة والاستراتيجية. طبعا هو فسر في الصور واعتمد على أساسيات وخلفيات، من ضمنها صور جزء عام بدءا بصورة تبارك، له كتاب في هذا الموضوع بعنوان تفسير جزء مبارك وجزء تبارك وجزء عم، يعني الجزء بالمعنى الذي هي ده يعني معروف انه جزء تبارك الجزء السابق لجزء عم.
0: أيوه.
1: 30 فالتفسير فيها منهجي وكبير، ايضا كان من ضمن ما ضمن في كتاب التيسير في التفسير الذي شمل كل الكتب. يقال بانه مرض قبل ان يتوفى بحوالي ما يقارب 10 سنوات، يعني بضع سنوات
0: دربوا.
1: هو مريض بالرب وكان على فترات كثيرة.
0: أيوه.
1: ووصل في النهاية أنه يعني عنده كان يتزايد.
0: أيوه.
1: وكاد في مرحلة ما أن يكون يعني قدوب بحكم العمر وبحكم المرض أن يتوفى، ولكنه سأل الله أن يبقيه حتى يكمل كتابه حتى يصير في التفسير.
0: أيوه.
1: وقد استجاب الله له، وكان الاهتمام له بآخر الأجزاء الذي يقال بأنها 6 أو 7 كانت متبقية إلى أن أكملها واستكملها، ثم رأى إضاءات هذه المسيرة وإلى أي مدى وصلت وكيف كانت، وفرحها الباري بالأشياء الكبيرة والمهمة والاستراتيجية الذي كان خلالها هو أيضا من ضمن الداعمين والمؤيدين لولده السيد حسين بدر الدين. وكان البعض يستغرب أن السيد بدر الدين يسمع ويقول ويؤيد حتى ويفتي وينصح الناس بالسماع إلى ولده سلام الله عليهما، حتى أن البعض من العلماء حق صعدها الآن يكلمونا عنهم عن السيدة عبد الملك. يقول عندما كنا نجي ونسمع أحيانا ويقوم هذا الشاب أو هذا الشاب الذي عاده أصغر وسيدي بدر موجود ونستغرب، قال إحنا جينا نسمع سيدي بدر ما دخلنا بهولة. هذه من ضمن القصص.
0: أيوة.
1: فيشير إليهم أن يطلعوا ويشير إلى آخرين أن يستمعوا. قالوا ما نكمل نستمع إلا وقد قمنا نسلم عليهم وعرفنا أن سيدي بدر ما يزال باقي وأنه قد أنجب وأنتج ما يؤدي إلى هذه المستويات العظيمة.
0: أيوة.
1: الذين كانوا أيضا لهم فيها إضافات وأشياء عظيمة هي نفسها التي أيدها سيدي بدر ونصح بها. وكان من ضمن المنتمين إلى الأمة إلى رسول الله كما هم آخر المنتمين، بس أيضا رأى أنها المسيرة لا بد أن تحمل هذا العنوان وهذا المسمى والأنصارية وما هي عليه لكي تصبح على المدى الذي وصلت، وهو قد بلغها ورأها رأي العين ورأى انتصاراتها وإلى أي مستويات وصلت. ثم كان الغدير الذي أصر على إحيائه رغم أن هنالك من حاولوا أن يحاربوه في مناطق يمنية كثيرة، وهو عادة يمنية نحن منذ كنا صغار.
0: أيوة.
1: يعني نحن الآن الذي في أواخر الخمسينات، فما بالكم في بدايات الخمسينات، الذين في الأربعينات، الذين في الثلاثينات، الذين في العشرينات، كل الشعب اليمني كان يحييها على مستويات كثيرة جدا وبطرق مختلفة تتغير ما بين محافظة ومحافظة، لكن الغالب مثلا في مثل مناطقنا بمحافظة حجة وقد تقاربها في محافظة خيرة كنا نخرج مع الزوامل مع التهليل والذكر لله ورسوله مع كل العادات الشعبية بما فيها البرع والفرح والجوانب الدلائلية بما فيها استماع الخطبة في مناطق تكون بعيدة عن مركز المديرية في كل مديرية يذهبوا، وأيضا ممارسة القنص في بعض المناطق بالسلاح وإحياء جميل تنتقل حتى خلالها كانت الأسواق إلى المناطق التي يتم فيها إحياء الفعالية.
0: أيوة.
1: يعني ينتقل التجار، والتجار زمان كانوا بالمعنى كانت يقولوا سوق الخميس سوق الربوع سوق الثلاث سوق الأحد اللي هي أسبوعية.
0: أيوة.
1: كانت بهذا المعاني. حتى لو كانت في غير اليوم الذي مخصص في تلك المديرية يأتي السوق ويطلع التجار الذي كانوا يطلعون له في الأسبوع ويتركوا المدن الذي يفترض أن اليوم يومها فتصبح يوم الغدير هو اليوم الذي يصبح هو العامل التجاري والعامل الاقتصادي وتوزع فيه على الأطفال، وكنا منهم الجعالة ولا الحلويات أو الهدايا بشكل جميل جدا. يعني كانت إحيائية وفرائحية شعبية يمنية تعبر عن الاهتمام بإحياء ذكرى الإمام علي عليه السلام الله ودلالته وارتباطه وعلاقاته المهمة والاستراتيجية بالشعب اليمني وهو الإمام لكل الأمة والإمام علي بكل معنى الكلمة وابنيه إمامان وإن قاما وإن قعدا وأبوهما خير منهما بهذا المعنى. لكن الإمام علي كانت المجيء والحالة اليمنية وارتباطها به والقصيدة التي ذكرها في الشعب اليمني عموما يعني ذكرها في اليمن ولم يدع منها منطقة إلا وتطرق إليها، والتي كانت خلال النظام السابق مخفية حتى في كتاب النصوص تطرقت كتب الشعر والنصوص في الإعدادية والثانوية وكليات الآداب إلى المدرسة أبولو والمدرسة الحديثة والمدرسة الأمريكية وأمريكا اللاتينية بالإضافة إلى الشعر الجاهلي والعربي في صدر الإسلام ثم الأموي المرحلة الأموية والعباسية ثم مراحل متفرقة ثم إلى الشعر المملكي في مرحلة الممالك ثم إلى شعر الصنعة الذي يسمى فيه اصطناع أكثر مما هو شعر طبيعي أو جيد أو قوي وكم تام. المهم أشكال الشعر وتفنيدها وأنواعها ثم تطرقوا إلى مدرسة العمود والكلاسيك ثم قصيدة التفعيلة ثم قصيدة الحديثة ثم قصيدة الومضة، ولم يكون وسط هذه القصائد وأنواع الشعر قصيدة كان ينبغي أن يعرف الشعب اليمني، لأن هنالك من أراد أن يحدث فصل ما بين اليمنيين والإمام علي هذا كان يظهر أنه متعمد على الأقل جزء من الكتاب. فما بالك بقصيدة قال فيها ولو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهم لا ادخلوا بسلامي. هذه القصيدة وهذا النص. أنا دائما أذكر وأضرب مثال أقول لو أن صحابيا عادي مرة من مصر وصل لهم قد قرب الفسطاط أو الأهرام ولا أبو الهول وقال للمصريين دول جدعان وأشار بيدب علامة الأوكي لا وضع المصريين الآن لها 100 تمثال و100 علامة ولا أحدثوا تحتها أن الصحابي فلان بن فلان الذي قد لا يعرفه إلا القلة القليلة قال عن المصريين المصريين دول جدعان. إحنا معنا قصيدة ذكرتنا قبيلة قبيلة ومكان مكان ومع ذلك هناك من حاول أن يخفيها لكي يحدث فصل وهو الفصل الذي قام الشعب اليمني بالثورة على أساس استعادة هويته ومن خلال هويته أيضا الارتباط بهذا الإمام العظيم وهذه المنهجية والمدرسة العظيمة التي كانت في مقدمة من أحياها وأصر على بقائها ومن ضمنها أعيادها ومناسباتها الذي قلنا توفي في اليوم الثاني لحضوره آخر ما حضر وهو عيد الغدير بهذا الشكل. فسيد بدر الدين حالة حالة عالمية يعني حالة كبيرة. أما بالنسبة لليمنيين فهي الأساس والمدرسة والمنهجية التي تتعلق بأنه الإمام علي في عصره.
2: نعم نعم أستاذ محمد كان للسيد رضوان الله عليه بصمة تاريخية وموقف مبارك وتأصيل شرعي حاسم لدعم الوحدة اليمنية. كيف نظر إلى هذه الوحدة كعامل قوة واجتماع للمستضعفين؟
1: مهم جدا. طبعا هو قام بها وأسسها وأسسها في أبنائه وأسسها في منتميه وطلابه. عندما نتكلم عن طلابه سيد بدر تحديدا فنحن نتكلم عن عشرات الآلاف ومئات الآلاف. نعم. في تصل الآن تلاميذ أبنائه إلى مئات الآلاف وملايين ثم ستصل إلى عشرات الملايين لقد أصبح الآن لها مريدين في العالم العربي والإسلامي. ولولا جمع الأنظمة هناك وجعل المسألة يعني فيها تخويف تخويف على مستوى الشارع الفلسطيني. في ناس مسجون في مصر لأنه رفع الشارع الفلسطيني لم يقول ما ينبغي أن يقول ولا خرج في مظاهرة ولا سر ينظمها وما يزالوا سجنة. في الوقت الذي الآن هنالك أشياء مخلة قد يفعلها من فعلها ويقول لم تثبت الأدلة عليه وبالتالي خرج براءة. نعرف الحالة التي يتحدث عنها هناك أو هناك أو هناك أو أي في بلد. فكان هناك حملة تخويف. هذه الحالة من الإخافة هي التي مرت بها حتى صنعاء في مرحلة ما وقبلها صعدة أيام الحرب الأولى عندما استهدفوا سيد حسين بدر الدين عيد القائد وغيرها. ولكنهم تجاوزت صعدة ثم عمران ثم صنعاء ثم محافظة كثيرة والآن في المحافظة الجنوبية بالمعنى الذي عليه. كان هناك مناطق تابعة لهم ثم تحررت فإذا بها تحتفي بما يحتفي به اليمنيون كله ويحيو في إطار هوية إيمانية يمانية. المسألة عندما تكون عمومية هناك من يحاول أن يؤطرها ويحسبها حوثية يحسبها في إطار مذهب أو اتجاه معين. إذا كان بيعتبره مولد النبي وإحياء المولد النبوي بدأ. الذي يتم إحياء في كل العالم الإسلامي في قرى في داخل باكستان وفي داخل ما كان يسمى الاتحاد السوفيتي والجمهورية التي كانت تابعة له وهي دول إسلامية مثل تتارستان وكازاخستان وأذربيجان. إذا كانت تتم في مناطق من قرى بعيدة جدا وبلسان ليس عربي والمولد النبوي قائم وعلى مدى قرون في العالم الإسلامي فأتى من يبدعها ومن يعتبرها ضيقة ويحسبها على مذهب أو اتجاه معين وهو الآن محور المقاومة عموما الذي يريد أن يحسبوا هذه المسألة إليه. يعني يريد أن ينسبوا أشياء كثيرة هي أصلا إسلامية. فحتى الجهاد أرادوا أن يغيب الجهاد حتى صار البعض يظن أن من يدعو إلى الجهاد هو السيد عبد الملك أو غيره عندما يدعو إلى الجهاد وكأنه يدعو إلى شيء غريب. لماذا؟ لأن قد كانوا خلوا كل المنافسة والبطولة في عقلية الشاب العربي في كرة القدم وأنه يدخل وسط المدرجات حامل علم قد يكون فيه مكتوب لا إله الله محمد رسول الله والعبي الأخضر والأخضر عندهم قد يكون الدولار أو غيرها. هذه الحالة المريضة والجميعة على مستويات كثيرة هي الذي غيبت أشياء كثيرة بالمعنى وغلبت على ما ينبغي أن تكون عليها الأساسيات. وفي النهاية المسألة القرآن يعني ما بتحاكمش عن شيء غريب. كل الناس والأمة هذه تؤمن بأن القرآن هو مصدرها وكتابها فلماذا فجأة كأنه غيب؟ ما هي المسائل بالطريقة هذا. فالمسائل بهذه المنهجية وبهذه الحرفية وبهذه الأسس والأساسيات التي على أساسها وصلت إلى مستوى ما يكاد أن يسمى الآن عالمية. وضمن العالمية ووحدية الأمة هذا تأثير الوحدة اليمنية. الوحدة اليمنية الذي وردت في سؤالك هي كانت من ضمن ما أسسه السيد بدر الدين من خلال خلفية واعتصمه بحبل الله جميعا ومن خلال خلفية إسلامية إيمانية معبرة عن هوية الأمة. هذه الأمة لابد أن تكون بهذا الشكل على مستوى واحد وعلى مستوى الاعتصام. شهيد القائد السيد حسين بدر الدين هو يتحدث في تفسير الآية هذه واعتصمه بحبل الله جميعا وقف عند كلمة جميعا فأفاض فيها بشكل واحد. تخيل يقول هذا كله كان موجود وإحنا بنقرأه دون أن نشعر به. قال يعني حسسنا ان احنا نعز طالما الله سبحانه وتعالى قال واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا فيهن يعني دلائل كبيره وكفايه يعني هكذا الظن يعني عند البعض. لكن الله سبحانه وتعالى وجل من قائل صدق الله العظيم في كل وقت وحين، والذي وضع سبحانه وتعالى في كتابه وفي هذه الآية وضع كلمة جميعا، قال لم تأتي إضافتها إلا من خلال تأكيد الحالة الجمعية الذي ينبغي أن يكون عليها حالة الاعتصام وعدم التفرق، وتحدث فيها بالمعنى الوحدوي بالمعنى المتعلق بالأمة عموما، وفي مقدمة الأمة طبعا مسلميها مؤمنيها، في مقدمة مؤمنيها أهل الإيمان والحكمة من وصفوا بهذا، والذي كثيرا ما يستند إلى سيد عبد الملك في خطاباته. فمن خلال آية ومن خلال هذه الحالة الجمعية والجمعية، مع أن معهم حاجة اسمها جامعة الدول العربية لكنهم فرقوها. لن أذهب بعيدا عندما أترك هذا الكلام، حسب نعرف الفرق ما بين الخلفية الفكرية وعظمتها عندما تريد أن تبني شيء وعندما تهتم. هؤلاء عملوا حاجة اسمها جامعة لكن بعدها ما قالوا الدول، الدول معناها فرقتها ما عادش أمة واحدة. ألا يفترض أنك تدعو إلى الأمة الواحدة والدولة الواحدة والتقارب وما تسمى بالفيدرالية والكونفدرالية والكلام الذي جالس تردده فجأة؟ فإذا بك أرادوا أن يكرسوا كلمة الدول لكي يقولوا أن السعودية دولة. لماذا؟ لأنها هي الوحيدة اللي عادي بتكتب في عرض الجواز حقها عضو جامعة الدول العربية. لماذا تكتبها؟ مش حبا في الجامعة التي أفرغوها من معانيها وفي مقدمة من أفرغها هذه المدعوة السعودية زائد الإمارات وأمثالهم. أراد أن يقول بأن بما أن هذه جامعة الدول العربية وبما أنني عضو فيها إذن أنا دولة، لأنه ما كانش دولة مش يثبت لنفسه أنه دولة.
0: أيوة.
1: مع بقية الخلايا وغيرها، فعملوا عامل تفريق، وأول بند فيها أنه عدم التدخل في الشؤون الداخلية حتى على مستوى الهوية الإيمانية، على مستوى ثوابت الإسلام. ها هي منظمة تسمى المؤتمر الإسلامي إلى الآن ما قد وحدث كتاب السيرة، كتيب صغير من كتب التربية الإسلامية يعني ميزانية 5 مليار والله أعلم كم بالدولار ولا بالعملات الخليجية أو غيرها. ما الذي قد فعلته؟ ما الذي قد أحسه أي مواطن في العالم الإسلامي عن فعلهم؟ بيعقدوا قمة ولا قمة في آخر السنة، وعندما عقدوا آخر قمة هم صاروا يدخلوها على السندوتش إلى الفلسطينيين. فما فائدة هذه المنظمات أو التنظيمات؟ كما قلت لهم عاد فيها تكريس في الاسم على التفرقة وليست أساس. ومن أجل بس هذا كما حصلت منافسة بين مصر الذي مستضيفة لمقر الجامعة العربية السعودية تشيل استضيفة، حاولت تسحب ما استطاعش، عملت عندها منظمة وقت أهدى. ثم وصلنا إلى ما وصلنا إليه من استحواذهم على القرار العربي الذي حتى فيما يتعلق بالقضية المركزية كانوا سلبيين جدا، بل وأنهم حصل منهم دعم للاتجاهات الذي مارست الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين. فما هي هذه المنظمات؟ كما قلت لكم خرجوا منها بما يريدوا أن يخرجوا منها فقط بعيدا. بينما السيد حسين بدر الدين ويتكلم عن جميعا ضمن الآية ذكر ما الذي ينبغي أن تكون على الحالة الجامعة للأمة. بالمعنى الكامل، بالمعنى الكلي، بالمعنى الأساسي. لاحظوا عندما درسوا الناس في الدراسات العليا يدرس في حاجة اسمها الجامعة، وداخلها كليات، يعني الكلية الجامعة كمفردة هي تعني شيء مهم. يفترض عندما يكون في البعد السياسي والتنظيمي والمنظماتي أن يكون حالة بالأهمية، بل كان يفترض أن يكون هناك الاتحاد العربي والاتحاد الإسلامي وغيره، ولكن هؤلاء فرقوا. إذن هم أصحاب كلا، لماذا فرقوا وهربوا من كلمة الاتحاد؟ لكي يهربوا من ما قلنا أنه حرص عليه، من ضمن من حرصوا عليه السيد بدر الدين والسيد عبد الملك السيد حسين، وهذه المسيرة وهذه الثورة التي تعبر عن الشعب اليمني كامل، الشعب اليمني بطبيعته وحدوي. ما علينا من تلك الحالة المرتهنة أو البعيدة. أما النظام السابق فكاد أن يذهب إلى مشروع الأقلمة. أنا هنا لم أبتعد عن السؤال، ما نزلت أتكلم عن الوحدة اليمنية بما فيها الذي بيقوله ويمن بأنه كان له فضل إقامة الوحدة أو التوجه إلى الوحدة. هذا التوجه كان يمهم عن هيار القطبية العالمية ما بين الاتحاد السوفيتي وأمريكا، فتوحدت الألمانيتين وانهار سور برلين وتشيك وسلوفاكيا، وقعد تشيك وسلوفاكيا بدل باكات بلاد تشيك والسلوفيك وبلاد أخرى وأخرى وأخرى ما فيها اليمن الشمالي والجنوبي. إذن هي كانت أحداث دولية ومعطيات دولية، كان لابد أن يسبح الإنسان في يومها مع التيار ولا يستطيع أن يكون ضد التيار. لكن قبلها عندما حاول الحمدي وسالمين أن يسبحوا ضد التيار في مرحلة سابقة قتلوا، لأنهم أرادوا أن يتحدثوا عن جوانب لها علاقة بالوحدة. جاءت هذه المسيرة والسيد بدر ومن يقود الوطن الآن وهذه المنهجية والخلفية الذي أسسها الشهيد القائد لكي تؤكد على الجانب الوحدوي بالمعنى الإيماني بالمعنى المعبر عن هوية تشمل اليمنيين كلهم على مستوى الشمال والجنوب والشرق والغرب وكل مكان فيها.
0: نعم، سنواصل الحديث معكم أستاذ محمد العابد الكاتب والباحث والمحلل السياسي، لكن حاليا يقطعنا فاصل إعلاني قصير، نذهب إلى هذا الفاصل مستمعينا الكرام ثم نعود، ابقوا معنا.
3: سام اف ام، وقفة إعلانية.
4: احذر التطبيقات والمواقع الربحية التي تطلب بياناتك الشخصية أو تفاصيل حياتك، ليست آمنة قد تستخدم هذه المعلومات للإضرار بأمنك ووطنك. المواطن اليمني يقظ.
5: الجمعيات التعاونية ميدان تتحول فيه أفكار الأسرة إلى مشاريع تعيل أسراً بأكملها. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، بادر إلى تقديم إقرارك الضريبي خلال الفترة القانونية عبر نظام الربط الذاتي وفقاً لقانون ضرائب الدخل، والمقصود به قيام المكلف بتحديد الضريبة واحتسابها وسدادها في نفس يوم تقديم الإقرار، وتقبله المصلحة على مسؤولية المكلف. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
6: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
7: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
6: بصف لي المسألة عشان أفهم.
7: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
6: ما لها؟
7: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
6: وما؟
7: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
6: أوهو.
7: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
8: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
6: قول عن القاهم،
7: متواجدين على مدار 24 ساعة.
6: عاي أخرونا.
7: بالعكس، سوي فحصك وروح.
6: والنتائج
7: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
6: أوهو.
7: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
9: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
3: سبق فون، أصالة وتواصل.
10: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
11: لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرةً لكل الغزاة والمحتلين.
12: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية،
13: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
14: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
13: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
14: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
13: 555-555.
10: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
3: سام اف ام، والعود احمد.
15: فعلينا ان لا نشتغل بهذه الدنيا ولا ناثرها على طاعه الله في شيء من الاشياء، واهمها ان نتدي الله في الصبر على على الجهاد، على نشر الحق ومدافعة الباطل، أن نجتهد ونجد في دفع الباطل ونصرة الإسلام، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال: ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز.
0: من جديد نحن معكم مستمعينا الكرام في هذه الفترة الصباحية، صباح الخير يا قدس، مستمرين في حديثنا حول الذكرى السنوية 16 لرحيل العالم الرباني السيد بدر الدين بن أمير الدين الحوثي رضوان الله عليه، وأهم وأبرز محطاته التاريخية وكذلك مواقفه الجهادية. نستمر في هذه المناقشة مع ضيفنا الأستاذ محمد العابد، الكاتب والباحث والمحلل السياسي. حياكم الله من جديد أستاذ محمد.
1: حياكم الله.
0: كنا قبل الفاصل بنتطرق لموضوع الوحدة اليمنية وكيف أنه كان للسيد بدر الدين رضوان الله عليه بصمة وموقف مبارك تجاه الوحدة اليمنية ودعم هذه الوحدة. السؤال الذي قد يطرأ على أي شخص أستاذ محمد، طالما وأنه كان سيدي بدر الدين وابنيه السيد حسين بدر الدين وكذلك السيد عبد الملك بن بدر الدين يحفظهم الله، إذا كان هذا الموقف صريح وواضح تجاه الوحدة اليمنية وكانوا يدعمون ويباركون هذه الوحدة، لماذا يصر الأعداء خاصة من العلماء الوهابية ومن يتولون علماء الوهابية يصرون على إظهارهم بأنهم يريدون الإمامة وعودة الإمامة وهذه هذه المصطلحات التي تتكرر دائما على إن كان قنوات تلفزيونية، إن كان خطابات، إن كان تقارير، إن كان أخبار، إن كان أي مجال من المجالات، يصرون على إظهارهم بأنهم يريدون إرجاع الإمامة مع مواقفهم واضحة تجاه دعم الوحدة اليمنية والجمهورية بأكملها.
1: المسألة واضحة، لكنهم يغالطون أنفسهم، يغالطون من ينسبوا إليهم، بيخدعوهم. إذا كان خدعوا في يوم ما الفلسطينيين وخلوهم ينضموا أو يعلنوا في غزة أو في الضفة تأييدهم للعدوان على اليمن، ما عاد باقي بعد هذه الشيطانية. مظلومية بحجم فلسطين لكم تعرضت للقصف والاستهداف والحصار من العدو الذي يتصدر الأمريكي مع البريطاني مع البلفوري وأتباعه البلفورية في كياناتهم المزروعة في المنطقة، سواء كان ما يسمى بالكيان الإسرائيلي أو الكيانات السعودية والإماراتية وغيرها من كيانات. إذا كان في هذه الحالة ومع ذلك إلى أن أتى وقت المحك الحقيقي فيما تعرضت له غزة وفلسطين عموما، وكانت غزة في الصدارة وموقع بها من إبادة جماعية، فإذا بهم يصحوا ويعرفوا أن اليمنيين وهذه الثورة وهذه المسيرة في صدارة الجوانب الإيمانية والإسلامية والبعيدة عن أي اختلالات أو احتلالات من ضمن أولئك الذين يؤيدونها بطرقهم المختلفة، ثم يأتي لكي يتحدث متحدثهم الشهيد أبو عبيدة سلام الله عليه بما قاله وأفاض في أكثر من بيان، وقادتهم أبو إسماعيل هنية أو السنوار أو الضيف أو غيرهم أو غيرهم، لكي يتحدثوا عن الشعب اليمني وعن قيادته مثلا في السيد عبد الملك تحديدا بشيء مذهل، كان يحرج تلك الأنظمة وأتباعها في تركيا أو غيرها، اللي كان يستجدوا حماس أن تخفف من مدح هؤلاء الذين هم أولئك جزء من العدوان عليهم والذين عملوا على فتاواك التي قلت عليها تستهدفهم.
0: أيوة.
1: يعني يكفره ويحاربه وينضم إلى تحالف تكفيري تقوده أمريكا وأعلن من واشنطن.
0: نعم.
1: ونتنياهو في الغرفة الخارجية ثم أصبح في الغرفة الداخلية، ثم بعد سنتين قد بيأيد ويقول لا يمكن أن نسمح للحوثيين، بيتكلم باسم التحالف بعدين قد نتنياهو.
0: أيوة.
1: المناطق حقه.
0: أيوة.
1: أن يصلوا إلى البحر الأحمر أو إلى باب المندب.
0: نعم.
1: ثم يكونوا هم الخطاب لذلك العدوان. دائما أي حرب في أي بلاد، أي حرب أيا كانت بين أي دول، لا بد لها من أيديولوجية ومن خلفية يتبناها هذا الطرف أو هذا الطرف، هناك أيديولوجية. تخيل أن هذا العدوان اللي علينا وهو أمريكي لكنها الخلفية حق مش أمريكية.
0: أيوة.
1: إلا من حيث الأغراض طبعا. الشيطانية الملعونة الذي يريدها وإلا لما كانوا ضمن صدارته. العدوان اللي علينا رغم أنه بلفوري بريطاني أمريكي صهيوني وأتبعهم، لكنه في النهاية الخطاب حقه وأيديولوجيته تتدرج فيما وصفه بالعدوان أو اللي يسموه التحالف السعودي الإماراتي.
0: أيوة.
1: يتصدره إيديولوجيا هذا التنظيم وهذه الحالات الذي وصلت إلى أن تنكر عليك دينك وأخلاقك وقيمك وموروثك الثقافي وهويتك الإيمانية، فكل حرب قلنا بين أي جهة وجهة لها أيديولوجيا. تخيلوا أن يكون هناك عدوان معلن من واشنطن أيديولوجيته هؤلاء، لأن الأمريكي ما عاد يقول أنا بين قاتلهم لأن مشهم على ما يراه مسلمين بالطريقة الذي يراه، ما دخل أبوك بالإسلام. عجي نتنياهو يتكلم عن الإسلام، مش قادر، من اللي أتكلم؟ بقية الدول الذي لقطوها من هنا ومن هنا، بقايا الطلقاء، ثم وإحنا الآن في زمان بقايا اللقطاء، ما فيها الأبستينية من أي جهة، تلك الدول التي حسبت علينا عربية أو غيرها. هو الأيديولوجيا المتعلقة بهذا الاستهداف والحرب الذي شنت على اليمن والذي ضحاياها بمئات الآلاف قتلى ومدنيون في مقدمتهم نساء وأطفال كما حصل في فلسطين وغيرها. الخلفية حقهم هؤلاء وخطابهم الذي قلنا كما قلنا كان ضمن أيضا بعض أخوتنا في حماس وغيرها، بحكم أنهم محسوبين ذات خلفية أخوانية. أيام ما كانت الأخوانية عادي تقول دعونا نتفق فيما نحن متفقون عليه وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذه الخلفية الذي كان على أساسها أحمد ياسين الشهيد شيخ الشهداء، لكن أتى هؤلاء الذين فيما بعد أصبحوا جزء من الوهابية جدا،
0: أيوة،
1: وأصبحوا في هذا المستوى التكفيري الذي ألغوا هذه الفقرة من الوصايا العشر لحسن البنا، ولأنها وصايا عشر قاموا قسموا واحدة ثنتين ما يصير فجأة يقلبوها الوصايا التسعة، لكن بعده هذه وهي من ضمن الأساسيات الذين قال عنهم في يوم ما ليسوا أخوان وليسوا مسلمين. هذا كلام بنتكلم عنه من خلال المعطيات، في واحد يقول هذا الكلام ما حصلش. وبعده هذه المادة والفقرة الذي يدل على وحدية الأمة وأنه يجب التقارب بينها. أيوة. قال لا، لو رضينا بهذه المادة نتفق فيما نحن متفقون عليه وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا به عن رضا بهذا المذهب أو بهذا المذهب، بما فيها الأشعرية، بما فيها الصوفية، بما فيها مذاهب السنة. هو لم يرد إلا أن تكون حالة وهابية تكفيرية شيطانية ملعونة لكي يؤدلج من خلالها ويمرر الأمريكا وبريطانيا من زمان ما أراد أن يمرر له، لأنهم سلموا في يومها كان العالم بكله بحاجة إلى أن يكون هنالك بعد الحرب العالمية الثانية وبعد الحرب العالمية الأولى قبلها اتجاهات. قالوا مش هي المشكلة أمامهم بالديانات الوثنية، استعمروا الهند معظمها وثنية ما عبروهاش، وهم بالمئات الملايين هذه الأيام كان على السكان الهند هذه الفترة قالوا 300 أو 400 مليون، ومع ذلك ما مش هي مشكلة، استعمروهم 20,000 إلى 30,000 جندي. ثم بدأت المقاومة التي واجهتهم عند محمد علي جناح والمسلمين الذي بعدين جعلوهم باكستان وبنغلاديش وغيرها.
0: أيوه.
1: لكن جلسوا همين الحاجة اسمها ديانات ما يسموها الديانات السماوية. قالوا المسيحية والنصرانية قدروا الكفيل بها البريطاني وفعل العالم حقه وشال خب الصليب. وبعدين قالوا يسلموا بيت المقدس لليهود وفعلوا لهم النجمة داود على أساس أن يفعلوا لها خلفية دينية. يتبرأ منها الآن حتى بعض اليهود وهم كلهم ملاعين وهم أشد عداوة الذين آمنوا بمعاييرهم في إطار مصالحهم، لأنهم عارفوا ويقولون أنهم عندما يتجمعوا من الشتات على قعبهم ما وقع ما وعد الآخر الذي في القرآن.
0: نعم.
1: إذن هذا الإسلام وهذه اليهودية بقي الإسلام سلموا الآل سعود بالمعنى البريطاني أيضا، شتي إسلام بريطاني.
0: أيوة.
1: سلموا المقدسات مكة والمدينة، إذن الثلاثة المقدسات مكة والمدينة وبيت المقدس سلموها لأتباعهم بالمعنى البريطاني.
0: نعم.
1: وسموا حقهم الملكة من يومها راعية الإيمان، الإيمان بمعنى الأديان الذي بهم كما قلنا بيقولون السماوية. فصنعوا من خلال الإسلام الذي هم صنعوه فتاوى تحرر لهم وتحرم لهم وتحلهم ما يشتهوا بالطريقة التي هم يريدوها، يعني ممكن يكفر ممكن يلغي ممكن وضعوا معهم فتاوى مثلا أيام عبد الناصر معهم فتوى تكفره وتخرجه من الملة، وبعدين وهي بتخلي مسلم فتوى تكفر لحسني مبارك، وبعدين قدوا من أولياء الله فتوى تكفر اللي عاد سوق السيارة هالمرة، وبعدين قال الملك يجيز سواقة المرة للسيارة، كيف هو الذي بيحلل ويحرم ويجيز وما يجيز؟ وبعدين أجازوا ما سموه الترفيه، بعدين أجازوا الطوفان العاري حول مجسم لما يسمى بطريقة يعبر عن بيعتبرها الكعبة، لأنه في الجاهلية كان هناك طوفان عاري حول الكعبة، فأرادوا هم إلا أن يعودوا إلى مرحلة الجاهلية، ما استطاعوا يسيروا يفعلوها في الكعبة، فرغوها سنة سنتين بحجة كورونا، لكن ذهبوا إلى مجسم لها وأتوا بعراية الأرض وغيرها وغيرها. إذن فقد صنعوا إسلام وهابي سيطر من خلال أتباعهم الذي بنوا لهم هنا من المعاهد ومن المدارس ومن الأشياء وحالتها ما بنوا، والذين أصبح الآن معروفين الآن افتضحوا أصحاب فلسطين إيش يقولوا الفلسطينيين في مقاطعهم، قالوا ما عاد بش حاجة، ولذلك زعلوا منهم عندما رجعوا يقولوا كانوا يتكلموا عن الشعب اليمني وعن هذه المسيرة والقيادة ويقولوا إخوة الصدق.
0: نعم.
1: لا عاد بش حاجة، خلاص طلعوا منهم الإخوان المسلمين، لا هنالك إخوة الصدق، وإخوة هي أقوى من أخوة، لأن الله سبحانه وتعالى قال إنما المؤمنون إخوة. والبعض بيظن كلمة إخوان تحل محلها، لا فرق بينهم مهما كان الأخوة أخوة، حتى أيوة. أن الله سبحانه وتعالى عندما ذكر على لسان يوسف أو عندما ذكر قصة يوسف ضمن القصص القرآني
0: نعم.
1: قال لقد كان يوسف وإخوته ولم يقول والإخوانه،
0: صح
1: يجب أن نعي، ولكن الطارف عندنا يبيع من بعد يخد دعوة يقول لي تشرف فلان الفلاني وإخوانه بدعوتكم، وإخوانه معناه مش أقاربك
0: نعم.
1: لكن اللي هو قريبك أخوك من أب أو أخوك من أم أو من الاثنين، وإخوته هكذا حكم القرآن فالمسألة هكذا، هم ما يشجعوا القرآن، قالوا أخوة وقالوا مسلمين، فاكتشف الفلسطيني فيما بعد منهم الأخوة الحقيقيين، فقالوا إخوة الصدق، وحتى الذي منهم ما يزال يستخدم كلمة إخوان قالوا إخوان الصدق، عرفوا إن المسألة مختلفة، نحن نتكلم من خلال المعطيات وأشياء سمعها العالم بكل وراءها، فمسألتهم هذا الفكر الذي أتوا من خلاله وكانوا الأيديولوجية التي شنت الحرب. ها هو آخر مرة مع هذا الموسم وأيام الغدير يأتي واحد من أساطينهم بل يسمى لديهم مدرب مدربين ويحمل ما يسمى رسالة دكتوراه في القلب قارن المدعوش في القاضي رحمه الله، يعني هذا الحالة الذي قال إنه يبرأ إلى الله من تولي الإمام علي ومن حديث الولاية، وأن من فعلوها ليسوا إلا بمصطلحاتها القذرة الذي سبهم، يعني سبهم ولعنهم وقال اللعنة عليهم، يعني بلعن الشعراوي بلعن العمراني وبلعن حقهم الفقهاء وغير الخلفيات والمراجع بكلها. هذا نتكلم عن الأخير الذي هم أكدوا مصداقية حديث الغدير وذكروا ما هو عليه، قلت بلعنهم كلهم. هذا الشخص ما قبل اتهم الإمام الشافعي بأنه صاحب نعرة، لماذا؟ لأن الإمام الشافعي قال من لم يصلي عليكم لا صلاة له، قال هذه نعرة، لماذا؟ لأن جد أخوه هاشم هو من أبناء المطلب ابن عبد مناف الذي هو أخو هاشم بن عبد مناف، فاعتبرنا هذه فقط من الشافعي عصبية أضافها من خلالها، وأنه لا توجد صلاة إبراهيمية. تخيل عندما يصل العداء إلى مناقضة أوامر الله في كتابه وفي أحاديث نبية ثابتة والمتفق عليها ويجي يقول لي فقه مقارن، ما لو عادوا في حالة أخرى مع العيبة فلن يصل. هذه خلفيتهم، هذه خلفيتهم التي كانوا يتناجوا بها كلما خلوا إلى بعضهم، مش قال القرآن عن بعض حالات أنهم إذا لقيوا الناس يقول لهم آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم أو إلى بعضهم في الحالات ما يقولوا الآن قد بيكشفوا عما كانوا يقولوا فقط عندما يختلوا بعضهم، طبعا ليسوا كلهم لكن هذه الحالات وهذا النوع الذي كان ضمن هذا التنظيم. والخلفية السعودية، الأمة الإسلامية لم تختلف حول الإمام علي نهائيا وحول أنه الإمام علي وكل ما يمثله. لو ما جت السعودية، لو ما جت الحالة البريطانية والواشنطانية والشيطانية والاستيطانية والنفطانية وكل ما يمكن تسميها بنات عم،
2: نعم،
1: ولا يلتقن في ال هذا الحال القاب غيرها مع النهانية
2: النهانية
1: وغيرها. المهم أقول لكم هذه الحالات جت هكذا صنيعة وتدخلت، ثم أصبح لدى البعض حالة مواجهة وعدة إلى حد أنه يقول فليلعنه الله إذا تولى.
2: نعم
1: طبعا هو بيلعن نفسه وأخبرك، قال لا يمكن أبدا أن يكون هنالك حالة أن الله يقول وقدي لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. قال كيف يقول الرسول هذا الكلام عن واحد هنالك من يحبه وهنالك من يبغضه؟ طبعا هو في مقدمة المبغضين، هو أمثاله وهم كثيرين في حكم التيار، على الأقل ذلك الألفين الذي هم معجبين بحقها المنشور. كل من فعل لايك معناه في هذا الحالة أنه من عينته ويذهب إلى حيث ألقت، وسيندموا سيندموا في الدنيا قبل الآخرة. هذا كلام الله، هذه ثوابت إلهية
2: توجيهات
1: في هذه الأمة فيما يتعلق. ثم يتحدث عن الصحابة، حسبك فزلا عند معاوية لكي يصبح معه وإياه ويدعي أنه من الحالات المعوية ما هو من جناه. فالذي وصلوا إلى هذه الحالة من الخلفية، وذلك سيدي بدر سلام الله عليه كان في مقدمة أيضا من تصدى لهم في وقت مبكر لأنه يعرف ماذا تعني السعودية وكيف جاء. كان من البداية عندما ذكرته أيضا استكمال للسؤال السابق وانت بدأتي باستكماله، سيدي بدر مع كتاب ويتحدث فيه عن كشف الغمة في مسألة اختلاف الأمة وفند هذه الحالات ورد عليها وقال عنها ما ينبغي أن يقول. وأيضا هناك معه كتاب كامل بذلك العنوان وأيضا بعنوان آخر وهو التحذير من الفرقة، وهنا يصنف أولئك الذين يعملون على الفرقة وبعيدا عن الاعتصام. أما منهم الوهابية هذا كتاب لحالة،
2: نعم،
1: شرحهم فيه وحدد فيه ملامحهم، وكما قلنا يردوا يقولوا هذا الذي قال لم نقوله، على الأقل يتبرأوا مما بيقولوا، يتبرأوا من كل ما يقولوا. وبعض الأشياء كانت في الصح مثل الشرف والأخلاق والقبيلة والعرض وضرورة السترة والحجاب، قلت خلاص هذا قد أباحوها، قد قال الواحدة تسافر تلبس كيف ما تلبس ولي أمرها ليس له حق أن يقول لها كيف لبستي، وتسافر إن ما سافرت ولو بدون إذن لا يسمع أدروها لها وقد فوق الطائرة ولا بعد ما توصل الدولة اللي سافرت فيها حتى وزوجها مش معروف. هذا الكلام قد صدرت عندهم فيها تعاليم وقرارات، أقول واحد حتى نتكلم من أي هذا حصل عندهم، اللي كان يطلع روح الرجال وهو رجال، إن السروال ليش مش طويل زيادة والزنة مش قصيرة زيادة محلق بها. الآن قد ما عم بتحدث عن هذه الأشياء لذا نساء، طبعا الشعب هناك محافظ الذي يسموه الشعب السعودي شعب الجزيرة العربية، ما يمكن أبدا، لأن قد لقي لهم 50-100 ألف مش فجأة تحولوا، لا يمكن أن يتحولوا فجأة يدعوا إلى الترفيه في يوم ثاني وقد مع 70-80 ألف، لا هذه حالة من قبل هي هكذا، وكانت تذهب تمارس حالاتها في الخارج. فما أن أباح لهم أن يمارسوا ما كانوا يمارسوا في الخارج أو عبر جسر البحرين أو في أي مكان من أماكنه حتى خرجوا بما هم عليه، ما فيش واحد يتحول في يوم وليلة يتحول. هذه الحالات التي ظلوا يزرعوها ثم أتى محمد بن سلمان لكي يكشفها. هذه الخلفية وعادوا جالس يسمي نفسها الوهابية بالمعنى الذي كان الناس يقولون أنه التشدد، هم متشددين ضد الأمة، كيف يكفرك، كيف يخرجك من الملة. لابد أن تكون ضمن حالاتهم وأتباعهم. حتى لماذا تحتفي بيوم الإمام علي؟ صحيح. بمناسبة تعلق بالإمام علي، منعوا في المناهج السابقة اللي كانت تحت إدارتهم أن يذكر الإمام علي، وقد ذكرنا قصيدة من قصائده أو غيرها، عملوا على إحداث فصل. بينما يمكنك النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة هذه الذي يلحم فيها، ولا تعرف أنهم بلحن القول في هذا الموضوع وفي الصلاة والتسليم وفي غيرها من الأشياء بطريقتهم. لا. ثم وصلوا إلى إباحة ما قالوا ولي الأمر حتى وإن شاهدته وغضوا قالوا وقالوا وقال. هذا لا جنون، هؤلاء شيطانية. هذا الخطاب وأتباعه هم الذين تصدروا حالة العدوان ضدها المنهجية والخلفية الإيمانية في بلد الإيمان والحكمة، والذي ظنوا أنهم قد وصلوا إلى أن يقضوا عليها. فتأتي هذه الثورة وتحافظ على اسم الجمهورية الذي نقول هي ملكية ويتتبع الثانيين الذي يتبعكم الملكيين. هذه الملكية الذي نسبت الشجر والحجر والبشر إلى نفسها، الذي صنعت من نفسها كأنها دولة ومثل الإمارات وغيرها من أشياء. كان أول ملك عضوض هو الذي نسب الأمة إلى أسرة وقال الدولة الأموية، وتأسس مثل هذا المسمى الذي لم يكن موجود في الرومية ولا الفارسية. كان الأسرة الحاكمة القيصرية في الروم، والكسروية في
0: كسرة
1: في كسرة في عائلة آل شروان وغيرها من الحكام في الفرس، لكن الدولة كان اسمها الفارسية نسبة إلى القومية. هذا جاء قال الدولة الأموية
2: اسمها،
1: وبعدها زرع واستشرت الأشياء وغيرها وغيرها. فهم حالة امتدادا لها، ولذلك يزيدوا الترضية عليها وعلى معاوية وغيرها. هم يحبوا أنفسهم أكثر مما يحبوا شيطانهم ولا أولياءهم ولا من ينتموا إليهم ولا أيا كانت. يعني إحنا لو ما جيش دولة وتسميتها الأموية، كيف عايز يسميها السعودية؟ كيف كان عايز يسميها؟ لو ما عملش ملك عضوض، كيف كان عايز يسمي نفسه مملكة ويضرب بشعار الإسلام وخلافة الإسلام وثوابته؟ لو لم يفعل مثل يزيد ولي عهد، كيف كان يفعل محمد بن سلمان مثله ولي عهد؟ لو لم يتحكموا في أموال الأمة ومقدراتها وتصرفاتها، كيف كان يعملها؟ إذن هو يرضي على من شرعوا له هذه الحالة من التبعية لليهود والنصارى الذي جعلها تحت مسمى مملكة إسلامية. وقلنا في يوم ما البريطانيين زرعوهم تحت هذه المسميات وقسموا بينهم المقدسات وجعلوهم من خلالها أن يزرعوا إسلام يمثل تلك الهويات وتخدمها على الأقل. ثم سمحوا ببعض الطقوس والشعائر المتعلقة بالإسلام.
2: نعم.
1: وكانوا يزيدوا علينا باسم التراويح وغيرها الذي فيما بعد منعوها عندهم وخلوا الميكروفونات الداخلية، وإحنا في رمضان بنسمع كل مساجدنا في صنعاء وفي كل مناطق المحررة ويتصدح بقرآن كريم. قال السيد حمد عباس المؤيد عندما واحد جاء قال خطوة إحنا لو فعل قال أفرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ ما همش عندك أنت، الخلاف بينك وبينه أنك ترى الأولى في السنة هذا أن تكون في خلوتك مع الله زي النوافل في أيام الفطر العادية. هو رأى أنه يجمعها، هذا خلاف ما يزال قائم، لكن لا تنكر عليه أنه بيقرأ قرآن وأن الذي تسمعه في الميكروفون هو قرآن. هو أصبح يمنع ويمنع ويمنع، ثم بدأ يطلب شهادة أمنية من جهاز الأمن في الحارة. أما بالنسبة للذي مشوا من سكان الحارة عاد يشتري تأكيد أعلى أجهزة المخابرات والأمن عنده أن هذا الشخص إذا دخل المسجد ولا خرج ما هوش من الحالات الذي ما هوش وهابية. أصبحوا الآن بما هم عليه. المشكلة هنا في أتباعهم الذي كانوا يدعوا بأنهم أتباعهم لأنهم يظنوا فيهم أنهم يمثلوا كتاب السنة. الآن لم يحدوا كذلك، الآن أصبحوا ظاهرين بما هم عليه، ومع ذلك يظل تبعهم. لماذا؟ لأنه بلغ فيهم مبلغ مش الرجال، بلغ فيهم مبلغ الرجال بس. هذا الذي يحبون وهم كلهم من ماركة أبو رغال أول منافق في هذه الأمة.
2: نعم نعم. سعى العلامة السيد بدر الدين بكل حكمة إلى جمع شمل العلماء وتأسيس حزب الحق في مطلع التسعينات. كيف وظف أستاذ محمد هذه التعددية السياسية لخدمة الشأن العام والنهوض بالوعي المجتمعي؟
1: طبعا كما قلنا أن السيد بدر الدين صدر الدين الحوثي سلام الله عليه وقدس سره ورحمته ورحمته كان موسوعي على المستوى العلمائي والفقهي والديني، تعبير عن الهوية الإيمانية على الحالة القرآنية. ومن ضمن ذلك كله كما هو الآن السيد عبد الملك الذي قلنا هو نتاج هذه المدرسة العظيمة جدا الممثلة في أبيه صلى الله عليهم جميعا. ومن ضمنها الجانب السياسي، يعني السيد بدر الدين ما كانش حالة عادية. ولنعود قبل التأسيس حزب الحق إلى ما قبله بفترة بسيطة وجيزة، وهي الوحدة اليمنية نفسها الذي على أساسها بنيت التعددية السياسية، ثم سمح بتأسيس أحزاب ما فيها حزب الحق.
0: نعم.
1: الذي لكم حوري ولكم حوري فيما بعد. الوحدة اليمنية كان هنالك ذلك التيار الذي تحدثنا عنه قبل قليل وأمثاله مع السعودية نفسها، لأن كل واحد يتكلم على حسب من الذي بيطرح ساعة تلفون الشارع. طرح على سبت تتكلم. نشأت رجعت سمعت تيت تيت تيت تيت عبي وحدات. باقي معك من الوحدات كذا. هم أتباعهم. هذا ضوء ما يسلم. هذه النوعية يومها مش بس اعترضت على الوحدة. كفرت الوحدة. اعتبرتها خروج من الإسلام بحجة إن الذي في الجنوب كانوا الحزب الاشتراكي الذي فيما بعد بيحتضنوهم وردوا لهم العلم بنجمتها الحمراء الشيوعية. وأصبحت السعودية تتصدر وتتبنى ذلك الملتقى هي والإمارات أو غيرها بأشكالهم تاش الانتعالي وغيرها من حالاتهم. هذا الذي كان زمن ما هو عندهم قصائد ونصوص في وجه الزحف الأحمر الشعب اليمنية أو غيرها أصبحوا فيما بعد في أحضانهم. عموما قالوا يومها وقالوا هذا لا ناس مسلمين ومؤمنين ومن أمة محمد. كان هناك انقسام عالمي ومنظومة عالمية يوجد فيها المعسكر الاشتراكي والمعسكر الرأسمالي. الرأسمالي يعتبر خرج عن إطار الدين لأنها رأسمالية متوحشة إمبريالية جنونية شيطانية تستعبد الناس. والاشتراكية بالمعنى السوفيتي الذي كانت عليه هي كانت شيوعية إلحادية. ولكن بالنسبة لليمن وبعض الدول العربية والإسلامية كان فيها ناس اشتراكيون قد ينطبق عليهم.

0: حتى في بلده يعني الاتحاد السوفيتي عندما اصبح فيما بعد روسيا اعلنت انها دوله مسيحيه والرئيس حقها بيحضر الكنيسه في القداسات وفي المناسبات وغيره وانتهت مرحله الشيوعيه، صح ولا لا؟
1: نعم.
0: اذا جاء لهنا ويشتي يلغي الوحده ويكفرها، مع انها كانت فرصه ان يتخلص ابناء الجنوب من اي جانب قد يكون يعتري مثل تلك الحالات، ولكن الاساس كان يذهب من الجنوب ناس يصيروا يحجوا، كان يذهبون الاتحاد السوفيتي يعني الناس الملتزمين دينيا الموجودين في كل مكان. فعموما يوما رفضوا الوحده كفروها لان السعودي ما اجتهاش لان المنظومه، لكن كان يومها كما قلنا ذهب من ذهب وادعى يومها انه الذي اسس الوحده هو الذي جالها، قلنا فيما بعد ذهبوا الى محاولات الاقلمه ووافقوا عليها اولئك الذين ادعوا في يوم ما انهم اسسوا او كان لهم دور فيما يتعلق بالوحده. بالعكس هذا الناس وافقوا على الاقلمه، لكن لما راوا موقف انصار الله الثابت من ضمن الكونات حق مؤتمر الحوار
1: ايوه
0: رجعوا بعضهم رجعوا وعادوا الى هذه الضمنيه واصبحوا بعدين رجعوا الى ما كان ينبغي ان يكونوا عليه، ولا قد كانوا يبيعوا كلهم قلت كل واحد غير خايف على راسه.
1: أيوة.
0: وجت هيلاري كلينتون زدت فعلت لهم هنا اجتماع مع عبد ربه أضفت عليه شرعية الصهيونة والملعنة والشيطنة والأبستينية. طلع أن هيلاري كلينتون وزوجها من ضمن الأبستينيات الكثيرة جدا.
1: أيوة.
0: فأضفت عليهم ما أضفت، فبعدها حصل ما حصل ثم ادعوا وانزحبوا، لكن إذا كان هنالك هذه الحالة الوحدوية التي عبرت عن هذه المسيرة وهذه الثورة والشعب اليمني في عمومه. لأن الشعب اليمني كان موحد حتى قبل إعلان الوحده
2: صحيح
0: بالمعنى الرسمي، هذا شعب هكذا هويته فجينا عندها بهذه المعطيات وهذه الاساسيات والخلفيه. اذا هنا ناتي فاذا بنا امام موقف يناهض تلك الوهابيه بعد ان تاسست الوحده واصبحت امر واقع وفي مواجهه من كفروها كان لابد من فتوى تقول وتؤكد بانها احل من الحلال وانها صحيحه وانها من اسس القران والاسلام. من الذي افتى يومها؟ سيدي بدر.
1: نعم.
0: سلام الله عليه.
1: نعم.
0: كانت فتوى ومعه علماء كثيرين من علماء اليمن ضمنهم العلامة محمد المنصور والعلامة محمد عباس المؤيد والعلامة الكثير من العلماء الذين كانوا ضمن المؤسسين والعجري وأيضا سيدي مجد الدين طبعا كما قلنا كانوا في الصدارة والعلامة أحمد محمد الشامي الذي كان أول أمين عام لحزب الحق الذي تأسس وفق تلك المعطيات المتعلقة. فعموما كانت الفتوى هذه تناقض فتواهم وتعبر عن هوية إيمانية على أساسها تجملوا حتى الذي في الجنوب، وذلك كانت العلاقة مع الاشتراكي عندما جو إلى حد ما كويسة أنهم لقيوا من الذي ما كفرهمش والذي قبل عودتهم إلى الوطن وإلى الحاضر الوطنية وإلى دولة الوحدة. اللي حصل بعدها في حزب الحق الذي تأسس على يد هؤلاء العلماء الكبار انضم إليه الكثيرون ومن ضمنهم سيد حسين نفسه الذي كان من ضمن القيادات فيما يتعلق بحزب الحق. ثم اكتشف بأن هذه الدولة لم ترد أي شيء له علاقة بالأمة وثوابتها، وإنما المسألة تحايلات تحت عناوين ديمقراطية لكي يشرعنوا تبعيتهم للسعودية منهجيتهم خلفيتهم السيئة والسلبية. لم يكن هناك رغبة في الإصلاح، فعندما لم يرى فائدة وعندما أيضا حتى في عضوية بمجلس النواب الذي كانت صدرت التوجيهات أن ما يدلي به هذا الشخص لا توافقوا عليه، يعني لو قال الله حي والله في السماء ولا إله إلا الله لكن لأنه قالها هو أقول لك نعم إحنا مصدقين لها لكن مش وفق ما قلت أنت، تعال ناخذ عندهم مشكله مع كلامك حتى ولو صح ولو حق.
1: أيوه.
0: احنا غير ضربنا ذا المثال يعني قال ايه، واذا اي حاجه تمت وجرت من عند اي واحد يقول لك هم الذي استهدفوه واتهموا باغتيالات او غيرها، يعني لو واحد حصن موزي لا يقول ان الرجل الموزي واحد من حزب الحق او من تيارات اخرى. عندهم اشكاليه مرض نفسي وعقده نقص باختصار.
1: نعم.
0: فكان ثم ذهب حتى من الجانب الاكاديمي وهو كان على وشك اعلى الدراسات في السودان، ولكنه ايضا عندما قال له سيد عبد الرحيم الحمراء والدكتور ايضا علي الشموري كانوا زملاء في السودان باقي لك فتره وجيت ناقش كذا الدكاتره نفسهم بيقولوا عند الله وعندك هذا وفينه، قد بداوا يستلهموا دكاتره السودان ما يمثله، قال لهم الوقت بيمر ما عادش وقت، وكانه يدرك بان عليه بقيه مهمه لا بد ان ياتي فيكملها من خلال هذه المنهجيه التي استطاع من خلالها ان يفتي بما يفتي ويصدر ما يصدر ويمن الله عليه بمن بما فيها الشهاده التي كان لا بد ان يكون فيها شهيدا.
1: نعم.
0: لكي تكتمل المسائل وتصل الى ما وصلت اليه والى ما ستصل اليه اكثر واكثر.
1: نعم. سنواصل الحديث معكم استاذ محمد العابد لكن حاليا قطعنا فاصل مستمعينا الكرام، وسنواصل حديثنا حول الذكرى السنويه 16 لرحيل العالم الرباني السيد بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه. ابقوا معنا.
3: سام اف ام وقفة إعلانية. أخي المواطن، تخيل كل حي يملك مخبزا تعاونيا، مزرعة على السطح، وحاضنة أعمال شبابية. هذا ليس خيالا بل أهداف الجمعيات التعاونية للسنوات الخمس القادمة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات

0: إلى فرص. توعية جمركية. تسعى مصلحة الضرائب والجمارك إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير بيئة استثمارية مثالية عبر تعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال الوطني وتسهيل الإجراءات الجمركية وتبسيطها. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
1: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبعفون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
5: سام اف ام، والعود أحمد.
6: وهذا الزمان زمان تقوى الكفار وتسلطوا على المسلمين وحاولوا إبطال الإسلام وإضاعته وتمييعه، ولا بد منه إلا جسد بلا روح. فعلينا أن ندافع عنه بقدر ما نستطيع، ننصرنا الله ويعزنا ولنقوم بالواجب علينا، قبل أن نرجع إلى الله يوم القيامة ويسألنا إذا تفرطنا في حماية الدين وقصرنا في الجهاد، وقد أمرنا في القرآن أمر إن احنا ننصر دينه وندافع عنه.
7: من جديد نحن معكم مستمعينا الكرام في هذه الفترة الصباحية، صباح الخير يا قدس. مستمرين في حديثنا مع الأستاذ محمد العابد، الكاتب والباحث والمحلل السياسي. حياكم الله من جديد أستاذ محمد.
8: حياكم الله.
7: رغم عظم التضحيات والمشاق ومحاولات الاستهداف الظالمة التي طالت شخص السيد العظيم السيد بدر الدين الحوثي وأسرته، ثبت السيد بدر الدين كالجبل الأشم. من أين استمد هذا العالم الرباني كل هذا الصبر والاستبسال برأيكم؟
8: من خلال الخلفية القرآنية التي يعلم بأنها والجهاد في سبيلها لا بد أن تكون فيها حالة من التعرض قد تكون للصعاب. سيد بدر الدين كان مميزا كما هو الآن ابنه الذي نرى أنه الوحيد فيما يسمى زعماء في هذه الأمة الذي يقول ما يقول ويتصدى لما يتصدى ويفعل ما يفعل، وقال أنا رجل القول والفعل. هذه الشجاعة، هذه العظمة في التصدي لمواجهة مؤامرات الكفر والشيطانية الذي يقودها أمثال نتنياهو وترامب وغيرهم من حالات الصهيونية والصليبية ومعياتهم، هذه لا تأتي إلا من خلال هذه التربية وهذه النشأة. سيد بدر الدين أسس وزرع، وليرى العالم الآن في ابنه ما يرى، هذا ابنه الذي هو من الصغار وكلهم كبارا وصغارا يعني ضمن هذا المشروع. يعني تخيل أن واحد ينجب حوالي 20 يعني ذريته، معظمهم 14 من الأبناء كلهم صالحين رجال الله في مستوى مجالات مختلفة، وهذا قائدهم، هذا نتيجة تلك التربية وتلك النشأة. وهذا السيد بدر الدين الذي لكم واجه من مؤامرات ومن صعاب ومن استهدافات، وصلت إلى حد قصف بيته
7: صح وغرفته
8: بالمدفع، تفجير قنبلة ولغم، غير الاستهدافات الرصاصية التي كان أحيانا صح. وهو كان محصن، قالوا هذا أكيد معه سحر الذي ما بيكتب له ما بيقعش فيها الرصاص. هكذا وصلوا إلى هذا الحالة من الاتهامات، خاصة عندما كان يرسل رجال الله يقاتلوا بشجاعة ويطلعوا كما حصل في مواجهة السعودي والإماراتي وهذا العدوان والأمريكي وداخل البحر وغيرها. فهم بيعتبروا الشجاعة يعني دحين رسول الله الله أعلم ما فعل أصحابه في بدر، رغم أنهم أقلية وكانوا يومها ضعفاء وحالتهم حالة، وانتصروا بإرادة ربانية كان من ضمنها حتى أن العدوى الصغرى والكبرى والشوية المطر الذي جاين وثبتين الرمل تحت أرجلهم، والرؤية في المنام الذي أردتهم الآخرين أقل وأرى الآخرين أنهم أكثر، عوامل ربانية بالإضافة إلى الشجاعة والفروسية والإيمان مع القيادة أدت إلى انتصار بهذا المعنى. وكان رسول الله حين يقول اللهم إن تغلب هذه الفئة فلن تغلب فلن تعبد في الأرض أبدا، نفس الشيء سيد عبد الملك كأنه أيضا يقولها في هذا الزمان، لأن عاد كان باقي هذا المحور وهذه المسيرة مهلا، فقد كانت المسائل تغلب عليها الحالة الأمريكية والشيطانية عموما واستهدافاتها. سيد حسين بدر الدين يستشرف منذ مرحلة مبكرة ويقول خطر دخول أمريكا إلى اليمن. ما هذا الاستشراف؟ ما هذه العظمة؟ ما هذه الرؤية؟ ما هذا الذي حصن الشعب اليمني الآن؟ يعني نقول لكل شخص بيسمعنا الآن وفي كل وقت وحين إن احنا عندما بنطلق الصرخة الذي أسسها السيد الشهيد القائد بهذا المعنى وزرعت وأسست ما أسست، هي الذي وصلت إلى أن هذا الشعب اليمني استطاع أن يطرد البارجة والحاملة الأمريكية في البحر الأحمر، بينما ما كانش عندك إمكانية تصنع مسدس بالزيق أبو ما حق الأطفال. كان قد يعتبر أن العالم العربي والإسلامي هذا ما عبش العلاقة بالذات الدول العربية ولا عاد بأي شيء. فكانت هذه الصرخة، هذه الصرخة ورجال الذي حملوها وآمنوا بها ومعانيها ومن واقع القرآن الذي خلت رجال الله يتصدوا لتلك المشروعات وفقا لهذه الشجاعة وفي ظل هذه القيادة الشجاعة الشجاعة التي تربت على يد سيدي بدر، وكل ما يمثله من شجاعة وتصدي للمؤامرات ولكل الاختلالات. إذن المسألة ذرية بعضها من بعض لتصل إلى هذا المستوى في مواجهة الكفر والطغيان والأنكلوسكسونية والسايكسبيكوية وتلك المصطلحات والبلشفية والشوفينية والنازية وكل ما يمثلوه. وكانوا يدعوها على غيرهم فإذا بهم هم أساسيتها، وأضيفوا إليها الأبستينية وغيرها مما صاروا معروفين به. هذه الحالات من واجهها ومن تصدى لها ومن قال فيها ما قال وخطب فيها 100 خطاب طبعا أكثر، لكن خلال مرحلة معينة وصلت إلى 100 خطاب أسبوعيا، وهو يفند ويحدد ويقاوم ويواجه وينضم ويقف مع الشعب الفلسطيني في الوقت الذي تخلى عنه وناس محصوبين على فلسطين مثل السلطة الفلسطينية أو غيرها من تيارات كما يحصل الآن في لبنان أيضا على يد ما يسمى جوزيف عون وغيره من الأشياء. فعموما المسألة عظيمة وكبيرة واستراتيجية، وكان السيد بدر الدين هو في مقدمة من تصدى وتصدى. وبطالما ذكرنا شجاعة سيدي بدر وكيف وصلت في المستويات التي نراها الآن رأي العين ويراها العالم من السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، هل هنالك من يتصور أن في هذه الأمة تحديدا سيأتي يوم ويقف شاب في مقتبل شخصيته لكي يقول ولا زمن البارجات والحوامل الأمريكية؟ من عيقولها؟ لا قالوا الزعماء السابقين القوميين ولا المحسوبين على الأمة
7: وما حتى جرأ
8: ولا جت على لسان فلان ولا فلان ولا التيارات الذي أسسوا على مسميات ولا حد من يجرؤ على يقولها.
7: صح.
8: مرت الخمسينات والستينات والسبعينات والثمانينات والتسعينات ووصلنا إلى الألفية.
7: نعم.
8: وخلالها ثم يتسير عبد الملك بدر الدين الحوثي هذا الشاب الذي كان قبل 20 سنة أو 25 سنة عرفه الناس هو خاطي في سوق الطلح ولا في أي سوق ولا منطقة من المناطق صعدة ولا في المدينة لكي تناط به أنه يأتي بعد 20 سنة من ذلك العمر لكي يقول ولا زمن البوارج والحاملات. من يقول لك يا خبير؟ الله هو الذي أناط به أن يقولها وأوكل إليه وأعانه ومن خلال القرآن وتنفيذه وأدبياته. هذه الحالة هي التي أسسها من تصدى لتلك المؤامرات التي كانت بحجم تلك المرحلة ضد سيدي بدر، أسست وأنشأت لنا هذا القائد الذي بحجم أمة بحجم وطن بحجم الأمة اليمنية، لأن الأمة اليمنية هي أساس العرب الذي يسمى الأمة العربية، هذه هي الأرضية. فالمسألة بهذا الحجم، فكان لابد من سيدي بدر لكي يواجه كل تلك المؤامرات والسلطة المناط بها محاربة الهوية الإيمانية والهوية اليمنية، ثم يدعي لك بأنه هو الذي بيمثل اليمن ويمثل اليمن ويمثل أجندات خارجية. أنما إذا جاء لكي يمارس حربها الأولى ضد السيد حسين بدر الدين الحوثي، جاء بعد ما طبطبوا على كتفه زي الجاهل عندما واحد يدي له حق جعاله ويقول له سير العب خارج والله يفعلون تلك الحركات يلا. وعندما عملت تلك المبادره وصار يوقعوا عندهم في السعوديه زي ما تشوف له واحد على الدور والتسليم بين رئيس قسم المخازن ورئيس قسم ثاني او رئيس قسم اداره الهلابع او اي حاجه من المتبقيات موجوده في اي مؤسسه ولا وزاره تتعلق ببعض المتطلبات او المستلزمات الموجوده فيها، دور وتسليم كأنه بتكلم لي عن كذا قرطاسيه وعن كذا اقلام وعن كذا بقيه القرطاسيه وغيرها. ما هو وهو بيسلم اليمن من مندوبها الاول والخائن الاول التابع له الى مندوبه والخائن الثاني التابع له.
7: ايوه
8: سموها المبادره الذي الغوا على اساسها دستور.
7: نعم.
8: اليمن الذي يظلوا يدعوا مسميات اخرى بانه هذا يريد ان يعيد عجله التاريخ الى الوراء، وكان يقولها ذلك التابع للسعوديه او ذلك التابع للامارات او اولئك الاتباع للملكيات وما هم عليه تحت تلك المسميات والعناوين. فهذا ما حصل يعني باختصار من خلال مصطلحاتهم وسميتهم. فكان لابد، هذا الله سبحانه وتعالى الذي قال يأبى الله إلا أن يتم نوره، والذي قال أما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس كم كنت في الأرض، وهو الذي لتنفيذ مثل معطياته الإلهية هذه الله سبحانه وتعالى كان يبدأ أن يأتي مثل السيد بدر الدين ومثل الحسين وعبد الملك.
7: نعم.
8: بقية الأبناء وبقية رجال الله، ولا ننسى ونحن نتحدث عن هؤلاء أن نذكر رجال الله يعني
7: نعم
8: زيد علي مصلح وأخوه والثانيين والناس الذي قال السيد حسين عنهم أنه لو استشهد قبله سيد حسين لكان هذا من سيلقف الرأية بهذه المعاني. الله سبحانه وتعالى حدثنا ما حدث لكي تصل الرأية إلى السيد عبد الملك، والذي أراد الله إلا أن تصل إليه، وهو الذي ينفذ ما يشاء.
7: نعم.
8: لكي ينقذ أمه من خلال ما جاء به السيد حسين وفي ضحضة الثقافة المغلوطة ومعرفة الله وكل ما أسسه من ثقافات تحويها ملازمه، الذي كما قلنا هو لو شيء نقدر ردوا على كذا وردوا على كذا لو شيء نحن نقدر معهم كتاب الرد الحازم في الرد على الملازم القول الجازم في الفعل على الملازم لو شيء لكم هي السجعيات حقهم، ولكانوا الآن قد اخترعوا لنا ما بيش ولا شيء. لماذا لم يفعلوها؟ وهم أصحاب الإطناب.
7: نعم.
8: هم أصحاب كتاب الصواعق واللواعق في تحريم الأكل بالملاعق، هم أصحاب كل أقوال من هذه السجعيات والكلام الفاضي حقهم وغيرها وتبني أشياء المسلمين والأمة في وضع ما أتى سيد حسين بدر الدين لكي يتكلم عنه بما ينبغي ويتصدر من تحدث وغيره، ويذهب أولئك إلى تلك التراهات كانوا يفعلون السجعيات حقهم. لماذا لم يفعلوها؟ أنا أقول لكم لم يفعلوها لأنهم إذا ما أرادوا أن يقولوا رد يدعونه فكان سيأتي الرد على الرد فيلقف ما يفكوا.
7: نعم.
8: فخشيوا من ذلك وظلوا يمارسوا حقهم هذه الهرطقات في إطار مجموعاتهم وفيما بينهم، ولكن لم يريدوا أن يقولوا ما يدعونه لكي لا يأتي الرد عليها فيدحضها. في أول ما يقولها واحد منهم في أي مكان ولو فيما بينهم يقول له الطرف هذا كتاب قد يردوا عليها فيها، والرد من خلال من؟ من خلال مصادرهم هم من خلال مراجعهم. هذه هي منهجية السيد بدر الدين في كتبه وفي آلياته وفي حالاته، هي كانت الآلية هنا يأتي من خلالها من خلال ما يتعلق بها.
7: أيوة.
8: لكم قال ولا كم قال.
7: أيوة. نعم. ختاما معكم أستاذ محمد، تجلت مخرجات هذه المدرسة الإيمانية الشامخة
9: في تنشئة قيادات استثنائية كشهيد القائد السيد حسين رضوان الله عليه والسيد القائد عبد الملك حفظه الله. كيف يمتد إرث وقيم هذا الوالد والمربي الجليل في ثبات ومواقف اليمن العزيز اليوم؟
8: شوفي أنا سأضرب مثل وأبدأ من أخير ما جيش من أول. عندما جت أمريكا وإسرائيل وبرزت هي وكيانها أنها ضد اليمن وستأتي بسلاحها وبوارجها وحاملاتها لكي تحاربنا. في ناس كثيرين اهتز شوية، هذه أمريكا. كان حسني مبارك يقول دي أمريكا هو رئيس أكبر دولة عربية والذي تمتلك أكبر سلاح وغيرها وغيرها. فعموما في ناس قال لك أول شيء كان الناس يهمهم أن تدخل السعودية، كان يقول لا أحد أتباعها. بعد ما شاف أتباعها الذي كان يظن ما حد يتحارهم، بعد لما شاف السعودي لما شاف انتحارهم قامت أمريكا قالت عادي الإسرائيلي بدأ، وبعدين استعان بهم وقالوا سيأتوا. الناس بعض الناس بل نقول كثير من الناس هموا ان المسائل ستح. يعني ما خافوا ولا تراجعوا، خاصه الذين مجاهدين هذا لهم وضعهم المتقدم. بعض الناس العاديين في اماكن، ولكن قال في النهايه هذه امريكا، ما الذي قد تحدثه اكثر مما احدثه اولئك الذين هم يحاربون من خلال طياراتها وادواتها ومعياتها، بل ان معظم الطائرات التي كانت تقصفنا هي امريكي واسرائيلي فوقها. لكن يوم ما عرفوا ان الامريكي والاسرائيلي بنفسهم جو قالوا، فطلع السيد عبد الملك والناس مرجع ما الذي سيقول، يعني منتظر انتظار كبير جدا بالأصح ما الذي سيقوله في هذا. ظهر بوجهه البشوش بابتسامته الخفيفة المناسبة للمقام بلغته المصاحبة، ثم أطلق كلماته التي قال أما هؤلاء الذين جاءوا فنحن كنا ننتظرهم وأن يأتوا بأنفسهم بدلا من أتباعهم، يعني أحذيتهم وبقية حقهم، فوالله لم نرد إلا أن نواجههم هم. قد يرد حتى على ذلك أن يقولوا أنتم تقولوا موت أمريكا وموت إسرائيل وينهم، أما لو جئتم دارين كيف تفعلوا، مش هذا كذا كان يقولوا. فإذا بالسيد يقول هؤلاء اللي جوا هي جوا وشوفوا إيش الذي سنفعل، سنصمت في مواجهتكم وسنحاربكم، وقال وقال ما قاله وسمعه الناس كلهم مع تلك الإطلالة والبشاشة والتأكيد والحزم والجدارة والقوة. فإذا بحالة الإطمئنان تسري في الشعب كامل، وإذا بأولئك اللي كان قد عندهم تساؤلات وبعض حاجات من المخاوف يطمئنوا من خلال ملامحه وقوله. فعلها قبلها أيضا في خطابات عديدة من ضمنها حق الفتنة في 2017 بهذاك الشكل الذي طلع فيه وقال فيه ما قال، والناس في حالة ما كما هي. أنا كنت من ضمن من علقوا بعد خطابي مباشرة في 2017 في ديسمبر من خلال ملامح وجهه وما قال. بعدها ما أدري يعني كيف سيقول الشخص، ويحاول أن يصل إلى بعض التقاطات من هذا الكلام وهذه الموضوعية وأن يعكسها على الناس، وقد انعكست أساساً من قبل صاحب القول بنفسه. كما قلنا في الحالة الأمريكية والإسرائيلية وغيرها، فإذا بالإطمئنان يصل إلى الناس من خلال ملامح. إذن هذا هو السيد عبد الملك، هذه هي القيادة. إذا كان على إطلالة وملامح وأقوى تستشري في الناس هذه الشجاعة وهذه المواجهة وهذا التعلم وهذه الاستفادة، ومن خلال ما يمثله هذا القائد، وهذا ما يستشري ويستمر في كل خطاب. ولو عدنا بأثر رجعي وعندما كان يطل علينا ويطل، ثم عندما كان يطل في كل عام ويقول قادمون في العام القادم، فيأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يصدقه القول، وهو يثق عندما يتكلم أنه لا يتكلم إلا من خلال خلفية قرآنية وربانية بما ينبغي أن يقوله لهذا الشعب ولهذه الأمة في مواجهة أعدائها. لأن أعدائها كان الغرض صهيوني، أراد أن يسيطر على المنطقة، ثم أعلن حينها ما تسمى بخرائط. أول من تحدث عن خرائطهم ودحضها خريطة ما يسمى بالشرق الأوسط الجديد وغيرها من كلام فاضي السيد، ولكن كرر ذلك. أول من ندد بمخططاتهم وبخريطة ما يسمى إسرائيل الكبرى السيد عبد الملك، ولكن ظل يحذر وينبه إليها وإلى آخر خطاباته، ولكن ظل يدحضها. الدحض هذا لا يعتقد ليش البعض أنه حاجة عادية، البعض القليل الذي قد لا يفهم إلى أي مستويات معانيها، هو هنا يخرب مشروع عدو يدحضه يذهب به مثل عجل السامري فينسفه نسفه ثم يلقيه البحر كما سيلقي بوارج ومحاملاتهم. لماذا؟ لأنه يتكلم من خلال وحي رباني يقول لهم الذي ينبغي أن يفعل في مواجهة أولئك وكل ما يتعلق بهم. من خلال هذه الحالة وتكاملها، هذا هو السيد عبد الملك، هذا هو السيد حسين، هؤلاء هم أبناء السيد بدر الدين، هذه هي المسيرة، هذه هي الخلفية، هذه الحالة القرآنية، هذا هو بلد الأنصار، هذا هو بلد الإيمان والحكمة، هذه الحالة بكل ما تمثلها من عظمة. عندما يقول أي إنسان في بلد أي بلد أي كان يقول وعلى آله وأصحابه، عندما يذكر الترضية فيما يتعلق بأصحابه من المهاجرين والأنصار المنتجبين الأخيار، فاليمن هذا معظمة فيها لأنهم ليسوا إلا حالات مهاجرية وحالات أنصارية وحالات إيمانية وحالات يمانية وحالات أصل العروبة وفاتحين بلدان البلدان ودخول الناس الإسلام. هذه الحالة عظيمة جدا وكبيرة ومهمة واستراتيجية وامتداداتها كان ينقصها في هذه العقود اللي سارت، يعني كان بفاصل إعلاني إذا جاز التعبير، بس فاصل إعلاني مخل، لم يكن فاصل إعلاني يرتقي إلى أن يكون ضمن الحالة البرامجية، مثل ذلك الإعلان الذي يصور في فيلم الرسالة لو ما قد بيقول حمزة اضرب ويطلعوا إعلان من الإعلانات حق الام بي سي بعيد تماما عن يلغي الموقف، يلغي الانتماء والناس وقد مشدودين إلى هذه الحالة من بعض الأعمال القليلة النادرة الذي فيها ما قد يوحي دينيا كمثال، ويجي لك فواصل بعيدة تماما. هذه في معظم القنوات المصرية والخليجية الآن أصبحت أكثر، وهذا كان فاصل إعلاني أراد أن يذهب باليمن بعيدا عن هويته ويذهب به إلى وهابيته، هو هذا الحالة الذي يمثلها وهابيا وتدل عليه وهابيته، وأراد أن يخرجها عن قرآنيتها. فكانت تلك الحالة التي حاولت أن تؤدلج حتى على مستوى المناهج الذي خضعت الأمريكي في تغيير المناهج والتلاعبها، بينما في كتب سيدي بدر ما يلتقط الإنسان ويفعل من خلالها 100 منهج لهذه الأمة وفي كل بلد إسلامي ولا تتعارض مع خلفيته، لأنها حالات الموحدة والعوامل المشتركة بينها كثيرة وكثيرة، بعيدا عن ما يريد أن يقوله أولئك الذين يقولوا ما يقولوا ويحذروا.
10: نعم.
8: والذي قلنا وصل استهدافهم حتى للمولد، وصل استهدافهم لثوابت الدين وللجهاد.
10: صح.
8: وصار بعضهم يؤيد الإسرائيلي أثناء الإبادة الجماعية بحق غزة. ما الذي تعلمه هؤلاء؟ ما الذي درسوه؟ ما الذي ذهبوا إليه؟ إذن كان لابد من وجود أمثال السيد القائد، ومن خلال هذه الخلفية الذي ضربنا مثل واحد في خلال خطاب واحد، ولكم خطابات وخطابات لو دخلنا فيها وتفاصيلها، وقد كنت معكم في بعض حالات منها ومن الخطابات وتناولها ومع غيركم بهذا المعنى. فهي هذه العظمة، هذه دلائل وأهمية أن يكون السيد عبد الملك والقائد على مستوى الأمة. السيد عبد الملك كما كان أيضا السيد حسن نصر الله في مرحلة حرب 2006 الذي كانت تتوقف الشوارع في العالم العربي، ثم بذلت أمريكا ما بذلت وبذلت. الآن كان هنالك حل، الله سبحانه وتعالى الذي أبى إلا أن يتم نوره، جاءت هذه المسيرة القرآنية وأصبحت ضمن صدارة المحور وقامت بأدوارها الذي أصبحت تجربة ملهمة حتى في إطار المحور نفسه. نحن نرى الآن الأخوة في إيران وضد البوارج والحاملات، بل ونرى حتى الصين، رأينا عالم كله يستفيد من تجربة مثل هذا الشعب اليمني بما هو عليه، الذي عندما تسلم ثورته السلطة كان جيش مهيكل ودفاع جوية محطمة.
10: صح.
8: وحالتها حالة.
10: صح.
8: لتأتي فتكون هي التي تعلم العالم كيف أن حتى البوارج والحاملات، بل وصلت إلى دلالة عظيمة وينبغي كان ينبغي أن تكتب فيها أبحاث ودراسات والله، وهي حالة النص بعضهم يظنها عادية. أن بريطانيا الذي احتلت العالم وكانت تسمى الدولة التي لا تغرب عنها الشمس.
10: أيوة.
8: نتيجة أن البحار والمحيطات وما يسمى كان أعالي البحار هي اللي صنعته وأمريكا ولصالحهم، واحتلت دول ودول تأتي لكي تستأذن لسفينة بريطانية أن تدخل إلى البحر الأحمر من هذه السلطة التي عادها نفسها ما تعترفش بها.
10: صح.
8: ما الذي حصل؟ اللي حصل أن هنالك ذوبة وهنالك السيد عبد الملك وهنالك من يقود الوطن في هذه المرحلة بالمعنى الذي كان لابد أن يصل إليه وأن يقوده وأن تصل إلى هذه المداءات، تجعل بريطانيا تستأذن أنها تدخل إلى بحر، وهي الذي كانت تمتلك المحيطات والبحار، هي الذي سمت المحيطات، هي اللي سمت المحيط الهندي، ويومها سمت المحيط الهندي لماذا؟ لأن بريطانيا كانت محتلة للهند وكان قد تعتبرها جزء منها.
10: أيوة.
8: هذا الجزئية منها أطلقت عليها تسمية وغيرها وغيرها الكثير الذي لو نستفيد فيه إلى هناك وإلى هناك، ولكن ربما قد قلنا وأفضنا بما نستطيع أن نقوله ونجزي به في هذه المناسبة عن سيد عظيم بحجم السيد بدر الدين صدر الدين الحوثي، كتب الله أجره وأنعم عليه بكل ما أنعم، وهنيئا له باسم كل من استفاد منه في هذه الأمة ومن سيستفيد منه في أجيال قادمة، وباسم هذه الثورة ونجاحها. نعم. والقيادة التي أهداها لهذا الشعب. نعم. وما بزا وربه سلام الله عليه وما أسس وأنتج ورعى وما واجه من محاولات التأثير على منهجيته. نعم. وعلى رسالته.
10: نعم.
8: وعلى مسيرته التي تلقفها أبنائه وأوصلها في هذا الوطن إلى ما أوصلها إليه وإلى المداءات التي ستصل إليها أكثر وأكثر بإذن الله وعونه ونصره سبحانه وتعالى.
10: نعم، شكرا لكم الأستاذ محمد العابد الكاتب والباحث والمحلل السياسي، كفيت ووفيت وطرحتنا في العديد من النقاط الهامة وأبرز ومحطات العالم الرباني الجليل السيد بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه، تعرفنا من خلالكم أكثر عنه، وفعلا الحديث يطول يطول وذو شجون خصوصا عن هذه الشخصية العظيمة.
8: نعم.
10: في العالم الرباني
8: خاطب الناس.
10: نعم.
8: يعني الشعبية الناسية، يعني سمعي الناس والتذكرة بالمعنى الأساسي لكي نلم كلنا، نحن أيضا نفكر بصوت مرتفع فقط لكي نعين أنفسنا في الفهم قبل أن نعين الآخرين. هذا نعم. هو الشيء الذي من عند الله سبحانه وتعالى. نسأل أن يلهمنا ويعيننا ويعينكم ويوفقكم في هذه الإذاعة وفي كل وسائل الإعلام أن ترتقي إلى مستوى أكثر وأكثر يواكب خطابات السيد القائد وهذه المسيرة وشخصياتها البارزة. نعم. ربنا يوفق الجميع وتحية.
10: تحية لكم وكفيت ووفيت أستاذ محمد العابد، وكذلك المستمعين الكرام شكرا لكم لحسن استماعكم لهذه الفترة الصباحية. صباح الخير يا قدس على أثير إذاعة سام اف ام. شكرا لضيفينا الأستاذ محمد العابد الكاتب والباحث والمحلل السياسي، والشكر لكم أنتم، وتقبلوا خالص التحايا إخراجا وتنفيذا أماني عبد الكريم مفضل، إعدادا وتقديما سندس عادل المطهر، وآلاء أحمد الكبسي. دمتم في أمان الله.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: سرطان القولون والمستقيم يصيب الكثير من الأشخاص، وللوقاية من الإصابة بهذا السرطان الخطير اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات الغنية الألياف، الامتناع عن شرب الكحول، الامتناع عن التدخين بكافة أنواعه، تجنب السمنة المفرطة والحفاظ على الوزن الصحي، الممارسة اليومية للرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل.
2: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
1: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
3: الأمن الغذائي لا يتحقق بالشعارات، بل بخطط الجمعيات التعاونية التي تزرع وتمول وتسوق من البذرة حتى الرف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتطبيق الأنظمة والقوانين التي تحافظ على المنتجات المحلية الوطنية وتضمن عدالة المنافسة مع المنتجات المستوردة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
5: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
4: بسط لي المساله عشان افهم.
5: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
4: ما لها؟
5: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
4: وما
5: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
4: أوهو.
5: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
0: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
4: قول عن القاهم
5: متواجدين على مدار 24 ساعة.
4: عاي أخلونا.
5: بالعكس، سوي فحصك وروح.
4: والنتائج
5: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
4: أوهو.
5: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
7: سبافون، أصالة وتواصل.
8: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
9: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
10: سام اف ام، عدنا.
11: هنا سام،
12: تاريخ حي،
11: ثقافة مكتملة.
12: هنا سام،
11: حياة اجتماعية مرصودة.
12: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
11: سام اف ام،
12: إذاعتك أنت.

اليمن دولة في جنوب شبه الجزيرة العربية، بادر أهلها إلى الإيمان بالرسالة المحمدية طواعية، وكان لهم دور بارز في نصرة النبي الأعظم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم ونصرة آل بيته عليهم السلام. حين انحرفت الدولة الإسلامية عن مسارها، لم يجد أهل اليمن بدا من اللجوء إلى أئمة آل البيت ليكونوا صمام الأمان لمجتمعهم وبلدهم، فكان أن وجهوا الدعوة للإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل ابن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام. اختار هذا الإمام صعدة لتكون مقر إقامته، فكان لها شرف استقباله واحتضانه، وذلك في سنة 280 هجرية، حيث بويع الإمام الهادي أميرا للمؤمنين من قبل القبائل اليمنية. مثلت صعدة منارة تستوحي منها بقية المدن اليمنية تعاليم القرآن الكريم والهدي النبوي الشريف. منذ ذلك التاريخ توالى ظهور الأئمة والأعلام المجددين الذين حموا حمى العقيدة المطهرة ووقفوا في وجه الغزاة الطامعين والطغاة الظالمين. كانت مدن صعدة وقراها مدارس دينية يأمها العديد من الطلاب، فأنجبت العلماء الكبار وجذبتهم إلى رحابها. باتجاه الشمال هاجر السيد العالم الأكبر الحسين بن محمد الحوثي من مدينة حوث إلى ضحيان في صعدة. إلى هذا العالم تنتمي أسرة آل الحوثي الحسنيون في محافظة صعدة. هناك أنجب عددا من الأبناء كالسيد العالم الرباني أمير الدين بن الحسين الحوثي وإخوانه السادة العلماء الأفاضل السيد الحسن بن الحسين والسيد يحيى بن الحسين، وكلهم كانوا الغاية في العلم والتقوى ومكارم الأخلاق. حينها كانت مدينة ضحيان على موعد مع بداية عصر جديد وميلاد فجر وليد سعيد أعاد للحياة رونقها ونضارتها، وللأمة عزها ومجدها، وللمبادئ صفاءها، وللجهاد معناه وحقيقته، وللعلم قداسته وجلاله، وللعرفان أصالته وبهاءه.

ففي 17 من جمادى الأولى سنة 1345 هجرية ولد السيد بدر الدين ابن أمير الدين الحوثي الذي يمتد نسبه إلى الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام. نشأ السيد بدر الدين في أسرة كريمة مشهورة بالعلم والورع والتقوى والزهد والعبادة بين السادة الأفاضل من العلماء جده وأبيه وأعمامه، وفي رعاية والدته الشريفة الفاضلة فاطمة بنت حسين فايع الضحياني رضوان الله عليها، وهكذا تربى في حجور العلم والتقوى والزهادة والعبادة. مثلت ولادة السيد بدر الدين ولادة لمشروع قرآني جدير بالتبجيل والاهتمام. كانت المساجد في ضحيان آنذاك تغص بالعلماء وطلاب العلم، حيث كانت مهبط طلاب العلم الشريف يهاجرون إليها من شتى البلدان. في هذه الأجواء الإيمانية والمحافل العلمية نشأ السيد الراحل متنقلا بين حلقات العلم والمعرفة، مرتشفا من معين التقوى والعرفان، فتتلمذ على أيدي كبار العلماء ونهل من علومهم، وبالأخص والده أمير الدين وعمه الحسن والقاضي العلامة عبد العزيز الغالبي رضوان الله عليهم أجمعين. لقد قصد القرآن الكريم في رحلة إليه منذ طفولته، ولم يزل كذلك حتى وصل في بدايات شبابه إلى مستوى يشار إليه بالبنان، إذ لمس أساتذته وأقرانه فيه النبوغ والذكاء المقترن بالسعي الدؤوب من أجل تكشف معاني القرآن وتبين آياته وكلماته. لقد كانوا على حق، فقد وصل السيد بدر الدين إلى واحاته الخضراء وغاص في أعماقه وارتوى من ينابيعه الصافية ما أروى ظمأة، حيث مضى يدبر القرآن آية آية ويحول مفاهيمه إلى منهج عملي جهادي يعكس توجيهات القرآن الكريم في الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حين كان السيد بدر الدين طفلا يبدأ رحلته إلى القرآن، كان مرض الرب يبدأ رحلته معه أيضا. لقد ابتلي بمرض الربو منذ الطفولة وعانى منه أشد المعاناة، حيث لم تكن تتوفر الأدوية آنذاك لهذا المرض. كانت البلوى شديدة تكاد تجعله طريح الفراش لولا رعاية الله سبحانه وألطافه، وكذلك قوة العزيمة وعلو الهمة لديه التي لا تدع مجالا لليأس ولا تعرف القنوط ولا تنحني لنوائب الدهر، بل واجه كل الابتلاءات بصبر وجلد عز نظيره. ومع بداية مرحلة الشباب قيض الله من يعينه على الابتلاء، فكان زواجه الميمون في سن 17 تقريبا من أسرة كريمة فاضلة. كانت تلك الزوجة الرافدة لمسيرته الإيمانية والعون والأنيس في السراء والضراء وشدة البلوى. واصل السيد بدر الدين رحلته مع القرآن حتى ترسخت مفاهيمه وتجذرت في أعماقه وأشرقت في قلبه أنواره، فبدت آثارها في سلوكه وتصرفاته.

0: اشتدت وطأة المرض، فقرر الانتقال وهو في 33 من العمر إلى منطقة أخرى غير ضحيان يكون مناخها مساعدا على تخفيف معاناته من مرض الربو. فكانت هجرته باتجاه بلاد خولان عامر، هناك حيث المرتفعات الخضراء المطلة على سهول تهامة. قرية الرويس من بلاد البحر التابعة لمديرية ساقين كانت محط رحله. القرية التي تكسوها الخضرة الدائمة بجوها اللطيف معتدل الحرارة وهوائها النقي مثلت خير مكان يبحث عنه كعلاج طبيعي لمرضه. إلى حيث يقع مسجد القرية وإلى منزل صديقه ورفيق دربه ومحبه طوال حياته الوالد الفاضل علي صالح الشارقي شيعي آل محمد، حط السيد بدر الدين رحله تحديدا.
1: ايش الدين الوالي يوم نزل من ضحين وتعرفنا على هو ساعدنا، يعني ناسبنا، لأن كان في هذا الزمن وقت جهل وضلال، ما كان متعلمة كثير الناس، ما هو متعلم. الحين وصل عندنا وسمعنا كلامه وسمعنا مثلا ما جابروا لنا وصلاح الناس وصلاح دينهم ودنياهم، اشتقنا بقى عندنا. ما عمره ذا في هذاك التاريخ 33 سنة، ونزلوا كان فيه ربو أكثر ما ناسبوا، حين خف الربو منه، خف لأنه كان معتدل. الرويس قال معتدل أحسن من ضحيان، ضحيان كان هو بيشد على الربو وخف له الربو.
0: سرعان ما تحسنت حالته الصحية وأحس بالفرج، وسرعان ما أخذ يتنقل في مناطقها مرشدا ومعلما ومصلحا، مما جعل المجتمع يحس بالحاجة لبقائه واستمراره بينهم، حيث كانت إرشاداته القيمة مما يتطلبه الوضع لانتشار الأمية وبعض العادات والتقاليد غير المناسبة. هناك استطاع بتوفيق الله سبحانه كبح جماحها، وأهمها التغلب على النزاعات القبلية وغيرها من السلبيات. كل ذلك زاد ثقة أهالي المنطقة وحبهم للسيد بدر الدين، حتى عملوا على ترغيبه في البقاء بينهم بشتى السبل. كان أحدها قرار شيخ العشيرة ضيف الله بن إسماعيل، وهو من محبي آل الرسول ومن الباذلين لمعروفهم والمحسنين والمحبين لأهل الدين، عقد قران ابنته والسيد.
1: بقي عندنا وزوجه الشيخ ضيف الله بنته، أنجب منه أولاده حسين سلام الله عليه وعبد القادر ويحيى بدر الدين وأحمد بدر الدين، أحمد بن الدين وعبد القادر نفس الشدوب مرة.
0: تم الزواج واستقر به المقام 10 سنوات أمضاها السيد بدر الدين في تلك البلاد، مضى خلالها يواصل رسالته في جبالها وأوديتها، حتى ترك الأثر العظيم في أوساط الناس الذين كانوا متعطشين إلى مثل تلك العلوم والإرشادات، فكان بمثابة النور الذي أضاء لهم الطريق والدليل الهادي إلى سواء السبيل.
1: هذا كان هو مجلس سيدي بدر الدين، كان يتكهن بعض أحيان يقول يتكذه يجلس كذا كذا متربع كذا، وكان يتشبه من الله خاطئ بعض الأحيان، يعني إذا أبوه ضجر ولا شيء.
0: في ذلك الوقت كانت هناك مناطق أخرى متعطشة إلى إرشاده وتعاليمه، فقرر التوجه إلى مران.
1: بقي في الرويس 10 سنوات، وبعد 10 سنوات انتقل مران. انتقل مران كان يرشد هناك علماء، متنقل كان يتنقل في قرى خولان، حزن نجر خاصة إن كان يتولع كبقى عندنا.
0: مران تطل على سهل تهامة من الناحية الشرقية وتتبع مديرية حيدان، وهي مثل بلاد البحر من حيث المناخ المعتدل والجو اللطيف. على هذا الجبل جبل العمري حط السيد بدر الدين رحاله، ومضى ينشر هدى القرآن ويعلم الناس تعاليم دينهم، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة. حين تعرف الأهالي هناك على تعاليم دينهم، قرر رضوان الله عليه الانتقال إلى منطقة أخرى هي خميس مران، وهناك بقي فترة طويلة متنقلا في عزلها وقراها معلما ومرشدا ومربيا. في هذه المنطقة وضع السيد بدر الدين بذرة طيبة إذ تخرجت على يديه مجاميع من الشباب المثقف الواعي الذين شكلوا الطليعة للنهضة الفكرية في ثمانينيات القرن الماضي. كانوا بمثابة التحصينات الأولى التي أسسها السيد الراحل رضوان الله عليه لمواجهة العقائد الباطلة الدخيلة في المحافظات الشمالية بالذات.
2: بالنسبة لسيدي ومولاي العلامة الحجة بدر الدين بن أمير الدين الحوثي رحمة الله ورضوانه عليه، كان علما من أعلام العلم والمعرفة والهدى والجهاد، كان يجسد أخلاق جده رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي قال الله فيه وإنك لعلى خلق عظيم، وكان يجسد أخلاق عظماء أئمة أهل البيت في تواضعه في زهده في تقواه في ورعه في لين جانبه في حسن تعامله مع الناس في جميع جانب الحياة. كان يعني رغم احتكاكي الطويل به والعشرة طويلة ما سمعته في يوم من الأيام ينهر أو يرفع صوته على طالب من طلابه أو على أحد أولاده أو على أحد من الناس. كان دائما البشر يعلو، البشر يعلو وجهه والبسمات لا تفارق شفتيه. كان رحيما بالمؤمنين كجده رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قال الله فيه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. فهو كان بالمؤمنين رؤوف الرحيم كجده رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتبع آثاره ويتقمص شخصية رسول الله وأئمة وعظم أهل البيت. كانت حياته حقيقة حقيقة، هذا الرجل نقولها لله وللتاريخ أن هذا الرجل أنه من أعظم وأفضل وأروع وأتقى من عرفت في حياتي. هذا الرجل ما كان يملك شيء لنفسه، كانت حياته كلها لله، كلامه لله، صمته لله، حركته لله، سكونه لله، موالاته لله، معاداته في الله. تستطيع أن تقول ولا أبالغ حينما أقول أنه كان قرآنا يسير على الأرض. هذا حقيقة بالنسبة لهذا الرجل، يعني هذا الرجل يعني ما رأيت، ما كنت أتخيل ولا أتصور أنه يوجد في الدنيا يعني من يتصف بهذه الصفات العظيمة جدا. وحقيقة يعني لقد شدني شدا عظيما جدا بالنسبة إلى إلى إلى إلى التوجه وإلى الفكر وإلى يعني سبحان الله العظيم، يعني بأخلاقه بالصفات باهتمامه، كان يهتم بطلاب العلم ويشجعهم كثيرا، كان لا يترك فضيلة إلا سعى إليها.
0: لقد كان السيد بدر الدين نموذجا فريدا في جانب الورع والزهد والصبر، إنه بحق نموذج عز أن يوجد له فيه نظير. يجف القلم وتخرس اللسان ويتيه الفكر دون أن يحيط بهذا الجانب من حياته رضوان الله عليه.
3: يا أيها البدر الذي نعش الهدى يشدو بلحن المكروه.

0: في منطقة الخرب بمران عمر السيد الراحل له دارا هي أول دار يملكها. سنعرف لاحقا كيف أنها شهدت أول محاولة لاغتياله من قبل مأجورين لبعض الزعامات القبلية العميلة. بعد هذا الحادث انتقل السيد الراحل إلى دار أعلى القرية، تعاون الأهالي في بنائها مع مسجد واسع بجوارها، واستقر به المقام لفترة طويلة، تزوج خلالها الزواج الثالث فالرابع، واستمر في التدريس والتأليف. كان التواضع من أبرز صفات السيد الراحل، كان يذهب إلى السوق ويشتري الأغراض ويحملها إلى البيت، كان يكرم الضيف ويقوم بخدمته بنفسه، فهو الذي يقرب الطعام للضيوف ويصب القهوة ويعطر كل زائريه، وحتى لو كان الزائر أحد أولاده كان يطبق معه الحفاوة مع الضيف الأجنبي، وعندما يطرق الباب كان ينهض بسرعة لفتحه حتى ولو كان الأولاد بجانبه. لم يكن يرى لنفسه حقا على أحد رغم كبر سنه ومعاناته من المرض، فعندما يقدم أحد له أبسط خدمة أو نفع كان يرى ذلك إحسانا عظيما، ويبقى أثره الطيب في نفسه دائما، ويهتم بالمكافأة اهتماما كبيرا.
1: كنت برفقة الوالد في زيارة له إلى صنعاء، وحمل معه الوالد ضرورة من العسل البلدي الخالص فيقدمها هدية للسيد. طبعا تقبلها السيد كما هي العادة، يتقبل من الوالد ومن المخلصين بشكل عام وممن يعني يعرفهم ويتعايش معهم، أن يعني من باب لا يكون لهذه الهدية أو لتلك غرض أو مصلحة أو يريد من خلالها شيء معين. جلسنا يومين، وبعد يومين عدنا من الزيارة إلى البلاد، وكان هناك شريعة قائمة، يعني قضية خلاف على أرض مشاع بين أبناء قرية ملحة وبين التي هي القرية التي نسكن فيها، يعني قرية ملحة قريتنا وبين قرى مجاورة على أرض مشاع. هناك اتفقوا على أن يكون السيد بدر الدين الحوثي هو من يحكم في القضية فيما بينهم. السيد عندما

0: أن يثير شيء. فتألم الوالد ألم شديد، فيعني تحركنا من يعني في اليوم الثاني تحرك الوالد بغضب شديد وألم يعني على الموقف هذا، وعدنا إلى صنعاء مرة ثانية والتقينا بالسيد، ويعني بيّن له الوالد القضية وما هي، أننا لسنا طرفا في هذا الصراع على الإطلاق. بعد ذلك قبلت الهدية، وهذا موقف يعني بشكل كبير جدا، لأنه هذه المواقف لها يعني تعتبر حرص على أن لا يدخل في باطل.
1: إن نظرنا إلى ورعه فهو فقد بلغ القمة في الورع، إن نظرنا إلى علمه فهو غاية في العلم، إن نظرنا إلى سلوكه فسلوكه يعني شيء يبهر العقول. والواقع أنه الرجل الوحيد أعتقد أنه لم يكن في المعمورة يعني من يماثله في جميع سلوكاته، لا من ناحية العلم ولا من ناحية الورع ولا من ناحية العبادة. أنا جلست عنده ليالي عدة ورأيته بشكل لا أعلمه إلا الله، كان يقوم الليل وكان يتهجد وكان يبكي من خوف الله، وكان المقصود إن الإنسان ما يهده أن يقوم بجميع أوصافه. إذا أراد الإنسان أن يصفه فإنما سيأتي بشيء يعني قال بقطرة مما هو فيه من الورع، من الزهد، من مكارم الأخلاق، من الكرم، كرم فيه فائق. أذكر في مرة من المرار وصلنا إلى هناك ونحن ضيوف كثير، فلما وصلنا إليه وسلمنا عليه وإذا بشخص صاحب شخص عليه كبشين قائر من الملاحب له، بيقول لي وهو مضلل لي والله بيده، الله يرحم ذي كفورة، والله إني مطن بناوية وهو قابض لطلة فوقي، قال والله إن هذه الكبشين أحب إلي من لو أتى قال مورين متولة إلى مدريفين، لأنها قال جت في وقته رضي الله تعالى عنه، الله يرضى عنه ويحيينا بالصالحين.
2: لما عاد إلى بلاد صعدة وكان يسكن بجوارنا وكان يحدث تبادل للأغراض والأشياء كما يحدث بين الجيران، لما عاد إلى بلاد صعدة أفاجأ برسالة وصلتني منه، هذه الرسالة مضمونها السلام والتحية منه، ثم بعد ذلك يخبرنا بأنه لما أنزل الأغراض إلى بيته ومنزله وجد ملعقة صغيرة ومخدة وسادة وجدها لا تخصه هو، إنما هي ربما لفلان أو فلان، فأرسل الرسالة مع رسول خاص إلينا يخبرنا بأن الملعقة هي لفلان وأن الوسادة والمخدة هي لفلان آخر وأن نسلمها إليه. شدة الورع وعظيم الورع في هذا الإنسان تمثل في مثل هذه الحادثة، هذه الأشياء لا يأبه بها الناس، لكنه يرسل رسولا من بلاده إلى صنعاء المسافة الطويلة على أن يوصل ملعقة وصلت إليه وهي لفلان، ومخدة ووسادة هي لفلان آخر. هذا الدرس الكبير، الدرس من الورع العظيم.
3: طلب مني أني أجي صلاة، قال معه تخريم في غرفتها الخاصة يشتي بدله بوح، يشتي تخريم يجي كل ألوانها أبيض، لا يجي هو ملون أحمر أزرق أخضر، زي اللي يستضيء يكتب ويشتغل. قلت مرحبا، رحت أبدل له التخريم ذا وأسويه وركبناه، وقلت يا مولانا هذا مني فزعة، قد اشتغلت لك خيرات وقد حاسبني فيها كلها ولا بشي، هذا مني معنا. هو استحامني في نفس الوقت ويشتد الأجير أجرته، بحث عن جيوبك كذا له ما جاوب الشيء حاصل في نفس ذلك الوقت. أنا أقول له خاطرك مشيت، قال خير ما أبلغ، قال لي خير مشيت من عنده. الظاهر إن ثاني يوم جاء له صلاة بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر كذا أو نص الليل، إنه جاء له بعد صلاة الفجر ظلط، وهو له أتذكر أني اشتغلت له وقلت الله يبلي ويسامحه. قام أبلغ صلاة الفجر وضع على بيته، شل دوانه جنبيته والكوت والذيه، وتوكل بالله تعسه من آل الصيف إلى على زبلت، يجي يوفي الأجير بأجرته، يجي يوفي لي في ضحان. فعلا أنه مشى أثناء الطريق والتقى

0: الأخوان الأخوتي أبو زيد قال لي يا سيدي ما لك في أنت كذا في ذا الوقت وعاد الشمس حين انبسطت وش بحاجة ما خلاف على قال ما بشي الحمد لله بس عندي له فضل بشي حاس به ورجع قال لا لا لا راجع قال ها الدنيا نبدي أدى له 2500 قيمة التغريم ولا سال قام جلد يا أخي ده ورجع على طول الصيفي ما معه اسم حاجة في ذاك التعب وضل عامنا للصيف دعسه إلا يحاسب الأجير بأجرته.
1: لقد كان رضوان الله عليه على درجة كبيرة من الاهتمام بشؤون الأمة وقضاياها الكبرى، وكان يتابع الأحداث خلال تلك الفترة من خلال الراديو صباحا ومساء، ويناقشها ويحللها باهتمام بالغ، يدعو دائما بالنصر للمستضعفين في الأرض خصوصا في فلسطين وما يعانونه من ظلم الصهاينة الغاصبين. كما تميز رحمة الله عليه بالحماس الكبير والغيرة على الدين من أن تمتد إليه الأفكار المسمومة، وعندما يطلع على مقال أو يقرأ كتابا أو يسمع بفكرة تنال من دين الإسلام ومن عقيدة أهل البيت سلام الله عليهم لا يستقر له قرار ولا يهدأ له بال حتى يهب لصدها وتفنيدها وإبطالها، ولكن بأسلوب مهذب وطريقة علمية ومنصفة، فتراه في جميع كتبه في الرد على المخالفين يذكر حجة الخصم ثم يرد عليه من كتب أهل مذهبه كي يلزمه الحجة.
2: في الردود على المخالفين كان منهجه هو الحقيقة، البحث عن الحقيقة تأخذ من أي مكان كان، لأنه أخبر في كتبه بأنهم بنوا مذهبهم على الإرجاف، فمثلا يرجف هذا يوثق وهذا يجرح وهذا يعدل وهذا كذا، فأخذ في الردود لتبيين مذهب أهل البيت عليهم السلام وتبيين أنهم على الحق وأنهم على القرآن، لكن بدون سباب أو جرح لمن لا يستحق الجرح، بل يبين من هو الذي يستحق الجرح ومن الذي لا يستحق الجرح، يبين كيف يدلسون في الروايات وكيف ينسبونها، مثلا في جرح أبي خالد الواسطي عمرو بن خالد الواسطي، يبين في الردود بعلم ويقول إذا كان أهل البيت عليهم السلام قد وثقوه بأجمعهم فيأتي الذهبي أو الجوزجاني أو غيره بن حبان أو غيرهم أو يحيى بن سعيد القطان أو البخاري ومسلم فيجرحون هذا الرجل العظيم الذي هو تلميذ الإمام زيد بن علي عليه السلام، يجرحونه بغير حق إلا لكونه يتبع أهل البيت عليهم السلام.
3: سام اف ام وقفة إعلانية.
4: أخي المواطن، يبدأ العدو بغرس الشك ثم يقطف ثمرة الخيانة، لا تمنحه البذرة. أمن الوطن مسؤولية.
5: في زمن الأزمات تبقى الجمعيات التعاونية صمام أمان يتحول فيه كل عضو إلى داعم للآخر، فتزدهر المجتمعات وسط العواصف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف ضريبة ريع العقارات، إذا كان إيجار عقارك المؤجر 50,000 ريال شهرياً أو أقل، فسارع إلى تقديم إقرارك إلى مكتب البريد أو إلى فرع الوحدة التنفيذية لضريبة ريع العقارات في منطقتك للحصول على شهادة الإعفاء. مجانا. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
6: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
7: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
6: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
8: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 من ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
9: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا، غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبريا لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضا لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار، علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89، كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد للعسل اليمني، حيث تلتقي الجودة بالأمان.
10: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
11: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
12: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
13: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
12: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
13: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
12: 555-555.
10: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
3: سام اف ام، والعود أحمد.
2: هذه الطريقة كانت تعد مرفوضة، لأنهم مثلا إذا قد عرفوا من الرجل أنه مخلص ويمشي مع أهل البيت يجرحوه بهذا الأشياء. يعني كانت طريقته مع المخالفين طريقة علمية، ليست طريقة فيها تشني على أحد أو جرح لأحد، إنما تبين الحق وتبين من هو على الحق وتبين من هو على الباطل. هذا كان دأبه مع المخالفين.
1: أثمر الجهاد الفكري للسيد الراحل عدة مؤلفات، من أهمها وأوسعها كتابه التيسير في التفسير، وهو موسوعة عظمى في تفسير القرآن الكريم كاملا مكونة من 7 مجلدات، وله مؤلفات عديدة ما بين مبسوط ومختصر في مواضيع متعددة ككتاب الزهري أحاديثه وسيرته.
14: من أهم ما كتبه الوالد رضوان الله عليه هو كتاب التيسير في التفسير، وهو مفيد بشكل كبير فيما يتعلق بمعاني القرآن والمفاهيم القرآنية، ويمكن الاستفادة منه بشكل كبير. هو أيضا كتب الكتابات الكثيرة في مواجهة ضلال الوهابية، وفي الدفاع عن مبادئ الحق، وفي إثبات الحقائق المهمة.
15: حينما نتحدث عن الوالد المولى العلامة بدر الدين الحوثي، إنما نتحدث عن مدرسة وجامعة إسلامية قرآنية كبرى. عاش مع الله وفي الله، عاش من أجل القرآن ومع القرآن. تذكرنا همته العالية التي عاشها مع كتاب الله العلي العظيم. كان يعيش ويتمثل بالقرآن قولا وسلوكا وعملا، ويباشر في نفس الوقت تفسير كتاب الله عز وجل تفسيرا تمثله في سيرته وأخلاقه، وتفسيرا مثله في تفسير معاني كتاب الله العلي العظيم. كانت همته عالية في أن يرتقي بالوعي الرسالي القرآني لدى الناس جميعا. كان همه كتاب الله،
16: وكتاب التفسير هذا يعتبر من أهم الكتب عند الزيدية، لأن أغلب كتب التفسير التي فسرها أئمة أهل البيت عليهم السلام أصبحت شبه مفقودة في هذا الزمان، نظرا لما تعرضت له الزيدية من التضييق والمحاصرة. ولكن هذا السيد العظيم استلهم من خلال القرآن ذاته ومن خلال تفاسير أهل البيت عليهم السلام تفسيره هذا المسمى بالتيسير في التفسير، وهو اسم على مسمى بما تعنيه الكلمة. إنه تيسير لم يجعله مختصرا مخلا، ولم يجعله مطولا مملا، بل سلك طريقا وسط. منهجيته في تفسيره هذا تركزت على أمور، من هذه الأمور أنه فسر القرآن بالقرآن، وهذه قل ما يتنبه لها المفسرون إلا عدد قليل منهم. وله منهجية متميزة، أحياء في القرآن وأحياء من القرآن مسألة الجهاد التي تناساها عدد من الناس.

0: الهمة العالية التي عاشها المولى بدر الدين الحوثي رحمة الله تخشاه، عشناها معه حينما كان يتمنى أن يكمل تفسير كتاب الله العلي العظيم. لما أزعف مرة من المرات من بلاد صعدة إلى صنعاء وهو في شدة المرض وشدة الإعياء، وكان في غيبوبة مرضية شديدة، وصل إلى المستشفى وهناك بدأت الإسعافات والعلاج طيلة الليل، وكانت ليلة من ليالي رمضان. في الليل كان مغمى عليه، لما أصبح الصباح جئنا إليه لنرى حالته الصحية وكيف تحسن أم لم يتحسن حالته، لأنه كان مريض بالربو. فلما دخلت عليه غرفته وإذا به قد جلس وأفاق وبدأ يأخذ الأوراق في يديه وبدأ يكتب مما وهبه الله تعالى في تفسير كتاب الله، وقال: أريد ألا تهنأ عيني بنوم إلا وقد أكملت تفسير كتاب الله، فأنا الآن في سورة هود، وإن شاء الله تقر عيني بإكمال تفسير كتاب الله.
1: مثل السيد الراحل خلال تلك الفترة سدا منيعا أمام العقائد المضللة والوافدة، فبينما بدأ الغزو الوهابي للبلاد اليمنية كان رضوان الله عليه أول من تصدى له بقلمه ولسانه، فألف عشرات الردود ما بين كتاب ورسالة وشريط كاسيت. ومن أبرز مؤلفاته وأقدمها في هذا المجال الإيجاز في الرد على فتاوى الحجاز، تلك الفتاوى التي صدرت عن مفتي السعودية حينها عبد العزيز بن باز، والتي كفر فيها من يزور القبور. وكذا مؤلفان عظيمان هما تحرير الأفكار عن تقليد الأشرار والغارة السريعة في الرد على الطليعة، وهما من الردود على مقبل الوادعي. وقد تضمنت الرد على معظم الشبهات التي يوردها الوهابيون ويجادلون بها أتباع أهل البيت عليهم السلام في شتى الجوانب الأصولية والفروعية وعلم الرجال وغير ذلك.
2: كان يواجه الحملة الوهابية على اليمن، الحملة التكفيرية، الحملة الثقافية على هذا البلد، فكان بيواجه بالردود، يرد على رد على مفتي السعودية عبد العزيز بن باز، رد أيضا على مقبل في عدة أشياء، رد على رسائل كثيرة. فكان في نفس الوقت وهو يصلح هذا المجتمع يعمل على أن يدافع عن هذا الدين، أن يدافع عن يعني يصد الشبهات التي كانت تقدم من قبل أعداء هذه الأمة، ويرد عليهم الردود الشافية.
1: وفي إطار تصديه للهجمة الشرسة ضد فكر أهل البيت الطاهرين والعمل على تحصين الجيل من تلك الأفكار الدخيلة عليه، فقد كثف جهوده في التدريس ونشر حلقات العلم وتوزيع المرشدين والمبلغين وتشجيع ودعم المدارس العلمية واستقبال المهاجرين من طلبة العلم الشريف وتعليمهم والإنفاق عليهم بقدر الإمكان.
3: إن في زمان غزل الكفار الإسلام يريدون تخريبه وإبداله وتضييعه بأسباب مختلفة، فمنها طريقة العلمانيون الذين يحاولون فصل الدين وجعله مخصوصا بأناس يختصون به، هذه إحدى الوسائل. يعتبرون رجال الدين مغفلين، ويعتبرون رجال الفساد ومحاربة للدين هم أهل العلم وهم أهل المعرفة في هذا العصر، وهم أهل المعرفة ما لا بد منه في تطور هذا العصر، جهالات منهم وضلالات. فنحن في هذا الزمان نحتاج إلى العلم حاجة ماسة لندافع عن الإسلام ولنحصل لأنفسنا قوة ومناعة تحول بينهم وبين الفساد. إنه لا بد لنا من نشر المعرفة ومن نشر العلم في كل بلاد الإسلام، ومعرفة أصول الدين بأدلتها وبراهينها حتى يكون الدين والإيمان مبنيا على يقين، على عقلة صحيحة راسخة في العقول، حتى لا تزعزعها تشبيهات المفسدين.
1: ولقد كان رحمة الله عليه يقدم الإنفاق في ذلك وفي أي مجال من مجالات العمل في سبيل الله على قوت أهله وعياله في كثير من الأوقات.
4: يعني من الآيات الذي وقعت في بدر الدين كان مستجاب الدعوة، فعندما قالوا له ضروري نصلي الجمعة في شعاره و اسمه نصلي صلاة الجمعة ونصلي يصلي بنا التسقية، فقال قوعدت أهل النظير أصلي بهم في المسجد إلا بأن أدعي، دعا وقال اللهم إنا نسألك فضل هذا اليوم، اللهم يوم الغدير، في يوم الغدير اللهم إن كان هذا اليوم حق فأسقنا الغيث، ثلاث مرات رددها. فيعني أهل رازح كلهم ينظروا حتى الوهابيين، ولا جاء بعد الضوء بعد العصر، أنا أعتقد أنه ما ضوى مسجد النظير له غارق هو غيره، ولا جاء بعد العصر وفي رازح جرباء ما قرثوا.
1: قبيل تسعينيات القرن الماضي كان السيد الراحل يسافر من داره بأعلى قرية الخرب بمران إلى مدينة ضحيان لقضاء بعض الوقت مع بعض أسرته الذين كان قد نقلهم إلى ضحيان، ثم إلى آل الصيف بمديرية سحار والتي بنى له بها دارا ومسجدا بجوارها. وخلال استقراره بها كان الطلاب يتوافدون عليه من مختلف المناطق لتلقي العلوم على يديه. لقد كان السيد الراحل يولي قضية الأرحام اهتماما كبيرا ويوصي بذلك كثيرا، فعلاوة على التكريم والحفاوة والتعظيم والإجلال والبشاشة وزيارتهم والدعاء لهم، كان يعطي عامة أرحامه ما تيسر لديه من المال لكل فرد منهم ولو لم يكن إلا في شهر رمضان. أما أولاده وبناته فكان يعطي كل واحد منهم مبلغا من المال شهريا، وفي شهر رمضان والعيدين كان يضاعف المبلغ، وعندما لا يكون بحوزته شيء من المال كان يقترض المبلغ قرضا، وكانت تلك هي تجارته الوحيدة وأنعم بها تجارة. وعلى هذا كانت علاقته الأسرية علاقة حب وحنان وعطف وإحسان.
5: كان يساوي بين أولاده وكانوا 20 ما بين ذكر وأنثى، مساواة تامة، الكبير الصغير والغني والفقير عنده سواء، يساوي بينهم وبدقة عجيبة واهتمام بالغ.
2: كان تراه يحاول على الأكل يسكب نصف، يعني لا يبقي شيء، نصف يسكبه للأولاد، ونحن نجتمع جميعا مع أولاده الصغار وأي ضيف حاضر وأي حرس أو شيء، والنصف الآخر للعائلة، لم يكن يغفل جانب العائلة أو جانب النساء، يكون يعني من هذا الناحية كان كريم جدا جدا في هذه التصرفات حتى مع عائلته.
6: قضية أيضا أخرى، كان سامح مني على طول، سامحني، يقول سامحني، قلنا ايش سامحك، في ماذا سامحك، أنت من تسامحنا، أنت كذا احنا، فقال لا، في يوم قال غلقت على أصبعك الباب وأنت لازلت صغير وتألمت ألم شديد، قلت ما حسيت، أنا أشعر بأنه يعني بسر، ما هو الجواب الذي بيقول لي، ما حسيت بالألم، قال كان عندك طفل صغير ما حسيت شيء، أشتي سامحني، يعني بعد حوالي 40 سنة، ما أقول لا أقل 35 سنة، ما قد نسي أنه غلق على أصبعي، وقال أنه غلق على بغير عاني، يعني ما هو بتعمد منه، قال أتغلق الباب عليها وكأنه مسبب. هذا من الأشياء التي يجب أن يكون لنا مثال وأسوة تأسى به حتى ينجح الناس في تعاملهم. كان رجل حقا قرآني في جميع تعاملاته مع ربه ومع خلق الله، مع أهله، مع أسرته، مع أبنائه، مع زوجاته، مع بقية المجاهدين، مع الناس

سيفهم ونفسي وانفض الله ربنا وانفجال أمره واجتناب ما نهى عنه والتمسك بعده في كل أعمالنا. وإن عن قليل راحل من هذه الدنيا ومنتقلون إلى الآخرة حيث لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.

0: أم الطغاة وأساليبهم في محاربة الدعاة والمصلحين؟
1: هي الذكرى حين تعصف بقلوب المحبين الذين ما اكتملت فرحتهم بذكرى ولاية أمير المؤمنين حتى جاء اليوم التالي ليذكرهم باليوم الذي فارقهم فيه السيد بدر الدين في 19 من شهر ذي الحجة عام 1431 للهجرة، يوم صعدت نفسه المطمئنة نحو بارئها مفارقة الألوف ممن ألفهم وألفوه. ومنذ ذلك اليوم لم يعد مرور هذا الشهر شهر ذي الحجة كغيره من شهور السنة لدى الكثير، حيث اقترنت فيه ذكرى ولاية أمير المؤمنين بذكرى رحيل السيد بدر الدين بن أمير الدين الحوثي. في مدينة ضحيان ولد السيد بدر الدين بن أمير الدين الحوثي سنة 1345 للهجرة في 17 من شهر جماد الأولى، وتلقى تعليمه على يد ثلة من العلماء من بينهم والده السيد أمير الدين الحوثي. كان السيد بدر الدين سباقا في ميادين نصرة دين الله ودفاعا عن المستضعفين من عباده بمواقف جهادية تحمل خلالها الكثير من العناء والمشقة في سبيل الحفاظ على مسار المنهج القرآني، ويسبق بذلك عمله قوله: لينال بحق وسام العالم الرباني المجاهد ممن يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله.
2: كان وقته كله عمل،
3: كل نشاط، كل حركة، كل
2: أيضا كان رجلا قرآنيا، يعني يفهم أن كل وقت وكل لحظة سيسأل عنها أمام الله، فكان لا يضيع شيء من أوقاته.
4: كان السيد بدر الدين الحوثي رحمه الله رجل وعالم متواضع، يجلس مع كل الناس وخصوصا البسطاء والمستضعفين، دائما ما كان يسألهم عن حاجاتهم ويقضيها لهم ويسعى في قضائها.
1: وأينما توجه السيد بدر الدين في شرق صعدة أو غربها فثم له شيعة لا يكادون يذكرونه إلا وتذرف الدموع من أعينهم.
5: وأخلاق ودين وعبادة وزهد وورع وقناعة، أما قمة الدين كل هذه، كل صفات الدين وكل الصفات الحميدة موجودة فيه، ما قد رأيت مثلها على الإطلاق. الله يرحمه ويلحقنا بالصالحين ويجمع بيننا وبينه في جنات النعيم.
1: السيد بدر الدين الحوثي الذي حفلت حياته بالكثير من المضايقات على يد النظام الظالم وبوسائل متعددة، حيث تعرض لأكثر من محاولة اغتيال وكلها لم تنجح في ثنيه عن إكمال مشواره الجهادي، ولولا أن الراحل بدر الدين كان قد خلف نجما تعلقت به قلوب محبيه وأنصاره لقلنا أن في الليلة الظلماء يفتقد البدر.
6: تحت أديم هذه الأرض يرقد السيد بدر الدين، لكنه في قلوب الألوف ممن كانوا يستضعفون يسكن، وما بين إحياء الذكرى في هذا العام والعام المقبل تظل أفئدة من الناس تهوي إليه مرددة: السلام عليك يا قدوة الثائرين. لحشامي من جوار ضريح السيد بدر الدين بصعدة المسيرة.

0: ذلك المحسن إلى الصغار إلى الكبار، وذلك معروف عنه في المناطق التي عاش فيها، وأكثر المناطق التي تواجد فيها لفترة زمنية طويلة مران والجمعة. الإحسان إلى كل فئات المجتمع، الإحسان إلى الفقراء، الإحسان إلى المرضى والاهتمام بهم، الإحسان إلى الشباب المحتاجين إلى الزواج والعمل على مساعدتهم، ويربي المجتمع من حوله ويربي محيطه كله هذه التربية العظيمة على الإحسان، يشجع الآخرين ويدفع بالآخرين ويكون هو في مقدمتهم القدوة والمعلم والعام.
1: والتاج الضحيان والتنز بها حي بدر الدين نبع الأولياء.
2: هنا سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.

0: أهل المغفرة.
1: سام اف ام، أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
2: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

حي على

إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك، إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.
1: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الحسد.
2: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الحسد.
3: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
0: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. أحبتي الكرام، لازلنا في سورة الرعد، ووصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 25، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات التي تليها ما تيسر لنا من ذلك. نسأل الله أن يجعلها نورا في صدورنا، إذا نصغي بأسماعنا وقلوبنا إلى آيات الله وإلى معاني هذه الآيات العظيمة. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. المعنى أحبتي الكرام في هذه الآية العظيمة: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا. سرتهم هذه الحياة واطمأنوا إليها فجعلوها أكبر همهم. ونحن نقول في دعائنا وفي صلواتنا: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. وهنا: وفرحوا بالحياة الدنيا، سرتهم هذه الحياة واطمأنوا إليها فجعلوها أكبر همهم. والله سبحانه وتعالى يقول: وما الحياة الدنيا في الآخرة، أي بالنسبة إلى الحياة الآخرة، إلا متاع، أي بلغة قصيرة الأمد. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. المعنى أحبتي الكرام: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء. فتكذيبكم بآيات الله ضلال، وسبب للإضلال عقوبة لكم. ويهدي إليه من أناب، من رجع إلى الله فالإنابة سبب للهدى، كما أن الجدال في آيات الله سبب للضلال. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. المعنى في هذه الآية العظيمة التي تزيد القلب اطمئنانا وسكينة، يقول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم، أي تسكن ويذهب عنها الاضطراب والقلق، بذكر الله، أي ذكره بقلوبهم، لأنهم يذكرون أنه الرازق وأنه الكافي لمن توكل عليه، وأنه مجيب دعوة الداعي، وأنه يثيبهم على ما عملوا من خير ويعوضهم بما أصابهم من ضر، وأنه لا يصيبهم إلا ما كتب الله لهم، وأنه الرحيم بعباده، فما أصابهم من فقر أو مرض أو غير ذلك من البلاء فهو خير لهم في العقبى، ونحو ذلك من الإطمئنان الذي سببه معرفة الله وذكره بالقلوب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ألا تنبيه لمن غفل عن ذكر الله أنها بذكر الله تطمئن القلوب، إرشادا إلى ذكر الله وحثا عليه. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. طوبى وصف للحياة أو العيشة أو نحوهما، وحسن مآب أي حسن مرجع يؤوب إليه يوم القيامة، فاجتمع لهم خير الدنيا والآخرة. ويقول الله سبحانه وتعالى: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. المعنى: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم، قد خلت من قبلها أمم فيهم عبرة لهم وتذكير بعقوبة التكذيب بآيات الله، لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك أي القرآن، وهم يكفرون بالرحمن، وهم مع ذلك كله يكفرون بالرحمن الذي يدعوهم إلى رحمته والنجاة من عذابه، فيزعمون أنه لا يقدر على تجديد خلقهم بعد أن يصيروا في القبور ترابا وعظاما مثلا. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب، فأنا أؤمن بتوحيده وصدق وعده بالبعث من القبور والرجوع إليه في الآخرة وحده. أحبتي الكرام، نكتفي بهذا القدر من الآيات، نسأل الله أن يجعلها نورا في صدورنا بحوله وقوته، وإلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة. أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي،
0: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
5: سام FM، الحكمة اليمانية.

0: فحرص خلال الحروب الرابعة والخامسة والسادسة أن يكون بقرب ولده قائد المسيرة القرآنية السيد عبد الملك حفظه الله ورعاه، يحظى بعنايته ورعايته كما يحظى هو ومن كان هناك من إخوته وأقاربه بلطف والدهم وعطفه وتشجيعه ودعائه الدائم المستمر عبر أوراده المنتظمة ليلا ونهارا لهم وللمجاهدين والمعتقلين لدى السلطة الظالمة. خلال هذه الحروب الطاحنة كان يرقب الأحداث عن كثب ويتابع الوقائع لحظة بلحظة، وكأنه في وسط الميدان يتألم لآلام المجاهدين ويفرح لفرحهم، يتحسر كثيرا لعجزه عن المشاركة في ساحة المعركة، ويتمنى لو حملته رجلاه ونهضت به قواه لبلوغ ما تمناه من القتال في سبيل الله.
1: فلا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون.

0: رأى السيد بدر الدين خلال هذه الفترة الممتدة من بعد الحرب الرابعة وحتى الحرب السادسة ضرورة مواصلة المشوار لإكمال مشروعه العظيم في تفسير القرآن الكريم، برغم الأوضاع الأمنية الخطيرة ورغم التشرد وكل المتاعب والصعاب، فعمل على إكماله ومراجعته والاهتمام به، وكان قد تبقى منه 6 أجزاء أتمها شفويا لضعف البصر وعجزه عن الكتابة المكثفة، وتم تسجيل ذلك وإفراغه من أشرطة الكاسيت كما حكى ذلك في مقدمة الكتاب. لقد ازدادت المعاناة وتضاعفت لعدم تمكنه من القراءة والمطالعة نتيجة لازدياد ضعف النظر، وبذلك فارق القراءة والتي كانت خير جليس وأفضل أنيس. ليس هذا فحسب، فقد عانى السيد بدر الدين خلال هذه الفترة من الغربة نتيجة لبعده عن أصدقائه ومريديه، وعانى من الحصار الذي كان يفرضه الوضع الأمني، فلم يكن بإمكانه الذهاب إلى أي مكان سوى محيط المنزل، أو بالمعنى الأصح الكهف الذي اضطر أن يبقى فيه طيلة تلك المدة، إضافة إلى ما يلزم من التمويه لما يرتاده من الأماكن كالمسجد ومحيط سكنه، وهو الرجل الذي لم يكن يعرف الهدوء والاستقرار، بل كانت حياته كلها حركة وعملا وجهادا وتضحية، كل ذلك في ظل شحة توفر الدواء، خاصة المتعلق بمرض الربو الذي اضطر لملازمته منذ الطفولة، سيما وأن محافظة صعدة بكاملها في وقت الحرب كانت تنقطع عن العالم حتى من خدمة الهاتف. حينها كانت ألطاف الله وعنايته ترعى، كما كان هو قد تعود على كل الصعوبات ووطن نفسه على تحمل المشاق، يواجه كل ذلك بعزيمة وصبر، عز أن تجد لهما نظيرا في هذا الزمن.
1: من أهم ما كان يتميز به الصبر، كان الصبر ميزة واضحة بالنسبة له، الصبر على مستوى عظيم، الصبر على المعاناة، كان يصبر على المعاناة الصحية، كان يعاني معاناة صحية كبيرة وبالذات من مرض الربو، وكان في أحيان كثيرة يعاني معاناة يشرف من خلالها ومن شدتها على الموت، فكان ذلك الصابر وذلك المحتسب وذلك الذي لا تؤثر عليه تلك المعاناة فتثنيه عن اهتمامه أو تصرفه عن ميادين العمل أو تقلل من اهتمامه وأعماله، كان يقوم بأعماله التعليمية والعملية ونشاطه الكبير حتى وهو مريض، حتى وهو يعاني، حتى وصفير الربو من صدره بارز بشكل كبير، فكان ذلك الذي يصبر على المعاناة الصحية ثم يصبر في سبيل الله على ما يعانيه من أذى. كم عانى من الأذى من الأقربين ومن الأبعدين ومن فئات كثيرة من الناس بدوافع سيئة كثيرة، فكان ذلك الذي يصبر ويتحمل ولا تؤثر عليه كل تلك المعاناة لتصرفه عن عمل أو تقلل شيئا من اهتمامه أو جده أو مثابرته، بل كان ذلك الصابر في ميادين العمل، الصابر على المعاناة، الصابر في سبيل الله على التنقل والهجرة من منطقة إلى أخرى نتيجة الظروف التي عانها كثيرا كثيرا في واقع حياته وفي مراحل كثيرة من حياته. الصبر أيضا على المعاناة في سبيل الله التي نتجت عن الاستهداف والحروب وما شابه ذلك، فهو معروف بصبره حتى في فترة الحروب الستة كلها. الصبر على المعاناة النفسية وعلى المعاناة في سبيل الله، على معاناة التنقل، على المعاناة نتيجة لظروف الحروب، على المعاناة نتيجة لحجم التضحيات، حتى بعدما قدم الكثير من أولاده ومعظم طلابه ومعارفه في سبيل الله شهداء، كان ذلك العظيم في صبره الذي لم يظهر عليه أي تأثر أو يظهر عليه أي تراجع أو يظهر عليه أي انكسار أبدا، بل كان ذلك الرجل العظيم الذي ازداد صبرا وإيمانا وثباتا واحتسابا لكل ما قدمه عند الله سبحانه وتعالى، بل كان يحمد الله على أنه ضحى في سبيله وعانى في سبيله وأنه هاجر في سبيله أوذي في سبيله، ويعتبر ذلك سببا للخير.
0: وهكذا تضاعفت المصاعب وتوالت النوائب التي أعادت إلى الأذهان ما لاقاه سلفه من عظماء أهل البيت عليهم السلام في سبيل الله، فكانت حياته تجسيدا لحياتهم ومعاناته شبيهة بمعاناتهم. أضاف لتاريخ أجداده سطورا كشمس الضحى تلمع. إنه التاريخ يعيد نفسه، فهنا الإمام القاسم ابن إبراهيم عليه السلام واضطراره للتخفي لسنوات طويلة وملاحقة الطغاة له، وهنا محمد بن عبد الله النفس الزكية المطارد من قبل السلطات الظالمة في عصره، منخرق الخفين يشكو الوجا تنكبه أطراف مرو حدادي، وهنا عيسى بن زيد في اضطراره للاختفاء والتمويه طيلة تلك السنوات العجاف، وغيرهم كثير كثير ممن فرض عليهم الطاغوت أن يعيشوا مع الأفاعي في الفيافي المقفرة وبين الجبال والسهول المتناثرة. لا أضحك الله سن الدهر إن ضحكت، وآل أحمد مطرودون قد قهروا، محلؤون نفوا عن عقر دارهم، كأنهم قد جنوا ما ليس يغتفروا. رغم ما جرى من الآلام وما قاساه من المعاناة، فلقد كان يستعذب كل ذلك ويعتز به ويفخر ويرتاح له ضميره وتأنس به نفسه، فهو مطمئن أن ذلك كله بعين الله وفي سبيله ومن أجل دينه، وما دام في ذلك سلامة دينه فهو لا يبالي.
2: أنا شارك فيها ولي قسم منها السكينة، وهي نعمة كبيرة. الواحد آمن مطمئن مستريح أن قد أحرز دينه، أحافظ على دينه، ما عاون أهل الباطل.
0: نعم، ظل مرتاح البال لما يرى أنه ترجمة عملية وتأس واقتداء بأولئك العظماء من أسلافه الطاهرين الذين كان يقرأ تاريخهم وما جرى لهم من الظلم والتشريد والمطاردة من قبل زعامات الضلال والظلم والطغيان.
3: في قول الإمام القاسم، ما هو الإمام القاسم؟ قال لأن أبيت ليلة أخيف الظالم وأخاف مني، كيف قال؟
2: نسيت كلامه، لا هو جاء هو هادي، يعني كلهم هو الهادي، يحس على إخافة الظالمين، أنه يكون إنها فضيلة عند الإنسان يخاف منهم ويخافوا منه. يدعي ولكن ما تمكن، وله أبيات في الحث على الجهاد ما حفظتها حلا، فلك في الأكرومة البكري فالراء لا تبلى على الدهر، فلك في مثل مقام الأولى حمى الله لدى بدري، فلك في الجنة من حاجة فإنها أعظم ما ذخري. اللهم صل على محمدنا. هل لك يا مغرور في خلة تقيك حر النار والجمر، مشي الجهاد لأن طريق الجنة المقربة فيه طريق قريبة، بحيث انها احد الحسنين من نصر المشهادة، من حيث انها هذه استشهد كذاك فضل ظاهر القرآن، وذي اسلم بدو عجب الهدى إن قال الله الذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. هذه فضيلة عظيمة وفائدة كبيرة إن بغينا حرص عليها الإنسان. إذا يدعو الله في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم. وسيلة ينال بها هذا الهدى.
0: ومع تلك الوقائع والأحداث الكبيرة التي مرت على الجميع خلال تلك الحروب الطاحنة والتي من شأنها أن تزيغ لها الأبصار وتبلغ القلوب الحناجر، إلا أنه وكما سائر المجاهدين الصابرين كان يحظى بالطمأنينة ويحصل على نصيبه من السكينة، مصداقا لقول الحق: والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقوله سبحانه: فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا.
4: سام اف ام، وقفة إعلانية. أخي المواطن، العدو يعرف كيف يلبس الباطل ثوب الحق، فلا تخدع بأكاذيبه، اكتشف حيل العدو. أطلق طاقتك الريادية داخل الجمعيات التعاونية، فكرة واحدة قد تتحول إلى منتج يصدر اسم اليمن إلى أسواق العالم. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، اختيارك المندوبة أو المخلص الجمركي المفوض والمعتمد لدى مصلحة الضرائب والجمارك يسهل إنجاز معاملاتك بسهولة ودون عراقيل. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: لأنك مميز، سبأفون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأفون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأفون تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
4: سبأفون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
8: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا، غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبريا لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضا لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار، علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89، كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد للعسل اليمني، حيث تلتقي الجودة بالأمان.
9: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
10: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
11: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
10: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
11: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
10: 555-555.
9: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
12: سام اف ام، والعود احمد.
2: فعلينا ان لا نشتغل بهذه الدنيا ولا نأثرها على طاعة الله في شيء من الاشياء، واهمها ان نتدي الله في الصبر على الجهاد، على نصر الحق ومدافعة الباطل، أن نجهد ونجد في دفع الباطل ونصرة الإسلام. لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وقال: ولا ينصرن الله من ينصرك.

الغالم المجاهد، الغالم الذي يعي مسؤوليته ويطبق الإسلام في واقعه ويكون في موقع القدوة الحسنة والتجسيد لقيم الإسلام في الواقع، فكان قرآناً يمشي وإسلاماً في العمل والسلوك والموقف والروحية.

وحديثنا أيها الإخوة عن هذا الرجل العظيم رضوان الله عليه هو حديث عن الإيمان، حديث عن القرآن، حديث عن الجهاد، حديث عن الصبر، حديث عن الصدق، حديث عن الوفاء، حديث عن الشهامة، حديث عن الرحمة، حديث عن المسؤولية والحكمة، حديث عن مكارم الأخلاق جملة.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام، سام. FM
1: إذاعتك أنت.

مثلت بداية التسعينيات منعطفا زمنيا في حياة المجتمع اليمني، إذ شهدت إعلان الوحدة بين شطري اليمن وقيام دولة الوحدة التي بارك قيامها السيد الراحل. يحسب له في هذا المجال اهتمامه الكبير ودوره الرائد في دعم مشروع الوحدة اليمنية، وكذا دستور الوحدة

من أهم العوامل التي دفعت جماهير الشعب لتأييد وحدة اليمن التي كان الجميع يعلق الآمال على تحققها قولا وعملا، لولا مكر السلطة ومكائدها التي لا تريد لهذا الشعب أي خير، وإنما تسعى إلى تفرقه وتمزقه وضعفه وهوانه استجابة لمخططات الأمريكان والصهاينة المجرمين. لقد شهد عهد الوحدة اليمنية اهتمام السيد الراحل بالشأن السياسي، فقد رأى في التعددية السياسية التي جاءت بها الوحدة فرصة للعمل من أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الشأن العام للبلاد عموما ولصالح أتباع أهل البيت عليهم السلام في اليمن. حينها كان أبرز المؤسسين والمهتمين بإنشاء حزب الحق، حيث سعى رضوان الله عليه لإقناع مجموعة من أكابر العلماء وعلى رأسهم العلامة الكبير السيد الراحل مجد الدين ابن محمد المؤيدي رحمه الله بأهمية إنشاء حزب يمثل كيانا يجتمع به شمل الناس وتتكاتف جهودهم لنصرة دين الله والمستضعفين. تأسس حزب الحق مطلع تسعينيات القرن الماضي، وعمل السيد الراحل على دعم الحزب وتقويته. كان يحرص على السفر إلى مدينة ضحيان للقاء بالعلماء وناشطي الحزب.

رأت السلطة الظالمة وأعداء آل البيت عليهم السلام في جهاد السيد الراحل الفكري والحركي خطورة عليهم، فظلت عيونهم ترقبه عن كثب وتصنع العوائق في طريقه أينما حل وحيث ذهب، واستمرت دسائسهم ومؤامراتهم تلاحقه من بلد إلى بلد، خصوصا في مقره بمران، مما دفعه للتفكير في الانتقال إلى منطقة أخرى. بدعوة من أهالي بلاد آل فاضل جنوب غربي مران، توجه السيد الراحل إليهم، فعمتهم الفرحة والسرور، وقاموا بعمارة دار له قرب المسجد الكبير، وانطلقوا كبارا وصغارا لطلب العلم على يديه، بينما توافد المهاجرون للدراسة من مختلف البلدان، وأصبحت تلك البلاد دار هجرة. وكان رضوان الله عليه كلما ازداد عدد الطلبة يزداد فرحا وابتهاجا، ويحمد الله على ذلك كثيرا. انطلقت مطلع التسعينيات نهضة المدارس العلمية والمراكز الصيفية. كان السيد الراحل المرجع والمرشد والمشرف على جميع مناهجها وبرامجها وأنشطتها، ولهذا فقد تعرضت لمحاولة تقويضها وإزالتها من قبل جهات عدة، وتعاظمت المؤامرة على ذلك المشروع التربوي الناجح. حينها تصدى رضوان الله عليه لتفنيد كل المزاعم ودحض كل الشبهات ودحر كل المؤامرات، وتكلم بالحق حين صمت الآخرون، ولم تأخذه في الله لومة لائم، رغم ما تعرض له من الضغوط والمعاناة والمشاكل التي وصلت إلى حد محاولة اغتياله مرات عدة.

0: شكلت مكانة السيد الراحل العلمية والاجتماعية والروحية وموقفه الصامد سدا منيعا وسندا قويا حال دون سقوط هذا المشروع العظيم الذي كانت المرحلة والواقع يتطلبانه وبكل إلحاح، إذ كان ولا يزال الجيل المسلم من أتباع أهل البيت الطاهرين يتعرض ومن خلال المدارس والمعاهد وكذا الجامعات التابعة لوزارة التربية والتعليم ومناهجها الوهابية يتعرض لعملية مسخ دماغي يستهدف الهوية الفكرية لشيعة آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مدعومة بالمال الوفير وآلاف المبشرين بالفكر الوهابي الدخيل وملايين المطبوعات المتدفقة كالسيل الجارف من عدد من دول الجوار. فلم يكن هناك بد من مواجهة هذا التيار وتحصين الأجيال عن الاغترار بتلك الأفكار العليلة والمذاهب الدخيلة التي تشكل خطورة كبيرة إن لم ينطلق الجميع لردعها وإيقافها عند حدها. وهذا ما جعل السيد الراحل رضوان الله عليه يبذل قصارى جهده لحماية ودعم وتشجيع هذه المدارس والمراكز والذب عنها وبكل ممكن.
1: ولكن يقول النصيحة لله ولرسوله وللمسلمين، النصيحة أن تهتموا بهذه المراكز وتقوموا إحياءها ومعاملها في حفظ الله وبناء الجميع من المعارف أيها وحماية لله والدفاع عن الإسلام.
0: رغم الصعاب والمشاق كان السيد الراحل رضوان الله عليه يتنقل إلى معظم المناطق لزيارة طلاب العلم وتشجيعهم، وخاصة في المهرجانات التي كانت تقام في نهاية الدورة التعليمية، ويشارك في تلك الاحتفالات ويغدق على الجميع من بركات علومه النيرة وتوجيهاته التربوية ونصائحه العرفانية، ما يشدهم للحفاظ على العقيدة ويرسخ لديهم المفاهيم القرآنية بصفائها ونقائها وجمالها.
2: ميراثهم الإمام علي فهم مدينة العلم، وميراثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا تركوه فتناهبه أعداؤهم وضيعوهم وصيرهم لا شك، إنما عزتهم في العلم وشرفهم في العلم وحياتهم في العلم، فإذا تركوا العلم
0: تم السيد بدر الدين بنشر العلم والمعرفة والدعوة إلى الخير وتربية الجيل القرآني ورعايته لكل الأنشطة والفعاليات السائرة على نهج القرآن الكريم والهادفة إلى تربية وبناء الأمة المؤمنة الواعية لدورها وواجبها تجاه دينها وعقيدتها حتى تتحلى باليقظة والشعور بالمسؤولية وتستعد للتضحية وتقديم الأرواح في سبيل الله. وهذا ما أثمر بعون الله وتوفيقه وظهر في مواقف المجاميع المجاهدة حين وقفت تجابه كل عدوان ظالم.
3: الوالد رضوان الله عليه كان معلما حقيقيا، لم يكن مجرد ملجن كما هي الحالة لدى الكثير من المعروفين على أنهم من حملة العلم والمحسوبين على أنهم علماء. لم يكن مجرد ملجن، كانت منهجيته التعليمية قائمة على التدقيق والتحقيق وعلى تقديم المفاهيم الصحيحة والنقد المفاهيم المغلوطة في ثنايا التعليم. وفي أسلوبه التعليمي كان يركز أولا على المنهجية، كيف تكون، ماذا يعلم طلابه. في البداية كان يركز تركيزا كبيرا على القرآن الكريم وبشكل كبير، القرآن الكريم من حيث تلاوته، قراءته، من حيث فهم معانيه، من حيث الاستفادة من مفاهيمه، من حيث تكوين علاقة حميمية للطالب مع القرآن الكريم. ثم يهتم بتقديم وتعليم المحتاج إليه، كان كثيرا ما يركز على أن يقدم ويعلم المحتاج إليه الأشياء التي لا حاجة إليها، والأشياء التي تعتبر في إطار الترف الفكري ومضيعة الوقت لم يكن يركز عليها. فكان يركز على العلوم المفيدة والمهمة من مثل الفقه ومثل التاريخ ومثل اللغة العربية، تاريخ أهل البيت عليهم السلام وهكذا، ويقدم من هذا كله ومن التراث كله يختار المحتاج إليه المفيد. أيضا في منهجه التعليمي كان يحرص بشكل كبير على أن يكون لدى طلابه ولدى المجتمع بشكل عام الحصانة الثقافية اللازمة من الضلال. كان يحرص على أن يكونوا متنورين، يعرفون الحق ويعرفون أدلته وبراهينه وحججه، ثم لا يكونوا هم من يتأثرون بالباطل، أو لا يكونون هم من يضعفون في مواجهة الباطل. يمتلكون سلاح الحق ببراهينه وحججه، ويتحركون ليكشفوا ضلال المضلين وباطل المبطلين، وليوضحوا للناس ضلالهم وباطلهم.
4: المهم أننا المحافظة على أسباب الأخوة، أسباب الأخوة يحافظ عليها، والمحافظة على التقوى قلنا لهم، لأنها من أساس النصر. وإذا حافظوا على التقوى بجد بيتجنبوا أسباب الفرقة مثل القيبة والنميمة ولا السب ولا الاحتقار والتكبر والحدة، الأشياء اللي يقدرها الله عنها يتجنبوها، لكي لا تؤدي للتفرق. حافظوا على الحب فيما بينهم، لأنه قال في الحديث لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، لا أدل لكم على ما فعلتم وتحاببتم، أفشوا السلام بينكم وتواصلوا وتبادلوا. وإذا بمشكلة يحاولوا واسطة صاحب عقل ودين ونصح يحلها بينهم، لا تبقى مشكلة ولا تتطور. حافظوا على الأخوة وأسبابها. بتألف كتاب في التحذير من الفرقة، لو بني يقروها الناس وطبع حتى بحثوا عنه وين هو وينشروه ويقروا فيه، لأنه مهم جدا خصوصا في الجهاد، لأن فيه نفس الكتاب الحث على الجهاد والتحذير من أسباب الضعف في الجهاد من أسباب الفرقة. النزيف، النزيف يكون ما نزيف الدم ولا نزيف القيء ولا الإسهال.
0: حظي الجانب التربوي باهتمام كبير عند السيد الراحل رحمة الله عليه، سواء في تربيته لأبنائه أو لطلابه.
5: بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما
0: لقد اعتمد الأسلوب القرآني باعتباره المنهج الصحيح الذي جاء من الله سبحانه الذي خلق الإنسان وفطره، وهو وحده الذي يعلم دخائل النفس البشرية والطريقة الصحيحة لبنائها وتربيتها. ولهذا اعتمد السيد الراحل هذا السبيل الواضح والبعيد عن التعقيد والتصورات البشرية القاصرة، وهكذا ظل ينشر النور والهدى أينما حل وارتحل.
3: كان من أكثر ما يركز عليه كقضية أساسية في منهجه التربوي تعزيز وتقوية العلاقة بالله سبحانه وتعالى. هذه قضية أساسية كان يحرص عليها دائما من جوانب كثيرة: ترسيخ المعرفة بالله سبحانه وتعالى، التركيز على مسألة الحب لله، الخوف من الله. وقضية الحب لله كان يركز عليها أنا في معايشتي له، فيما كنت أتلقاه من نصائح، من تعليمات، من توجيهات، من معارف، كنت ألحظ أنه كثيرا ما يركز على هذا الجانب.

0: إقامة الإنسان في اهتمام الإنسان. أيضا مع الجانب العبادي العلاقة بالقرآن الكريم، استشعار المسؤولية وترسيخ استشعار المسؤولية والاهتمام بالجانب العملي. فلم يربي طلابا ينزوون على أنفسهم ويعكفون داخل منازل أو مساجد معينة، يغلقون على أنفسهم فيها ويعتزلون واقع الحياة وميادين العمل. لا، كان طلابه روادا في ميادين العمل، نشطون عمليون، لأنه هو كان عمليا. ويربي الإنسان هكذا على أن يكون عمليا، أن يكون حركيا، أن يكون مستشعرا للمسؤولية، أن يكون لديه اهتمام بالواقع، اهتمام بالناس، اهتمام بنشر الحق، اهتمام بمواجهة الباطل، بمواجهة الضلال، اهتمام بشؤون المجتمع من حوله، اهتمام بأمر الأمة، وهكذا. فكان يحرص على تقوية العلاقة بالله سبحانه وتعالى، ترسيخ المعرفة بالله، والاهتمام بالجانب العبادي بالشكل الصحيح المثمر، والاهتمام بالعلاقة مع القرآن الكريم كذلك، علاقة تترك أثرها العظيم على الإنسان في توجهه واهتمامه، مكارم الأخلاق والصفات الحميدة، ويؤثر هو فيها من موقع القدوة. ثم أيضا إلى جانب هذا كله، كان يركز على التربية الجهادية واستشعار المسؤولية كقضية أساسية. ومدرسته مدرسة فعلا خرجت الكثير من الرجال العظماء، معظمهم شهداء، معظم طلابه شهداء، ومعظمهم لهم أثر عظيم في الميدان، في ميادين العمل، في مواجهة الباطل، في مواجهة الضلال، في تحصين الأمة.
1: شكلت مغادرة السيد الراحل المفاجئة إلى بلاد آل فاضل صدمة شديدة لأهالي مران، وهم الشيعة الكرام والمخلصون على الدوام، وخيم الحزن على جميعهم خوفا من أن يكون سبب رحيله صدور تقصير منهم، فجمعوا أكبر عدد من الرجال وتوجهوا في موكب كبير إلى جمعة ابن فاضل، مصممين على عدم العودة إلا بالسيد رضوان الله عليه. وحين التقوه واتضح لهم سبب مغادرته، وأن الأمر لم يكن نتيجة لتقصير حصل منهم، وبعد تفاوض مع أهالي تلك المنطقة تم التصالح على أن يتقاسم أهالي المنطقتين حلول السيد الراحل عندهم منصفة خلال السنة بين مران والجمعة.

0: من ضمن المناطق التي سكنها ببلاد خولان قرية المشهد شمال مدينة حيدان، والتي استقر بها فترة قصيرة، تزوج خلالها من أسرة علمية كريمة. هنا كان مسكنه بجوار مرقد الإمام الأعظم أحمد بن سليمان سلام الله عليه، هذا الإمام الكبير صاحب المناقب المأثورة والوقائع المشهورة، والذي يقصد مشهده الزوار من شتى البلدان. وفي إطار جهاد السيد بدر الدين الحركي، عمل السيد الراحل نائبا لرئيس حزب الحق، وسعى لتحقيق أهداف الحزب المهمة، غير أن عراقيل كثيرة وقفت في طريق تحقيقها وأعاقت ما كان يتطلع إليه الجميع، نتيجة لمؤامرات السلطة الظالمة التي أقلقها ذلك المشروع الكبير، فحاكت ضده المؤامرات والمكايدات، وروجت لأنواع الدعايات، حتى تجلى للجميع عدم إمكانية استقامة هذا المشروع ونجاحه في ظل هذه السلطة الظالمة. حينما يأس رحمة الله عليه وأدرك أن هذه الفكرة غير مستساغة لدى السلطة، وأنها إنما تتاجر باسم الديمقراطية والتعددية الحزبية غير جادة ولا ملتزمة بما تروج له وتتبجح به من تلك العناوين الزائفة، قرر الاستقالة والتفرغ للعمل التعليمي والثقافي والتربوي والفتوى والإصلاح بين الناس.
1: لقد كان جبلا من جبال العلم، وكان هدفه كله في إحياء شريعة الله وفي إعطاء المسلمين كل خير وإعانتهم وإعانة الملهوف والضعيف والفقير واليتيم والأرملة. لقد كانت النساء تأتي

0: تبكي عنده من أزواجهن فينتصر لهم، وقد كان الفقير يأتيه ويعطيه ويفعل لها الخير، ولقد كان الغني يأتيه فيفعمه بالعلم والتقوى والمغفرة والرحمة، ويدله على ما ينجيه من النار في زكاته في صلاته في حجه في رعايته لأهل بيته. في لقد كان عظيما، لا قد رأيت، لقد عرفت وعاشرت كثيرا من العلماء ما عرفت مثله أبدا في حسن أخلاقه ومرؤته وكرمه وعلمه.
1: ذات يوم وكنا ندرس لديه بعد صلاة الفجر، فحضرنا كما هو المعتاد أن ندرس بعد صلاة الفجر، وبدأنا الدرس لديه، لكننا لاحظنا الطلاب الموجودين بجواره، لاحظنا حركة غير عادية، فهناك دخول وخروج لنساء ورجال، ودخل أحد أولاده يهمس في أذنه كلاما لم نفهم ما هو المقصود من ذلك. فلما خرج ولده استوقفناه لأنه قد واصل في الدرس، فقلنا يا سيدي ما الذي حصل؟ فقال لقد توفت زوجته منتصف تلك الليلة. ففاجأنا الأمر مفاجأة شديدة، لأننا عند وصولنا لم يخبرنا بذلك. فلما سألنا لماذا لم تخبرنا، قال حتى لا نتوقف عن الدرس. فسألنا إلا أن نتوقف عن الدرس ونهتم بمسألة الدفن والاهتمام بذلك ومتابعته، لكنه أبى إلا أن نكمل درسنا وبعد ذلك نهتم بمسألة الدفن. فكان هذا الموقف من المواقف العظيمة التي لم أشاهد قط مثلها في أحد من أقرانه.

0: استمر على هذا المنوال مرشدا ومعلما، مركزا اهتمامه على التعليم وعلى الإصلاح الاجتماعي والاهتمام بشؤون الناس في مران والفاضل، من فض النزاعات ودفع المظالم، وخاصة ما كانت تتعرض له النساء حينها، سواء فيما يتعلق بالزواج أو المواريث أو غير ذلك مما يسببه الجهل عادة.
1: يعمل على إصلاح أوضاع المجتمع، سواء أوضاع يعني اختلافات، وما أكثر الاختلافات في المناطق الريفية على قضايا المال، على قضايا المواريث، على اختلافات مثلا بين الأسرة، الزوج وزوجته. فكان يصلح كل هذه الأشياء، يصلح المجتمع من الداخل. كان يركز بشكل كبير على موضوع المهور، لأن المهور معروف ارتفاع يعني الغلاء فيما يتعلق بهذا الموضوع. فكان يضع قاعدة لا تجد منطقة تواجد فيها إلا وله قاعدة فيما يتعلق بالزواج، يعني تسهيل وتيسير أمور الزواج بشكل كبير.
2: هذا الشجرة كانت المحلة دي كان سيدي بدر الدين الحوثي رحمة الله عليه يحكم ويقضي تحتها، كانت كبيرة من فوق، كانت مظللة، ما هي بهذا الشكل، كانت مساحة كبيرة ظل. كان هذا المكان، شوف هذا المكان محله الذي كان يجلس فيه ويتوقع هذا يقضي بين الناس ويصالح بين الناس ويحكم بين الناس. والناس ملان هذا المكان يوميا، كل يوم من الصباح إلى قريب الظهر في هذا المكان يجلس مع الناس ويحكم بينهم ويقضي حوائجهم.
3: سام اف ام، وقفة إعلانية.
4: ابدأ بخطوة صغيرة، شارك اجتماع الجمعيات التعاونية، وستكتشف كيف يتسع الأفق حين تلتقي فكرة الفرد مع قوة الجماعة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، احرص على الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها مصلحة الضرائب والجمارك، والتي تساعدك في إنجاز إجراءاتك الجمركية بسهولة ويسر. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل أرسل هديتي إلى 211 مجانا. سبعفون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
6: سبعفون، أصالة وتواصل.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
8: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
3: سام اف ام، عدنا.
0: وحتى المصالح العامة كالطرقات ونحوها، حيث كان يدعو الناس لذلك ويشجع ويحضر أحيانا إلى موقع العمل.
9: يعني عندما يشوف الخطوط، الخط حق يعني إلى البلاد مخرب، يسرح بزامل، يخرج يحثهم ويحركهم، والصبع عندما يسرحوا إلى الخط يسرح معهم ويجتمعوا مجموعة ويدي لهم زامل. أذكر زامل بيذكره: شلوا فرسكم والمعاول، نسرح على خط المراجل، يسهل على طالع ونازل، قلت ما حق جور. من هو الفعل الخير عامل؟ فالله يهب له أجر عاجل، ويجعله يوم الزلازل في فرح وسرور. وكان يسرح مع الناس ويجلس في أرياد الخط، يعني يجلس في الخط، يجلس يتحدث مع الناس، وكان يرتاحوا له الصغير والكبير، يعني ترى الناس بيتبادوا عليه.
0: تمثل الدور الحركي للسيد الراحل في نشر الوعي الحركي والتربية القرآنية الجهادية، فكان حديثه مركزا جدا على أهمية وحدة الصف وترك التفرق، والدعوة لإعداد العدة لمواجهة مؤامرات أعداء الإسلام، الإعداد النفسي والبدني والمادي. فقد كان يستشرف المستقبل بما يهديه إليه القرآن الكريم، مما تركز عليه آياته الكريمة حول طبيعة اليهود والنصارى، وأنهم لا يودون لنا أي خير، ولن يرضوا عنا إلا باتباع ملتهم، وأنهم يسعون لإذلال المسلمين واستئصال شأفتهم، إما مباشرة أو عبر عملائهم من الطغاة الظالمين، مما يجعل الجهاد واجبا مقدسا على كل مسلم مستطيع له دون قيود أو شروط. لقيت تلك المواقف الصلبة صدى قويا لدى الجماهير المسلمة، وكان لها تأثيرها الكبير عليهم. وبالمقابل بدأت السلطة وأذنابها يضيقون ذرعا بهذا العالم المجاهد ومواقفه المبدئية، فبدأوا يثيرون الغبار في طريقه، ويزرعون المشاكل، ويضعون العراقيل لإسكاته وتدجينه. فمن الترغيب إلى الترهيب، إلى التهديد والوعيد، إلى مضايقة أبنائه وطلابه والمدارس والمراكز التابعة لنهجه ومساره القرآني الحركي الجهادي، إلى غير ذلك من الوسائل والأساليب الرامية لإيقاف هذا التيار المتدفق بالخير والعطاء والسعادة والعزة والكرامة للأمة جمعاء. ولما لم تجد تلك الوسائل الماكرة في ثنيه عن مساره القرآني، وحينما رأى الطغاة أنه مصمم على مواصلة مشواره الجهادي، بدأوا يبيتون الخطط ويحيكون المؤامرات لاستهدافه شخصيا ومحاولة القضاء عليه. وعبر بعض رموز الشر والإجرام من زعماء العشائر في محافظة صعدة، جرت أول محاولة لاغتياله في منزله بمران في منطقة الخرب، حيث قام أولئك المجرمون بزرع قذيفة صاروخية مؤقتة مقابل باب غرفته، أحدثت انفجارا هائلا، إلا أن رعاية الله سبحانه وعنايته بوليه خيبت آمالهم، حيث أخطأت الهدف وانفجرت بجوار باب الغرفة.
2: القرية هذه قرية آل غثاية، تسمى قرية الخرب. عندما طلع سيدي بدر الدين من قرية الغمير، كذي كان ساكن فيها، هي قفاها حول الخميس، سكن في ذاك البيت الكبير، جلس فيه فترة، ثم بنى له ديه البيت هنية قريب. وبعد فترة، وعندما اشتد غيظ الأعداء من مضايقاته وردوده عليهم وعلى الأفكار الضالة التي كان يرد عليهم، فحاربوه وضربوه من تياك الجهة. بعد ما دخل من بعد صلاة مغرب وعشاء من الجامع وقدو فوق فراشه، ضربوه من تاك الجهة، دخلت الضربة من ذاك الجهة مقابل فرشه مقابل مرقده هديهم تكي فوقه مقابل تياك الغرفة. هو عندما دخل بعد ما رجع من الجامع كان في عندك الغرفة، وهم جهزوا التفجير من قبل الفرش حقه، المدكة حقه تماما. عندما رجع من الجامع فجروا، والحمد لله باعوا بالفشل وخابوا ورجعوا مدحورين.
0: وهكذا روج الأعداء للكثير من التهم والدعايات المضللة ضد هذا العالم الرباني في محاولة لصنع ذريعة تسوغ القضاء عليه أو اعتقاله، حيث ادعوا أنه يسعى للإمامة كما هو ديدنهم ضد كل مصلح ومؤمن مخلص ناصح للأمة وللدين الحنيف.
10: تريد أن تعود يا بدر الدين الحوثي إمام؟ تريد أن تعود يا حوثي إمام على اليمن بعد 46 سنة؟ هذا مستحيل.
0: تلت تلك الدعايات حملة عسكرية كبيرة على مران، واتجهت فور وصولها وتحت جنح الظلام إلى منزل السيد الراحل، ليبدأ أفراد القوات الخاصة باقتحام المنزل عاقدين العزم على إطفاء نور الله، وانطلقوا بكل صلف ودناءة يفتشون كل زاوية، إلا أنه وبلطف الله وعنايته كان قد توجه إلى مقره الآخر في جمعة آل فاضل، ولما لم يجدوا هناك أحدا عبثوا بالمنزل وانتهبوا ما كان فيه من أثاث وكتب وغيرها، ثم فجروا القنابل في الغرف وأطلقوا القذائف من الخارج إلى داخل المنزل. بعدها نزلوا إلى سوق مران واعتقلوا 70 شخصا من أهالي المنطقة، كلهم من طلبة ومريدي هذا السيد الجليل، وأودعوهم السجن المركزي بالمحافظة بعد أن اقتحموا بيوت البعض منهم وانتهبوها وضربوها بالأسلحة الثقيلة وروعوا النساء والأطفال. واستمر اعتقال هؤلاء مدة 9 أشهر بحجة أنهم فقط من أتباع السيد بدر الدين الحوثي العالم الواعي، الذي أزعجتهم حركته الجهادية ونهجه القرآني الصارخ في وجوه الظالمين الداعي لنصرة المستضعفين وجهاد الطغاة والمستكبرين. لم تفلح كل هذه المؤامرات لثنيه عن نشر العلم والمعرفة والدعوة إلى الخير وتربية الجيل القرآني ورعايته لكل الأنشطة والفعاليات السائرة على نهج القرآن الكريم والهادفة إلى تربية وبناء الأمة المؤمنة الواعية لدورها وواجبها تجاه دينها وعقيدتها، حتى تتحلى باليقظة والشعور بالمسؤولية وتستعد للتضحية وتقديم الأرواح في سبيل الله. بل أثمرت جهوده مسيرة قرآنية جهادية قادها نجله السيد المجاهد الحسين بن بدر الدين سلام الله عليه، باعث النهضة الرسالية.
11: يجب أن نرتبط بالقرآن الكريم من جديد ونتعلمه ونعلمه أبناءنا وبناتنا ونساءنا ونكثر من تلاوته ونهدي مصاحفه لبعضنا البعض وأشرطة تلاوته. نتحرك في إطار أن نشد أنفسنا إلى القرآن من جديد وأن نرسخ قدسيته ومكانته وعظمته في نفوسنا من جديد، لأن القرآن هو من لو لم يكن من عظمته وفضله إلا أنه يكشف الحقائق أمامنا. لا يمكن لأي كتاب في هذه الدنيا أن يريك الحقائق ماثلة أمامه.
1: كانت نظرة السيد حسين رضوان الله تعالى عليه لوالده السيد بدر الدين الحوثي رضوان الله تعالى عليه كانت نظرة إعزاز وإكبار وإجلال. كنا نلحظ أنه ينظر إلى أبيه أنه يذكره ويذكر الأمة بأعلام أهل البيت العظام، أن أولئك الذين عاشوا مع القرآن وكانوا قرناء للقرآن. فكان ينظر إلى أبيه نظرة إعزاز وإكبار وإجلال، أنه العالم الرباني، أنه إنسان يحمل هم الأمة بين جوانحه، يستشعر المسؤولية. كيف كان يتحرك في يعني أن يواجه أعداء هذه الأمة رغم مرضه، فكان يقدر له هذا العمل، كان يحبه، كان يحترمه، كان يجله. حتى عندما تحرك السيد حسين بهذا المشروع القرآني كان السيد حسين ينظر إلى أبيه بأنه يمثل السند الأكبر لهذا العمل، وفعلا يعني استطاع أن يهيئ الأرضية لهذا المشروع. وعندما تحركت هذه المسيرة كان السيد بدر الدين الحوثي رضوان الله تعالى عليه يمثل أشبه بالمرجعية الروحية للسيد حسين، وكان السند القوي داخل هذه المسيرة بفتاواه، بردوده على كثير مما ينزل من الشبهات حول هذه المسيرة، واستغل ثقله الكبير داخل هذه الأمة كمرجعية من مرجعيات أهل البيت في الجهاد في سبيل الله في نصرة هذا المشروع القرآني، وتحرك بماله بأولاده جميعا بنفسه في نصرة هذا الدين مع ولده السيد حسين. مع أن السيد حسين كان ينظر إلى أن هذا العمل الذي يتبناه، هذا العمل بكل هذا المشروع بكله، هو حسنة من حسنات والده. وكان يذكرنا السيد حسين دائما، لأننا كنا يعني تلاميذ السيد بدر الدين الحوثي وكنا أيضا تلاميذ للسيد حسين، فكان السيد حسين يقول للناس، يتحدث مع الناس بأن هذا العمل هو من بركات والده، بأن البركة في والده هو الذي رباه على القرآن وعلمهم القرآن ودفع بهم للعمل بالقرآن. فكان السيد حسين ينظر إليه نظرة عالية جدا لا يمكن أن توصف ببضع كلمات.
0: وفي خضم المسيرة القرآنية كان هذا السيد الكريم هو المرجعية الدينية والداعم والرافد لخطوات نجله السيد المجاهد قائد المسيرة الجهادية وباعث النهضة الرسالية الحسين ابن بدر الدين سلام الله عليه.
12: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: فعندما انطلقت الصرخة المدوية الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام، والدعوة لمقاطعة البضائع الأمريكية والصهيونية في عدد من المساجد وعبر المنشورات، وحينما بدأ البعض يشكك في مدى شرعية هذه الخطوة أو جدوائيتها، كان هذا العالم الرباني سلام الله عليه أول من هب للدفاع عن هذه الفكرة وبين بكل وضوح أهميتها وضرورتها، مستدلا على ذلك بأقوى الأدلة وأنصعها، ونشرت فتواه الجريئة مسطرة بقلمه.
13: استمر يدعو إلى الله على بصيرة، يصدع بكلمة الحق، يدفع بالناس إلى تحمل مسؤولياتهم الجهادية والإيمانية، يربي طلابه ومجتمعه على هذا الأساس، فجعل منه بيئة مهيئة للانطلاق الجهادية. عندما بدأت المسيرة الجهادية كان هناك مجتمع مهيئ إلى حد كبير.
0: كان هناك الكثير من الناس يتطلعون إلى معرفة موقف السيد بدر الدين رضوان الله عليه والتعرف على رؤيته تجاه مسيرة أنصار الله، لما يعرفونه عنه من العلم والورع والتقوى والإخلاص ومن الحكمة والبصيرة وبعد النظر. فاتجهت إليه الأنظار وأجريت المقابلات وأوردت الأسئلة، فكانت إجاباته واضحة وجلية ومقنعة.
14: أما الولد حسين فأنا كنت بعد حادث أمريكا الذي دمر البرج حقه واتهم فيها المسلمين وأعلن الحرب ضد المسلمين، كانت هذه القضية عندي وعند غيري من المسلمين مهمة جدا ضد الإسلام، وكان ممن اهتم بها وأعظم الناس فيها اهتماما هو الولد حسين، أهمه الإسلام وأهمه حماية الإسلام وأهمه الدفاع عن الإسلام، فتحرك ورأى من الرأي ضد فساد أمريكا وضد فسادها للمسلمين بواسطة السياسة والترغيب أو بأي واسطة، رأى أن الرأي في دفاعها هو استعمال الشعار الذي استعمله وانتشر وهو الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. فحين استعمل هذا الشعار وانتشر ورأيت أن هذا يعبر عن البراءة من أمريكا وإسرائيل وأن هذا أمر ضروري في الحالة الراهنة أن يكون لنا موقف ضد إسرائيل وضد أمريكا حتى لا تدخل في المسلمين بالإفساد وهم ساكتون، رأينا أن نكون معه في هذا الشعار وفي هذه الحركة ضد أمريكا وإسرائيل وأن نعينه بقدر ما نستطيع، فعملنا هذا اختيارا غير مضطرين ولا مكرهين. وقد كان بعض الناس يزعم أني غير موافق للولد حسين في هذا وهم كاذبون، فلا حق أن يتبع، وأنا لما رأيت الحق معه في هذا عزمت على موافقته ونصرته.
0: ولذلك انطلقت الجماهير ملبية وبحماس وقناعة لا تلتفت إلى شك أو تشكيك ولا يثنيها وعيد ولا تهديد، حتى غصت بهم السجون والمعتقلات حيث كانت السلطات الظالمة وبإعاز من أسيادهم المستكبرين تلقي القبض على كل من يهتف بهذا الشعار أو يكتبه على الجدار.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: الجمعيات التعاونية تحول الفكرة إلى فعل والموارد إلى فرص، لكل يد عاملة تبحث عن المستقبل. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: ما هو مجال التشخيص الطبي؟
3: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
2: بصف لي المسألة عشان أفهم.
3: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
2: ما لها؟
3: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات والمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
2: وما؟
3: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
2: أوهو.
3: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
4: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
2: يقول عم نلقاهم
3: متواجدين على مدار الـ24 ساعة.
2: عاي أخلونا.
3: بالعكس، سوي فحصك وروح.
2: والنتائج
3: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الـ SMS.
2: أوهو.
3: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
6: سبافون، أصالة وتواصل.
7: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
8: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
9: خلف كل منتج منزلي أم كافحت وأب أخلص وحلم أسرة يمنية يطمح للغد. شرائك لمنتجاتهم ليست مجرد استهلاك، بل هو يد تمتد لتمسح عرق الجبين وتزرع الأمل في قلب كل بيت. الحملة الوطنية لدعم الأسر المنتجة، ثقتك هي رأس مالهم، مع تحيات مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة صنعاء.
10: سرطان القولون والمستقيم هو أحد السرطانات التي تصيب الجهاز الهضمي، ولهذا سرطان العديد من الأعراض، أبرزها حدوث تغير مستمر في حركات الأمعاء سواء الإسهال أو الإمساك، الإصابة بالنسيف الشرجي أو ظهور دم في البراز، اضطرابات وتقلصات مؤلمة بشكل دائم في البطن، الشعور أن الأمعاء لا تفرغ ما بها تماما، الشعور بالضعف والإرهاق بشكل مستمر، فقدان الوزن بشكل كبير بدون أي أسباب. عند ظهور هذه الأعراض بادر فورا لمراجعة الطبيب، فالكشف المبكر يساعد على علاج سرطان القولون والشفاء منه.
11: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون.
10: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
12: أخي المواطن، يبدأ العدو بغرس الشك ثم يقطف ثمرة الخيانة، لا تمنحه البذرة. أمن الوطن مسؤولية.
0: سام اف ام، والعود احمد.

العالم المجاهد، العالم الذي يعي مسؤوليته ويطبق الإسلام في واقعه ويكون في موقع القدوة الحسنة والتجسيد لقيم الإسلام في الواقع، فكان قرآنا يمشي وإسلاما في العمل والسلوك والموقف والروحية.

وحديثنا أيها الإخوة عن هذا الرجل العظيم رضوان الله عليه هو حديث عن الإيمان، حديث عن القرآن، حديث عن الجهاد، حديث عن الصبر، حديث عن الصدق، حديث عن الوفاء، حديث عن الشهامة، حديث عن الرحمة، حديث عن المسؤولية والحكمة، حديث عن مكارم الأخلاق جملة.

0: شأنه، صل على محمد وآل محمد، وافعل بنا ما أنت أهله يا أهل التقوى وأهل المغفرة.
1: سام اف ام، أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، وعيك هو السلاح الذي يفشل مخططات العدو، فهو يراهن على الثغرات ويقظتك تغلقها جميعا. لا تكن جسرا يعبر منه إلى أمن وطنك. احذر التضليل.
2: الجمعيات التعاونية جسر الشباب إلى ريادة الأعمال وتمويل ابتكاراتهم بلا تعقيد مصرفي. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، احرص على التسجيل في خدمة الرسائل النصية القصيرة التي تقدمها مصلحة الضرائب والجمارك، والتي تصلك في كل مرحلة من مراحل التخليص الجمركي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
4: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
3: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
5: سبافون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
8: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبريا لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضا لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار. علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89. كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد للعسل اليمني، حيث تلتقي الجودة بالأمان.
9: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
10: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
11: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
10: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
11: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني، حساب رقم
10: 555-555.
9: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود احمد.

العالم المجاهد، العالم الذي يعي مسؤوليته ويطبق الإسلام في واقعه ويكون في موقع القدوة الحسنة والتجسيد لقيم الإسلام في الواقع، فكان قرآنا يمشي وإسلاما في العمل والسلوك والموقف والروحية.

وحديثنا أيها الإخوة عن هذا الرجل العظيم رضوان الله عليه هو حديث عن الإيمان، حديث عن القرآن، حديث عن الجهاد، حديث عن الصبر، حديث عن الصدق، حديث عن الوفاء، حديث عن الشهامة، حديث عن الرحمة، حديث عن المسؤولية والحكمة، حديث عن مكارم الأخلاق جملة.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: فحرص خلال الحروب الرابعة والخامسة والسادسة أن يكون بقرب ولده قائد المسيرة القرآنية السيد عبد الملك حفظه الله ورعاه، يحظى بعنايته ورعايته كما يحظى هو ومن كان هناك من إخوته وأقاربه بلطف والدهم وعطفه وتشجيعه ودعائه الدائم المستمر عبر أوراده المنتظمة ليلا ونهارا لهم وللمجاهدين والمعتقلين لدى السلطة الظالمة. خلال هذه الحروب الطاحنة كان يرقب الأحداث عن كثب ويتابع الوقائع لحظة بلحظة، وكأنه في وسط الميدان يتألم لآلام المجاهدين ويفرح لفرحهم. يتحسر كثيرا لعجزه عن المشاركة في ساحة المعركة، ويتمنى لو حملته رجلاه ونهضت به قواه لبلوغ ما تمناه من القتال في سبيل الله.
3: بغيت يقولوا لمن يقتلوا في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون.

0: رأى السيد بدر الدين خلال هذه الفترة الممتدة من بعد الحرب الرابعة وحتى الحرب السادسة ضرورة مواصلة المشوار لإكمال مشروعه العظيم في تفسير القرآن الكريم، برغم الأوضاع الأمنية الخطيرة ورغم التشرد وكل المتاعب والصعاب، فعمل على إكماله ومراجعته والاهتمام به، وكان قد تبقى منه 6 أجزاء أتمها شفويا لضعف البصر وعجزه عن الكتابة المكثفة، وتم تسجيل ذلك وإفراغه من أشرطة الكاسيت كما حكى ذلك في مقدمة الكتاب. لقد ازدادت المعاناة وتضاعفت لعدم تمكنه من القراءة والمطالعة نتيجة لازدياد ضعف النظر، وبذلك فارق القراءة والتي كانت خير جليس وأفضل أنيس. ليس هذا فحسب، فقد عانى السيد بدر الدين خلال هذه الفترة من الغربة نتيجة لبعده عن أصدقائه ومريديه، وعانى من الحصار الذي كان يفرضه الوضع الأمني، فلم يكن بإمكانه الذهاب إلى أي مكان سوى محيط المنزل، أو بالمعنى الأصح الكهف الذي اضطر أن يبقى فيه طيلة تلك المدة، إضافة إلى ما يلزم من التمويه لما يرتاده من الأماكن كالمسجد ومحيط سكنه، وهو الرجل الذي لم يكن يعرف الهدوء والاستقرار، بل كانت حياته كلها حركة وعملا وجهادا وتضحية، كل ذلك في ظل شحة توفر الدواء، خاصة المتعلق بمرض الربو الذي اضطر لملازمته منذ الطفولة، سيما وأن محافظة صعدة بكاملها في وقت الحرب كانت تنقطع عن العالم حتى من خدمة الهاتف. حينها كانت ألطاف الله وعنايته ترعى، كما كان هو قد تعود على كل الصعوبات ووطن نفسه على تحمل المشاق، يواجه كل ذلك بعزيمة وصبر، عز أن تجد لهما نظيرا في هذا الزمن.
1: من أهم ما كان يتميز به الصبر، كان الصبر ميزة واضحة بالنسبة له، الصبر على مستوى عظيم، الصبر على المعاناة، كان يصبر على المعاناة الصحية، كان يعاني معاناة صحية كبيرة وبالذات من مرض الربو، وكان في أحيان كثيرة يعاني معاناة يشرف من خلالها ومن شدتها على الموت، فكان ذلك الصابر وذلك المحتسب وذلك الذي لا تؤثر عليه تلك المعاناة فتثنيه عن اهتمامه أو تصرفه عن ميادين العمل أو تقلل من اهتمامه وأعماله، كان يقوم بأعماله التعليمية والعملية ونشاطه الكبير حتى وهو مريض، حتى وهو يعاني، حتى وصفير الربو من صدره بارز بشكل كبير، فكان ذلك الذي يصبر على المعاناة الصحية ثم يصبر في سبيل الله على ما يعانيه من أذى. كم عانى من الأذى من الأقربين ومن الأبعدين ومن فئات كثيرة من الناس بدوافع سيئة كثيرة، فكان ذلك الذي يصبر ويتحمل ولا تؤثر عليه كل تلك المعاناة لتصرفه عن عمل أو تقلل شيئا من اهتمامه أو جده أو مثابرته، بل كان ذلك الصابر في ميادين العمل، الصابر على المعاناة، الصابر في سبيل الله على التنقل والهجرة من منطقة إلى أخرى نتيجة الظروف التي عاناها كثيرا كثيرا في واقع حياته وفي مراحل كثيرة من حياته. الصبر أيضا على المعاناة في سبيل الله التي نتجت عن الاستهداف والحروب وما شابه ذلك، فهو معروف بصبره حتى في فترة الحروب الستة كلها. الصبر على المعاناة النفسية وعلى المعاناة في سبيل الله، على معاناة التنقل، على المعاناة نتيجة لظروف الحروب، على المعاناة نتيجة لحجم التضحيات، حتى بعدما قدم الكثير من أولاده ومعظم طلابه ومعارفه في سبيل الله شهداء، كان ذلك العظيم في صبره الذي لم يظهر عليه أي تأثر أو يظهر عليه أي تراجع أو يظهر عليه أي انكسار أبدا، بل كان ذلك الرجل العظيم الذي ازداد صبرا وإيمانا وثباتا واحتسابا لكل ما قدمه عند الله سبحانه وتعالى، بل كان يحمد الله على أنه ضحى في سبيله وعانى في سبيله وأنه هاجر في سبيله أوذي في سبيله، ويعتبر ذلك سببا للخير.
0: وهكذا تضاعفت المصاعب وتوالت النوائب التي أعادت إلى الأذهان ما لاقاه سلفه من عظماء أهل البيت عليهم السلام في سبيل الله، فكانت حياته تجسيدا لحياتهم ومعاناته شبيهة بمعاناتهم. أضاف لتاريخ أجداده سطورا كشمس الضحى تلمع. إنه التاريخ يعيد نفسه، فهنا الإمام القاسم ابن إبراهيم عليه السلام واضطراره للتخفي لسنوات طويلة وملاحقة الطغاة له، وهنا محمد بن عبد الله النفس الزكية المطارد من قبل السلطات الظالمة في عصره، منخرق الخفين يشكو الوجا تنكبه أطراف مرو حدادي. وهنا عيسى بن زيد في اضطراره للاختفاء والتمويه طيلة تلك السنوات العجاف، وغيرهم كثير كثير ممن فرض عليهم الطاغوت أن يعيشوا مع الأفاعي في الفيافي المقفرة وبين الجبال والسهول المتناثرة. لا أضحك الله سن الدهر إن ضحكت، وآل أحمد مطرودون قد قهروا، محلؤون نفوا عن عقر دارهم، كأنهم قد جنوا ما ليس يغتفر. رغم ما جرى من الآلام وما قاساه من المعاناة، فلقد كان يستعذب كل ذلك ويعتز به ويفخر ويرتاح له ضميره وتأنس به نفسه، فهو مطمئن أن ذلك كله بعين الله وفي سبيله ومن أجل دينه، وما دام في ذلك سلامة دينه فهو لا يبالي.
2: أنا شارك فيها ولي قسم منها، السكينة هي نعمة كبيرة، الواحد آمن مطمئن مستريح أن قدر أحرز دينه أحافظ على دينه. ما عاون أهل الباطل.
0: نعم، ظل مرتاح البال لما يرى أنه ترجمة عملية وتأس واقتداء بأولئك العظماء من أسلافه الطاهرين الذين كان يقرأ تاريخهم وما جرى لهم من الظلم والتشريد والمطاردة من قبل زعامات الضلال والظلم والطغيان.
3: في قول الإمام القاسم، هو الإمام القاسم قال لأن أبيت ليلة أخيف الظالم وأخاف مني، كيف قال؟
2: نسيت كلامه، لا هو جاف وهادي، يعني كلهم هو الهادي، يحث على إخافة الظالمين أنه يكون إنها فضيلة عند الإنسان يخاف منهم ويخافوا منه. ما تمكن وله أبيات تلحث على الجهاد ما حفظتها حلا فلك في الأكرومة البكري فالراء لا تبلى على الدهر، فلك في مثل مقام الأولى حمى الله لدى بدري، فلك في الجنة من حاجة فإنها أعظم ما ذخري. اللهم صل على محمدنا. هل لك يا مغرور في خلة تديك حر النار والجمر؟ هي الجهاد، لأن طريق الجنة المقربة هي طريق قريبة، بحيث أنها أحد أبخس الحسنين من النصر والشهادة، من حيث أنها أبي استشهد كذاك فضل ظاهر القرآن، وذي يسلم يقولوا عجب الهدى، إن قال الله الذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. هذه فضيلة عظيمة وفائدة كبيرة، إن بغينا حرص على الإنسان إذا يدعو الله في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم. وسيلة ينال بها هذا الهدى.
0: ومع تلك الوقائع والأحداث الكبيرة التي مرت على الجميع خلال تلك الحروب الطاحنة والتي من شأنها أن تزيغ لها الأبصار وتبلغ القلوب الحناجر، إلا أنه وكما سائر المجاهدين الصابرين كان يحظى بالطمأنينة ويحصل على نصيبه من السكينة، مصداقا لقول الحق: والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقوله سبحانه: فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا.
4: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.

0: وسام اف ام. اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.
1: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.
1: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.

0: بسام اف ام. اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.
1: في حضرة الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي.
2: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن الكريم.

من قول الله تعالى. الدرس الأول كان من قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من أهل الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وتحدث الشهيد القائد حول هذه الآيات. الدرس الثاني كان حول قول الله: أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والحديث في إطار الحديث عن مواجهة اليهود والنصارى. وهنا في هذا الدرس سوف يتحدث رضوان الله عليه عن أشياء أساسية ومهمة نحتاج إليها في مواجهة اليهود والنصارى على ضوء هذه الآيات من سورة آل عمران: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. نبدأ من بداية الملزمة. يقول رضوان الله عليه: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. عرفنا تفسير هذه الآيات في الجلسة السابقة في الدرس الثاني من آل عمران، من سورة آل عمران. وصلنا إلى قوله تعالى: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. هكذا يكون بيان من الله سبحانه وتعالى لكم من منطلق رحمته بكم، وأنه لا يريد لكم أن تظلموا، ولا يريد لكم أن تكونوا كافرين، ولا يريد لكم أن تعودوا على شفا حفرة من النار كما أنقذكم منها أول مرة فتعودوا إليها من جديد. إذن فالله سبحانه وتعالى عندما يبين لنا فهو يبين لأنه رحيم بنا، فمن منطلق رحمته، وهذا أهم ما رسخه القرآن الكريم، هو أن الله رحمن رحيم وأن الله رحيم بعباده. فلأنه رحيم بعباده يهديهم، يبين لهم آياته، ويسميها آيات لأنها علامات على حقائق، حقائق لا تتخلف، حقائق لا يمكن أن تتخلف عن أن تحصل نتائجها سواء كانت سلبا أو إيجابا. فمتى ما تفرقتم ستظلمون، متى ما توانيتم وقصرتم في مواجهة أهل الكتاب قد ترتدون بعد إيمانكم كافرين، وقد تعودون إلى شفا حفرة من النار. متى ما قصرتم في مواجهة أهل الكتاب قد ترتدون بعد إيمانكم إلى كافرين، بعد إيمانكم كافرين، وقد تعودون إلى شفا حفرة من النار. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. تهتدون إلى ما أنتم بحاجة إلى أن تهتدوا إليه. أليس هناك حاجة ماسة ونشعر بأن لدينا حاجة ماسة إلى أن نهتدي إلى ما به نحافظ على أنفسنا، أن نبقى مسلمين، إلى ما به نبتعد عن أن يحولنا أهل الكتاب إلى كافرين بعد إيماننا؟ نهتدي إلى ما به نبتعد عن النار التي قد كنا على شفا حفرة منها. هل هناك حاجة إلى هذا أو لا؟ أقول أنا لست بحاجة إلى أن أهتدي حتى لا أتحول إلى كافر. ما الذي سيحصل إذا أصبحت كافرا؟ هل الكفر مشكلة كبيرة أم لا؟ الناس في الدنيا يرون بعض الأشياء مشكلة كبيرة جدا، وغايتها ما هي؟ النتيجة منها التي ترعبهم ما هي؟ قد يكون إما سجنا، أو يخسر قليلا من المال، أو وجعا في رأسه، أو قليلا من المغص في بطنه. أليس يعتبر هذه مشاكل في الدنيا أو مشكلة كبيرة؟ لأنه قد يؤخذ عليه قطعة أرض أو جزء من مشرب، فتصبح مشكلة كبيرة.

0: إليه إذا لم يشاجر بعنف ويبذل كل أمواله في سبيل ألا تخرج من تحته، حتى وإن كانت حقا للآخرين، حتى وإن كانت حقا للآخر تصبح مشكلة لديه، تشغله وهو يأكل، تشغله وهو يصلي، تشغله وهو متوجه إلى فراشه للنوم، تشغله وهو يمشي. إذا أصبح لديه مخاصمة، شجار، أخذ ورد على أرض أو على مشرب، والمشرب هو الذي ينحدر منه الماء من الجبل إلى المزرعة، أليست الأمور تحصل هكذا بالنسبة للذين يشاجرون على جزء من مشرب أو على أشياء من هذا؟ تصبح مشكلة لديه كبيرة، تشغل باله وتأخذ كل تفكيره وكل اهتمامه، فيعيش البعض في حالة تجشف، يتجشف، يحاول عندما يذهب ويعود من المحكمة يحاول أن يصبر على أن يأكل أكلا كيفما كان ليستطيع أن يواصل شريعته، لكي لا يربطه غريمة، لكي لا يربطه غريمة كما يقال، لأنها مشكلة كبيرة لديه، ليست مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة، وهو يشاجر، يعني الشريعة الخصومة بين خصومة هو وشخص آخر ينازعه على قطعة أرض أو ما شابه. طيب، أليست مشكلة كبيرة أن تقع في حالة يمكن أن تؤدي بك إلى جهنم؟ أليست هذه مشكلة كبيرة؟ هل هناك شيء أشد من جهنم؟ هل هناك شيء أسوأ من جهنم؟ من عذاب النار؟ من عذاب الحريق؟ كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. إذا كانت تهمكم أنفسكم فتبحثون عما يهديكم إلى ما فيه نجاتكم، فلا تظلمون في الدنيا ولا تصيرون إلى ما تستوجبون به عذاب جهنم في الآخرة. ثم أي طرف في الدنيا، أي جهة في الدنيا يمكن أن تكون أكثر رحمة بنا من الله سبحانه وتعالى؟ هل هناك أحد؟ وإذا افترضنا أن هناك من هو رحيم بنا، فهل هناك من يستطيع أن يهدينا كما يهدينا الله سبحانه وتعالى؟ لا، قد ترحمك أمك، قد يرحمك أبوك، قد يرحمك إخوتك، قد يكونون حريصين على نجاتك، حريصين على سلامتك، لكن لا يمتلكون علم الغيب، لا يمتلكون ما يستطيعون به أن يرسموا لك طريق الهداية التي تعتبر حقائق لا تتخلف. بل قد يحصل العكس، قد يحصل العكس، قد توجهك أمك أو يوجهك أبوك أو أخوك إلى الترك، ألا تتحرك في قضية يكون في الواقع سلامتك وهدايتك وعزتك ونجاتك في أن تتحرك فيها. فتنطلق أمك من باب العاطفة، من باب الرحمة بك، أليست تتحدث من منطلق الرحمة؟ لكنها لا تستطيع أن ترسم لك الهداية الحقيقية، لا تستطيع مهما كانت رحيمة. فبالنسبة لله سبحانه وتعالى تجتمع أشياء كثيرة، رحمته العظيمة بنا وعلمه، هو الذي يعلم السر في السماوات والأرض، يعلم الغيب والشهادة، علمه بكيف يهدينا وما هو الذي فيه هدايتنا، ولهذا يتحدث بأن ما يهدينا إليه هو آيات. معنى آيات أعلام على حقائق، حقائق لا تتخلف، حقائق هي تمثل هدايتكم إذا سرتم عليها وفي طريقها. فآياته أعلام على حقائق، نسير وراء هذه الأعلام، نهتدي بها، ولا بد أن تحصل إذا مشينا مهتدين بها، لا بد أن تحصل تلك الحقائق من ورائها، سواء ما كان منها في الدنيا من عزة ومكانة وشرف ورفعة واستقامة، وبالنسبة للآخرة الفوز العظيم بالجنة. أليست هذه هي هداية حقيقية؟ عندما يهدينا هو يهدينا إلى ما نحن في أمس الحاجة إليه في الدنيا قبل الآخرة، قبل الآخرة، هذا شيء مؤكد، لأن الثمرات كلها ليست مرتبطة بأن ثمرتها هي الجنة فقط، لا شيء قبلها، بل يهدينا إلى ما نحن في أمس الحاجة إليه في الدنيا، كي لا نظلم، لا نذل، لا نقهر، لا نصبح جندا للشر والباطل، لا نصبح عبيدا للشيطان. أليست هذه أشياء تهم الإنسان أن لا يقع فيها؟ يعني هداية الله شاملة في الدنيا، سعادة وعزة وكرامة، هداك إلى ما فيه سعادتك، نجاتك، كي لا تظلم، كي لا تقهر، كي لا تذل، كي لا تهان، وكذلك تفوز برضوانه والجنة في الآخرة. وعلى الرغم من ذلك أيضا يكتب لنا أجرا على كل ما نسير فيه مما نحن في أمس الحاجة إليه، فيكتب لنا أجرا عليه، ويكتب لنا الفوز بالجنة. وما أعظم الجنة، وما أعظم رضوان الله الذي هو أعظم من الجنة، أليست هذه هي منتهى الرحمة؟ ولهذا قال الله تعالى: ففي رحمة الله هم فيها خالدون، كما سيأتي بعد في هذه الآيات. هذه هي الرحمة، يهديك إلى ما فيه نجاتك، سعادتك، عزتك في الدنيا، أمن لك كي لا تظلم، كي لا تقهر، وأيضا يكتب لك أجرا ويدخلك الجنة وتحظى برضوان الله إذا ما سرت على الطريقة التي أنت في أمس الحاجة إليها. أمك، أبوك، خالك، جدتك، أي أحد من أقاربك، أي شخص يهمه أمرك، يهمه أمرك، لو انطلق بكامل الإخلاص فلن يستطيع أن يهديك على هذا النحو. ومتى ما هداك فإنه لا يملك لك شيئا من بعد، لا يملك جنة ولا يملك نارا، وقد لا يملك فعلا أنك متى ما سرت على النحو الذي هداك إليه أنه سيقف معك بكل ما يملك، قد يكون مجرد نصح فقط. أما الله فقد وعد أنك عندما تسير على ما هداك إليه فإنه سيقف معك وسيؤيدك وسينصرك وسيهديك ويوفقك ويرعاك ويرشدك. الإنسان إذا تأمل لا يجد أي طرف إطلاقا يمكن أن يهديه كهداية الله، لا يمكن أبدا، ولا أن يتحقق له من أي طرف مهما كان ناصحا له كما يتحقق له على يد الله سبحانه وتعالى. هنا سوف يدخل في موضوع مهم جدا، من أبرز ما جاء أن أهم ما رسخه القرآن الكريم هو أن الله رحمن رحيم، وأن الله رحيم بعباده، فلأنه رحيم بعباده يهديهم، يبين لهم آياته، ويسميها آيات لأنها علامات على حقائق، حقائق لا يمكن أن تتخلف عن أن تحصل نتائجها سواء كانت سلبا أو إيجابا. أيضا أن الله عندما يهدينا هو يهدينا إلى ما نحن في أمس الحاجة إليه، وأيضا يكتب لنا أجرا إذا ما سرنا في طريق هدايته التي نحن بحاجة إليها في الدنيا قبل الآخرة. ثالثا سوف يدخل في موضوع ثالث، يقول رضوان الله عليه: ولأن الآيات من سورة آل عمران، بدءا من قوله تعالى عندما قال: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، سياق الحديث هو عن أهل الكتاب وعن أعمالهم الخبيثة. قال: ولأن الآيات هي في سياق الحديث عن أهل الكتاب وعن أعمالهم الخبيثة وخططهم الماكرة، بدأ التوجيه نحو الهداية من الأمر بتقوى الله حق تقاته، ثم الاعتصام بحبله، هذا هداية من الله، وأنت تواجه اليهود والنصارى تحتاج إليها، الأمر بتقوى الله حق تقاته، ثم الاعتصام بحبله، ثم ماذا؟ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. في طريق أن تكونوا بمستوى أن تواجهوا أهل الكتاب لا بد أن تؤهلوا أنفسكم لتتحركوا أولا في مجال إصلاح المجتمع من الداخل، لأن أهل الكتاب سينفذون إلى داخلكم، إلى أعماق بيوتكم، إلى أعماق نفوسكم، فلا بد أن تكونوا معتصمين بحبل الله جميعا. ثم تنطلقوا بشكل جماعي بعد أن تؤهلوا أنفسكم وتجعلوا من أنفسكم أمة قادرة على أن تتحرك في الداخل أولا في الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا تتصور أبدا بأن معنى المسألة في مواجهة أهل الكتاب هو أن تتجه بعينيك إلى نيويورك أو إلى إسرائيل أو إلى لندن أو باريس أو نحوها. من هنا العمل يأتي في مواجهتهم من هنا من الداخل، لأنهم هم وهم في مجال أن يضربوا الأمة يتغلغلون إلى داخلها بمختلف وسائلهم الخبيثة ويسعون في الأرض فسادا، فسادا ثقافيا، فسادا أخلاقيا، فسادا اقتصاديا، فسادا في البيئة، فسادا في كل مجالات الحياة. إذن فلا بد للأمة وهي في طريقها إلى أن تؤهل نفسها لتكون بمستوى مواجهة أهل الكتاب وفي مجال أن تحصن نفسها من خبث أهل الكتاب حتى لا تتحول إلى أمة كافرة، إلى أمة مرتدة بعد إيمانها، سواء الأمة على مستوى الأمة أو أي مجتمع داخل هذه الأمة. لا بد أن تتحرك في مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير، وإلا فماذا؟ قد تكون أنت تفكر بأن تجهز قطعا عسكرية لتضرب واشنطن وهم يضربونك في داخل كل بيت من بيوت مجتمعك. هذا لا يتأتى، وهذا هو ما حصل، أليس هذا هو الحاصل؟ يعني لا يمكن أن تقف في مواجهة اليهود والنصارى إلا إذا كان هناك عمل من الداخل، إصلاح من الداخل، دعوة إلى الخير، أمر بمعروف، نهي عن المنكر. أما أن تتوجه نحو العدو وتنسى الداخل لا يمكن أن يتأتى، وهذا هو ما حصل، أليس هذا هو الحاصل؟ صفقة أسلحة للسعودية، لليمن، لمصر، لهذه الدولة، لهذا، صفقات أسلحة، طائرات، دبابات، كل مرة نسمع بصفقة أسلحة، لكن من الذي سيحرك هذه الأسلحة؟ بدءا من الكبير، من الملك أو الرئيس إلى آخر شخص في المجتمع، من هو؟ لقد ضربت الأمة من الداخل، وعندما غاب الأمر بالمعروف، الأمر بالمعروف لا يعني فقط أن تقول لفلان يغطي ركبته فقط، بل بكل ما هو معروف، بكل ما الأمة بحاجة إليه، أن تهتدي به، أن تتحلى به، أن تسلكه، أن تعمل به في مجال السياسة، في مجال الاقتصاد، في مجال الأخلاق، في كل مجالات الحياة، في كل مجالات الدين. المعروف باب واسع جدا. إن من المعروف أن نقول للآخرين إن عليكم أن تهتموا بالجانب الاقتصادي فتجعل الشعوب قادرة على أن تقف على أقدامها مكتفية بذاتها فيما يتعلق بقوتها الضروري لتستطيع أن تقف في مواجهة أهل الكتاب، أليس هذا من المعروف؟ ليس المعروف فقط هو فيما نتصور، حتى أصبح هذا المبدأ العظيم، مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني فيما يتعلق بأشياء بسيطة جدا، قلق المسجلة، غط ركبتك، أليست هكذا؟ تقريبا تنتهي إلى هذا المعروف. ولهذا نحتاج إلى أن تكون هناك أمة، أن يؤهل الناس أنفسهم إلى أن يصبحوا أمة قادرة على أن تدعو إلى الخير تحت عنوان الخير الواسع، وأن تكون أمة تأمر بالمعروف تحت هذا العنوان الواسع وتنهى عن المنكر بعنوانه الواسع. ثلاثة عناوين واسعة جدا، ثلاثة عناوين مهمة تشمل كل مجالات الحياة، سواء ما كان منها من وجهة نظرنا لا نراه متعلقا إلا بالدنيا، وما كان منها متعلقا بالدين. أليست هذه هي هداية حقيقية؟ إذا أحد تأمل فعلا تجعلك تثق بالله، تجعل الإنسان يثق بأنه يضع الخطط الحكيمة للأمة لتسير عليها، وهو يعلم ما سيعمل أهل الكتاب وكيف ستكون أساليبهم، وأنهم سيغزون الأمة من الداخل، فيجعلون الأمة تقف مستسلمة أمامهم، طائعة لهم، متولية لهم، كبارها جنود لهم، وصغارها ضحية لفسادهم، فتتجمد وتتعطل كل وسائل القوة الأخرى. البترول في الأرض يصبح لا يمثل ما يمكن أن يمثله من آلة ضغط عليهم. هذه الخيرات المنتشرة في معظم البلاد الإسلامية كذلك لم تعد تمثل وسيلة للضغط على دول الغرب اليهود والنصارى. هذه الأسلحة المتطورة التي يمتلكها هذا الشعب وهذه الدولة وهذه الدولة وتلك الدولة هي أصبحت قطعا متجمدة لا معنى لها، لا قيمة لها، بل ستصبح قطعا تتحرك بفاعلية في خدمة أمريكا وإسرائيل لضرب الشعوب نفسها. أليس هذا من الدهاء اليهودي؟ أليس هذا من الخبث اليهودي الشديد؟ وفعلا كم وجدنا أن الأسلحة العربية والجيوش العربية تحركت لخدمة إسرائيل وأمريكا، سواء من حيث تشعر أو لا تشعر. عندما تحركت جميعا في مواجهة الثورة الإسلامية في إيران ومواجهة الإمام الخميني الذي برز كأعظم قائد يحمل أفضل نظرة منبثقة من القرآن الكريم في مواجهة اليهود والنصارى، تتحرك جيوش من مختلف الدول العربية وقطع عسكرية من مختلف دول العالم، قطع أسلحة تتحرك في مواجهة هذه الدولة المسلمة وهذه الثورة الإسلامية، فتكون النتيجة في الأخير هي أنهم حموا إسرائيل من أخطر جهة كان يمكن أن تواجهها في هذا العصر، كان يمكن أن تقضي عليها فعلا، كان يمكن أن تقضي على إسرائيل. الثورة الإسلامية في إيران كان يمكن فعلا أن تقضي على إسرائيل. وكان الإمام الخميني رحمة الله عليه يرفع شعار أن إسرائيل غدة سرطانية يجب أن تستأصل، وكان فعلا جادا في أن يستأصل هذه الغدة، لكن العرب الذين يصرخون الآن من إسرائيل، العرب الذين تحولوا إلى جنود لإسرائيل، هم الذين وقفوا في وجه ذلك القائد العظيم وذلك الشعب العظيم والثورة العظيمة، لتقف إسرائيل محمية دون أن تخسر شيئا. ومتى ما انتهى خطر ذلك الشبح المخيف تستمر إسرائيل في عملها، لا تقدر على أقل تقدير، لا ترعى جميلا، إن هؤلاء خدموها فتتعامل معهم بوداعة وسلام. لم يحصل هذا، يعني انطلقوا لخدمة إسرائيل وأمريكا ووقفوا نيابة عنهم في مواجهة الثورة الإسلامية في إيران، وبعد ذلك لم تقدر على الأقل تقدير جهودهم، لم ترعى جميلا لجهودهم. لم يحصل هذا. ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. مهما عملتم لهم لن يقدروا لكم جهودكم، لن يرعوا لكم جميلكم، لن يرعوا لكم جميلا، لن يكافئوكم بإحسان. وهذا ما حصل، وهذا الذي نشاهده الآن. أما كان من المفترض أن إسرائيل ترعى ذلك الجميل لهذه الدول العربية التي انطلقت لتقف بدلا عنها في مواجهة الثورة الإسلامية والإمام الخميني فتزيح ذلك الخطر عن وجهها؟ أما كان من المفترض أن تتحول إسرائيل إلى دولة مسالمة، دولة تهتم بأمر العرب وشأنهم، وهم من وقفوا لصالحها من أجلها في مواجهة الثورة الإسلامية في إيران، لكن لم تلتفت إليهم أبدا. لاحظ العرب كان يقولون، لاحظ العرب كانوا يقولون لا بد من تحرير فلسطين حتى آخر ذرة من تراب أرض فلسطين. أصبحت المسألة بالعكس، سيخدمون إسرائيل حتى آخر ذرة وآخر جندي من أبناء أوطانهم، لكن تحت عناوين أخرى. اليهود هم يعرفون كيف يرسمونها وكيف يشكلون الأمة ويشكلون الشباب في التحرك تحتها. نكتفي بهذا المقدار، وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط باختصار. أولا، أن من أهم ما رسخه القرآن الكريم هو أن الله رحمن رحيم، وأن الله رحيم بعباده، فلأنه رحيم بعباده يهديهم، يبين لهم آياته، ويسميها آيات لأنها علامات على حقائق، حقائق لا يمكن أن تتخلف عن أن تحصل نتائجها سواء كانت سلبا أو إيجابا. ثانيا، أن الله عندما يهدينا هو يهدينا إلى ما نحن في أمس الحاجة إليه في الدنيا قبل الآخرة، هذا شيء مؤكد، لأن الثمرات كلها ليست مرتبطة بأن ثمرتها هي الجنة فقط، لا شيء قبلها، بل يهدينا إلى ما نحن في أمس الحاجة إليه كي لا نظلم، لا نذل، لا نقهر، لا نصبح جندا للشر والباطل، لا نصبح عبيدا للشيطان. وعلى الرغم من ذلك يكتب لنا أجرا على كل ما نسير فيه مما نحن في أمس الحاجة إليه، فيكتب لنا أجرا عليه ويكتب لنا الفوز بالجنة. إذن الله هدى. ثالثا، أكد أنه لأن الآيات هي في سياق الحديث عن أهل الكتاب وعن أعمالهم الخبيثة وخططهم الماكرة، بدأ التوجيه نحو الهداية من الأمر بتقوى الله حق تقاته، ثم الاعتصام بحبله، ثم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. يعني تحتاج وأنت تواجه اليهود والنصارى، الله هداك، من أجل أن تواجههم لا بد أن تتقي الله، الاعتصام بحبل الله، ثم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. رابعا، قال لا تتصور أبدا بأن معنى المسألة في مواجهة أهل الكتاب هو أن تتجه بعينيك إلى نيويورك أو إلى إسرائيل أو إلى لندن أو إلى باريس أو نحوها. من هنا العمل يأتي في مواجهتهم، من هنا من الداخل، لأنهم هم وهم في مجال أن يضربوا الأمة يتغلغلون إلى داخلها بمختلف وسائلهم الخبيثة، ويسعون في الأرض فسادا، فسادا ثقافيا، فسادا أخلاقيا، فسادا اقتصاديا، فسادا في البيئة، فسادا في كل مجالات الحياة. خامسا، أكد أنه لا بد للأمة وهي في طريقها إلى أن تؤهل نفسها لتكون بمستوى مواجهة أهل الكتاب، وفي مجال أن تحصن نفسها من خبث أهل الكتاب حتى لا تتحول إلى أمة كافرة، إلى أمة مرتدة بعد إيمانها، سواء الأمة على مستوى الأمة أو أي مجتمع داخل هذه الأمة، لا بد أن تتحرك في مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير، وإلا فقد تكون أنت تفكر بأن تجهز قطعا عسكرية لتضرب واشنطن وهم يضربونك في داخل كل بيت من بيوت مجتمعك، هذا لا يتأتى. يعني لا يمكنك أن تواجه أهل الكتاب إلا بعد أن تحصن وضعيتك من الداخل، تكافح الفساد، الفساد الأخلاقي والفساد الثقافي والفساد الاقتصادي والفساد في البيئة وفي كل مجالات الحياة، تدعو الناس إلى الخير، تأمر الناس بالمعروف، تنهى عن المنكر. إذا لم يكن هناك دعوة إلى الخير، أمر بمعروف، نهي عن منكر، فلن تستطيع الأمة أن تقف على قدميها أبدا في مواجهة اليهود والنصارى. اصلح وضعك من الداخل من أجل أن تتمكن من مواجهة اليهود والنصارى بعد أن تكون متقيا لله معتصما بحبل الله. نسأل الله العلي القدير أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه سميع قريب مجيب. ونسأله تعالى أن يرحم شهداءنا، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر، الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر
2: في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي.
3: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، تؤدي الإيرادات الضريبية دوراً تنموياً هاماً، وتعتبر مصدراً أساسياً لتمويل المشاريع الخدمية والتنموية. فضريبة مبيعات القات وضريبة ريع العقارات تشكل 90% من الموارد المحلية، وتستخدم في تمويل المشاريع التنموية والخدمية والبناء الاجتماعي المنفذة حالياً في أمانة العاصمة والمحافظات وفقاً للخطط المعتمدة من وزارتي المالية والإدارة المحلية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye، أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
6: لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية،
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
9: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
9: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
8: 555-555.
5: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.
10: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. وأهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين الكرام في كل مكان إلى هذه الحلقة الخاصة والاستثنائية من برنامجكم هنا في إذاعة سام اف ام. نخصص هذه الحلقة عن ذكرى السنوية للسيد العلامة فقيه القرآن السيد العلامة الرباني بدر الدين بن أمير الدين الحوثي سلام الله عليه، الذي كان أبرز المراجع الدينية في اليمن. والسيد بدر الدين الحوثي سلام الله عليه امتاز بميزات كبيرة جدا، وله الكثير من المواقف، وأيضا له الكثير من المؤلفات العلمية الحركية. أعزائي المستمعين الكرام، كنا بالأمس تحدثنا عن قليل من مولده سلام الله عليه، وعن نبذة من نشأته، وأيضا وعن قليل من مشواره العلمي عليه السلام، وأيضا عن علاقته الاستثنائية بالقرآن الكريم. وكنا قد تحدثنا أمس في برنامج الأمس عن جزء ونبذة يسيرة عن جهاده الفكري، وتحدثنا عن بعض مؤلفاته التي كان يرد فيها عن الجبرية والقدرية والوهابية، وأبرز ما كان في تلك المرحلة كان المد الوهابي البغيض الذي كان يأتي من نجد من قرن الشيطان بمذهبهم الفكري الوهابي البغيض. وكان السيد بدر الدين الحوثي صلى الله عليه حاضرا بجهاد الفكري، يقارع أصحاب الفكر الظلامي والفكر الدخيل على القرآن وعلى الإسلام. وأيضا تحدثنا عن جزء من مشواره الجهادي، واليوم إن شاء الله سنتحدث عن جزء يسير مما يتيسرنا عن حركته الجهادية العلمية، وعن بعض من نقاط حياته وأبرزها. أعزائي، في هذه الحلقة الاستثنائية توفقنا أن نكون مع أحد العلماء الذين كان لهم شرف التعلم وفي حضيرة وفي حلقات السيد العلامة المجاهد الكبير بدر الدين الحوثي سلام الله عليه. معي هنا في الاستوديو مباشرة على الهواء أحد تلاميذه السيد العلامة الأستاذ عبد الله المهدي، وهو كان حاضرا وإن صح التعبير شاهد عصر على هذه الشخصية العلمية الكبيرة، وأيضا كان له معرفة استثنائية بالسيد حسين صلى الله عليه، وأيضا بأولاد السيد بدر الدين الحوثي، حيث كانوا في مشوار علمي واحد. أرحب بكم سيدي الكريم، حياكم الله إلى هذه الحلقة. السيد الكريم
1: حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
0: حياكم الله سيدي الكريم. بالأمس تحدثتم مشكورين عن جزء من مولده صلى الله عليه وعن نشأته وعن قليل من مشواره العلمي، وأيضا عن علاقته الاستثنائية بالقرآن الكريم، وهناك نقاط لم نتطرق عنها. وفي هذه الفترة يتعرض السيد بدر الدين الحوثي صلى الله عليه في مواقع التواصل الاجتماعي المشبوهة والمأجورة للأسف الشديد إلى حملة تشويه، وكما قال الشاعر: ولو أن كلبا عوى ألقمت حجرا لأصبح الصخر مثقالا بديناري. استقر بكم النواة سيدي الكريم إلى بعض عن حركته الجهادية العملية وبعض من نقاط حياته، خاصة عندما انطلق السيد حسين صلى الله عليه وهو من هذه الأسرة المباركة. أنا ذاك لم يستعجب الناس عن حركة السيد حسين لأنه ابن السيد بدر الدين الحوثي، وبعض العلماء عندما تذكره بالسيد حسين صلى الله عليه يتبادر إلى ذهنه السيد بدر الدين الحوثي. قبل أن تتحدثون عن جزء من حياته الجهادية الحركية، نبقى قليل مع هذه العبارة. أحد العلماء يقول: إنما عندما أذكر السيد حسين بدر الدين الحوثي يتطرق ذهني إلى السيد بدر الدين الحوثي صلى الله عليه. العلاقة الروحية والوجدانية والتي تنطلق إلى ذهنية الناس من السيد حسين إلى السيد بدر الدين الحوثي. سيد الكريم، قبل أن ندخل إلى محورنا الرئيسي تفضلوا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. التحية لك أيها الأخ الكريم وضاقم هذه الإذاعة الموقرة المحترمة وجميع المستمعين والمستمعات.
0: حياكم مزدكين تفضلوا.
1: بالنسبة لمولانا وسيدنا ذلك العالم الرباني قدوة المستبصرين وإمام المتقين في عصره سيدي بدر الدين بن أمير الدين الحوثي عليه السلام، يعني كما أشرتم يعني في مسألة أن إذا تحدث عن السيدي الحسين بدر الدين عليه السلام يذكره أو يذكر بأبيه بأبي سيدي بدر الدين الحوثي، وهذا صحيح، فإن سيدي حسين بدر الدين الذي هو علم الهداية وقرين القرآن وارث الكتاب والمؤسس للمسيرة القرآنية المباركة سئل آنذاك عندما كان يحضره عدد من الطلاب ومن الوافدين يسمعون محاضراته القيمة والقيمة جدا والغريبة والعجيبة على مسامعنا وعلى مسامع الناس جميعا، رغم أنها ليست غريبة عن القرآن وإنما كانت قريبة علينا نحن وعلى السامعين، يعني لأنها كانت قد غابت ثقافة القرآن إلا النادر. كان يقال له يا سيدي حسين يعني ما شاء الله العظيم نمتدوا هذا الهدى هذا وهذا العظمة هذا من أينه؟ قال هذا من بركات القرآن، كان والدي حفظه الله يعلمنا وربانا على القرآن آية آية.
0: نعم سيدي
1: هذا
0: نعم.
1: العلاج. أما بالنسبة للموضوع جهاده الحركي سلام الله عليه ورضي الله عنه ورحمة الله تغشاه، فكان يعني متميز في هذه المسألة كما تميز في العلم الواسع وتميز في الزهد وتميز في الورع وتميز في جميع صفات الكمال الإيمانية والأخلاقية والإنسانية، تميز أيضا في حركته الجهادية في نشر الوعي الحركي والتربية القرآنية الجهادية، فكان يربي طلابه ومن يأخذ عنه ومن يستمع لقوله في محاضراته وإرشاداته وخطبه وحتى مجالسه، كان يربيهم التربية الجهادية وكان يحثهم على الجهاد. أذكر أن واحد من الزملاء قال بيطلع إلى خولان يستقر عند سيدي بدر الدين يعني ويأخذ عنه العلوم، طلع يجلس فترة وما كان قد يعني فقدناه، لما رجع فترة هكذا تقريبا أشهر لقينا سلام وكلام، وين أنت يا صاحبي وسلامة الزمان وين الناس؟ قال والله يا أخي طلعت لعند سيدي بدر الدين وجلست أخذ عليه من الهدى القرآني فترة. أيوة بعدها قلنا بنسألك كيف سيدي بدر الدين؟ قال يا أخي سيدي بدر الدين بيعدل الجهاد.
0: هذا قبل الحركة.
1: قبل الحركة نعم. تقريبا بكما أقول لكم
0: سنوات
1: بعشر سنين 12 سنة.
0: هل هذا أبرز ما تميز بالسيد بدر الدين؟
1: شيء عجيب
0: في حركة الجهاد الوعي المبكر.
1: هو تميز في كل شيء نعم. ومن ضمن هذا المسألة
0: نعم أحسن الله إليكم أحسن.
1: قلت كيف؟
0: نعم.
1: قال يا أخي كان يقول لنا لا تخزنوا
0: الله
1: نعم لا تخزنوا لا تدخنوا، اتعودوا المشي والطلعة والنزلة في الجبال والسيرة والجيه وعلى تحمل
0: المشاك
1: على أساس تبنوا أجسادكم، هذا إضافة إلى أنه بيبنيهم إيمانيا عن طريق القرآن وتربية القرآن وما جاء على لسان الرسول صلى الله عليه وعلى آله، بيربيهم أيضا تربية بدنية ولو كان به أنا أتصورنا لو كان به ملاعب هناك إنه السيد يقول يلا ملوا لكم حصة
0: رياضة بدنية. نعم.
1: أذكر أيضا أن يوم كنا في مضرة مهاجرين في رعاية السيد القائد الرباني سيد عبد الملك حفظه الله ينصره وأيده وارث الكتاب وقرين القرآن، أيام أيضا الشهيد أبو حسن سيدي طه المدني
0: صلى الله عليه
1: كان قائد الموقع في ذلك الفترة، وبعدين ما ظهر لنا يوم من الأيام اللي وجد به شبكة كرة طائرة في الميدان، فبعض المجاهدين استغربوا جدا قالوا هي عن رجعنا العاب قلت احنا مجاهدين وكيف نلعب ذا الحين وذا. فسار عن سيدي طه بيقول لك يا سيدي انا اليوم صارت حاجه عجيبه وغريبه. ما هو؟ قال شبكه طائره، شبكه كره طائره، يعني قاعد نلعب وقد احنا مجاهدين.
0: هذا اوالي.
1: طيب ما جاوب عليه، قال هذا التوجيهات من السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي سيدنا وقائدنا. قال والله ما دامها توجيهات من السيد، والسيد اخبر. قال وزيد اقول لك ما
0: ازيدك ما وجه
1: من الشاربه. قال ما هو؟ قال كان والدي، هذه هو سيدي عبد الملك بيتحدث عن والدي سيدي بدر الدين. كان والدي قال كنت اقرا عليه، اخذ دروس، كان السيد اخذ دروس على خاصه عند
0: نعم
1: الوالد.
0: نعم نعم.
1: هذه سيدي بدر الدين الحوثي عليه السلام في البيت، في بيته في الجمعه، وكان عند السيد اهتمام كبير جدا جدا جدا الى غايه بالتحصيل العلمي، وفي ذكاء سبحان الله العظيم، مؤهل من قبل الله، ومع ذلك بياخذ بالاسباب. المهم انه في يوم من الايام خرج سيدي بدر الدين السوق وشرى كره لسيدي عبد الملك، شرى له كره، ضوى البيت، قال هيا يا ولدي هذا كره كنا نفعل لك ساعه خارج. قدو شبه مصفر في البيت من كثر القرايه والمطالعه والحفظ
0: وعدم الحركه البدنيه،
1: ضروري تعد نفسك بدنيا. يعني كان سيدي بدر الدين عليه السلام بيعد الناس وإعدادا بدنيا وجسمانيا من أجل الجهاد في سبيل الله، إضافة كما قلنا آنفا إلى الإعداد الإيماني على قضية الجهاد في سبيل الله والإعداد امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. أيضا كان حديثه مركزا جدا مع الناس، وحتى في مؤلفاته، على أهمية الوحدة، وحدة الصف،
0: وحدة الكلمة
1: بالنسبة نعم. للمسلمين المؤمنين ومحيطها الاجتماعي، وترك التفرق، رغم أنه كان يعادى ويخاصم ويسب ويشتم، وحتى من قبل الأصدقاء ومن قبل ربما بعض الأسرة، كما سمعنا ذلك من السيد يحفظه الله في الفيلم الوثائق. ومع ذلك سبحان الله ما أشبه سيد بدر الدين بالإمام زيد بن علي، بالإمام زين العابدين
0: في الحلم والصبر،
1: الإمام زين العابدين في الحلم والصبر والصفح. جاء كما يروى رجل إلى عند الإمام زين العابدين عليه السلام بيسبه، والإمام زين العابدين ما بينظر إليه ولا بيلتفت إليه ولا بيجوب عليه. قال يا إمام أنا أعنيك، أنا أقصدك.
0: قال وأنا؟
1: قال وأنا أقضي عنك.
0: الله نعم.
1: لماذا؟ حفاظا على الوحدة، لأنه لا يتم جهاد إلا بوحدة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: أيضا تم استهداف من قبل الأعداء إلى جانب مدينة.
1: أكيد هذا إن شاء الله موضوع نأخذه. استهداف تقريبا كما سمع مرة شهيرة، استهداف بالقتل مباشر، القتل المباشر
0: رغم الفترة طويلة.
1: وثانيا رسلوا لها واحد لا عنده للجامع ومدري إيش وذا مهم، والحمد لله نجاها الله من هاتين المسألتين.
0: وفيها صورة عن زين العابدين في كل حالتين، المؤاذاة الكلامية والمؤاذاة الجسدية. تفضل نرجع إلى أبرز الـ
1: فقلت لكم كان حديثه عليه السلام ومحاضراته
0: مع أصحابه مع
1: طلابه مركز جدا على أهمية وحدة الصف وترك التفرق، والدعوة لإعداد العدة لمواجهة مؤامرات أعداء الإسلام، سواء كان إعداد نفسي وبدني ومادي. مرة قال لنا سيدنا يحيى الحشحوش، عرفته
0: نعم،
1: كان احد زملاء ورفقاء سيد بدر الدين، كان عالما وذكيا الذي هو سيدنا يحيى الحشحوش.
0: نعم.
1: قال مره طلع زياره من مدينه صعدة الى خولان الى قريه سيد بدر الدين، زيارته ومكث عنده، كان يمكث عنده ايام، وكان الصباح بعد ما يصلوا الفجر ويبرمجوا، طبعا ما بيرقدوا
0: نعم نعم
1: مثلنا هذا الحين،
0: نعم
1: مشكله احنا نوم ما عاد بعد ببرنامج ولا عاد بشي، خلاص
0: مشكله هذه مشكله،
1: وبنمكنك احنا مجاهدين وخرب صح. وبعدين بعد ما كملوا البرنامج كان ضوء من الجامع، طلعوا البيت الجباء، كان بيتقهوا الصباح
0: على الجباء
1: فوق الجباء
0: على الهواء الطلق،
1: على الهواء الطلق، ويشاهدوا الخضره وقدموا لهم الصبوح ايضا فوق الجباء. كملوا وسيد بدر الدين لفلف بقية الفتافت وضعهن معه خزان فوق الجباء، وبيطرح هذا فيه
0: أسماك أو ضفادع أو
1: لا لا لا بقية الخبز.
0: نعم
1: بقية الخبز الخبز. فسيدي سيدنا تعجب يعني من المسألة، قال يا سيدي ما بتفعل هذا، ما هو هذا؟ قال عي حروب، أتمنى اللقمة. شنو على مسألة كيف يعد
0: على عمق؟ نعم
1: قال هذا من الإعداد، بيقول له يعني عجيب.
0: الذي جاء سيب الدين بهذا الوعي المبكر،
1: عجيب عجيب. القرآن
0: يعني يعطي نظرة استباقية،
1: الوعي والبصيرة من خلال القرآن الكريم، لأن كان يهتدي بالقرآن آية آية ويحاول أن يترجمها آية آية. سبحان الله العظيم. فكان يعد يعد هو من استطاع أن يجعله كذلك،
0: هو ومن يتبعه من المؤمنين.
1: سبحان الله. فكان يستشرف المستقبل بما يهدي. أيضا أذكر أني أنا ذهبت إليه.
0: نعم تفضل.
1: أنا وأخي يحيى
0: رحمه الله.
1: وبعد ما توفى الوالد قلنا نبني لنا بيت، وقلنا نسلم على سيد بدر الدين ونتبرك بتوجيهاته أن نعمر لنا يا سيدي، هل في المدينة، هل هنا، هل هنا، هل خارج، هل. والله إنكم تعجبوا، والجواب جواب علينا.
0: تفضل، ماذا كان جوابه؟
1: يعني مستغربين جدا جدا من الجواب، ربما إلى اليوم. قال يا أولادي مش وقت الحين لا عمارة ولا شيء، يجي حروب. هذا الكلام قبل المسيرة تقريبا 3 سنوات 4 سنوات قبل ما يظهر سيدي حسين. صوروا
0: الله.
1: يقولون قال عجي حروب مش وقت لا عمارة ولا بناية، عدوا أنفسكم للجهاد. أيوة الرجال بيعد الجهاد أعداء الله لليهود للنصارى أوليائهم، وإحنا في وادي ثاني سلام الله عليه.
0: يعني كما يقول جرعة من الوعي المبكر أعطاكم.
1: سبحان الله تبارك الله. وهكذا كان واصل واصل يعني يتحمل الأذى، يتحمل التعب، يتحمل السباب الشتائم، ويسكت ويصبر. حتى في قضية محاولة الاغتيال، محاولة الاغتيال الأولى مؤامرة من قبل المخابرات الأمريكية والإسرائيلية والموساد، وتنفيذ من
0: المخابرات اليمنية،
1: الحكومة اليمنية آنذاك تحت إشراف علي عفاش، وتنفيذ مشايخ من مشايخ صعدة. وقد يعني استطلعوا وين بيت سيد بدر الدين، أم بيجلس أم بيرقد أم بكذا،
0: حتى
1: كل شيء جاهز حتى يعني. وثم أتى يوم التنفيذ طلعوا مجموعة من مدينة صعدة إلى خولان، وطبعا شيء معروف يعني عشرات الكيلومترات ومنطقة جبلية. المهم وصلوا وقد المخطط جاهز، وقد عارفين كل شيء، عارفين أن بيجلس سيد بدر الدين، أن بينام، أن بيجلسوا وقت الجلسة، وقت الدروس، وقت وهدفوا عليه بالار بي جي، بنقول بنسميها البازوكا بالار بي جي. وقبل أن يضربوا بالار بي جي هدى الله هذا السيد العلم سبحان الله سيدي بدر الدين أن يقوم من مكانه قبل إطلاق القذيفة عليه
0: بلحظات
1: إلى المكان الثاني. دي ما يدور كتاب، دي ما يدور ورقة.
0: نعم يدور كتاب ولا قلم.
1: سبحان الله العظيم. دخلت القذيفة في المكان هذاك الذي ما بحد فيه.
0: سبحان الله العظيم.
1: وقذيفة مثل الصاعقة يعني. طيب الناس سمعوا وغاروا من هنا ومن هنا ومن هنا، يعني الذي فعل والفعلة قد خططوا طبعا كما قلت لكم، خططوا كيف يضربوا وكيف يخرجوا ومن يلقاهم وأنا عزيروا وأنا جو، خطط كبير يعني.
0: ونفذوا
1: فعلا. بعدها حاولوا يتجاوزوا ويهربوا، ما عاد استضوا الطريق، أعماهم الله. واحد كان اسمها القملي، اسمها هكذا من المنفذين، اسمها القملي، قال بعد ما زقموهم، قال والله ما زقمتون أنتوا، والله قال ما زقمنا إلا البري. كيف؟ قال والله إن إحنا الطريق هكذا قبالنا، إحنا بنخضع عرض، بنطلع هكذا في الجدر والطريق أمامنا.
0: يعني
1: آية.
0: نعم آية. نعم
1: آية، آية من آيات الله، نجاه الله من هذه المؤامرة. بعدها مباشرة زقموهم وبدأوا يحققوا معهم حضر سيدي حسين بدر الدين عليه السلام العلم، علم الهداية، حقق معهم. ما هو تحقيق مثل حق البحث الجنائي زمان مش ذا الحين، زمان.
0: نعم.
1: ضرب وتعليق لا،
0: تحقيق.
1: قال بدر الدين لا يجوز أحد يمسهم، هؤلاء يضيفاني، أكرمهم قداهم خزن لهم ذبح لهم،
0: الله
1: ذبح لهم وأكرمهم بالكرم العجيب والقات الخلقة والماء والمدري إيش والدلسي والباور ضيوف. قال ضيوف ممنوع أحد يعسهم ولا يمسهم ولا يسيء إليهم. بعد ما جابرهم سيدي عشان عرفوا من رسلهم وكيف وما هو ومن المؤامرة من وكيف، قال بدر الدين عفوت عنكم، عفى الله عنكم، الله يفتح عليكم، زد وصلهم لا نص الطريق، لا مع السلامة. هذا من أجل إعداد للجهاد في سبيل الله، أحرص على وحدة الصف.
0: يعني تجاوز هذه الأمور البسيطة للارتقاء إلى الأعمال الجهادية. كيف؟ نعم،
1: شيء عجيب.
0: لا إله إلا الله، سيد الدين عجيب.

0: تمييز الأعداء الحقيقيين، ما يعني ما أعداء أنا لا فلان ولا زعطان ولا تعمل لي أعداء داخليين، ولا رغم أنهم حاولوا يختلقوا لها أعداء من هناك في خولان في صعدة،
1: لكن هو يعرف
0: زعطان
1: هو يعرف من العدو الحقيقي.
0: العدو الحقيقي هو اليهودي والنصراني،
1: والله أعلم،
0: والمنافقين الذين ظهروا في الأخير جاء ظهروا. وكان حريصا أيضا على قضية الوحدة بين المسلمين، لأنه يدرك المخاطر الكبرى التي يعيشها العالم الإسلامي، ونجد ذلك حتى في كتابه التحذير من الفرقة. له كتاب تقريبا في يعني
1: كتيب
0: نعم أيضا.
1: معروف نعم،
0: عنوانه هكذا التحذير من الفرقة، جمع فيها الآيات القرآنية الكريمة التي تدعو إلى الوحدة والاعتصام بحبل الله وتحذر من الفرقة، وكذلك ما ورد عن النبي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله في هذه المسألة،
1: تحذير شديد جدا.
0: يعني سبحان الله، كان تميزه عجيب حتى في هذه المسائل الكبرى، بعد أن يستهدف بالقتل والاستهداف بالقتل المباشر، ثم يسامح ويقول عفا الله عنكم ريحوا لكم مع السلامة،
1: من ورائه شيء إلهي كبير.
0: شيء عجيب. فلهذا طرح الله في بركة عجيبة في علمه وفي حركته
1: وفي ذريته
0: وفي ذريته وفي أولاده، وجعل من أولاده أعلام هداية لهذه الأمة.
1: ولهذا لا يستعجب عندما يكون الأعلام من أولاد سبرديل،
0: ليس غريبا ولا عجيبا، الله أعلم حيث
1: يجعل رسالته.
0: نعم
1: نعم سعد الله، الوقت لم أعرف الآن، مشيت 30 دقيقة ولم أعلم، لأنه الكلام له بركة عن سبيل الدين. بضطر إلى فاصل قصير ثم نعود إلى استكمال حركته العملية الجهادية سلام الله عليه. أعزائي نذهب فاصل قصير ثم نعود وإياكم، كنوا معنا.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، اعرف عدوك وافهم وسائله، ولا تستهن بالحرب الناعمة. نحن نملك سلاح الوعي والبصيرة، التجنيد الناعم.
2: الجمعيات التعاونية تدير رأس المال الاجتماعي ليصب في مصلحة الفقراء قبل الأغنياء. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالتأكد من سلامة السلع الاستهلاكية التي تدخل عبر المنافذ الجمركية، وتتأكد من حصولها على الشهادات والتصاريح التي تضمن صلاحيتها للاستخدام. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
5: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
4: بصف لي المسألة عشان أفهم.
5: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
4: ما لها؟
5: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الايزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات والمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
4: وما؟
5: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
4: أوهو.
5: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
7: قول عن القاهم
8: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
7: عاي أخلونا.
8: بالعكس، سوي فحصك وروح.
7: والنتائج
8: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
4: أوهو.
8: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
9: مع خدمة هديتي من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي الى 211 مجانا. سبافون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
10: سبافون، أصالة وتواصل.
11: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
0: سام اف ام والعود احمد.
12: اهلا بكم اعزائي من جديد، لنستكمل هذه الحلقة الاستثنائية التي خصناها في حياة السيد العلامة الرباني المجاهد بدر الدين بن امير الدين الحوثي سلام الله عليه، مع احد طلابه ورفقائه السيد العلامة عبد الله المهدي، حياكم الله مجددا.
13: حياكم الله.
12: سيد الكريم، نستكمل حوارنا في المحاور الأخرى. عندما كان العلماء في أول حركة السيد حسين صلى الله عليه، كان ينظرون إلى السيد حسين ويتبادر إلى ذهنهم والده، ثم يقولون هناك السيد بدر الدين لا يمكن أن ولده يخرج عن تربيته، ويتجهون إلى السيد بدر الدين الحوثي العلماء أنفسهم ليسألون السيد بدر الدين عن السيد حسين صلى الله عليه. وأنتم تعرفون كيف كانت الأسئلة وأيضا الجواب. هل حدثتنا نبذة عن هذه الأسئلة التي كان يقصدها العلماء إلى سيدي بدر الدين صلى الله عليه؟
13: نعم، التحية لكم وللأخوة المستمعين والمستمعات الكرام والكريمات. أكيد كان العلماء في بداية المسألة، في بداية حركة سيدي حسين عليه السلام، مشواره الإيماني القرآني المؤسس لهذه المسيرة القرآنية المباركة، كانت الأمور غير واضحة وما اتضحت الأمور الكثير من العلماء، فكان يتجهوا إلى هذا العالم الرباني سيدي بدر الدين عليه السلام ويقولوا لي يا سيدي بدر الدين صدر من ولدك حسين كذا وكذا، وكان يقول في المجمع الفلاني كذا ويقول كذا ويقول كذا، وأنت يا سيدي بدر الدين أنت عالم كبير وأنت والده وأنت تعرف الدولة الظالمة وتعرف أمريكا وإسرائيل وما وذا وشي، يعني تقول لنا بالحل والمخرج. ومن العجيب سيد بدر الدين كان يجاوب عليهم بجواب صريح وبدون مجاملة وبدون مواربة، كان يقول لهم الحل فيما قاله الولد حسين. طيب احنا جينا نشكي منه وانت جيت تقول لنا سبحان الله، ايوه هذا دين، هذا ايمان، هذا تقوى،
12: نتيجة معرفته بولده،
13: نتيجة لتربيته الولد. نعم. ونتيجة لمعرفته حتى سيد بدر الدين كان يحرص على أن كل شريط يخرجه لسيدي حسين يحضره إلى عنده ويسمعه من أوله إلى آخره
12: قبل طباعة الملازم.
13: أيوة، على أساس إذا في شيء ولا لا ولا شيء ناقص ولا زايد ولا خروج عن
12: النهج،
13: وإذا ولده أرقى منه، ولده أرقى منه، لأن هكذا قضية الأعلام والاصطفاء، الله سبحانه وتعالى يصطفي، ما تحددنا أمس، على قدر المرحلة.
12: نعم.
13: يكون علم على قدر المرحلة. مرة أخرى بيقول لهم سيد بدر الدين حضروا علماء كثير، فلان وفلان وفلان، معظمهم قد توفوا رحمهم الله، قالوا يا سيد بدر الدين ولدك حسين يقول كذا ويقول كذا، وانت عارف الدولة الظالمة هذا وامريكا وإسرائيل، وإحنا ما بيش بيدينا شيء ولا معنا شيء، وانت عارف وانت العالم الكبير وانت الفاضل وانت التقي وانت الورع، وانت يخربوا بيوتنا يفعلوا يا سيدي يا. قال الولد حسين آتاه الله الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا.
12: نعم.
13: إلى حد أنه في مقام بيقول لهم قال أنا جندي من جنود الولد حسين بدر الدين فالأخير، لا عاد تقول لي قد أنا جندي.
12: تواضع عجيب،
13: تواضع عجيب، ومعرفة للحق،
12: وعرف نعم. نعم.
13: معرفة للحق ومعرفة لمصدر الحق. الله اصطفى هذا ولده، اصطفى هاديا وقائدا. نعم. وإماما لهذه الأمة، هو أول من يجب عليه أن يسلم له، وسلم فعلا، قال أنا جندي.
12: وهذا من عجائب القرآن الكريم، و
13: هذا يعني الوعي. شخصية إيمانية لا مكان للكبر ولا التكبر في قلبه على الإطلاق،
12: ذوبان في الله
13: وفي هداه، وتواضع لله سبحانه وتعالى ولمن هو يمثل الله في أرضه.
12: أعتقد أن هذه،
13: لأن الأعلام امتداد للرسول صلوات الله عليه وعلى آله، الرسول هو صلوات الله عليه وعلى آله امتداد لولاية الله، ومن بعده الإمام علي امتداد لولاية الرسول، ومن بعده من الأئمة إلى أن وصلنا إلى عند سيدي حسين، ثم إلى هذا السيد العلم المبارك العظيم يحفظه الله وينصره ويؤيده، وارث الكتاب الكريم القرآن، امتداد لولاية الرسول. فإذا أنا بنعبد نفسي لله واجعل نفسي عبد لله من صدق، سواء كنت عالم ولا غير عالم، ما إذا كنت عالم فهذا عاد الحجة عليها
12: أكثر
13: وتلزمني الحجة أكثر. فكان تواضعا عجيبا.
12: هل هذا النموذج فريدا في نظركم؟ لم نرى أحد بهذا النماذج.
13: لا شك إنه
12: إلا إنه
13: قدوة،
12: نبي الله يعقوب عندما قدوة. نعم. ننتقل إلى بعض المحاور، هذه المحاور الأخرى،
13: قدوة مثل المستبصرين.
12: نعم،
13: قدوة المستبصرين
12: سلام الله عليه. نعود إلى الجانب السياسي والكيدي للسلطة، عندما حاولت اغتياله مرة أخرى. المرة الأولى ذكرتها هناك مرة أخيرة ولكل مرة تتميز بجواب وموقف السيد بدر الدين.
13: إنها كما هو معلوم يعني مرار كثيرة حاولوا يغتالوا سيد بدر الدين وحاولوا أذيته بكل الوسائل إلى حد قضية التصفية الجسدية والقتل مرارا وتكرارا وليس مرتين فقط، وإنما نذكر المرتين هذه. المرة الأولى قد ذكرناها قبل شوية في الجزء الأول قبل الفاصل. المرة الثانية كما يحكى أنهم أرسلوا سيد بدر الدين شخص من صنعاء، دربوه وأهلوه وعلموه وعرفوه آل الصيفي الذي القرية خارج ضحيان التي كان يسكنها سيد بدر الدين والجامع حقه، وقد عرف كل شيء وقال له سير لهناك ويجلس في الجامع والسيد هذا هو بيخرج يصلي ويبشر إذا به غريب ولا شيء دخلها معها البيت. سيروا كيف المسألة، وأنت نفذ العملية على ما قلنا لك، قلت عاد استفرد به ما بالله أنت وياه. بدأ ينفذ، وصل إلى هناك، وصل إلى الجامع، بعد العشاء ما لك يا ولدي؟ قال أنا غريب، تفضل معنا. قال بسم الله ودخلها البيت. عشاه سيد بدر الدين ضيف يعشي هذا الذي جاء يقتله، عشيه عشاء ضخم ويهتم به. وبعد العشاء سار الداله سيد بدر الدين بنفسه، سار يا ولدي قالت يا البطانية جديدة حقي نظيفة طاهرة تفضل وأيام برد وإن شاء الله. قال يعني أرجع أدفي لك ماء وقت الفجر لأنه برد أيام برد، أدفي لك ماء من البرد، الماء بارد قوي إن شاء الله. بعدين قال هذا الآدمي بيقلب يعني بيفكر في المسألة، قال هذا الذي قال وزير اقتله ما بيفعل هذا الآدمي؟ والله قال ما اقتله، حرام ما اقتله. ونفس بتقول الله قلت له هم أخبار ما لك أنت ما. المهم قال هو الشيطان في مداحسة طول الليل،
12: بس الإحسان غلب
13: يقتله ولا ما يقتله. فالأخير قال الإحسان هذا غلب، إحسان زي بالدنيا له. قال والله زي بردين أنا صدق يعني أقول لك بموضوع يعني وسامحني. والمهم قال أنا رسلوني يقتلك. قال من هم وكيف؟ قال كيتو ايوه. قال والله انا بصرتك يعني فاضل وكريم ومحسن وطيب ليش قلت لك على ايش قلت لك؟ شوفوا الالطاف الباري كيف هي
12: والاخذ وايضا الاخلاق العجيبه في كل مرحله. نحن بحاجه الى هذه الاستلهام استطاع الله قيمه هذه الذكرى لنا كمجاهدين،
13: ناخذ منها الدروس لان الاعلام الله بيصطفيهم في حياتهم يكونوا نتبعهم، وفي مماتهم كذلك يكون لنا درس وعبرة يعني بيشقوا لنا الطريق وإحنا نخطى بعدهم. لماذا اسمه علم؟ علم اسمه علم. لماذا اسم العلم علم؟ ليميز ويفرق لنا ما بين الحق والباطل في كل قضية في كل مسألة. وقدوة في مكارم الأخلاق، قدوة في كظم الغيظ، قدوة في الإحسان، قدوة في البرنامج اليومي، قدوة في الصلاة، قدوة في على سبيل المثال مثلا كان سيد بدر الدين يعني مصلحا اجتماعيا وحاكما يحكم في القضايا الشرعية فيما بين الناس بالذات في خولان. وكان المحكمة حقه المحكمة ما هي المحكمة؟
12: الجامع
13: ولا الجامع
12: أو البيت الكمة
13: ولا البيت، تحت شجرة كبيرة مظللة والناس بيجتمعوا كثير وكلهم بقضايا. لا يحتاج أمين سر المحكمة ولا يحتاج القاضي مساعد القاضي ولا الكاتب ولا كذا، يجوا الغرماء كل واحد يدعي ويجيب. وإن المسألة تحتاج إلى وثائق وبيانات، دو وثائقهم وبياناتهم ونظر فيها وحكم ذيك الساعة بساعته. والناس كانوا يعرفوا نزاهته وإيمانه وتقواه وحبه لهم، تفانيه في قضية خدمتهم ويقتنعوا بسرعة. طيب اليوم كيف اليوم؟ اليوم الحاكم في المحكمة يجلس القضية عند السنة سنتين ثلاث أربع، لما تبدي مشاكل يعني 20 مشكلة
12: بسبب
13: تأخير المشكلة الأولى هذه تحاكمنا احنا ويقلع عند الحاكم من أجلها.
12: وهذه ممارة أمريكية، خطة أمريكية في تسييس القضاء
13: هذا هو القدوة مفترض أنه أنه لنا قدوة فيه. أيضا كان عليه السلام مصلحا اجتماعيا في قضية المشاكل التي بتحدث بين الناس في الطلاق والزواج والمهور ومشاكل البيع والشراء والمسائل العلاقات الاجتماعية، العلاقات الاجتماعية كان يفصل فيما بينها، يفصل فيها. وأيضا كان يدرب طلابه على الفصل في القضايا إلى أن أهلهم،
12: يعني لا يكونوا بعيدين عن المجتمع.
13: أيوه
12: العلم لا يقلش لحال،
13: العلم ما يفصله كتاب في الجامع وخلاص ما ليش دخل من الواقع
12: وينفصل عن الواقع.
13: أبدا العلم هو للعمل.
12: نعم نقطة
13: العلم، قال الإمام علي العلم يهتف بالعمل فإن أجابه هو الارتحال.
12: تحدثتم عن البرنامج اليومي لأنكم مجاهدين، كيف نأخذ القدوة من الورع والزهد والعبادة التي هي للسيد بدر الدين الحوثي التي قل نظيرها؟ وإذا نتحدث عنه فإن لنا الفخر الكبير أن يكونوا قدوتنا هؤلاء الأعلى.
13: في الحقيقة إذا كنا متولين تولي حقيقي، فالتولي الحقيقي يعني اتباع، اهتداء، اقتداء وتسليم للأعلام. والأعلام ذولية ما بيطلبون المناشير لأنفسهم، وإنما يرشدون إلى الخير، إلى الصراط المستقيم، إلى هدى الله، إلى ما نحن جاهلون به من هدى الله، ويقولون هذه الطريق أسلكوها لأنفسنا. نعم. أما يحتاجوا مننا شيء. ولهذا بلغوا مبلغا من التأثير في قلوب الناس بسبب التزامهم بالقيمة الإيمانية، وعلى رأسها قضية الصلاة القيمة. البرنامج اليومي هما بلا سيدنا مولانا السيد عبد الملك حفظه الله وينصره وأيده، وارث الكتاب وقرأ القرآن، هذا القائد الرباني، هذا القائد الحكيم، هذا القائد العالم الرباني الذي فاق علمه علم والده.
12: نعم.
13: كان يقول سيد بدر الدين عليه السلام، كان يقول لسيدنا يحيى بن الحسين الحشحوش رحمة الله عليه، يا سيدي الولد عبد الملك، وسيدي عبد الملك يعني وأنت أبوه كذا. طبعا هو ما بيعترض، وإنما من باب الاستغراب، وكيف يتعامل سيد بدر الدين
12: والمعرفة بدر الدين.
13: هو يعرف أن سيد بدر الدين عالم كبير جدا جدا جدا إلى مستوى، وبعدين بيقول له، قال بيلاحظ سيد بدر الدين بيقدر السيد عبد الملك حفظه الله ويحترمه جدا جدا جدا. قال له سيدي بدر الدين ما هو هذا؟ كيف أنت والده ولها الحق عليك أيوة كيف؟ قال كان الحق له، كان الحق لي عليه لأني والده، الآن قال له الحق علي، أصبح له الحق علي لأنه ولي، أصبح علما لي وللناس، فيجب علي تقديسه واحترامه وطاعته والاقتداء به والاتباع له. وهو ذلك العالم،
12: عمق في المعرفة،
13: وهو ذلك العالم الفاضل التقي الورع. نعم. الزكي.
12: نعم. نعم.
13: والذي يعرف مقام هذا العالم. فهذا أيضا حجة علينا في معرفة هذا السيد القائد يحفظه الله.
12: حتى النموذج رأينا حتى في أنبياء الله، عندنا نبي الله يعقوب سلم زمام أمره في نبي الله يوسف، وهذا عمق المعرفة. رأينا نماذج في أهل البيت هي امتداد لك النماذج، هي أنبياء بني إسرائيل. صحيح. من
13: ورثة من الأنبياء يسيرون
12: إذا صح
13: ذرية بعضهم.
12: نعم حقيقة ذرية بعضهم بعض،
13: يسيرون بسيرة الأنبياء،
12: إن الله اصطفى آدم
13: سبحان الله وآل إبراهيم وآل عمران على
12: ذرية بعضهم بعض، والله سميع عليم.
13: سبحان الله العظيم.
12: نعم أحسن الله عليكم يا سيد عبد الله، والكلام شيق والوقت ينسحب ويخرج من بين أيدينا، ولم نعرف نتيجة هذه البركة التي رافقتنا في هذه الحلقة. وأيضا تفضل
13: تفضل تقريبا في قضية الولاية.
12: تفضل سيدي
13: الكريم. قال سيدي بدر الدين عليه السلام، أحبب عليا إذا شئت النجاة غدا.
12: يا سلام.
13: إن العذاب لعمري غير مأموني،
12: يا الله
13: يكفيك فيه من الأخبار أشهرها، نص بخم أو تشبيه بهاروني.
12: في سيدي بدر الدين،
13: هذا سيدي بدر الدين
12: جمع بين فنون الشعر كلها.
13: ويوم خيبر في أخباره حجج،
12: تفضلوا،
13: إذ أنها كشفت عن طيب مخبره قطعا، وكم بين معلوم ومظنون. ألا تحب حبيب الله حبيب رسول الله ضد عادي الحق والدين؟ إلى أن قال أنه قد صارت محبته آية للمؤمنين، وبغضه سيما من سيما الملاعين.
12: دون نحبه حبيب الله ونعادي عدوه.
13: اللهم اجعلنا ممن يحب او من يحب يحبك ويحب من يحبك ويحب كل عمل يقربنا لحبك. اللهم اجعلنا من اوليائك من اولياء اوليائك، واجعلنا يا الله من يعادي اعدائك ويتبع اوليائك بفضلك وكرمك ومنك ومنك وجودك وكرمك.
12: تقبل الله منكم سيد الكريم الاستاذ العلامة عبد الله المهدي، واشكركم جزيل الشكر على هذه على كرمكم لقبولكم لهذه الحلقة كضيف عزيز علينا، وأيضا للحديث عن هذه الذرية المباركة في سيد بدر الدين الحديث صلى الله عليه وعلى أبنائه. أعزائي، كنا في هذه الحلقة مع الأستاذ عبد الله المهدي، وعلى أمل أن نلقاكم في حلقة أخرى. دمتم في رعاية الله.
6: هنا سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.
14: اللهم إني أعوذ بك من إلحاح الشهوة.
15: اللهم إني أعوذ بك من إلحاح الشهوة.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف ضريبة الدخل. المكلفون المعفيون من الضرائب هم الذين لا يتجاوزوا رقم أعمالهم السنوي إجمالي قيمة مبيعاتهم السنوية أو إجمالي إيراداتهم السنوية مبلغ 20 مليون ريال. فإذا انطبقت عليك هذه الشروط فسارع إلى تقديم إقرارك الضريبي إلى مكتب هيئة البريد الواقع في منطقتك أو الإدارة الضريبية المختصة الواقع نشاطك في نطاقها للحصول على شهادة إعفاء مجانية. مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
4: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: البيوت اليابانية ليست للسكن فقط، بل هي مصانع صغيرة تنتج الكرامة قبل السلع. دعمك للأسر المنتجة يحول المنازل من مستهلكة إلى معيلة ويجعل من كل حي قلعة للصمود الاقتصادي. الحملة الوطنية لدعم الأسر المنتجة، ثقتك هي رأس مالهم، مع تحيات مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة صنعاء.
0: سام اف ام والعود احمد.

الخامسة مساء في استوديوهات إذاعة سامي اف ام، نشرة الأخبار الرئيسة والبداية بالعناوين. حزب الله يدين العدوان الإسرائيلي على الجيش اللبناني ويؤكد أن استسلام السلطة لشروط العدو شجعه على استباحة الدماء. حماس تنتقد صمت السلطة الفلسطينية تجاه مجازر العدو الإسرائيلي في غزة وتدعو لتحرك أوسع. إنتاج القمح في الجوف يتجاوز 1,000,000 كيس خلال العام 1447 هجرية وسط مؤشرات على ارتفاع الإنتاج.

كانت تلكم العناوين وإليكم التفاصيل يقرأها هاشم الدرة وأستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أدان حزب الله اليوم الاعتداء الإجرامي الجبان للعدو الإسرائيلي الذي استهدف آلية تابعة للجيش اللبناني وأدى إلى استشهاد ضابطين وجندي. واعتبر الحزب أن الاستهداف جريمة مقصودة تضاف إلى سلسلة جرائم العدو الإسرائيلي في لبنان، مؤكدا أن ما يجري هو نتيجة طبيعية لتنازلات السلطة واستهانتها بالسيادة ودماء الشعب. وجاء في بيان حزب الله أن الاستسلام لشروط العدو في واشنطن شجع الاحتلال على مواصلة عدوانه، مقدما التعازي لعائلات الشهداء وللجيش اللبناني، ومجددا تأكيده الوقوف إلى جانب المؤسسة العسكرية في مواجهة الاعتداءات. ويأتي بيان حزب الله عقب استشهاد ضابطين برتبتي عميد ونقيب وجندي اليوم بغارة للعدو الإسرائيلي على آلية عسكرية على طريق كفر تبنيت الخردلي النبطية. وفي سياق التصدي للعدوان الإسرائيلي، أعلنت المقاومة اللبنانية أنها تصدت لمسيرة تابعة للعدو الإسرائيلي من طراز هيرون 1 في أجواء منطقة الريحان باستخدام صاروخ أرض جو، ما أجبرها على التراجع ومغادرة الأجواء. كما أعلنت المقاومة استهداف دبابة مركافة في موقع بلاط المستحدث بواسطة محلقة أبابيل الانقضاضية، واستهداف تجمع لآليات وجنود العدو عند الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة يحمر الشقيف بمسيرتين انقضاضيتين. انتقد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس حازم قاسم غياب المواقف الرسمية للسلطة الفلسطينية تجاه تصاعد الحرب والمجازر في قطاع غزة، معتبرا أن الصمت يثير الاستغراب. وقال قاسم إن السلطة وسفاراتها في الخارج لم تقم بتحركات فاعلة لعرض ما يتعرض له الفلسطينيون أو فضح الانتهاكات، مشيرا كذلك إلى غياب أي حراك ملموس من مؤسسات منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية في الخارج. وأكد ناطق حماس أن المرحلة الحالية تتطلب تحركا سياسيا ودبلوماسيا وشعبيا أوسع لدعم غزة والضغط لوقف الجرائم المتواصلة بحق سكانها. أعلن حرس الثورة الإسلامية أنه قصف قاعدتي علي السالم في الكويت ومنشآت تابعة للأسطول الأمريكي الخامس في البحرين بصواريخ باليستية. كما أعلن حرس الثورة استهداف ناقلة نفط وإجبار 3 ناقلات أخرى على التراجع أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز بشكل غير قانوني، محملا العدو الصهيوني الأمريكي مسؤولية أي تبعات قد تنجم عن الإغلاق الكامل لمضيق هرمز أمام صادرات النفط والغاز في حال تكرار الاعتداءات. وشدد حرس الثورة على أن أي أعمال عدائية مستقبلية ستقابل برد غير محدود. في الشأن المحلي، قدمت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قافلة عيدية أثناء زيارات معايدة للمرابطين في جبهات الحدود بمحور باقم والربوعة وأبواب الحديد في محافظة صعدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وشملت القافلة أغنام وجعالات عيدية ومواد غذائية ومبالغ رمزية للمرابطين بمناسبة عيد الأضحى والغدير. وخلال الزيارة تبادل نائب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل إبراهيم الحملي ومعه عدد من قيادات الوزارة التهاني مع المرابطين بمناسبة عيد الأضحى المبارك ويوم ولاية الإمام علي عليه السلام، ونقلوا للمرابطين تهاني السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله والقيادة السياسية بهذه المناسبة العظيمة. كشف مسؤول قطاع الزراعة بمحافظة الجوف مهدي الضمين أن إنتاج القمح في الموسم الزراعي 1447 هجرية تجاوز 1,000,000 كيس بإجمالي 1,000,000
و21,900 كيس واحد وبقيمة بلغت أكثر من 15 مليار ريال. وأوضح الضمين أن الموسم وفر نحو 10,000 فرصة عمل، مؤكدا أن الأرقام مرشحة للارتفاع مع استمرار استكمال البيانات، ما يعزز مكانة الجوف كمخزن غلال اليمن ويسهم في تعزيز الأمن الغذائي الوطني. أخيرا، توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا مع احتمال هطول أمطار رعدية على المرتفعات الجبلية خلال 24 ساعة المقبلة، خاصة على تعز وإب وريمة، وأمطار متفرقة على المحويت وحجة وعمران وغرب صنعاء وذمار. وأشار المركز إلى أن المناطق الساحلية ستشهد أجواء حارة ورطبة بدرجات حرارة تتراوح بين 36 و43 درجة مئوية، مع رياح معتدلة تنشط أحيانا خصوصا على السواحل الشرقية وأرخبيل سقطرى. وحذر المركز المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس ومن اضطراب البحر وارتفاع الموج، كما نبه المركز من جريان السيول في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها. انتهت النشرة، وإليكم تذكير بأهم العناوين. حزب الله يدين العدوان الإسرائيلي على الجيش اللبناني ويؤكد أن استسلام السلطة لشروط العدو شجعه على استباحة الدماء. حماس تنتقد صمت السلطة الفلسطينية تجاه مجازر العدو الإسرائيلي في غزة وتدعو لتحرك أوسع. إنتاج القمح في الجوف يتجاوز 1,000,000 كيس خلال العام 1447 هجرية وسط مؤشرات على ارتفاع الإنتاج. مستمعينا الكرام، كانت لكم نشرتنا لهذا اليوم، إلى أن نلقاكم في نشرة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: السادس من حزيران يونيو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2022 و2023 و2024 و2025 و2024 و2025.
3: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، استشهد 20 مواطن وأصيب العشرات بقصف صاروخي من العدوان على مديرية بكيل المير، كما استشهد 13 وأصيب العشرات جراء قصف الطيران على مخيم النازحين في حيران وقرية دغيج بحجة، واستشهد 5 مواطنين وجرح آخرون بقصف على مناطق متفرقة في عمران. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، شن طيران العدوان 3 غارات استهدفت الزنقل والأخرى الدفاع الجوي والثالثة جبل جرة بمدينة تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، شن طيران العدوان غارة على منطقة يختل في المخاء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، أصيب 3 مواطنين بجروح في منطقة الجبلية بقذيفة هاون أطلقها المرتزقة، كما شن العدوان غارة على نهم شرق العاصمة واستهدف بأربع غارات أبراج الاتصالات في جبل العرب همدان ومنطقة آل مقنع في مديرية منبه، ما أدى إلى تدميرها.
4: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان غارة على مديرية خب والشعف في محافظة الجوف، واستهدف العدوان بغارتين مديرية صرواح، وشن 14 غارة على منطقتي صلب والجفرة بمديرية مجزر، واستهدف بثلاث غارات أخرى مديرية حريب القراميش في محافظة مارب، كما شن غارتين على مديرية الظاهر في صعدة. وفي محافظة حجة استهدف العدوان بسبع غارات مديرية حرض، وشن غارتين على منطقة بني حسن في مديرية عبس، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن العدوان 4 غارات على مديريات رازح وكتاف والظاهر في صعدة، كما شن 3 غارات على مديرية حرض بحجة، وشن 8 غارات على مديرية صرواح في مارب، واستهدف بغارتين مديرية خب والشعف في الجوف، وأدت الغارات لوقوع أضرار كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكبت قوى العدوان 96 خرقاً، من بينها محاولة تسلل في حيس واستحداث تحصينات قتالية، وأربع غارات لطيران العدوان التجسسي وتحليق مكثف للطيران الحربي المسير، وتضمنت الخروق 31 خرقاً لقوى العدوان بقصف مدفعي، و47 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة في خروق مستمرة لاتفاق السويد لوقف إطلاق النار، فيما استشهد مواطن متأثراً بجراحه التي أصيب بها نتيجة انفجار لغم من مخلفات العدوان في وادي آل أبو جبارة بمديرية كتاف في محافظة صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، استهدف العدو السعودي بالقصف المدفعي المكثف مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية في صعدة، وخلف القصف أضراراً مادية واسعة في ممتلكات المواطنين الخاصة والعامة.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024، استشهد مواطن وأصيب 11 آخرين في قصف مدفعي للعدو السعودي استهدف مديرية شد الحدودية في محافظة صعدة.
3: ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدفت القوة الصاروخية بصاروخ من نوع سكوت قاعدة خالد بن عبد العزيز الجوية بخميس مشيط، كما دمر المجاهدون دبابتين وآلية عسكرية ثقيلة للعدو في جبل الدخان داخل منطقة جيزان المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدف المجاهدون موقع العش العسكري في ظهران الجنوب ب13 صاروخ، وشن قصف مدفعي على موقع علب العسكري وكبد العدو خسائر فادحة، كما استهدفت القوة الصاروخية للمجاهدين شركة أرامكو النفطية بمنطقة نجران المحتلة ب5 صواريخ أوروغان وحققت إصابات مباشرة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، دمر المجاهدون مدرعة تابعة للمرتزقة في منطقة كرش بلحج وسقط من كان عليها قتلى وجرحى، كما دمرت وحدة تابعة للمجاهدين دبابة للمرتزقة في مديرية المصلوب بمحافظة الجوف ومقتل من كان على متنها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، لقي عدد من المرتزقة بمحافظة تعز مقتلهم بنيران المجاهدين خلال مواجهات خلفت خسائر في عديدهم وعتادهم،
2: كما قتل رئيس حزب الإصلاح في مديرية خارف بعمران المرتزق عبد الجليل أبو ذيبة على أيدي المجاهدين في نهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 لقي 14 عنصرا من المرتزقة مقتلهم وأصيب العشرات بعملية نوعية للمجاهدين في جبهة مزوية في المتون، وقتل وجرح العشرات من المرتزقة وتم تدمير 10 آليات خلال كسر المجاهدين 6 زحوفات مكثفة لهم على مناطق صبرين والخليفين والمهاشمة بخبو الشعف في الجوف، وتم تدمير معدل 23 للمرتزقة وقتل طاقمه في جبهة اليتمى في المديرية نفسها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذ المجاهدون هجوما على مواقع العدو في الجاح ما أدى إلى قتل وجرح العديد منهم واغتنام 3 آليات في العملية، وسقط قتلى وأسرى وتم اغتنام عتاد بعد عملية نوعية قام بها الأبطال على مواقع المرتزقة شرق جبل الدخان بجيزان. واستهدفت القوة الصاروخية بصاروخ زلزال 1 تجمعات الغزاة في الساحل، وقتل طاقم آلية العدوان تحمل أسلحة متوسطة باستهدافها بقذيفة RPG في الساحل. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذ المجاهدون عملية مباغتة على المرتزقة في موقع المفتاح بالطلعة في نجران، وأطلقوا صلية صواريخ كاتيوشا على تجمعات الجنود السعوديين والمرتزقة وآلياتهم في موقع صلة ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، كما تم استهداف تجمعاتهم شرق وعوع بقذائف المدفعية وقنص جندي آخر شرق جبل وعوع، ودمرت الهندسة 2 آلية للمرتزقة شمال ميدي وسقط طاقمها قتلى وجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تم إفشال محاولة تسلل للمرتزقة في الشرية بكرش لحج وقتل وإصابة أعداد من المرتزقة، واستهدفت القوة الصاروخية والمدفعية تجمعاتهم في جبهة الحويمي بكرش وسقط قتلى وجرحى بالعشرات من السودانيين واغتنام أسلحة في عملية نوعية على مواقع الجيش السوداني في سلسلة جبال مجازة بعسير. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 انفجرت عبوة ناسفة بعدد من العناصر في وحدة الهندسة في مربع شجع ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى بينهم، ودمر المجاهدون آلية تحمل معدل 23 بصاروخ موجه في البقع، ودمروا آلية للمنافقين بعبوة ناسفة في المهاشمة ما أدى إلى قتل وجرح من عليها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ المجاهدون عملية إغارة على مواقع العدو في قانية بالبيضاء، وتم التنكيل بالمرتزقة وتكبيدهم خسائر، وشنوا عملية إغارة على مواقع العدو في الحلو بالمصلوب في الجوف ما أدى إلى قتل وجرح العديد منهم، ودمرت وحدة الهندسة آلية للمرتزقة بعبوة ناسفة في المهاشمة ما أدى إلى قتل وجرح من عليها، ولقي عدد من المرتزقة مقتلهم باستهداف تجمعاتهم في منطقة القعيف بالجوف بصاروخ زلزال 1 وعدة قذائف مدفعية، وتمكنت وحدة القناصة من قتل وجرح 15 مرتزقا في مجازة، ونفذت وحدة القناصة في ذات الوقت 27 عملية قنص طالت المرتزقة والجيش السعودي بجيزان ونجران. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أسقطت الدفاعات الجوية طائرة تجسسية للعدو قبالة السديس بنجران، وأسقطت طائرة أمريكية بدون طيار MQ-9 وتم استهدافها بصاروخ مناسب في أجواء محافظة الحديدة بعد خرقها اتفاق السويد. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 تمكن سلاح الجو المسير من تنفيذ عملية هجومية بطائرة قاصف توكي استهدفت قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله.
5: فيما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين مع المقاومة الإسلامية العراقية، الأولى على سفينتين كانتا تحملان معدات عسكرية في ميناء حيفا، والثانية استهدفت سفينة انتهكت قرار حظر الملاحة، وتم تنفيذ العمليتان بعدد من المسيرات وكانت الإصابة مباشرة. وأكدت القوات المسلحة استمرارها في تنفيذ العمليات حتى إيقاف العدوان والحصار عن غزة.
6: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. صدق الله العظيم. انتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على العدوان الأمريكي البريطاني، نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين مشتركتين مع المقاومة الإسلامية العراقية. الأولى استهدفت سفينتين كانتا تحملان معدات عسكرية في ميناء حيفا، والثانية استهدفت سفينة انتهكت قرار حظر الدخول إلى ميناء حيفا في فلسطين المحتلة. وقد نفذت العمليتان بعدد من المسيرات، وكانت الإصابة بعون الله دقيقة. إن عملية ميناء حيفا المشتركة تأتي رداً على مجازر العدو الإسرائيلي في منطقة رفح، وإن على العدو الإسرائيلي توقع المزيد من العمليات النوعية المشتركة خلال الفترة المقبلة، وحتى يتوقف عدوانه الإجرامي الوحشي ويرفع حصاره عن إخواننا في قطاع غزة. إن القوات المسلحة اليمنية تدعو كافة الجيوش العربية إلى المشاركة في عمليات الإسناد للمقاومة الفلسطينية تأدية للواجب الديني والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 29 من ذي القعدة 1445 للهجرة، الموافق 6 يونيو 2024، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
2: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: العالم المجاهد، العالم الذي يعي مسؤوليته ويطبق الإسلام في واقعه ويكون في موقع القدوة الحسنة والتجسيد لقيم الإسلام في الواقع، فكان قرآنا يمشي وإسلاما في العمل والسلوك والموقف والروحية.
1: لك

وحديثنا أيها الإخوة عن هذا الرجل العظيم رضوان الله عليه هو حديث عن الإيمان، حديث عن القرآن، حديث عن الجهاد، حديث عن الصبر، حديث عن الصدق، حديث عن الوفاء، حديث عن الشهامة، حديث عن الرحمة، حديث عن المسؤولية والحكمة، حديث عن مكارم الأخلاق جملة.

0: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.
1: هنا سام،
2: تاريخ حي،
1: ثقافة مكتملة.
2: هنا سام،
1: حياة اجتماعية مرصودة.
2: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
1: سام اف ام،
2: إذاعتك أنت.
3: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
0: قرآنيون.
3: قرآنيون،
4: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: قرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في الحلقة السابقة حول موضوع سنة الله في الهداية، وأنه لا بد من قاعد ولا بد من منهج، ووصلنا إلى أن الفارق بيننا وبينهم أن الله سبحانه وتعالى، نحن نؤمن بأنه هو من يختار. الله سبحانه وتعالى هناك معايير حددها الله ومواصفات لمن يلي أمر الأمة، والمنهج ينبغي أن يكون من جهة الله، وعلى الله قصد السبيل. وفيما يتعلق باختيار القائد، الله هو من يختار. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هذا الاختيار في مبدأ الكمال الأخلاقي والإيماني والإنساني، هذا يسمى بالاصطفاء. الاصطفاء، الله يصطفي. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. الله سبحانه وتعالى بيصطفي، ويصطفي ضمن مبدأ كماله من دوائر معينة، من دوائر معينة، قوانين. مثلما الله له سنن وقوانين في إدارة الكون، له سنن أيضا في قضية الجهة التي يختار منها. يختار منها أعلام هدى، أنبياء، ورثة كتاب، وفق مبدأ الكمال أيضا، وفق مبدأ الكمال الأخلاقي والإيماني والإنساني. فمثل ما البشر يا أخوة، مثل البشر بيعملوا عملية حصر عرقي في الاختيار، رغم أن حصر عرقي بحت، يعني نستطيع أن نقول أنها عنصرية بحت، ما به علاقة لمبدأ الكمال ولا لاختيار الله ولا لإرادة الله الذي خلقنا، بحيث أنه هو الذي يحدد من الذي ينبغي أن نتحرك خلفهم. يعني تشوفوا مثلا في الأحزاب الوطنية أن يكون يمني الجزهن أبوين يمنيين، ولا تركي الجزهن أبوين تركيين، على حسب البلد. الأحزاب القومي يقول لك أن يكون عربي الأصل من أبوين عربيين، والأحزاب القومي الفارسي أن يكون فارسي الأصل من أبوين فارسيين. تجي مثلا إلى المذاهب السنية، أهل السنة والجماعة بيقولون إجماع الصحابة أن الأئمة من قريش. المذهب الشافعي والحنفي والحنبلي هكذا بيقولوا الأئمة من قريش. الكل بيحصر. لكن في الواقع الذي حق له أن يحصر ويصطفي ويختار هو الله سبحانه وتعالى. الله هو من يختار ويصطفي ويحصره، لأنه هو ملك السماوات، ملك السماوات والأرض. الله هو ملك السماوات والأرض، الذي بيشنوا علينا ليش بنمشي خلف أهل البيت، وهم بيمشوا خلف آل سعود وآل نهيان، الذين هم أحذي خلف آل إسرائيل، بني إسرائيل. فلا ينبغي أن تحتجوا علينا بشيء وأنتم تتحركون خلف أولئك الأنذال، وتشتوا تبعدون عن آل محمد الذي الله سبحانه وتعالى هو من حدد هذا الموضوع، ونبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله. فهنا هنا الموضوع الذي نشي نستوعبه، أنه الله يصطفي ويختار ضمن دوائر اصطفاء معينة، وما هوش اختيار عرقي بحت، أو مثل ما هو في بقية الاختيارات في الأحزاب الوطنية والقومية، كما قلنا حتى المذاهب الإسلامية، ما هوش اختيار عرقي بحت. يعني البعض حتى في المذاهب الوطنية هي يمني الجنسي، لو به مصري مثلا أكثر جدار وأكثر كفاءة، يقول لك لا هذا مصري ما هوش يمني، إذن حصر عرقي وجغرافي، صح ولا لا؟ فحق الله حق يا أخوة، ليش حقكم حق وحق الله أتخلوه مرق؟ الحق من ربك، الحق من الله. الله سبحانه وتعالى هو الذي بيقول إن الله اصطفى، الله الذي بيصطفي، الله هو الذي خلقنا يا جماعة الخير، ما بلا نسلم لله رب العالمين. ما هو سابر نوقع مثل إبليس. إبليس قال له الباري اسجد لآدم، قال أسجد لمن خلقت طينا، نخيط كبرياء. الله لما يقول لنا يا أخوة إن احنا نسلم لله ونمشي خلف علام الهدى من أهل بيت رسول الله، هذا لمصلحتنا. الاصطفاء تكريم لنا، لأن من يصطفيه الله سيكرمنا. إن الله اصطفاه عليكم، إيش معنى اصطفى عليكم؟ اصطفى عليكم لكم، يعني عيرحمكم، عيرأفبكم، عيحترمكم، عيحطكم فوق رأسه، عيخدمكم. تشوفوا كيف السيد عبد الملك هذا الرجل العظيم، يعني كيف أنه بيقول أنا أفتخر بأن أكون خادم للشعبية اليمني. فالاصطفاء يا أخوة ما إيش عنصرة، يعني شوفوا المأساة والأسف الشديد أن يصل بعض الناس من الوجاحة والحمق والسخف إلى أن ينصدم بآيات الله. الاصطفاء سنة إلهية من زمان، الله بيختاره من دوائر الاصطفاء من زمان يعني. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتدين وكثير منهم فاسقون. الله أيضا نفس الاختيارات رب العالمين هي بهذا الشكل، اختيارات الله بهذا الشكل. لما تتأمل في مواضع أخرى، يعني تتأمل في مواضع أخرى كيف بيقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب، وأيضا قال عن إبراهيم وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. بعد ما ذكر 17 نبي رجع قال ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. هذا بعقلية بعض المعقدين والناقصين والحمقى ومرضى القلوب عنصري يقول لك. ما هو هكذا اختيار الله من زمان، يعني الأنبياء ورث الكتاب هكذا دوائر من الأنبياء وذرية الأنبياء بيختار بهذا الطريق يعني، وسنته هكذا إلى يوم القيامة. فيما يتعلق بالنبي محمد صلوات الله عليه وعلى له وما بعد النبي محمد والذي أوحينا إليك من الكتاب والحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعبادي لخبير بصير، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ما زال الاختيار ضمن دوائر الاصطفاء، دوائر الاصطفاء من ذرية الأنبياء، ما زال هذا الاختيار إلى يوم القيامة يا أخو. النبي محمد والإمام علي من آل إبراهيم وذريته من آل إبراهيم، والآن دور آل محمد. ولذلك احنا في التشهد الأخير شو بنقول؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يعني حتى التشهد الأخير الباري بيخلينا نصلي على محمد وآل محمد، ما بالشي في الصلاة كلها ذكر لأحد إلا آل محمد. على إيش يدل هذا جنب محمد؟ على أنهم الهداة بعد النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله. هذا يجب أن احنا نستوعبها يا أخوة، نستوعبها. فالله هو يصطفي، الله هو يختار، الله هو يجتبي، الله هو يهدي. أين أشكال لنا ناخذ ما اختيار الله ولا اختيار الآخرين؟ نقبل بما يأتي من جهة الله ولا نقبل بوسوسة المعقدين والمرضى وأذناب اليهود والنصارى والمنافقين والمنحرفين من الوهابي وغيرهم والمنحلين والعلمانيين وغيرهم؟ لا، يجب أن نستوعب أن احنا يجب أن نمشي بعد إرادة الله. فهذا الله سبحانه وتعالى بيصطفي لنا ويختار، يعني الله هو من يصطفي ويختار. لاحظتوا كيف؟ وكما قلنا لكم هو تكريم، الاصطفاء تكريم للبشرية، الاصطفاء تكريم للبشرية. يعني بتلاحظوا كيف أنه عندما احنا في اليمن بنتحرك على أساس هذا القاعدة، الله يصطفي، وبنقول أن الله سبحانه وتعالى اصطفى لنا السيد عبد الملك وهو من دائرة الاصطفاء وفق معايير القرآن الكريم من أهل بيت النبوة، وفي نفس الوقت أعلم وأزكى وارث للكتاب، أرقى ما يكون، شجاع في أرقى المواصفات. هكذا هذا المسج. قصكم أنها غريبة بطريقة سحرية بيجي موضوع الاصطفاء؟ لا، تعرفها بطريقة سهلة، من دائرة أهل بيت رسول الله، الأعلم بكتاب الله، وارث الكتاب الله، قرآن متحرك، أعلم وأشجع وأسخى. شوفوا لما ارتبطنا بهذا الرجل كيف عزنا رب العالمين. تشي تخليني في الأخير أعبد صندوق؟ يعني بعض الناس بيقول لك ربها صندوق، يعني تقول له الله خلقك هو الذي يختار، والله يخلق ما يشاء ويختار. الله بيقول لك إني جاعلك للناس إماما، الله بيقول وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء. الله هو من يهيئ لنا الهدى، وأطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم. الله هو الذي بيدي لنا بمن نتمسك، إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وترتيه على بيتي. لا، هذا بعض الناس قد خلى ربها الصندوق، مثل ما اليهودي علمهم أن الاختيار لمن يلي أمر الأمة عبر صندوق، وقد ينجح واحد سفيه وقد ينجح واحد معها زلط اشترى المصوتين واشترى منطقة معينة ودالهم زلط جو يصوتوا له. إيش من بهذلة، إيش من مهزلة وصلت إليها أمة الإسلام؟ إذن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم ويهدينا وإياكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: قرآنيون
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

الغالم المجاهد، الغالم الذي يعي مسؤوليته ويطبق الإسلام في واقعه ويكون في موقع القدوة الحسنة والتجسيد لقيم الإسلام في الواقع، فكان قرآنا يمشي وإسلاما في العمل والسلوك والموقف والروحية.

وحديثنا أيها الإخوة عن هذا الرجل العظيم رضوان الله عليه هو حديث عن الإيمان، حديث عن القرآن، حديث عن الجهاد، حديث عن الصبر، حديث عن الصدق، حديث عن الوفاء، حديث عن الشهامة، حديث عن الرحمة، حديث عن المسؤولية والحكمة، حديث عن مكارم الأخلاق جملةً.

0: وسام اف ام. اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.
1: الجنة كما قال الله جل شأنه عنها في القرآن الكريم: مثل الجنة التي وعد المتقون. ولاحظوا كيف يركز القرآن على هذا، على أن الجنة للمتقين وأن الوعد بها للمتقين، ويدعون إلى التقوى

هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.

مستمعينا الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: أحد.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. أحبتي الكرام، لازلنا في سورة الرعد، ووصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 25، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات التي تليها ما تيسر لنا من ذلك. نسأل الله أن يجعلها نورا في صدورنا، إذا نصغي بأسماعنا وقلوبنا إلى آيات الله وإلى معاني هذه الآيات العظيمة. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. المعنى أحبتي الكرام في هذه الآية العظيمة: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا. سرتهم هذه الحياة واطمأنوا إليها فجعلوها أكبر همهم. ونحن نقول في دعائنا وفي صلواتنا: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. وهنا: وفرحوا بالحياة الدنيا، سرتهم هذه الحياة واطمأنوا إليها فجعلوها أكبر همهم. والله سبحانه وتعالى يقول: وما الحياة الدنيا في الآخرة، أي بالنسبة إلى الحياة الآخرة، إلا متاع، أي بلغة قصيرة الأمد. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. المعنى أحبتي الكرام: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء. فتكذيبكم بآيات الله ضلال، وسبب للإضلال عقوبة لكم. ويهدي إليه من أناب، من رجع إلى الله فالإنابة سبب للهدى، كما أن الجدال في آيات الله سبب للضلال. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. المعنى في هذه الآية العظيمة التي تزيد القلب اطمئنانا وسكينة، يقول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم، أي تسكن ويذهب عنها الاضطراب والقلق، بذكر الله، أي ذكره بقلوبهم، لأنهم يذكرون أنه الرازق وأنه الكافي لمن توكل عليه، وأنه مجيب دعوة الداعي، وأنه يثيبهم على ما عملوا من خير ويعوضهم بما أصابهم من ضر، وأنه لا يصيبهم إلا ما كتب الله لهم، وأنه الرحيم بعباده، فما أصابهم من فقر أو مرض أو غير ذلك من البلاء فهو خير لهم في العقبى، ونحو ذلك من الإطمئنان الذي سببه معرفة الله وذكره بالقلوب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ألا تنبيه لمن غفل عن ذكر الله أنها بذكر الله تطمئن القلوب، إرشادا إلى ذكر الله وحثا عليه. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. طوبى وصف للحياة أو العيشة أو نحوهما، وحسن مآب أي حسن مرجع يؤوب إليه يوم القيامة، فاجتمع لهم خير الدنيا والآخرة. ويقول الله سبحانه وتعالى: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. المعنى: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم، قد خلت من قبلها أمم فيهم عبرة لهم وتذكير بعقوبة التكذيب بآيات الله، لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك أي القرآن، وهم يكفرون بالرحمن، وهم مع ذلك كله يكفرون بالرحمن الذي يدعوهم إلى رحمته والنجاة من عذابه، فيزعمون أنه لا يقدر على تجديد خلقهم بعد أن يصيروا في القبور ترابا وعظاما مثلا. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب، فأنا أؤمن بتوحيده وصدق وعده بالبعث من القبور والرجوع إليه في الآخرة وحده. أحبتي الكرام، نكتفي بهذا القدر من الآيات، نسأل الله أن يجعلها نورا في صدورنا بحوله وقوته، وإلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة. أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
0: سام اف ام من صنعاء 99.1، الجبهة التعبوية التوعوية.

وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في الماء.

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم

فلقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسرى وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي

أو أتبعه في وجهه دعوى، أو رعى له من ورائه حرما، فعوضوا من فعله

واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر ولا تبقي لهم أثرا، فقد عاثوا في الأرض فسادا وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون، واجعلنا من

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.
1: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.

0: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.
1: فحرص خلال الحروب الرابعة والخامسة والسادسة أن يكون بقرب ولده قائد المسيرة القرآنية السيد عبد الملك حفظه الله ورعاه، يحظى بعنايته ورعايته كما يحظى هو ومن كان هناك من إخوته وأقاربه بلطف والدهم وعطفه وتشجيعه ودعائه الدائم المستمر عبر أوراده المنتظمة ليلا ونهارا لهم وللمجاهدين والمعتقلين لدى السلطة الظالمة. خلال هذه الحروب الطاحنة كان يرقب الأحداث عن كثب ويتابع الوقائع لحظة بلحظة، وكأنه في وسط الميدان يتألم لآلام المجاهدين ويفرح لفرحهم، يتحسر كثيرا لعجزه عن المشاركة في ساحة المعركة، ويتمنى لو حملته رجلاه ونهضت به قواه لبلوغ ما تمناه من القتال في سبيل الله.
2: إذا بغيت تقولوا لمن يقتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون.

0: رأى السيد بدر الدين خلال هذه الفترة الممتدة من بعد الحرب الرابعة وحتى الحرب السادسة ضرورة مواصلة المشوار لإكمال مشروعه العظيم في تفسير القرآن الكريم، برغم الأوضاع الأمنية الخطيرة ورغم التشرد وكل المتاعب والصعاب، فعمل على إكماله ومراجعته والاهتمام به، وكان قد تبقى منه 6 أجزاء أتمها شفويا لضعف البصر وعجزه عن الكتابة المكثفة، وتم تسجيل ذلك وإفراغه من أشرطة الكاسيت كما حكى ذلك في مقدمة الكتاب. لقد ازدادت المعاناة وتضاعفت لعدم تمكنه من القراءة والمطالعة نتيجة لازدياد ضعف النظر، وبذلك فارق القراءة والتي كانت خير جليس وأفضل أنيس. ليس هذا فحسب، فقد عانى السيد بدر الدين خلال هذه الفترة من الغربة نتيجة لبعده عن أصدقائه ومريديه، وعانى من الحصار الذي كان يفرضه الوضع الأمني، فلم يكن بإمكانه الذهاب إلى أي مكان سوى محيط المنزل، أو بالمعنى الأصح الكهف الذي اضطر أن يبقى فيه طيلة تلك المدة، إضافة إلى ما يلزم من التمويه لما يرتاده من الأماكن كالمسجد ومحيط سكنه، وهو الرجل الذي لم يكن يعرف الهدوء والاستقرار، بل كانت حياته كلها حركة وعملا وجهادا وتضحية، كل ذلك في ظل شحة توفر الدواء، خاصة المتعلق بمرض الربو الذي اضطر لملازمته منذ الطفولة، سيما وأن محافظة صعدة بكاملها في وقت الحرب كانت تنقطع عن العالم حتى من خدمة الهاتف. حينها كانت ألطاف الله وعنايته ترعه، كما كان هو قد تعود على كل الصعوبات ووطن نفسه على تحمل المشاق، يواجه كل ذلك بعزيمة وصبر، عز أن تجد لهما نظيرا في هذا الزمن.
1: من أهم ما كان يتميز به الصبر، كان الصبر ميزة واضحة بالنسبة له، الصبر على مستوى عظيم، الصبر على المعاناة، كان يصبر على المعاناة الصحية، كان يعاني معاناة صحية كبيرة وبالذات من مرض الربو، وكان في أحيان كثيرة يعاني معاناة يشرف من خلالها ومن شدتها على الموت، فكان ذلك الصابر وذلك المحتسب وذلك الذي لا تؤثر عليه تلك المعاناة فتثنيه عن اهتمامه أو تصرفه عن ميادين العمل أو تقلل من اهتمامه وأعماله، كان يقوم بأعماله التعليمية والعملية ونشاطه الكبير حتى وهو مريض، حتى وهو يعاني، حتى وصفير الربو من صدره بارز بشكل كبير، فكان ذلك الذي يصبر على المعاناة الصحية ثم يصبر في سبيل الله على ما يعانيه من أذى. كم عانى من الأذى من الأقربين ومن الأبعدين ومن فئات كثيرة من الناس بدوافع سيئة كثيرة، فكان ذلك الذي يصبر ويتحمل ولا تؤثر عليه كل تلك المعاناة لتصرفه عن عمل أو تقلل شيئا من اهتمامه أو جده أو مثابرته، بل كان ذلك الصابر في ميادين العمل، الصابر على المعاناة، الصابر في سبيل الله على التنقل والهجرة من منطقة إلى أخرى نتيجة الظروف التي عاناها كثيرا كثيرا في واقع حياته وفي مراحل كثيرة من حياته. الصبر أيضا على المعاناة في سبيل الله التي نتجت عن الاستهداف والحروب وما شابه ذلك، فهو معروف بصبره حتى في فترة الحروب الستة كلها. الصبر على المعاناة النفسية وعلى المعاناة في سبيل الله، على معاناة التنقل، على المعاناة نتيجة لظروف الحروب، على المعاناة نتيجة لحجم التضحيات، حتى بعدما قدم الكثير من أولاده ومعظم طلابه ومعارفه في سبيل الله شهداء، كان ذلك العظيم في صبره الذي لم يظهر عليه أي تأثر أو يظهر عليه أي تراجع أو يظهر عليه أي انكسار أبدا، بل كان ذلك الرجل العظيم الذي ازداد صبرا وإيمانا وثباتا واحتسابا لكل ما قدمه عند الله سبحانه وتعالى، بل كان يحمد الله على أنه ضحى في سبيله وعانى في سبيله وأنه هاجر في سبيله أوذي في سبيله ويعتبر ذلك سببا للخير.
0: وهكذا تضاعفت المصاعب وتوالت النوائب التي أعادت إلى الأذهان ما لاقاه سلفه من عظماء أهل البيت عليهم السلام في سبيل الله، فكانت حياته تجسيدا لحياتهم ومعاناته شبيهة بمعاناتهم. أضاف لتاريخ أجداده سطورا كشمس الضحى تلمع. إنه التاريخ يعيد نفسه، فهنا الإمام القاسم ابن إبراهيم عليه السلام واضطراره للتخفي لسنوات طويلة وملاحقة الطغاة له، وهنا محمد بن عبد الله النفس الزكية المطارد من قبل السلطات الظالمة في عصره، منخرق الخفين يشكو الوجا تنكبه أطراف مرو حدادي. وهنا عيسى بن زيد في اضطراره للاختفاء والتمويه طيلة تلك السنوات العجاف، وغيرهم كثير كثير ممن فرض عليهم الطاغوت أن يعيشوا مع الأفاعي في الفيافي المقفرة وبين الجبال والسهول المتناثرة. لا أضحك الله سن الدهر إن ضحكت، وآل أحمد مطرودون قد قهروا، محلؤون نفوا عن عقر دارهم، كأنهم قد جنوا ما ليس يغتفر. رغم ما جرى من الآلام وما قاساه من المعاناة، فلقد كان يستعذب كل ذلك ويعتز به ويفخر ويرتاح له ضميره وتأنس به نفسه، فهو مطمئن أن ذلك كله بعين الله وفي سبيله ومن أجل دينه، وما دام في ذلك سلامة دينه فهو لا يبالي.
2: أنا شارك فيها ولي قسم منها سكينة، وهي نعمة كبيرة لواحد آمن مطمئن مستريح أنه قد أحرج دينه، أحافظ على دينه، ما عاون أهل الباطل.
0: نعم، ظل مرتاح البال لما يرى أنه ترجمة عملية وتأس واقتداء بأولئك العظماء من أسلافه الطاهرين الذين كان يقرأ تاريخهم وما جرى لهم من الظلم والتشريد والمطاردة من قبل زعامات الضلال والظلم والطغيان.
3: في قول الإمام القاسم، هو الإمام القاسم قال لأن أبيت ليلة أخيف الظالم وأخاف مني، كيف قال؟
2: نسيت كلامه. لا هو جاف وهادي، يعني كلهم هو الهادي، يحس على إخافة الظالمين أنه يكون إنها فضيلة حين قال الإنسان يخاف منهم ويخافوا منه.

0: من اسمك كم وله أبيات تلحس على الجهات ما حفظتها حلا لك في الأكرومة البكري فراء لا تبلى على الدهري لك في مثل مدام الأولى حمى الله لدى بدري لك في الجنة من حاجة فإنها أعظم ما ذخري اللهم صل على محمدنا هل لك يا مغرور في خلة تديك حر النار والجمر اشياء الجهاد لأنه طريق الجنة المقربة وهي طريق قريبة هذا انها احد ابخس الحسنين من نصر المشهادة من حيث انها هذه استشهد كذاك فضل ظاهر القرآن وذي يسلم بدو عجب الهدى ان قال الله الذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم هذه فضيلة عظيمة وفائدة كبيرة إن بغي نحرص على الإنسان إذا يدعو الله في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم وسيلة لنا البهاء هذا الهدى.
1: ومع تلك الوقائع والأحداث الكبيرة التي مرت على الجميع خلال تلك الحروب الطاحنة والتي من شأنها أن تزيغ لها الأبصار وتبلغ القلوب الحناجر، إلا أنه وكما سائر المجاهدين الصابرين كان يحظى بالطمأنينة ويحصل على نصيبه من السكينة مصداقا لقول الحق والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقوله سبحانه فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، المنصات الإلكترونية فخاخ مموهة، فلا تفتح بابا لا تعرف من خلفه، لا تقع في الفخ.
2: مع الجمعيات التعاونية يصبح كل حقل أخضر وكل حرفة مصدر دخل كريم ومستدام. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يعزز فاعلية السياسات الضريبية والجمركية، يسهم في مكافحة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
4: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
5: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
4: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
6: سبافون، أصالة وتواصل.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
8: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
9: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
9: 555-555.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود احمد.
11: هنا سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.

0: أنت أهله يا أهل التقوى وأهل المغفرة.
1: سام اف ام، أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
2: جارح بشليل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات الله على رسول الله وعلى آله. هيا مال العرب، مال المسلمين بيتلبجوا، مالهم في ظلمي، ما خدعهم ما جرى عليهم. قال والذي ما يعقل عقلها الشيطان، كلام عصب عليه اللي ما بيش مع عاقل عقلها الشيطان. ما قال رسول الله صلوات الله عليه من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاده. أمر سماوي، ما لكم يا ناس فلتوا هذا الحكم؟ مش أنتوا مؤمنين بمه؟ ولاية الإمام علي يوم رسول الله في خطبة الوداع قال جمع المسلمين واختطب فيهم، وعين الإمام علي والي على المسلمين، لا فعل من رأسه ولا قال هذا عدوه بيننا صلو وقرابه، نظرة المنافقي المستحقري المستهزئي هكذا. هل ما بيش في قلوبهم لا إيمان بالله ولا إسلام سواسوا، الإسلام الحقيقي بعض ظاهر ما بيش. قاموا بالمعارضة، اليوم بسرين واقع المسلمين، وين هي كرامتهم؟ وين هي عزتهم؟ وين هي نخوتهم؟ تحت رحمة اليهودي والنصراني، يستاهل البرد من ضيع دفاه. ولا قد معك دي، معك قرآن، معك نبي، معك أعلام هدى، الله أمرنا نتولاهم، الله أمرنا بتوليهم. ما لكم يا ناس ما تعوذبوا من الشيطان؟ فلتوا ففلتوا مسلمين ورجعتوا تحت رحمة يهودي ونصراني، بسروا واقعكم وبسروا لن عاد يزيد يطير باقي عمركم، وكيف حيقوا عبال الجيل الذي عيقوا؟ من هم متولي؟ لو تولينا الولاية الصح أعلام الهدى وسلمنا لهم، إنما بش هذا اللبيج. يا أخي ناس مؤمنين بالله، أقطاب الأرض، أقطاب الإسلام، هذا ولا كان من عادهم؟ قل لي من تشتيد تتد ولا من هذا؟ لا ما فتحش في عين واحد ولا نزلوا من حلق. آل بيت رسول الله قال ما هجعنا يا أخي، من هم الخمسة أهل الكساء؟ مدري من بتحاكي ترامب ومحمد بن سلمى ونتنياهو، هذا ولا هم هذا ولا ما عيفتنوا الناس. محمد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، والإمام علي وفاطمة الزهراء والحسن والحسين، هذا لهم أهل الكساء. قاموا بثورات وجاهدوا وقاتلوا، قال واحد تانك وواجهوا الكفر والمنافقين والمسلمين بيشكوا في ظهورهم، ومن هذا الأيام ومن هذا العصر لا حتى كوسع، لا حتى كوسع. اليوم بسرك في واقع المسلمين، بسرك في عيشتهم، ما بش ولا واحد للكلمة النافذة. أين عزة الإسلام؟ منهم هذا الذي هم مسلمينها، سواء ملك ولا أمير ولا رئيس، أين عزة الإسلام؟ كيف واحد يرفع رأسه مسلم ومعتز بدين الله؟ هذا يا أخي رجعوا ساعة على دمام، تبصر الرئيس دولة، تبصر أمير، تبصر وزير، وما بش له هيبة. ما هو السبب؟ أن قد اليهود الداخلية ما عدناقص الله يفر زناني، موالي ليهودي ونصراني، لكن كيف تدخل عند أمير، عند قائد مؤمن بالله، كيف تدركك الهيبة، هيبته كيف توقع على قلبك هيبة من الله؟ هذا مؤمن بالله يا رجال؟ كم تمهزلوا بالمسيرة وبالسيد القائد الشهيد حسين بدر الدين الحوثي، كم تمهزلوا به الناس، كم تمهزلوا بالسيد عبد الملك؟ اليوم بيطل على العالم وكلمة النافذة في مشارق الأرض ومغاربها، حيا والله حيا، قبل من أرحم الراحمين، راضي ولا كاره بتمضي كلمته. بسر كما الواحد متمسك بالله وراكن على أرحم الراحمين وفي طريق أرحم الراحمين، يلبسها الله ويكسيها الله ثوب الهيبة، بيفعلوا الكلمة ألف محسب، يهودي ونصراني ومسلم وقريب وبعيد وجار وغير جار، وعدوا بيفعلوا الخطابة ألف محسب. هات يا سيد عبد الملك، هات من هنا من هناك شي في علم الله، النار ظالها الله، ما حد رضى له، الله رضى له، وغصب على أي واحد عيرضى راضي ولا كاره عظم ذي كلمته. للم هذا شي في علم الله، ما عدوش لا أنت ولا هذا ولا هذا، هذا شي بيقتضيها الإله في عباده. يا أخي علم علم علم نا غرب غر خضاع عزوا نفوسكم يا ناس من البهذلة من الأهانم من التناسع، عزوا نفوسكم، تولوا تولوا، كفاية كفاية تملاق، كفاية تهان، كفاية ركاز، كفاية كفاية الله أنك بس، كفاية خضاع أنتو حق عاز. إذا الطريقة علم من علام الهدى نتولى ونعقل ونسلم، ما يشتي لحد شي حرام، ما هو في حول حد، يلا في حول إنه اسلم وما أدراك ما اسلم، وينقذ الناس من الهلاك والضياع، بيبصر لينقذ الناس متوجهين، هذا الذي هم في مهمتها. بصر ترمب كبي حلب عباد الله صلط هاتوا هاتوا، من حيا حيا ومن مات مات. قالوا غبني على رجال السوق من رجال التيمة ادليت بأكثر من عباره، فوايد الكلام ما قل ودل، أم الحلي تكفيها الإشارة في رعاية الرحمة.
2: جارح بشلي
1: سام اف ام تقدم
4: ذاكرة العدوان والانتصار. السادس من حزيران يونيو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2022 و2023 و2024 و2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015 استشهد 20 مواطن وأصيب العشرات بقصف صاروخي من العدوان على مديرية بكيل المير، كما استشهد 13 وأصيب العشرات جراء قصف الطيران على مخيم النازحين في حيران وقرية دغيج بحجة، واستشهد 5 مواطنين وجرح آخرون بقصف على مناطق متفرقة في عمران. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 شن طيران العدوان 3 غارات استهدفت الزنقل والأخرى الدفاع الجوي والثالثة جبل جرة بمدينة تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 شن طيران العدوان غارة على منطقة يختل في المخاء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أصيب 3 مواطنين بجروح في منطقة الجبلية بقذيفة هاون أطلقها المرتزقة، كما شن العدوان غارة على نهم شرق العاصمة واستهدف بأربع غارات أبراج الاتصالات في جبل العرب همدان ومنطقة آل مقنع في مديرية منبه، ما أدى إلى تدميرها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن طيران العدوان غارة على مديرية خب والشعف في محافظة الجوف، واستهدف العدوان بغارتين مديرية صرواح، وشن 14 غارة على منطقتي صلب والجفرة بمديرية مجزر، واستهدف بثلاث غارات أخرى مديرية حريب القراميش في محافظة مارب، كما شن غارتين على مديرية الظاهر في صعدة، وفي محافظة حجة استهدف العدوان بسبع غارات مديرية حرض، وشن غارتين على منطقة بني حسن في مديرية عبس، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 شن العدوان 4 غارات على مديريات رازح وكتاف والظاهر في صعدة، كما شن 3 غارات على مديرية حرض بحجة، وشن 8 غارات على مديرية صرواح في مارب، واستهدف بغارتين مديرية خب والشعف في الجوف، وأدت الغارات لوقوع أضرار كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكبت قوى العدوان 96 خرقاً، من بينها محاولة تسلل في حيس واستحداث تحصينات قتالية، وأربع غارات لطيران العدوان التجسسي وتحليق مكثف للطيران الحرب المسير، وتضمنت الخروق 31 خرقاً لقوى العدوان بقصف مدفعي، و47 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة في خروق مستمرة لاتفاق السويد لوقف إطلاق النار، فيما استشهد مواطن متأثراً بجراحه التي أصيب بها نتيجة انفجار لغم من مخلفات العدوان في وادي آل أبو جبارة بمديرية كتاف في محافظة صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 استهدف العدو السعودي بالقصف المدفعي المكثف مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية في صعدة، وخلف القصف أضراراً مادية واسعة في ممتلكات المواطنين الخاصة والعامة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 استشهد مواطن وأصيب 11 آخرين في قصف مدفعي للعدو السعودي استهدف مديرية شد الحدودية في محافظة صعدة.
5: الشباك إلى الشباك.
4: ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدفت القوة الصاروخية بصاروخ من نوع سكود قاعدة خالد بن عبد العزيز الجوية بخميس مشيط، كما دمر المجاهدون دبابتين وآلية عسكرية ثقيلة للعدو في جبل الدخان داخل منطقة جيزان المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدف المجاهدون موقع العش العسكري في ظهران الجنوب ب13 صاروخ، وشن قصف مدفعي على موقع علب العسكري وكبد العدو خسائر فادحة، كما استهدفت القوة الصاروخية للمجاهدين شركة أرامكو النفطية بمنطقة نجران المحتلة بخمس صواريخ أوروغان وحققت إصابات مباشرة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، دمر المجاهدون مدرعة تابعة للمرتزقة في منطقة كرش بلحج وسقط من كان عليها قتلى وجرحى، كما دمرت وحدة تابعة للمجاهدين دبابة للمرتزقة في مديرية المصلوب بمحافظة الجوف ومقتل من كان على متنها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، لقي عدد من المرتزقة بمحافظة تعز مقتلهم بنيران المجاهدين خلال مواجهات خلفت خسائر في عديدهم وعتادهم، كما قتل رئيس حزب الإصلاح في مديرية خارف بعمران المرتزق عبد الجليل أبو ذيبة على أيدي المجاهدين في نهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، لقي 14 عنصرا من المرتزقة مقتلهم وأصيب العشرات بعملية نوعية للمجاهدين في جبهة مزوية في المتون، وقتل وجرح العشرات من المرتزقة وتم تدمير 10 آليات خلال كسر المجاهدين 6 زحوفات مكثفة لهم على مناطق صبرين والخليفين والمهاشمة بخبو الشعف في الجوف، وتم تدمير معدل 23 للمرتزقة وقتل طاقمه في جبهة اليتمى في المديرية نفسها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، نفذ المجاهدون هجوما على مواقع العدو في الجاح ما أدى إلى قتل وجرح العديد منهم واغتنام 3 آليات في العملية، وسقط قتلى وأسرى وتم اغتنام عتاد بعد عملية نوعية قام بها الأبطال على مواقع المرتزقة شرق جبل الدخان بجيزان. واستهدفت القوة الصاروخية بصاروخ زلزال واحد تجمعات الغزاة في الساحل، وقتل طاقم آلية العدوان تحمل أسلحة متوسطة باستهدافها بقذيفة RPG في الساحل. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، نفذ المجاهدون عملية مباغتة على المرتزقة في موقع المفتاح بالطلعة في نجران، وأطلقوا صلية صواريخ كاتيوشا على تجمعات الجنود السعوديين والمرتزقة وآلياتهم في موقع صلة ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، كما تم استهداف تجمعاتهم شرق وعوع بقذائف المدفعية وقنص جندي آخر شرق جبل وعوع، ودمرت الهندسة آليتين للمرتزقة شمال ميدي وسقط طاقمها قتلى وجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، تم إفشال محاولة تسلل للمرتزقة في الشرية بكرش لحج وقتل وإصابة أعداد من المرتزقة، واستهدفت القوة الصاروخية والمدفعية تجمعاتهم في جبهة الحويمي بكرش وسقط قتلى وجرحى بالعشرات من السودانيين واغتنام أسلحة في عملية نوعية على مواقع الجيش السوداني في سلسلة جبال مجازة بعسير. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، انفجرت عبوة ناسفة بعدد من العناصر في وحدة الهندسة في مربع شجع ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى بينهم، ودمر المجاهدون آلية تحمل معدل 23 بصاروخ موجه في البقع، ودمروا آلية للمنافقين بعبوة ناسفة في المهاشمة ما أدى إلى قتل وجرح من عليها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، نفذ المجاهدون عملية إغارة على مواقع العدو في قانية بالبيضاء، وتم التنكيل بالمرتزقة وتكبيدهم خسائر، وشنوا عملية إغارة على مواقع العدو في الحلو بالمصلوب في الجوف ما أدى إلى قتل وجرح العديد منهم، ودمرت وحدة الهندسة آلية للمرتزقة بعبوة ناسفة في المهاشمة ما أدى إلى قتل وجرح من عليها، ولقي عدد من المرتزقة مقتلهم باستهداف تجمعاتهم في منطقة القعيف بالجوف بصاروخ زلزال واحد وعدة قذائف مدفعية، وتمكنت وحدة القناصة من قتل وجرح 15 مرتزقا في مجازة، ونفذت وحدة القناصة في ذات الوقت 27 عملية قنص طالت المرتزقة والجيش السعودي بجيزان ونجران. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، أسقطت الدفاعات الجوية طائرة تجسسية للعدو قبالة السديس بنجران، وأسقطت طائرة أمريكية بدون طيار MQ-9 وتم استهدافها بصاروخ مناسب في أجواء محافظة الحديدة بعد خرقها اتفاق السويد. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021،
6: تمكن سلاح الجو المسير من تنفيذ عملية هجومية بطائرة قاصف توكي استهدفت قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله.
7: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
6: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024، في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين مع المقاومة الإسلامية العراقية، الأولى على سفينتين كانتا تحملان معدات عسكرية في ميناء حيفا، والثانية استهدفت سفينة انتهكت قرار حظر الملاحة، وتم تنفيذ العمليتان بعدد من المسيرات وكانت الإصابة مباشرة. وأكدت القوات المسلحة استمرارها في تنفيذ العمليات حتى إيقاف العدوان والحصار عن غزة.
8: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على العدوان الأمريكي البريطاني، نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين مشتركتين مع المقاومة الإسلامية العراقية. الأولى استهدفت سفينتين كانتا تحملان معدات عسكرية في ميناء حيفا، والثانية استهدفت سفينة انتهكت قرار حظر الدخول إلى ميناء حيفا في فلسطين المحتلة. وقد نفذت العمليتان بعدد من المسيرات وكانت الإصابة بعون الله دقيقة. إن عملية ميناء حيفا المشتركة تأتي رداً على مجازر العدو الإسرائيلي في منطقة رفح، وإن على العدو الإسرائيلي توقع المزيد من العمليات النوعية المشتركة خلال الفترة المقبلة، وحتى يتوقف عدوانه الإجرامي الوحشي ويرفع حصاره عن إخواننا في قطاع غزة. إن القوات المسلحة اليمنية تدعو كافة الجيوش العربية إلى المشاركة في عمليات الإسناد للمقاومة الفلسطينية تأدية للواجب الديني والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 29 من ذي القعدة 1445 للهجرة، الموافق 6 يونيو 2024، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
6: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: تذكر دائما الوعي درعك الأول في مواجهة مخططات الأعداء. من لا يملك وعيه سيملكه عدوه. وعيك سلاحك.
2: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
3: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
2: بصف لي المساله عشان افهم.
3: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
2: ما لها؟
3: اولى المختبرات الطبيه في اليمن الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001 والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
2: وما
3: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
2: أوهو.
3: نعم المختبرات الدولية الحديثة بصمة إتقان ومشوار ريادة.
4: المختبرات الدولية الحديثة المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور تقاطع شارع الستين شارع الكويت أمام مستشفى الكويت فرع حي الأصبح الشرقي مجمع الشلال التجاري.
2: يقول حنلقاهم
3: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
2: عاي أخرونا.
3: بالعكس سوي فحصك وروح.
2: والنتائج
3: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
2: أوهو.
3: المختبرات الدولية الحديثة بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد عطاء مصال وإحسان مستدام.
0: سام اف ام والعود احمد.

0: كلمات من نور.
1: القرآن الكريم هو كتاب مهم، كتاب مهم جدا جدا. قال عنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله ويتحدث عن فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم، وفيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم. ماذا يعني بعبارة خبر ما بعدكم أو نبأ ما بعدكم؟ الإنسان الذي يتابع الأحداث ويتأمل القرآن الكريم يجد أن القرآن الكريم قد سبق إليها. لكن هل معنى السبق هو السبق الذي يتحدث عنه من يبحثون عن الإعجاز العلمي في القرآن فيقول أن الحقيقة العلمية التي تكتشفت على هذا النحو القرآن قد سبق إليها؟ ليس هذا هو المقصود، هذا شيء آخر، جانب آخر. القرآن الكريم يتحدث عن أسس الأشياء في معظم ما يتناوله، ويتحدث عن أن تلك الآيات التي سطر فيها تلك الأخبار أنها حقائق. ولذلك قال سبحانه وتعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. نتلوها عليك بالحق سماها آيات، أي حقائق. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ما هو الاهتداء؟ ليس هو الوعي، ليس هو الفهم من يدفعك للالتزام والعمل وفهم الأمور وفهم القضايا وفهم ما يستلزمه مسيرتك العملية على منهج القرآن. تلك آيات الله حقائق. هذا الذي أريد أن نفهمه أولا، أن آيات الله تعني حقائق واقعية. نتلوها عليك بالحق كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. إساءة إلى القرآن الكريم ألا نهتدي به، وكفر بنعمة الله العظيمة ألا نهتدي به، وسبب من أسباب السخط الإلهي علينا ألا نهتدي به، وسبب من أسباب الذلة والخزي ألا نهتدي به. لقد قال عن بني إسرائيل عندما حكى عنهم أنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض أن عاقبتهم كما قال: الخزي في الدنيا، لهم في الدنيا خزي في الحياة الدنيا ويوم الآخرة يردون إلى أشد العذاب. لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم.

ينكر أن تلك العبارة هي من مما أنزله الله مما أوحاه إلى موسى، كما نحن جميعا نؤمن أن هذه الآيات هي مما أوحاه الله سبحانه وتعالى إلى رسوله وأنها من عند الله. لم يكن اليهود يضعون الصار على بعض مفردات كتابهم وينكرونها، لا، وإنما كانوا لا يهتدون بها ولا يصيرون على هديها، فسميت تلك الحالة كفر ببعض وإيمان ببعض. لو نستعرض لو ربما وجدنا نسبة الكفر لدينا بكثير من كتاب الله ربما أكثر مما حصل عند بني إسرائيل في ما يتعلق بالتوراة، والقرآن الكريم هو أعظم بكثير من التوراة، لذا قال الله عنه أنه مهيمن على كل الكتب السابقة، مهيمن عليها، هو يعتبر المرجع، هو يعتبر الأساس، هو أوسع، هو أشمل. فعندما نكون نرى واقعا على هذا النحو إن ذلك يعني أننا لا نهتدي بكتاب الله، وحينها سنستحق كل ما تحدثنا عنه سابقا بما فيه، ونعوذ بالله أو نسأل الله سبحانه وتعالى المخرج من حالة الخزي في الدنيا والعذاب العظيم في الآخرة.

الجيش اللبناني في مرمى العدوان، السلطة اللبنانية تكتفي بالإدانة والمقاومة تعد الاستهداف نتاج الاستهانة بسيادة البلد. أنماط شباك حزب الله مع العدو تعجزه، والمجرم زامير يستعجل الاتفاق مع عون لتفادي المزيد من الخسائر. مجزرة مروعة في قطاع غزة، مسيرات العدو الإسرائيلي تضغط على مفاوضات القاهرة بقتل النازحين وأطفالهم. حرس الثورة يستهدف سفينة وقواعد أمريكية في المنطقة، ومستشار للقائد الأعلى يؤكد السلام يصنعه توازن القوى. رأيت خفض سعر الوقود يتطلب حلا مع إيران، وكلاس مرافقة السفن بهرمز غير وارد مع استمرار الأعمال العدائية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النشرة الرئيسة من المسيرة، بسم الله الرحمن الرحيم. تتحرك المفاوضات الأمريكية الإيرانية إلى الأمام والخلف بين يوم وآخر، وتتداخل بشكل متزايد مع تطورات أكثر من ساحة وملف. شيطان الحروب يعيد توزيع الأدوار بين ضفتي الأطلس، ليس بهدف تمكين القارة العجوز من دور في المسرح البحري بقدر ما يسعى لتوظيف إمكاناتها في مضيق هرمز، مساحة الخنق المطبق على الجميع. لكن المقاربة الجاري تداولها في كواليس دوائر التخطيط الدبلوماسي والعسكري تبدو دون أي مخالب كاسرة للتوازنات، ذلك أن ما يخطط له الغربيون ينطلق مما يوصف بمهمة أسبيدس البحرية القائمة منذ الدعم الأوروبي الفاشل للكيان المؤقت إبان عمليات الإسناد اليمنية من السماء والماء لقطاع غزة، حيث يواصل الضمين الأمريكي على اتفاق وقف إطلاق النار رعاية إسفين الإبادة بأشكال جديدة. قضت اليوم على شاب يوم عرسه وأب بعد ساعات معدودة من استقباله مولودته الأولى، فحولت الأفراح إلى مآتم بمجازر مفرقة تحت عين الوسطاء الأتراك والمصريين والقطريين. غداة نجاح الصهيونية في إعادة تشكيل المجال العربي الإسلامي من المقاومة إلى الولاء منذ النكسة المزمع تكرارها في لبنان، لولا أن به رجالا لله يحافظون على نسق منضبط مدروس ووتيرة عالية من العمليات ضد الصهاينة وفق استراتيجية بدا وضوح تركيزها على إرباك منظومة القيادة والعزل الفعلي للقوات المنتشرة على الأرض، ما أدى إلى تآكل قدرة تثبيت غرف قيادة مستقرة على خطوط التماس في بيئة تصبح فيها المعلومة والاتصال والتموضع أكثر حساسية من التفوق الناري. يبقى الثابت أن كل مساحة يحتلها العدو قابلة للاستعادة والتحرير ما دامت إرادة المواجهة مصممة على محو الأسطورة.

تصدى مجاهدو حزب الله لثلاث مسيرات معادية من نوع هيرون 1 وهرمز 450 زيك في أجواء منطقة الريحان وفي أجواء بلدة الشهابية وفي أجواء منطقة الزهراني بصواريخ أرض جو وأجبروها على التراجع. عمليات حزب الله استهدفت 9 تجمعات لآليات وجنود العدو عند الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة يحمر الشقيف وفي محيط القلعة وفي بلدة العديسة وفي مدينة بنت جبيل وفي محيط معتقل الخيام وفي القنطرة والبياضة وفي بلدة يرشاف، كما استهدف المجاهدون دبابتي مركافة في موقع بلاط المستحدث وعند الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة زوطر الشرقية بمحلقات انقضاضية وحققت إصابة مؤكدة. وتم استهداف 3 آليات همر في مدينة الخيام وفي أطراف بلدة الزوطرة الشرقية وعند مجرى النهر بمحلقات أبابيل الانقضاضية وشوهدت تحترق بمن فيها. كما استهدفت عمليات حزب الله مرابض المدفعية المستحدثة في بلدة العديسة بأكثر من عملية ومربض آخر في محيط وادي هونين مقابل بلدة مركبة ومربط للمدفعية في يفتاح محققة إصابات مؤكدة. ووزع الإعلام الحربي لحزب الله مشاهد لاستهداف دبابتين نوع مركافة تابعة لقوات العدو عند الأطراف الجنوبية لبلدة الزوطرة الشرقية جنوب لبنان بمحلقات أبابيل الانقضاضية.

0: وسط إنذارات صهيونية بإخلاء المزيد من البلدات، استشهد 9 لبنانيين بينهم عسكريون وجرح آخرون إثر غارات لطيران العدو الإسرائيلي جنوب لبنان. واستشهد ضابطان وجندي من الجيش اللبناني بغارة صهيونية على سيارتهم عند طريق الخردلي، كما استشهد 6 مواطنين وجرح 4 آخرون بغارة على بلدة السكسكية، كما استشهد لبناني بغارة على سيارة في طريق الزهراني. وشن طيران العدو غارة على سيارة في كفر تبنيت، وسلسلة غارات طالت بلدات عدة في الجنوب اللبناني، كما تعرضت سحمر في البقاع الغربي لغارات دمرت مبان عامة. وشن طيران العدو غارة على بلدة مشغرة في البقاع أيضا. ولقت جريمة استهداف عناصر من الجيش اللبناني إدانات من رئيس لبنان ورئيس حكومته ومن حزب الله، الذي اعتبر الجريمة نتاجا طبيعيا لاستهانة السلطة اللبنانية بسيادة البلد ودماء شعبها وتنازلاتها المجانية، وآخرها استسلامها الكامل لشروط العدو في واشنطن، ما شجعه على استباحة دماء الشعب اللبناني وجيشه. أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة اللبنانية النائب إبراهيم الموسوي أن الاتفاق الذي أبرمته السلطة اللبنانية مع العدو الإسرائيلي لا يحفظ لبنان ولا يصون سيادته، بل يفرط بالبلد ويخدم مصالح العدو.
1: عار وخزي واستسلام لأهل السلطة في لبنان أن يذهبوا إلى هذا النوع من الاتفاق، وهم الذين أقسموا على سلامة البلد والحفاظ عليه، كيف تحافظون على هذا البلد؟ إنما يحافظ على هذا البلد الرجالات الرجال أمثال دولة الرئيس نبيه بري، والرجالات الرجال مثل قائدنا المؤتمن الأمين سماحة الشيخ نعيم قاسم، الذي مضى أيضا على عهد من سبق، وسوف يمضي كثيرون منا جميعا على هذا العهد، نمضيه بدمائنا وبأرواحنا ولا نقبل حياة الذل والعار. في ناس عندهم النقصان بالمناعة الوطنية، في ناس عندهم فقدان للوطنية، ما يفعلونه اليوم هو تجسيد حقيقي لفقدان الوطنية بأي معنى.
0: أثارت تصريحات الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال مقابلة تلفزيونية جدلا واسعا في لبنان، بعد أن ظهر يدافع عن التفاوض مع العدو الإسرائيلي ويهاجم المقاومة، في وقت يواصل العدو ارتكاب المجازر بحق الشعب اللبناني.
2: لم تنتهي بعد أصداء مقابلة عون المثيرة للجدل على CNN الأمريكية. تمدح التفاوض كطريق وحيد للتعامل مع العدوان على لبنان، حتى أجاب العدو الإسرائيلي باستهداف ضابطين وجندي لبنانيين على متن سيارتهم في طريق عبور عام. الثلاثة استشهدوا على الفور. الجيش اللبناني في خريطة الأهداف، إذ ليست المرة الأولى يضافون إلى قائمة طويلة من الشهداء. ذهب الرئيس بصور لبعض الشهداء، بينهم 12 من عناصر الأمن استشهدوا في غارة واحدة. المفارقة أن العرض الذي أجراه حدث ليدلل على ضرورة التفاوض، وهو استسلام مر.
3: Funeral of 13 members of the state security were killed in one airstrike.
4: One Israeli airstrike.
3: Exactly.
2: ذكر عون التفاوض والدبلوماسية 10 مرات في حوار لا يتجاوز 11 دقيقة، ولم يأتي بجديد أكثر من التبرير والتحوير والإنكار لجعل الطريق الذي اختارته الولايات المتحدة الأمريكية وكيان العدو خيارا صحيحا.
3: To solve this problem and to save what's left except through negotiation and diplomacy.
2: ومن دون دروس إضافية، تدرك لبنان أن العدو الإسرائيلي يصعد ليفرض استباحة تخلي جنوب لبنان من سكانه، وترجم ذلك عمليا في بلدات الحافة الحدودية اللبنانية الفلسطينية حين جرفها لمنع عودة السكان إليها. تعطي الورقة التفاوضية برعاية البيت الأبيض ويسعى عون لتبريرها منح العدو الإسرائيلي تحقيق ذلك من دون مقاومة. والسلاح الوحيد الذي يريد عون وسلام نزعه هو سلاح المقاومة الذي لا يزال يقاوم ويمنع استباحة أوسع. والمقاربة نفسها مع الجمهورية الإسلامية في إيران، حيث يغضب عون حين تضع معادلة متماسكة لحماية لبنان، بينما يقطر الدم اللبناني على الضوء الأخضر الأمريكي الممنوح للعدو الإسرائيلي ليضيف مزيدا من القتل. المثير جدلا أن يطلب عون من إيران التوقف عن الدور، والدور أن تحمل طهران عسكريا وسياسيا وأخلاقيا وإنسانيا مهمة وقف الحرب باستخدام القوة للتفاوض والدبلوماسية والاستسلام التي يؤكد 3594 اسما من الشهداء اللبنانيين خلال 90 يوما فشلها.
4: Here we are in the presidential palace, one of the areas of Beirut that have been struck. You can feel it here in this palace, you told me, when the bombings happen. You can see it from your balcony exactly. Here.
2: إنه من بلاد بعيدة في بلاد بعيدة ويمارس مهاما ووظيفة تعادي لبنان وتجرده من السيادة وتتحالف عليه مع العدو وتنظم أسرع الطرق لاحتلال أرضه باتفاق موقع ومعلن. مع ذلك يجلس في قصر بعبداء الرئاسي سابقة في سير الخونة وما أكثرهم.
0: وللتو زعل إعلام الحرب مشاهدا من سلسلة استهدافات المقاومة الإسلامية للعدو عند الأطراف الجنوبية لبلدة زوطرة الشرقية جنوبي لبنان بسرب من محلقات أبابيل الانقضاضية.

0: لا تتوقف أوساط العدو في التعبير عن الرهان على السلطة اللبنانية ودفعها لممارسة أقصى الضغوط ضد حزب الله وحاضنته من أجل تثبيت الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان، ولكن وسط مخاوف على الجنود والمغتصبين الصهاينة.
1: السلطة اللبنانية وأمريكا أعطتنا شيكا مفتوحا لمواصلة الحرب بصيغة مصغرة في جنوب لبنان، عندما تقول السلطة أنقذونا من حزب الله، وتقول للإسرائيليين استمروا في سحق حزب الله، فدعونا نحافظ على حدود الجبهة، وبيروت خطوة بعيدة جدا، ولكن في جنوب لبنان تقدموا، فنحن لا نطلب منكم التوقف.
2: رئيس الأركان إيال زامير في محادثات مغلقة يقول الأمور التالية: إذا كان من الممكن التوصل الآن إلى اتفاق مع حكومة لبنان فهذا أفضل من اتفاق بعد شهر، حيث سيكون لدينا فيه بطبيعة الحال مصابون إضافيون على أن نبقى في الخط الأصفر، لكن حزب الله يهزأ من الجميع ويقول هذا الأمر غير مقبول.
3: أنا أعيش في الشمال وعائلتي أيضا، اليوم سمعت عن عائلة أخرى ستغادر، نحن غير قادرين على الاستمرار. يقول لي رب أسرة: نحن بعد سنة ونصف من الإخلاء عدنا إلى البيت. الأنظمة التعليمية تفتح تارة وتغلق تارة أخرى.

0: ارتكب العدو الإسرائيلي مجزرة مروعة أسفرت عن 7 شهداء وأكثر من 15 جريحا، جلهم أطفال ونساء، بعض الإصابات حرجة، نهاية الأسبوع 34 من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأفادت مصادر فلسطينية أن العدو قصف خيام نازحين في منطقة الجوازات بحي الرمال غرب مدينة غزة، ما أدى لمجزرة مروعة أوقعت هذا العدد من الشهداء في حصيلة مرشحة للارتفاع في ظل الإصابات الحرجة. وذكر الناطق باسم الدفاع المدني بغزة محمود بصل أن من بين شهداء المجزرة أب كان يحتفي بالأمس بمولودته الأولى، يؤرخ العدو مولود هذه الطفلة بسلب والدها من الأسرة. وفي سياق متصل، استشهد عريس في يوم زفافه وأصيب آخرون إثر قصف وغارات العدو لمنزل وسط مدينة خان يونس، ما حول العرس إلى مأتم للعوائل الفلسطينية في القطاع. للمزيد من التفاصيل تنضم معنا مراسلتنا من قطاع غزة دعاء رقة. مرحبا بك دعاء، ماذا في تفاصيل هذه المجازر الصهيونية التي تستهدف قطاع غزة؟
1: بندر، يعني لا هدوء هنا في قطاع غزة منذ أن دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ الذي بدأ هذا الاتفاق في شهر أكتوبر عام 2025. أكثر من 8 شهور على هذا الاتفاق، لكن على أرض الواقع لا يوجد أي اتفاق، بل مزيد من الخروقات المتواصلة والمتصاعدة. خلال هذا اليوم نتحدث عن مجازر ارتكبت بحق المدنيين الفلسطينيين منذ الفجر وحتى هذه اللحظة، نتحدث عن 9 من الشهداء وأصيب العشرات في هذه الخروقات المتواصلة والمتصاعدة. لا هدوء، لا وقف كامل لإطلاق النار، بل مزيد من الجرائم والمجازر التي ترتكب بحق المدنيين الفلسطينيين يوميا في قطاع غزة، إلى جانب أيضا الحصار المشدد وسياسة إغلاق وفتح المعابر وتحكم العدو الإسرائيلي عبر فتح وإغلاق المعابر، ويعمق الأزمات الإنسانية هنا في القطاع أيضا، إضافة إلى ما يحدث من عمليات نسف وتدمير بشكل كبير جدا. سوف أتحدث بشكل مفصل جدا حول ما يحدث هنا في القطاع مع الدكتور تيسير محيسن، المستشار الإعلامي لمكتب الإعلام الحكومي هنا في قطاع غزة، لنطلع أكثر بعد مرور 8 شهور وأكثر على وقف إطلاق النار، لكن على أرض الواقع لا يوجد أي اتفاق. مرحبا بك دكتور تيسير، حدثنا عن هذا الاتفاق الذي بدأ في شهر أكتوبر العام المنصرم وما زال مستمر.
2: نعم، أعتقد أن الأمور باتت واضحة بشكل كبير أمام المجتمع الدولي. الاحتلال الإسرائيلي يتذرع بأن هناك اتفاق تهدئة، لكنه على أرض الواقع يمارس العكس تماما. منذ اليوم الأول لتوقيع اتفاق التهدئة لم يتوقف الاحتلال الإسرائيلي عن خروقاته التي بلغت حتى هذه اللحظة. طبعا كل يوم نحتاج إلى تحديث لخروقات الاحتلال الإسرائيلي لكثرتها، بلغت أكثر من 3100 خرق حتى هذه اللحظة منذ بداية توقيع اتفاق التهدئة، وهذا أمر أو أرقام مذهلة. على العالم أن ينتبه إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يتذرع كما أسلفت بأن هناك تهدئة، لكن على أرض الواقع يمارس جرائم بحق الإنسانية يوميا. وقبل قليل آخر جريمة لهذا اليوم، وأمس جريمة، وقبل أمس جريمة، وهكذا ترتكب جرائم الاحتلال الإسرائيلي تحت غلاف وجود تهدئة في قطاع غزة تشرف عليها عديد من الدول والوسطاء على رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية، التي ترى ويرى مبعوث ملادينوف كيف يقوم الاحتلال الإسرائيلي بخرق هذه التهدئة وهندسة القتل. وأقول بشكل واضح، هندسة القتل للإنسانية والناس هنا بقطاع غزة، ليس فقط بالآلة الحربية، أيضا ينسحب هذا على أدوات أخرى يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي لقتل الحياة في قطاع غزة. والهدف واضح منذ اليوم الأول لحرب الإبادة على قطاع غزة، والاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى تحويل قطاع غزة إلى منطقة غير قابلة للحياة، منطقة طاردة للسكان. هو عجز خلال العدوان على قطاع غزة على مدى 3 سنوات فائتة أن يدفع الناس إلى الهجرة الطوعية أو القصرية عبر الحدود، عبر منافذ مختلفة، ولكنه اليوم يحول القطاع إلى منطقة غير قابلة للحياة. وبالتالي
1: أنت تحدثت عن الحروب، يعني إلى جانب الإبادة العسكرية وما يحدث هنا في قطاع غزة، هناك حروب أخرى يعيشها السكان هنا في قطاع غزة، وأبرز هذه الحروب مؤخرا وتصدرت المشهد، هي ليست جديدة إنما قديمة وتصدرت المشهد مجددا، هي حرب التعطيش.
2: بالتأكيد حرب التعطيش والتجويع وحرب نقص الأدوية وموت المرضى وعدم تمكنهم من الذهاب لتلقي العلاج في خارج قطاع غزة، كل هذه أدوات. وأضف على ذلك حرب الآن يعاني منها ساكني الخيام من النازحين، آلاف من النازحين الذين يعانون اليوم من انتشار القوارض والسوابح وغيرها من المؤذيات، في ظل وجود آلاف من الأطنان من الركام المكدسة في قطاع غزة، وتنتشر بينها خيام النازحين التي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تمنع دخول هذه السوابح إلى أطفالهم وإيذائها. وهناك الحالات عديدة وصلت للمستشفيات وقد تأذت من وراء هذه السوابح.
1: بالأرقام دكتور تيسير، يعني حدثنا عن عدد الشهداء الذين استشهدوا منذ وقف اطلاق النار وحتى اليوم، عدد الخروقات التي حدثت، ونحن نعلم يعني هناك تحديث كل دقيقة وكل ثانية مع هذه الخروقات المتواصلة والمتصاعدة، وأخيرا ما هو المطلوب
2: حتى هذه اللحظة؟ طبعا الرقم الذي استشهد اليوم لم يضف إلى هذا الرقم الذي سأذكره، يعني قبل قليل ارتقى أكثر من 6 شهداء في استهداف واحد من الاحتلال الإسرائيلي لخيمة. تسع شهداء، نعم، من منذ الفجر، بلغ حتى هذه اللحظة أكثر من 980 شهيدا منذ بداية توقيع هذه التهدئة في قطاع غزة. هذا أمر أو رقم كبير، وأعتقد أنه في حالة ازدياد دائم مع مرور الوقت، وفي ظل هذا الصمت الدولي الذي يعيشه العالم وانشغالاته في ملفات ساكنة أخرى في المنطقة والإقليم، ونسيانه حالة المأساة التي يعيشها قطاع غزة حتى هذه اللحظة.
1: أشكرك جزيل الشكر دكتور تيسير محسن، المستشار الإعلامي لمكتب الإعلام الحكومي، على هذه المعلومات. إذا بندر، هذا هو الواقع هنا في قطاع غزة، وتحدثنا بالأرقام وتحدثنا عن الظروف المأساوية التي يعيشها السكان هنا جراء ما يسمى بوقف إطلاق النار في القطاع، لكن لا يوجد أي اتفاق حقيقي على أرض الواقع هنا في القطاع.
0: شكرا جزيلا لك دعاء روقة، وشكرا للدكتور تيسير. وعلى وقع هذه المجازر عبر عدد من الفلسطينيين عن غضبهم تجاه الصمت العربي والإسلامي إزاء استمرار جرائم العدو وخروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار.
3: الشكل العام هو خروقات مستمرة، قتل، دمار، نزوح للمواطنين، وتقييمنا للوضع أو للأوضاع في قطاع غزة هي حالة تخدم حكومة نتنياهو ولا تخدم المواطن الفلسطيني، ولكن هذا لا يعني أننا لا نريد وقف إطلاق النار. نحن نريد وقف إطلاق النار، نريد أهل غزة أنهم يعيشوا بأمان وبسلام وتتوقف بشكل حقيقي الخروقات الإسرائيلية.
4: احنا مش شايفين في وقف اطلاق نار لا من ناحيه دوليه ولا من ناحيه احنا هنا من عندنا فلسطينيه اصلا. لان اولادنا اي اولادنا بروحوا بيطلعوا بينزلوا، احنا بنخاف اصلا نخليهم يطلعوا، حتى احنا عاملين هنا مدارس تعليميه في الشوارع خيم. فروحت اول امبارح بنتي صار قصف بالشارع، ادور عليها بالشوارع، يكون صار فيها حاجه ماتت. يعني حتى الاطفال بموتوا بالشوارع، مش ملاقين جثتهم للي بتطير من الاطفال. فيش وقف اطلاق نار لا في غزه ولا في الشمال ولا في الجنوب ولا في اي حاجه. تنهار القصف شغال واطلاق النار بصنا هين بالخيم. احنا يعني هينا عند رشاد تشوى والرصاص هي بصنا في الخيم، وصنا اولادنا هينا تنهارنا نلملم فيهم، لا بيطلعوا لا عايشين زي اطفال العالم ولا حاجه، لا بروحها متنزهات ولا شهايم في الشوارع مرميين. الواحد طلع فوجه تحسه انه صار اختيار من الهم ومن العيش اللي احنا عايشينها. وعلى ارض الواقع ما في شيء، في قصف، في استهدافات، في قتل، في مجازر، كل حاجه يعني. لا زال الوضع سيء في قطاع غزه، لا زالت حياه الخيام مستمره، لا يوجد هناك بدائل من كرفانات او بيوت متنقله مؤقته، على الاقل تعطي الانسان جزء من الكرامه الانسانيه وحقه بالحياه والعيش بكرامه.
5: مساحه قطاع غزه قبل وقف الاتفاق النار في اكتوبر الماضي المنصرم كانت تقريبا 50% تحت سيطرة الاحتلال داخل الخط الأصفر، ومنطقة ثانية كانت 50% للفلسطينية. الآن نتنياهو بطالب أنه يوصل لمرحلة 70%، بمعنى المنطقة الآمنة اللي مفترض تكون آمنة أصبحت تقريبا 30%، خلاف أن هذه المنطقة تتعرض كل يوم لاختيالات، لقصف، لتجويع، لمنع إدخال مساعدات، لمنع خروج مرضى أو عالقين أو مسافرين. كل هذا يؤكد أن اتفاق هش لا يخدم القضية الفلسطينية ولا يخدم الشعب الفلسطيني.
0: ونشر جندي صهيوني مقطعا صادما لأطفال فلسطينيين مكبلين ومعصوب الأعين، مرفقا إياه بتعليق ساخر للبيع 2 مقابل 100 شيكل في مشهد عكس انتهاكات العدو بحق الأطفال الفلسطينيين، ما أثار غضبا واسعا.
6: هاك يوم 2 ب100 73.5 للمشفخة.
0: حرك إيديك. يعيش قطاع غزة حربا من نوع آخر، حرب التعطيش، سياسة إسرائيلية معلنة تستهدف مقومات الحياة، حيث يواجه أكثر من 2 مليون فلسطيني شبح الجفاف والموت عطشا، وسط تقارير تؤكد خروج غالبية آبار المياه عن الخدمة.
1: بعد نحو 8 أشهر من وقف إطلاق النار، لا يزال الحصول على الماء في غزة أمرا بالغ الصعوبة، وتعبئته جالون مياه صغير يحتاج إلى رحلة طويلة من الانتظار والطوابير.
7: الله يعيننا، والله الواحد تعب من هالمي، والله الواحد ما هو قادر.
8: هنا تعيش هذه الأسرة النازحة. مع قدوم الصيف ازدادت الحاجة للماء الذي توفره بعض المنظمات الدولية والإنسانية، لكن الأسابيع الأخيرة توقف الدعم أو يكاد.
7: حرب عطش وحرب جوع، ومن كل الحمد لله مسكينة، بس المية مصيبة والله. أحيانا ما بتيجي في اليوم بتجيش، نقعد لكمان يوم ولكمان يوم حتى نغسلش، بنجليش، بنخليها لنشرب للشرب، وأحيانا مش صالحة للشرب، بس إيش بدنا نمشي حياتنا، وبنقول يا رب صبرنا. يعني أحيانا الأولاد بتعبوا يعني منها، وبروح على الحكمة بجيب لهم مطهر إشي. إحنا لما نقعد قاعدة نسوان برضه حكايتنا على قصة المية، عبيت اليوم ما عبيتي، والله ما غسلت، والله مش عارفة شو، كل حياتنا بس في المية.
9: معاناة بنروح بنجيبها من عند المحطة، من بعيد من غادة. يعني إيش نسوي يعني؟ يعني أروح على المدرسة ولا نوفر مية وأكل لأمهاتنا ولا إيش؟ نوفر مية ولا نروح على المدارس؟ نوفر مية.
10: نقوم الآن بوقفة احتجاجية في هذا الوقت وهذا الحصار الظالم من قبل أعدائنا.
8: التقليصات دفعت بآلاف النازحين جنوب القطاع، حيث يكتظ مئات آلاف المواطنين في عشرات المخيمات للتظاهر، مطالبين بإنقاذهم من العطش والجوع.
11: نحن أجينا اليوم بشيوخنا، بشبابنا، بمرضانا، بجرحانا، بأطفالنا الذين استحملوا هذا العناء تحت الشمس من أجل أن نريد أن يتم توفير المياه. فعلى المسؤولين وعلى القيادات وعلى جميع المؤسسات الدولية الإغاثية الإنسانية أن يتحركوا فورا، لأننا نعاني من نقص في المياه، تعبنا، هناك أمراض ظهرت على أطفالنا على كبارنا.
12: نقول كفى ثم كفى ثم كفى، لا يوجد مياه، أنا دكتور في الجامعة لا أجد مياه حتى للاستحمام. هل يعقل النازحين داخل في الخيام وفي الرمال وقد أقبل الصيف ولا يوجد مياه، حتى لا توجد لا مياه للشرب ولا النظافة الشخصية؟ انظر ماذا سيحدث، كارثة بين الأطفال والنساء وكبار السن والأمراض الجلدية. ماذا ننتظر؟ أننتظر أن تحل الكارثة ثم نتدخل؟ وجب التدخل الإنسان لكل المؤسسات الدولية والمحلية التي لها علاقة بمجال مياه.
8: ودمرت إسرائيل معظم مصادر المياه في القطاع، وما تبقى من آبار غير قادرة على العمل لعدم توفر السولار أو حتى أدوات التعقيم. دعاء رقى، المسيرة، غزة، فلسطين المحتلة.
0: وكان الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أكد بدء اجتماعات القاهرة لإيجاد مسارات لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار.
13: تبدأ اليوم في القاهرة لقاءات حركة حماس سواء مع الفصائل الفلسطينية لإيجاد مقاربات متفق عليها وطنيا ومجمع عليها، أو مع الوسطاء من أجل وضع اتفاق وقف إطلاق النار موضع تنفيذ حقيقي، استكمال ما جاء في المرحلة الأولى، وقف فروقات الاحتلال على شعبنا وفتح المعابر وإدخال لجنة وطنية لإدارة قطاع غزة، ثم دخول في نقاشات متعلقة بمسارات المرحلة الثانية المختلفة، منها إدخال القوات الدولية لقطاع غزة ومسألة السلاح الفلسطيني. حماس تعاطت كل مسؤولية وطنية تضع المصلحة الوطنية العليا كمحدد أساس في حراكها، وتعمل بكل جهدها لمنع الاحتلال من عودة الحرب على أهلنا وشعبنا في قطاع غزة.
0: في الضفة الغربية المحتلة أصيب 9 مواطنين خلال هجوم ميليشيا المغتصبين على بلدة حوارة جنوب نابلس. وأفادت مصادر فلسطينية أن من بين الإصابات عضو في بلدية حوارة، وتزامن ذلك مع هجوم لمغتصبين في قرية عينابوس جنوب نابلس وسرقة مواشي الفلسطينيين، كما اختطفت قوات العدو عددا من الفلسطينيين خلال اقتحام بلدات عدة، كما أصيب شاب بقنبلة غاز في القدس المحتلة. واستشهد الطفل الرضيع سامباد أبو هيكل برصاص العدو الصهيوني أثناء وجودهم مع عائلته داخل مركبتهم في مدينة الخليل، فيما لا تزال والدته تتلقى العلاج بالعناية المركزة في مشهد يختزل معاناة الفلسطينيين في الضفة الغربية.
14: في مشهد يختصر وجع الفقد، يحمل الأب طفله الرضيع الشهيد سام فهد أبو هيكل إلى مثواه الأخير. لم يتجاوز سام 7 أشهر من عمره. لكن رحلته في الحياة انتهت بعد إصابته برصاص الاحتلال أثناء وجوده مع عائلته داخل مركبتهم في مدينة الخليل مساء يوم الجمعة. وبينما يودع الأب صغيره بيد مصابة، ترقد الأم في غرفة العناية المكثفة بعد إصابتها هي الأخرى برصاص الاحتلال، لتبقى هذه الصورة شاهدة على حجم الألم الذي حل بالعائلة.
15: الرصاص اخترق الزجاج الأمامي، اخترقت ذراعي طبعا الكف، واخترقت رأس ابني ووجه أمه زوجتي. بالنسبة للولد عمره سبع شهور حاليا، صار امبارح عمره 7 شهور، يوم ما استشهد كان يوم انه صار عمره 7 شهور. ولد شوفك مين ما كنت بيشعر لك، يبتسم لك، بياخذ بيعطي معك، بيقرب لك، بيحاول يتقرب منك، بشوش ضحوك.
14: شيع اهل الخليل جثمان الطفل سام وسط حالة من الحزن خيمت على المشاركين، في حين وصف مراقبون الحدث بالجريمة التي تشكل امتدادا لسياسات الإعدامات الميدانية التي يواصل الاحتلال تنفيذها بحق الفلسطينيين، مشيرين إلى أنها ترتكب بصورة متعمدة وفق قرارات وتقديرات ضباط وجنود الاحتلال.
16: كل كلمات العالم تعجز عن هذه الجريمة. رضيع تم قتله بدم بارد ويعني فوق عملية القتل بتم محاولة تبرير هذه العملية وهذه الجريمة. أنا بقول إنه هذه جريمة ترقى إلى جريمة حرب. خلال يعني اليوم يجب أن يقف كل أحرار العالم من أجل جر دولة إسرائيل إلى محكمة الجنايات الدولية.
14: بارتقاء الطفل سام يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى 67 شهيدا، من بينهم 15 شهيدا برصاص المستوطنين منذ مطلع العام الحالي، ليستمر بذلك شلال الدم النازف ينزف في شوارع الضفة الغربية.
17: من زحزح عن النار وأدخل الجنة.
14: لقناة المسيرة لؤي عمرو، الضفة الغربية.
0: الذكرى السنوية 59 للنكسة، حرب يونيو حزيران عام 67، المحطة المفصلية التي انتهت باحتلال العدو ما تبقى من الأراضي الفلسطينية وجبهات عربية أخرى في 6 أيام. بعد قرابة 6 عقود يستمر الإغال الصهيوني ويتواصل الإغفال العربي. التفاصيل في التقرير التالي.
18: 59 عاما مرت على النكسة، الأيام 6 من عام 67، من جولة عسكرية قصيرة إلى مشروع توسعي لا يعترف بالحدود ولا يحترم العهود. بعد 59 عاما منها لم تختفي أسبابها، لكن أحد أطرافها يغيب تنازلا عن حقه أو تجاهلا لحتفه. الجيوش ورغم تفاقم المخاطر ذاتها التي أدت لحرب 6 أيام تتفرج اليوم عن كثب، والصراع يتمدد عن قرب، والمهددات تتعاظم منذرة بإعادة صياغة الجغرافيا وفق إملاءات النكسة. إبادة متواصلة في غزة، واستباحة للبنان، وتمدد في سوريا، وقضم ممنهج لما تبقى من الضفة الغربية. نكس العرب وانكفأوا دون ثأرهم وحقهم، غير أن الصهاينة انطلقوا لصياغة عقيدة استعمارية مستمرة تتغذى على واقع عربي غائب عن الوعي بين متواطئ بالتجاهل أو خائن بالتطبيع. بين عامي 67 و26 تغول في الجرم الصهيوني وإيغال في التخاذل العربي، المصر على تجاهل تحذيرات يطلقها الصهاينة أنفسهم، تارة باسم إسرائيل الكبرى وأخرى بعنوان تغيير الشرق الأوسط. الضفة الغربية المحتلة قلب المشروع التوسعي للاحتلال، يطلق الصهاينة يد المغتصبين وآلة جيشه فيها منذ أكتوبر عام 2023، مسجلا قفزة في الضم غير مسبوقة بلغت 41% من مساحة الضفة، وهي بمقياس العام 67 كفيلة بإشعال حرب أكبر من جولة الأيام 6. تجاوز الصهاينة ما يعرف بالمنطقة جيم لابتلاع كل أبجديات الضفة وتحويل المصادرات إلى مشاريع استيطانية كبرى تحت مسميات مضللة كأراضي الدولة والمحميات الطبيعية. 60,000 دونم أو 60 كيلومتر مربع جرت مصادرتها منذ 7 أكتوبر، وتختنق الضفة اليوم بنحو 645 موقعا استيطانيا وقاعدة عسكرية تضم أكثر من 778,000 مغتصب يهودي. ولا تتوقف مخططات تهجير التجمعات الفلسطينية وبناء مستوطنات على أنقاضها. النهم الجغرافي للصهاينة يسابق الزمن لتحقيق خرافاتهم التلمودية، ويكفر العرب بحقائقهم القرآنية. قفزا من حدود فلسطين إلى طوقها العربي، من أغوار الأردن إلى جولان سوريا إلى جنوب لبنان، حتى التطبيع يبدو مجرد لافتة ناعمة متناغمة مع الفعل العسكري الصهيوني لتطويع وتمييع وتضييع مقومات الوجود العربي في لحظة ضعف تجتمع فيها نتائج النكبة ولا تخلو من أسباب النكسة.
0: كشفت شبكة بي ام بي سي نقلا عن مسؤولين امريكيين حاليين وسابقين ان البنتاغون رفع مستوى التحذير من انشطة التجسس الصهيونية داخل الولايات المتحدة الى درجة حرجة. وبحسب المسؤولين، أصدرت وكالة استخبارات الحرب الأمريكية خلال الأسابيع الأخيرة تقييما جديدا لمخاطر التجسس المضاد، تضمن تعميما داخليا يصنف التهديد الإسرائيلي عند أعلى مستوى تحذيري. ويشير التقرير إلى مخاوف متزايدة من سعي إسرائيلي إلى مراقبة كبار المسؤولين الأمريكيين والحصول على معلومات مرتبطة بالمداولات الداخلية لإدارة ترامب بشأن الأحداث المتصاعدة في المنطقة، خاصة الحرب مع إيران. وأشار أحد المسؤولين إلى أن التقييم الاستخباراتي جاء في وثيقة من 7 صفحات مدعومة بمواد تحليلية ورسوم بيانية خلصت إلى أن قدرات الكيان في مجال التجسس البشري وعمليات جمع المعلومات التقنية بلغت مستوى حرجا، مستندة إلى ما وصفته بسلسلة حوادث نوعية أثارت قلقا متزايدا داخل البنتاغون.

0: اعتبر مستشار قائد الثورة الإسلامية في إيران علي أكبر ولايتي اعتراف وسائل الإعلام الغربية بحاجة ترامب إلى اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز، اعتبر ذلك مؤشرا على فشل عقيدة التهديد وانتصار قوة المقاومة. وقال ولايتي في تصريحات إعلامية إن الخطأ الاستراتيجي الأكبر يقع على عاتق الذين انغمسوا في وهم التسوية بالمنطقة، وأضاف لن تبنى بنية القوى الجديدة على إضعاف المقاومة البطولية، مؤكدا أن للتفاؤل الدبلوماسي ثمن باهظ، وأن السلام الدائم ينبع من توازن القوى لا من وهم الالتزامات غير المدعومة. ولفت إلى تحقق مخاوف الغرب التي طال انتظارها، إذ أعادت إيران بقوتها المتنامية رسم الخريطة الاستراتيجية. أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران استهداف ناقلة نفط وإيقافها وإجبار ثلاث أخريات على العودة بعد أن حاولت مغادرة هرمز بشكل غير قانوني. وردا على العدوان الأمريكي على محطة اتصالات في جزيرة قشم وأخرى في سيرك بمقذوفين، أعلن الحرس قصف قاعدة علي السالم الأمريكية في الكويت والأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، محذرا من أنه في حال تكرار الأعمال العدائية ضد إيران فإن الرد لن يكون محدودا، محملا العدو المسؤولية عن عواقب إغلاق مضيق هرمز أمام صادراته من النفط والغاز. وزعمت القيادة المركزية الأمريكية إسقاط 4 مسيرات واستهداف مواقع رادارات للمراقبة الساحلية في غوروك وعلى جزيرة قشم، وبث الحرس مشاهدا من استهداف قواعد أمريكية فجرا محذرا من إغلاق مضيق هرمز. نشرت شركة أقمار صناعية صورا التقطت الأربعاء الماضي تظهر الأضرار التي لحقت بقاعدة علي السالم الجوية في الكويت، والتي تتخذ منها القوات الأمريكية مركزا لاعتداءاتها على الجمهورية الإسلامية. شركة صور أطلس نشرت وأتاحت صورا جديدة عالية الدقة التقطت في 3 من الشهر الجاري تظهر بصورة أوضح مقرا أمريكيا مدمرا في القاعدة الجوية، وهو ما يؤكد دقة العمليات التي تنفذها إيران على أماكن انطلاق الاعتداءات عليها في الآونة الأخيرة. في الأثناء أعلنت الخارجية الأمريكية عن الموافقة على صفقة لبيع أنظمة مضادة للطائرات المسيرة ومعدات ذات صلة إلى الكويت بقيمة تقترب من 2 ملياري دولار، ويأتي إعلان الصفقة بعد لقاء جمع وزير الخارجية الكويتي بنظيره الأمريكي الخميس الماضي. من اليمن إلى عمق إيران، تتهاوى صورة التفوق العسكري الأمريكي في المنطقة بعد أن تحولت هذه الجبهات إلى ثقب أسود التهم هيبة التكنولوجيا الفائقة. فبين تساقط مستمر لمسيرات MQ-9 الفاخرة وتحد غير مسبوق لحاملات الطائرات العملاقة في المياه الإقليمية، يجد البنتاغون نفسه أمام مأزق لوجستي واستراتيجي يعيد صياغة قواعد الاشتباك وفرض معادلات ردع جديدة لم تحسب لها واشنطن حسابا.
1: فرضت جبهتا إيران واليمن واقعا عسكريا جديدا حول أجواءهما إلى ثقب أسود استنزف هيبة وكفاءة مسيرات MQ-9 ريبر الأمريكية المتطورة. هذا النزيف الحاد كبد البنتاغون خسائر بمليارات الدولارات، وعرى نقاط ضعف هذه التكنولوجيا الفائقة أمام منظومات الدفاع الجوي المحلية. وأمام هذا المأزق اللوجستي، وجدت واشنطن نفسها مجبرة على إعادة تدوير أساطيلها القديمة وتغيير عقيدتها الجوية. وفي هذا الصدد كشف موقع The War Zone الأمريكي العسكري أن سلاح الجو الأمريكي يسعى لشراء ما تبقى من طائرات MQ-9 ريبر من شركة جنرال أوتوميكس لتعويض الخسائر التي تكبدها في إيران واليمن، فيما أكدت شركة جنرال أوتوميكس أن أقل من 10 طائرات فقط متاحة للبيع. ولتعويض النقص الحاد في أسطول الطائرات المسيرة الأمريكية، نقل موقع The War Zone عن متحدث باسم سلاح الجو الأمريكي التزامهم شراء طائرات MQ-9A Block 5 غير مستخدمة، صنعت في الأصل استنادا إلى توقعات بعمليات شراء من عملاء آخرين لكنها لم تعد مطلوبة. كما نقلت عن المسؤول عزم سلاح الجو إعادة عدد من طائرات MQ-9 الخارجة من الخدمة للعمل في محاولة لإعادة تدوير التالف نتيجة الاحتياج الملح. وكشف الموقع عن المتحدث أن أكثر من 50 طائرة MQ-1 بريديتور جرى تفكيكها واستخدامها كمصدر لقطع غيار لطائرات MQ-9 وسط توقعات بعودة طائرات MQ-1 بريديتور القديمة إلى الخدمة نتيجة خسائر طائرات MQ-9 الكبير. وفي إطار الخسائر الأمريكية في العدوان على إيران، كشفت مجلة Air and Space Forces Magazine أن صواريخ إيرانية ألحقت أضرارا جسيمة بمركز العمليات الجوية المشتركة في قاعدة الإعداد الجوية في قطر خلال الأسابيع الأولى من الحرب الأمريكية على إيران، ما أدى إلى تعطيله وإخراجه من الخدمة بحسب مسؤول أمريكي ومصادر مطلعة. ولفتت المجلة إلى أن الأضرار التي لحقت بمركز العمليات الجوية المشتركة في قاعدة الإعداد لم يكشف عنها سابقا. وفي سياق آخر، نشرت شبكة CNN مشاهد جديدة تظهر أضرارا كبيرة على متن حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد آر فورد، والتي زعمت البحرية الأمريكية أنها ناتجة عن حريق عرضي. وأكدت الشبكة أن الأضرار أكبر مما أعلنته البحرية الأمريكية، حيث أظهرت دمارا واسعا في القسم المخصص للبحارة في حاملة الطائرات فورد، مع تحول الأسرة إلى هياكل معدنية متفحمة وأضرار كبيرة في السقف وأكوام من الرماد. ونقلت عن مسؤول أمريكي أن البحرية الأمريكية قللت في بيانها العلني من حجم تأثير الحريق على حاملة الطائرات فورد في البحر الأحمر. وأشار المسؤول أن الحريق أثر فعليا على القدرات التشغيلية لحاملة الطائرات فورد أثناء وجودها في البحر الأحمر، وأن نحو 600 بحار فقدوا إمكانية الوصول إلى أماكن نومهم، وأن حاملة الطائرات فورد قد تحتاج إلى عام كامل على الأقل قبل أن تصبح جاهزة للإبحار. من اليمن إلى إيران، تتهاوى أسطورة التكنولوجيا الأمريكية في المنطقة بعد أن تحولت الأجواء إلى مقبرة لمسيرات MQ-9 ريبر الفاخرة، والبحار إلى ميدان كسر هيبة حاملة الطائرات العملاقة، والبر جحيما لقواعده العسكرية. هذا التحول الاستراتيجي غير المسبوق فرض معادلة ردع جديدة أنهت حقبة التفوق الجوي والبحري والبري المطلق لواشنطن.
0: قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن تأمين ما يكفي من شحنات النفط عبر مضيق هرمز لخفض أسعار البنزين والديزل سيتطلب في نهاية المطاف التوصل إلى حل مع إيران. ووصف المجرم ترامب في مقابلة مع قناة NBC نيوز، وصف المسؤولين الإيرانيين بأنهم أشخاص أقوياء، لكنه قال إنهم يواجهون حاليا ظروفا تدفعهم إلى القيام بأمور لم يتخيلوا يوما أنهم سيضطرون إلى فعلها، مضيفا أن الأمر سيستغرق بعض الوقت حد قوله. من جانبها، أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن مهمة أسبيدس دفاعية، ولا يمكنها مرافقة السفن في هرمز إلا بعد انتهاء الأعمال العدائية حد قولها. وفي مؤتمر صحفي أضافت كالاس أن مهمة أسبيدس تفتقر لمزيد من السفن لتوسيع مهامها وتفويض لتغيير الخطة العملياتية، وهو ما يستدعي مزيدا من السفن. وأضافت: لدينا في مهمة أسبيدس سفينة من كل دولة عضو، وهو عدد قليل جدا من السفن. وأضافت بأن أفكارا أخرى تطرح لمساهمة دول من خارج أوروبا للاتحاد للانضمام إلى المبادرة الفرنسية البريطانية، لكنها لا تزال في إطار النقاش ولم تتحول إلى نتائج عملية.
2: إذاعة سام إف إم، صوت المحور.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية. الجمعيات التعاونية تثبت أن التغيير يبدأ عندما نتشارك المخاطر قبل الأرباح بقلوب مفتوحة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
1: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يؤدي إلى تعزيز فعالية وكفاءة الإدارة الضريبية والجمركية وتحسين العلاقة مع جمهور المكلفين والمستوردين وسهولة وسرعة حصولهم على الخدمات. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك.

0: وأهل المغفرة.
1: سام اف ام، أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.

العالم المجاهد، العالم الذي يعي مسؤوليته ويطبق الإسلام في واقعه ويكون في موقع القدوة الحسنة والتجسيد لقيم الإسلام في الواقع، فكان قرآنا يمشي وإسلاما في العمل والسلوك والموقف والروحية.

وحديثنا أيها الإخوة عن هذا الرجل العظيم رضوان الله عليه هو حديث عن الإيمان، حديث عن القرآن، حديث عن الجهاد، حديث عن الصبر، حديث عن الصدق، حديث عن الوفاء، حديث عن الشهامة، حديث عن الرحمة، حديث عن المسؤولية والحكمة، حديث عن مكارم الأخلاق جملةً.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.

خلال الحرب السادسة كانت الضرورة تقضي بالتمويه أكثر، فكان السيد بدر الدين يضطر لمغادرة مقره الرئيسي إلى مكان آخر، فبعد صلاة الفجر مباشرة من كل يوم كان يضطر للذهاب فيأخذ علاجه وينطلق إلى هذا المكان ليعود قبيل المغرب، وكان هذا الانتقال يكلفه الكثير من المتاعب لوعورة الطريق مع ضعف بدنه وعدم تحمله للبرد ومعاناته من كثير من الأمراض. وفي كثير من الأحيان كان يضطر للبقاء في الظلام حتى لا يكتشف مكانه بواسطة شبكات التجسس التي كانت تجوب سماع المنطقة باستمرار. كان مقر سكنه الرئيسي يعج بالنساء والأطفال من أحفاده وأقاربه الذين اضطروا للنزوح إليه، وكان طيران العدو يركز على الأماكن التي يتكاثف فيها النازحون أو أي تجمع بشري كالأسواق فيتعمد ضربها، وهذا ما لاحظه الجميع خلال الحرب السادسة بالذات. وفي تلك الليلة المشؤومة وفي منتصف الليل والجميع كلهم من النساء والأطفال يغطون في سبات عميق، وإذا بالطائرات تستهدف المكان وتصب حممها على رؤوسهم وتركز القصف على هذا المكان والذي كان مطبخا للطعام وسكنا لمجموعة من النساء وأطفالهن، وهنا حلت المأساة. تجلى غبار القصف عن 9 شهداء، 4 نساء و5 من أطفالهن، عرجت أرواحهم إلى بارئها وبقيت أجسادهم المتفحمة تحت الركام، وكلهم من أحفاد هذا السيد المكلوم المشرد المظلوم. عجبا لهذا الدهر من دهري ولأمة مهتوكة الستر، يا أمة علمت وما عملت لنبيها في أهله تزري. أضحى كتاب الله مطرحا وتركتم المقرون بالذكر، آل النبي ومن يتابعهم يتجرعون مرارة الضر. وتنتشر رائحة الجريمة ممزوجة بغبار القنابل الفسفورية، مكونة سحبا داكنة تغطي سماء المنطقة، ويتهادى الشيخ الذي أناف على 80 سنة وبخطى وإيدة يعلوه الغبار المتراكم ويكاد يحبس أنفاسه، متوكئا على عصاه ليجتاز تلك الصخور المتناثرة حول غرفته المجاورة، ليلقي نظرة على المكان الذي كان يضم 4 من حفيداته و5 من أطفالهن الذين لم يتجاوز عمر أكبرهم 4 تقريبا، فيجد ذلك الملجأ أثرا بعد عين، فيتمتم بتلك الكلمات التي طالما رددتها شفتاه عند كل مصاب: إنا لله وإنا إليه.

كلمات رددت صداها الجبال الشاهقة المحيطة بالمكان، ومرت على القلوب كما يمر النسيم العليل ببراعم نبتة عطشة.

0: إنه الرضا، إنه الصبر، جلبابه عند النوائب وكل المصائب، إنه الالتجاء إلى الله عند كل نازلة. هذه سمة الإيمان الراسخ واليقين الكامل بأن ذلك كله بعين الله، وأنه لا يضيع أجر المحسنين، وأنه للظالمين بالمرصاد.
1: خرجناه من الجرف إلا شل، زعناه شل من الجرف مع الخراب ومع الدمار اللي حصل، ويعاني من رب. مشينا إلى مكان آخر على أساس أن قد هبيه بعيد عن الضرب وبعيد عن قصف العدو الغاشم. قبل الفجر وهو ينادي إلى الصلاة، لصلاة الفجر، تأتي الطائرة وتضرب المكان نصف ثاني مرة، نفس الليلة كم المكان دي كنا فيه، بيت سيدي عبد الكريم، واستشهدوا ثلاثة نفس الليلة بعد الضربة الأولى. استشهد محمد عبد الكريم أمير الدين الحوثي، كذلك زوجته، وكذلك واحد من آل الحوثي، استشهدوا في نفس الليلة آخر الليلة. الضربة الأولى وقعت نص الليلة، والضربة الأخيرة آخر الليلة. وبيعاني، يعاني من مرض ربه، صابر وتحسن الأجر من الله. استخار الله أن نخرج من المكان ذاك. بعد الاستخارة خرجنا اليوم الثالث من المكان إلى مكان آخر، جلسنا فيه يومين وما قد حتى أجل علاج له مرة. عرف المكان يقعد به ضرب حول المكان بعدك المكان الثالث دي خرجنا فيه. خرجنا إلى مكان رابع جلسنا فيه فترة، قال علاج وتحسن شوية، ويضربوا جنب البيت اللي كنا متواجدين فيه، خرجنا في بيت في الصعيد، ويضربوا جنب البيت اللي كنا متواجدين فيه. خرجنا آخر الليل قدام الفجر في أيام الشتاء، أشد أيام البرد، في أشد البرد، ما له مكان مرة. خرجنا له في مزرعة، قال بيحس بالبرد بيدخل في أجوافه، ورب اشتد عنده. مشيت أنا بنا أشوف الأخوان المجاهدين بعض المعروفين هناك على أساس يدونا سيارة نمله للمكان ذا. قيس أكثر من ساعة ونص وهو بين مزرعة آخر الليل بين أشد البرد في أيام الشتاء. رحت الحمد لله أدى الله سيارة، رحنا شلينا من المزرعة فوق السيارة، دخلنا في بيت ثاني. دخل في البيت، في البيت ذا قال له مهجور البيت ذا، منام بالتراب والغابر والبرد، في قاعدة مكسرة مفتحة بوابة. دخل المكان، رحنا جهزنا له موقد كبير، موقد جمر نار على أساس يدفع يصطلي من البرد. كان بيطرح يدينه كذا فوق المجبر ما بيحس لها بتدنها من شدة البرد. قال إنه عمره ما قد شاهد البرد ذا، في طولة عمره ما قد شاهد البرد ذا، إنه قال كان بيحس إنه بيتوفى من شدة البرد، إن البرد بيقضي عليه، تعب زيادة علينا ذاك الليلة، مرض واستطاع ينام مرة. أدنى الفجر وعادها ما قد نام مرة، هو بيدعى يا الله انصر قاعدين، يا الله انصر قاعدين استهانة، يا الله انصر قاعدين استهانة.
0: واسلم ودم لسمائنا بدرا، من شق فجر أو بدا بدر.
2: بعد الاستهداف الذي كان في فترة الحرب السادسة وعند قصف منزله واستشهاد مجموعة من أفراد أسرته من الأطفال والنساء وغيرهم، وكان تلك الليلة معرضا للشهادة بنفسه لولا أن الله سلمه وصرف عنه شر القصف الذي استهدف بشكل مباشر منزله. قال بعد تلك الحادثة إن شاء الله الآن يمكن أن ندخل الجنة. وتلا قول الله سبحانه وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. من يعرف معاناته طوال حياته ما واجهه من مشاكل ما واجهه من استهداف ما واجهه من ظروف يعرف مدى صبره، فكم كان صبره عظيما في كل معاناة الحياة، المعاناة الصحية، المعاناة المعيشية، المعاناة الناتجة من الاستهداف والأذى في سبيل الله، المعاناة الناتجة عن الإساءات الكثيرة التي كانت تأتي من هنا أو من هنا حتى من بعض الأقربين.
0: مرت الحرب السادسة وتحقق النصر المبين لأولياء الله المجاهدين الصابرين، وسيد البدر لا يزال يشع بأنواره الزاهية وطلعته البهية على هذا الوجود، وحالته الصحية لا بأس بها، غير أن ما بعد 80 عاما وهي الست العجاف قد تركت بصماتها الواضحة على جسده المثخن بجراح الأيام وماضيات الزمن، وما قاساه في حياته المفعمة بالجهاد والعطاء والتضحية والفداء من أجل دين الله وفي سبيله، إضافة إلى مكابدة الأمراض الأليمة التي رافقته منذ الصبا. خلال تلك الفترة كان الوضع الأمني لا يزال يتطلب كتمان مكان تواجده واحتجابه عن الجميع سوى من لا بد منه من أولاده وبعض أقاربه.

0: وفي هذه الأجواء انصب اهتمامه على الأوراد العبادية من القرآن الكريم والذكر والتسبيح وعلى الصلاة وإقامتها على أبلغ الطهور وأتمه، وبتركيز بالغ خشية أن ينتابه النسيان لشيء من فروض الوضوء والصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: في الآونة الأخيرة بدأت نوبات من هبوط الدم تأتي أحياناً، فتسبب له إغماءة خفيفة لا يلبث أن يفيق بعدها. وكان عادة عندما يفيق يسأل: هل صليت صلاة كذا؟ أو هل حان وقت الصلاة؟ وكان من أهم ما صار يركز عليه في تلك الآونة الأخيرة هو تذكر ما إذا كان قد بقي عليه دين أو أي حق لإنسان، فكان يشغل باله بالتفكير ومراجعة حسابات الماضي وبدقة واهتمام بالغين.
1: كان من أهم ما صار يركز عليه في هذه الآونة هو التأكد ما إذا كان قد بقي عليه دين أو أي حق للإنسان، فكان يشغل باله بالتفكير ومراجعة حسابات الماضي وبدقة واهتمام بالغ. في يوم من تلك الأيام أرسل إلي أحد مرافقه يطلب مجيئي وبسرعة، بادرت فورا وأنا في منتهى القلق على صحته متسائلا ما الأمر وماذا حدث. وما أن دخلت عليه حتى وجدته بصحة جيدة فتنفست الصعداء وحمدت الله على سلامته. وهنا بدأ يسرد لي قصة الدافع لاستدعائي وبهذه العجلة، وتتلخص في أنه كان قد استعار كتابا من أحد العلماء من مدينة ضحيان قبل عدة عقود من الزمن، ومع أنه قد كان عاد الكتاب لذلك العالم إلا أنه تذكر أن أحد أطفاله قد كان يلهو بجانبه قد سكب قليلا من الماء فوق غلاف الكتاب المجلد أصلا وهو يلعب بجانبه، وأنه ربما قد يكون وصل البلل إلى شيء من داخل الكتاب يؤدي إلى نقص من قيمته، وهو يشكر الله على تذكره لهذه القضية التي شغلت باله جدا. وحينها دفع إلي مبلغا نحو 15,000 ريال يمني، وأمرني بالذهاب إلى ورثة هذا العالم وتسليم المبلغ إليهم عوضا عن ذلك النقص المحتمل، وبالتأكيد أيضا طلب المسامحة منهم، وأكد ذلك علي وشدد في أن أنفذ الأمر في نفس اليوم، وبالتأكيد نفذت الطلب في نفس اليوم. وعندما عدت لزيارته كان أول كلام له هو السؤال عن تنفيذ ما طلبه مني، فأجبته نعم فابتسم وحمد الله كثيرا وشكرني على ذلك وأغرقني بالدعاء رحمة الله ورضوانه عليه.

0: قبيل فجر الخميس 19 من ذي الحجة 1431 هجرية، نهض رضوان الله عليه لأداء صلاة الفجر وتوضأ بالماء وضوءا تاما، حتى أنه لم يرضى لولده أن يعينه على غسل رجليه، وصلى صلاة الفجر من قيام.
1: كان من أهم ما لاحظته حتى في الفترة الأخيرة من حياتي والأيام الأخيرة من حياتي، وهو يعاني من ضعف شديد، ضعف الكبر والشيخوخة، ثم المعاناة الصحية الكبيرة. كان يحرص على أن يؤدي صلاته تامة بهيئاتها، بقيامها، بقعودها، حتى هو في وضع صحي صعب. يعني فيما عند الصلاة بالنسبة للأيام الأخيرة كان يحتاج إلى من يساعده حتى يستطيع أن يقوم وينهض، لكن في أثناء الصلاة لم أكن أعرف كيف كان يعمل ليقوم. كان يقوم أثناء الصلاة من نفسه، لم أكن أعرف كيف يتمكن من ذلك، وهو فيما عند الصلاة يحتاج إلى مساعدة لينهض، واهتمام كبير جدا عنده حتى في المراحل الأخيرة من حياته، اهتمامه بالقيام في وقت مبكر، القيام الثلث الأخير في الليل، أنشط حتى من ممن هم شباب، نشاط كبير واهتمام كبير والصبر كبير.
0: وفي تمام الساعة 8:15 من صباح ذلك اليوم صعدت روحه الطاهرة إلى بارئها راضية مرضية، بعد حياة زاخرة بالجهاد والعطاء والتفاني في سبيل الله ومن أجل المستضعفين، بعد أن اختط للسائرين درب المسيرة القرآنية المحمدية، ومثل النموذج الصحيح للعالم الرباني، ورسم المعالم البارزة للمنهج الإسلامي المحمدي الأصيل، في رحلة طويلة مع القرآن الكريم ترجمت مفاهيمه الإلهية إلى عمل مثمر وجهاد مستمر. وهكذا مضى رحمة الله عليه، لم يثنه شيء عن مواصلة المسير، متوكلا على الله، مسلما له أمره، آملا ومنتظرا فرجه ونصره، حتى تحقق ما أمله وتمناه بقدرة الله سبحانه وعونه ورعايته. فلم تغمض عيناه حتى رأى ثمرة جهاده وجهوده في سبيل الله، وجنى الجميع تلك الثمار الطيبة عزة وقوة وتحررا وتآلفا وإخاء،
1: واستثمر حياته بشكل كبير، فلم يكن يضيع وقته أبدا، كان يستغل كل وقته فيكون في حالة عمل أو شيء مفيد أو شيء مهم، مع هذه الأوقات الضرورية للنوم أو الأكل أو ما شابه، وما عداها كان يحرص على أن يستثمر كل وقته في شيء مهم وشيء مفيد وشيء نافع وهمة عالية، والصبر عظيم تغلب من خلاله على الوضع الصحي، إضافة إلى الاندفاع الكبير القائم على الواقع الإيماني الذي كان يعيشه. هذه من أبرز الصفات والمميزات، ونحن حقيقة مهما قلنا لا نفي بحقه، لا نفي بحقه، من عايشوه من عرفوه يعرفون الكثير الكثير مما هو فوق ما تحدثنا عنه. ومن أهم ما يفيد في معرفته ما تركه من أثر هذه المسيرة القرآنية العظيمة التي هي من محاسنه، من آثاره والمكتوبة له عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يجعلنا من المقتدين به والمهتدين به، إنه قريب مجيب.
0: في يوم الجمعة 20 من ذي الحجة أصدر السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بيان النعي لوالده الراحل رحمة الله عليه. نزل هذا النبأ الأليم كالصاعقة على قلوب الجماهير المؤمنة، والتي توافدت إلى محافظة صعدة من معظم المحافظات للمشاركة في مراسيم التشييع والعزاء، وتقاطرت المواكب من كل حدب وصوب متجهة إلى مدينة ضحيان، مسقط رأسه ومستودع جثمانه.

وفي صباح يوم الأحد 22 من ذي الحجة أمت الجموع المحتشدة المكان المعد للصلاة على فقيد الأمة في طوابير منتظمة

0: وقبيل الصلاة وقف السيد عبد الملك بدر الدين أمام الجموع الغفيرة في كلمة قصيرة عزى فيها الجميع برحيل هذا العالم الكبير.
1: هذا الحضور في هذه المناسبة التي هي مناسبة مؤلمة لنا جميعا، رحيل رجل عظيم من أولياء الله من الأوفياء مع الله، يستحق أن يكون الناس أوفياء معه. هو يبلغكم سلامه قبل رحيله، وله أيضا وصايا هامة في مقدمتها، ويوصيكم جميعا بتقوى الله، يوصيكم أن تستمروا في هذا الطريق نصرة دين الله سبحانه وتعالى، لأنها مسؤوليتنا جميعا، وهي المسؤولية التي أمضى حياته كلها من أجلها. كان صادعا بالحق، يمثل النموذج الصادق للعالم الحقيقي، العالم المسلم، العالم المجاهد، العالم الذي ينتفع بكتاب الله، يتأثر بكتاب الله، يجسد تعاليم الله، يطبق دين الله. كان شامخا وكان صامدا وكان ثابتا، لا تأخذه في الله لومة لائم، لم يسكت حين سكت الآخرون، صدع بالحق في كل الظروف، وضحى بكل حياته، بكل وقته، بكل راحته، من أجل خدمة أمة جده محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكان راضيا عن الله، راضيا عن كل المتاعب والآلام والشدائد التي واجهها في حياته من أجل الله. ولقد أقر الله عينه، ولقد أرضاه، ولقد رأى ثمرة جهوده، هذه الجهود العظيمة التي بذلها من شبابه وقدم فيها كل ما يملك من عطاءات ومقدرات، رأى ثمرتها في الأمة، عزيمة، جهاد، صبر، دين، استجابة لله. هذا ما كان يأمله، هذا ما كان يطمح إليه، هذا ما كان يسعى له. ولأنه مخلص مع الله وصادق مع الله، استجاب الله له وحقق له كل آماله وأمانيه العظيمة تجاه الأمة. من ثمرته هذه المسيرة بكلها، المسيرة الجهادية القائمة، هي من ثمرات جهوده، هي بركة أعماله. ولقد كان في هذه المسيرة ومنذ البداية هو المربي، هو المعلم، هو القدوة الحسنة، فجزاه الله عن أمة جده خيرا.

وعيون دامعة لتشييع جثمانه الطاهر ومواراته الثرى، مكبرة ومهللة، مفجوعة برحيل رجل الإسلام وفقيه القرآن وقدوة المستبصرين ومنار الهدى والدين وأمل المستضعفين وحبيب قلوب المؤمنين.

على مثلك الأجيال تبكي مؤبدا وتفديك بالأرواح لو ينفع الفدا فيومك في التاريخ يوم مخلد به انهد ركن الدين والبغي عربدا أفلت وكنت البدر في حلك الدجى بنورك نستهدي الصراط المعبدا رسمت لدين الحق نهجا مميزا يقود إلى العليا وينجي من الردى

نهض بدين الله حتى تسنمت مبادئه العظمى نجوما وفرقدا، وكنت قرين الذكر والبر والتقى، وصولا لذي قربى ودودا على المدى، عصيا على الإحناء صلبا على العدا، وإن أزبد الطغيان يوما وأرعدا، عليك من الرحمن أزكى تحية، وطابت لك الفردوس فاهنأ مخلدا.

وعندما اقترب الجثمان الطاهر من المكان المعد لاستضافته تم تحويل مسار المشيعين عن ذلك المكان الذي لا يمكن أن يستوعب تلك الجموع، وانطلق الجثمان إلى مكان الدفن مع عدد قليل يتولون دفنه في تلك الأرض التي تباركت واستبشرت بقدوم هذا الزائر الكريم، وتباهت بأنها مستودع هذا النور العظيم عليه من الله الرحمة وأزكى التسليم.

وإن لنا من بعده في سليله لخير عزا عن فقده يحسن الصبر. فإن غاب ذاك البدر عن أفق فلكه فقد أشرقت من نجله أنجم زهر. فيا دوحة المجد الذي عندما ذوت سمت ونمت في المجد أغصانها الخضر، عليك سلام الله ما ذكر اسمكم وذلك بين الناس آخره الحشر. ولم نر بدرا قبله غاب في الثرى، ولم نر طودا قبله ضمه القبر. وقد كان بطن الأرض يغبط ظهرها عليه، فأمسى البطن يحسده الظهر.

0: وبعد تمام الدفن ومواراته الثرى تم استقبال جموع المعزين في مخيم واسع كان أعد لهذا الغرض بمدينة ضحيان، حيث توافدت الجموع المؤمنة من معظم المحافظات اليمنية، وفيهم العلماء والخطباء والشعراء الذين أحيوا هذه المراسم بالخطب والمواعظ وقصائد التأبين التي تحدثت جميعها عن عظمة هذا العالم الرباني ودوره الرسالي ومسيرته القرآنية وما قدمه في حياته الزاخرة بالجهاد في سبيل الله ومن أجل المستضعفين كعلم من أعلام الهداية ونموذج أمثل للعالم الرباني وكقدوة وأسوة لكل من ينشد خدمة دين الله وبناء أمة قوية متماسكة تمضي على خط القرآن الكريم وفي طريق ذات الشوكة حتى يأذن الله بالنصر المؤزر والفتح المبين. وعودة إلى المشهد الشريف والبقعة المباركة حيث يرقد هذا العالم الكبير، لنختم هذه اللمحة المختصرة من حياته بقراءة الزيارة المباركة كي نبره بذلك وننال الأجر العظيم الذي وعد به الرسول الكريم صلوات الله عليه وعلى آله وسلامه في قوله: من زار قبرا من قبورنا أهل البيت ثم مات من عامه الذي زار فيه وكل الله تعالى بقبره 70 ملكا يسبحون له إلى يوم القيامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. السلام على النبي المصطفى، السلام على علي المرتضى، السلام على فاطمة الزهراء، السلام على الإمامين الزكيين الحسن والحسين وعلى جميع أهل البيت الطاهرين. السلام عليك أيها السيد المجتبى، السلام عليك يا بدر الدين والهدى، السلام عليك يا منار العلم والتقى ومثال الصدق والصفا، السلام عليك يا من جبلت على حبه قلوب المؤمنين وامتلأت لهيبته رعبا قلوب المجرمين. السلام عليك ما كان أقذر علمك وأرجح حلمك وأكمل عقلك، السلام عليك ما كان أعظم نبلك وأوسع خلقك وأظهر فضلك، السلام عليك ما كان ألطف طبعك وأجمل عطفك وأشد تواضعك. أنرت بإرشادك قلوب العباد وأبنت بعلمك سبل الخير والرشاد وجاهدت في الله حق الجهاد، باينت الظالمين وأخفتهم وأدنيت المؤمنين المتقين وأكرمتهم ونعشت المستضعفين ونصرتهم، صدعت بالحق ونطقت بالصدق، لم تأخذك في الله لومة لائم، فتظاهرت عليك جموع العدا يبغونك الغوائل والردى، فصرت مشردا مكلوما وودعت مبعدا مظلوما، فجزاك الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء ورضي عنك أحسن الرضا وأسكنك جنة المأوى وأشركنا في جهادك وتضحياتك بحق محمد وآله الطاهرين. اللهم إنا نستشفع إليك بذرية نبيك المطهرين في تعجيل النصر لخلفهم الباقين الذين شادوا منار الدين وجاهدوا الطغاة والمستكبرين. اللهم فقرب نصرهم ودمر أعداءهم وعجل الفتح المبين عليهم وعلى أوليائهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنه طالما جفيت هذه الذرية الزكية وتظاهر عليها ضلال البرية، فصل على محمد وآله واحفظ لنا البقية الباقية، واجعل عليهم من الشر جننا واقية، وانصر المجاهدين في سبيلك وأيدهم بتأييدك يا قوي يا عزيز يا جبار يا ذا الجلال والإكرام. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على رسوله وعلى آله الطاهرين.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام. سام. FM.
1: إذاعتك أنت.

0: الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله القائل سبحانه، شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، والقائل سبحانه الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين القائل فيما روته الأمة في الحديث المتواتر: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا من بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي. إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. والقائل صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حديثنا أيها الإخوة عن هذا الرجل العظيم هو حديث عن الإيمان، حديث عن القرآن، حديث عن الجهاد، حديث عن الصبر، عن الصدق، حديث عن الوفاء، حديث عن الشهامة، حديث عن الرحمة، عن المسؤولية والحكمة، حديث عن مكارم الأخلاق جملة، لأنه كان في واقعه، في حياته، في اهتمامه، في أعماله، في أقواله، في جملة تصرفاته هكذا يتحرك من خلال الإيمان، بدافع الإيمان، مستبصرا بالقرآن الكريم. أضأت دجى الليالي والبصائر، وكنت البدر دوما والمبادر، تسافر في الزمان قرين هدي، وضوءك لم يزل فينا يسافر. كذاك حملت عبء الدين شبلا، تهاب بليغ حجتك الأكابر. مرحبا بكم أيها الحفل الكريم، كل باسمه وصفته في مقام آل البيت عليهم السلام، مقام فقيه القرآن السيد المجاهد العالم الرباني بدر الدين بن أمير الدين الحوثي رضوان الله عليه. بعد أبي بدر نستمع إلى آيات من كتاب الله يتلوها علينا الشيخ المقرئ الأستاذ محمد الكباري، فليتفضل مشكورا مأجورا.
1: أعوذ بالله من الشيطان

قراءة الفاتحة إلى روح فقيهنا وإلى أرواح كل علمائنا العاملين وإلى أرواح الشهداء. نقرأ سورة الفاتحة.

وكنت من النبيين وكنت من النبيين تقا وهديا تشد إلى رضا الله المشاعر. علي فيك كان بذي فقار وإن حسينك المظلوم حاضر ليرسم من هدى القرآن خطا يسير عليه نحو الله سائر. وزين العابدين عليك باذل تعبر عنه في زيد وباقر فتجعل من بنيك الغر هديا يراق لعله يحيي المشاعر. وكان سواك يجزع حين يقبى وأنت على رزايا الدهر صابر. الآن مع نشيد الأغنية.

0: يوم السيد القائد رحمه الله موقفا ايمانيا عظيما لطالما نبشر به فيقول بعد الاستهداف الذي كان في فترة الحرب السادسة وعند قصف منزله واستشهاد مجموعة من أفراد أسرته من الأطفال والنساء وكان هو في تلك الليلة معرضا للشهادة بنفسه لولا أن سلمه الله وصرف عنه الشر شر القصف الذي استهدفه الذي استهدف بشكل مباشر المنزلة قال بعد تلك الحادثة أي السيد العلامة بدر الدين يرحمه الله قال إن شاء الله الآن يمكن أن ندخل الجنة وتلا قوله سبحانه وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. الآن نبقى مع الكلمة الافتتاحية للأستاذ يحيى قاسم أبو عوابة فليتفضل مشكورا مأجورا مصحوبا بالصلاة على النبي وآله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم برضاك عن أصحابه الخير المتجبين وعن سائر عبادك الصالحين. الإخوة الحاضرون جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومعزي سيدنا ومولانا السيد القائد رحمه الله معزي أولاد فقيه الأمة العالم الرباني السيد ذي الحكر رضي الله عليه وكافة أسرته ونعزي أبناء شخصنا ونعزي أمتنا بفقدان هذا الرجل العظيم السيد العالم العلامة ذي الحكر رضي الله عليه كان مثالا للعالم الرباني ونموذجا راقيا للعالم الذي لا يخشى إلا الله ولا يخشى في الله لومة لائم العالم المجاهد الصابر الثابت الرجل القرآني هو نموذج من النماذج العالية في داخل هذه الأمة من العلماء الربانيين قضى حياته جهادا في سبيل الله بقلمه بلسانه بتربيته وكان لي شرف أن تتلمذت على يديه بفضل الله سبحانه وتعالى ودرست وتخرجت من مدرسته القرآنية وهذا شرف أعتز به وأفتخر به وأحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقني إلى ذلك. لا نطيل إن الوقت محدود لكن نتحدث عن علاقة يعني باختصار علاقة هذا العالم الرباني بهذه المسيرة القرآنية. وفق الله سبحانه وتعالى السيد حسين بهذا المشروع القرآني وهذا ما كان يؤمله والده السيد بدر الدين الحوثي رضوان الله عليهما وكان أيضا يتوسمه في ابنه منذ طفولته وما كان أيضا يتمنى حصوله طوال حياته من الجهاد في سبيل الله والعمل على إعلاء كلمة الله وإنقاذ المستضعفين من عباد الله كان هذا هدفا أساسيا وغاية لدى هذا العالم الجليل. السيد حسين أيضا كان يرى في والده عظمة العالم الرباني العالم المستقيم العالم المتقي العالم الذي لا يخشى في الله لومة لائم العالم المباين للظالمين العالم المستشعر لمسؤوليته الدينية والجهادية. عندما انطلق السيد حسين لتوفيق الله بالمشروع القرآني كان والده رضوان الله عليه له السند والمعين والحامي والمدافع في تحركه بهذه المسيرة القرآنية كان يتحرك بقلمه ولسانه يتصدى للمشككين وللمضلين، وله العديد من الرسائل والإجابات التي يرد فيها على من واجهوا هذا العمل بالتشكيك والتضليل. وقد تضمن ذلك الكتاب الذي قام بجمعه ابنه السيد محمد بن عبد الحفيظ رضي الله عليه، وهو منشور وموزع في هذه القاعة. تضمن العديد من الرسائل والإجابات التي يرد فيها على من واجهوا هذا العمل بالتشكيك والتضليل، وكان يبين للجميع أهمية هذه المسيرة القرآنية وعظمتها وما منح الله السيد حسين من العلم والحكمة، ويستدل على ذلك بأقوى الأدلة والبراهين وفتاواه منشورة بقلمه وبخط يده. لقد كان تأثير السيد بن الدين الحوثي رضوان الله عليه في المجتمع واضحا وجليا، فقد كان المجتمع مرتبطا به روحيا بشكل كامل، ولذلك كان دوره أساسيا ومهما في إقناع المجتمع، كذلك في التصدي لمن واجهوا المشروع القرآني باسم علماء، وقف كالطود الشامخ لمناصرة هذا المشروع بكل ما لديه بقلمه ولسانه وتحركه وتشجيعه، وكان طوال التحرك بهذه المسيرة السند والمعين للسيد حسين رضوان الله عليه، وكذلك كان أيضا للسيد القائد عبد الملك يحفظه الله. كانت نظرته للسيد حسين نظرة عظيمة مبنية على علم ومعرفة بعظمة ولده، وليست من باب المحاباة، وإنما من منطلق إيمانه بصحة انطلاقة ولده واستشعاره للمسؤولية وكفاءته وحكمته ووعيه بالأخطار المحدقة بالأمة وبما يجب أن يتحرك الناس فيه مهما كانت التحديات ومهما كانت التضحيات. وقد وجدت رسالة بخط يده موجهة إلى السيد الشهيد زيد علي مصلح رحمة الله عليه، كان مما كتب في هذه الرسالة أن الله قد منح الولد حسين العلم والحكمة وفصل الخطاب، واستمر رضوان الله عليه في دعم هذا المشروع القرآني وتبنيه وتأييده والحث عليه والدفاع عنه بقلمه ولسانه وتحركه. وعندما شنت الحرب الأولى على المشروع القرآني استبشر رضوان الله عليه بفتح باب الجهاد في سبيل الله، وكان بروحيته العالية يعطي دفعا معنويا للمجاهدين في التحرك والجهاد، وكان مستهدفا، وارتقى العديد من أولاده وأحفاده وطلابه شهداء في سبيل الله، واستهدف هو بشكل أساسي في الحرب الثانية، وتم القصف على البيت الذي كان يسكنه في منطقة الرزامات بهمدان في محافظة صعدة، حيث استهدف بيته بالصواريخ. وفي الحرب الثالثة اضطر رضوان الله عليه أن يذهب إلى أحد الوديان في جبال فرس في همدان للبقاء هناك. أما في الحرب الرابعة والخامسة والسادسة التي شنت على محافظة صعدة وعلى المشروع القرآني، فكان بالقرب من ابنه السيد القائد عبد الملك يحفظه الله يتابع الأحداث ويعيش آلام المجاهدين وآمالهم ومعاناتهم، حيث كان من أبرز المستهدفين في هذه الحروب، وعانى وعايش ما عاشه المجاهدون، عاش في الجبال رغم كبر سنه، وعاش ظروفا صعبة، وعاش المواجهة والاستهداف والتهديد بالقتل. وفي الحرب السادسة التي دخل فيها النظام السعودي استهدف بشكل مباشر بالطيران في البيت الذي كان يسكن فيه في جبال مطرة، حيث كان يسكن في بيت متواضع في أحد الجروح في مطرة، ونجاه الله من ذلك الاستهداف المباشر له، بينما استشهد في تلك الغارات عدد من أسرته ومن أحفاده ومن أقاربه، وخرج من بين الأنقاض وهو يحمد الله سبحانه وتعالى على ما أصابه، خرج وهو يسمع قول الله سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وظل رضوان الله عليه على موقفه مجاهدا صابرا ثابتا، لم يهن أو يضعف بالرغم من أنه عاش مشردا في البفار مع مرضه وكبر سنه، فكان يرتاح لهذه المعاناة لأنه في سبيل الله. وهكذا استمر على هذه الطريقة مجاهدا صابرا ثابتا إلى أن وافاه الأجل في صباح يوم الخميس 19 من شهر ذي الحجة 1431 هجرية، حيث توفاه الله سبحانه وتعالى عن 86 عاما قضاها في سبيل الله والمستضعفين من عباد الله. وبعد أن رأى ثمرة جهاده وتربيته مشروعا قرآنيا عالميا وأمة تسير على أساس هذا المشروع القرآني، سلام الله عليه يوم ولد ويوم توفاه الله ويوم يبعث حيا، حشرنا الله في زمرته وزمرة آبائه وأجداده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أيها الإخوة الكرام، نذكر أننا في هذا الحفل وفي هذا التجمع نريد أن نقتبس من نور هذا العالم الرباني المجاهد، نريد أن نتعلم الدروس، نريد أن نأخذ شيئا من قيمه وأخلاقه وصبره وجهاده. يروي ابنه السيد محمد بدر الدين يقول: وفي يوم من الأيام في آخر أيام عمري السيد العلامة بدر الدين يرحمه الله، قال: وفي يوم من الأيام من تلك الأيام أرسل إلي أحد مرافقين يطلب مجيئي بسرعة. بادرت فورا وأنا في منتهى الجلد على صحته، متسائلا ما الأمر وماذا حدث. وما إن دخلت عليه حتى وجدته بصحة جيدة فتنفست السعداء وحمدت الله على سلامته. وهنا بدأ يسرد لي قصة الدافع لاستدعائي وبهذه العجلة، وتتلخص في أنه قد كان استعار كتابا من أحد العلماء لمحيان قبل عدة عقود من الزمن، ومع أنه قد أعاد

0: كثيرا وشكرني على ذلك وأمرني بالدعاء رحمة الله ورضوانه عليه. وهذه إحدى صوري ورعيه رضوان الله عليه. الآن نقرأ مع قصيدة شعرية للشاعر بديع الزمان السلطان، فليتفضل مشكورا مأجورا مصحوبا بالصلاة على النبي والآل.
1: هذا الإمام التقي الزاهد الورع، نور النبوة فيه ليس ينقطع، وراية المصطفى في كفه رفعت، فابقوا على نهجه بالحق واتبعوا، وما يعلم من أقر الله بيعته، فإن في غيرهم قد قامت البيع، تشيعوا فيه صدقا لا مخالفة، بعض التشيع قد شدت فيه البدع، ولا تقولوه بأسمى مبادئه لولا مبادئه ما قامت الشيعة. ففيه علم علي طهر فاطمة ونور أحمد في عينيه يندمع، وفيه صدق حسين يوم ثار على حكم الطغاة ولم يصفع كمن قطع، وكفه لم تزل بالكفر ضاربة حتى القيامة منذ القصر تبتدع.

0: الهادي ويتبع. وجاءنا ولا الجو حالكة والكفر يحكمنا والجهل والجزع، لولاه من قشعت عنا غشاوتها ولم نحت من دجانا هذه القطع. مجاهدا لم يقف، مجاهدا لم يقف في الله لائمة، وداعيا ناصحا لو انهم سمعوا، وسائرا لم يقف من ظالم ابدا رغم الذي حاكه الاعداء واصطنعوا. لقد عرفنا به الاسلام عن كثب، وعبره المصطفى من بعده تبعه. يا سيدي يا ابا البدرين، اننا شعبا تحاصره الدنيا فيندفع، شعبا تحاربه الاعداء اجمعهم وكلما حاولوا اسقاطه وقعوا. يا سيدي امه الاسلام تائبه، وفي فلسطين حل الخوف والفزع، حكامنا عن نداء الموت في صمم، على المذله والتطهير قد طبعوا النائمون على ماساه اخوتهم، وجرحهم كل يوم وهو يتسع، ناموا وقد شبعوا من كل مائده، واهل غزه ما ناموا وما شبعوا. متى سيفهم من خانوا قضيتهم ان السكوت على اوجاعهم وجعوا؟ متى سيفهم من خانوا قضيتهم ان السكوت على اوجاعهم وجعوا؟ النائمون على مأساة إخوتهم وجرحهم كل يوم وهو يتسع، ناموا وقد شبعوا من كل مائدة، وأهل غزة ما ناموا وما شبعوا. متى سيفهم من خانوا قضيتهم أن السكوت على أوجاعهم وجعوا؟ يا سيدا لم يقف عن حال أمته، وما يزال يناجيها فتستمعوا، فسارعي أمة الإسلام واتبعي آثاره. لم يزل في الوقت متسع، فإنه أمة في واحد جمعت، وواحد فيه كل الحق مستمع.
1: يقول السيد القائد يحفظه الله عن فقيدنا السيد العالم المجاهد بدر الدين الحوثي يرحمه الله، قال: كان له علاقة قوية بالقرآن الكريم، وكان يحرص على أن يقدم تفسير القرآن الكريم بطريقة ميسرة وسهلة وخالية تماما.

0: التعبير، وكان يحرص على البيان، وكانت منهجية أساسية في أسلوبه التعليمي التدين، التوضيح، التفصيل، حتى لا تكون المسائل غامضة أو بطريقة معقدة في التقديم. لا، ومن يقرأ كتابه تيسير في التفسير يجده فعلا ميسرا كما سماه التيسير. وحتى فيما كان يقدمه للعامة من دروس كان يحرص أن يقدمها حتى باللهجة المحلية العامية ليستفيد الآخرون، وليكون من السهل عليهم أن يتفهموها. الآن نبقى مع كلمة رابطة علماء اليمن مع الأستاذ العلامة فؤاد ناجي، فليتفضل مشكورا مأجورا مصحوبا بالصلاة على النبي وآله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى برضاه عن أصحابه الأخيار المنتجبين وعن سائر هذه الصالحين والمجاهدين. الحاضرون جميعا كلا باسمه وصفته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعظم الله لنا ولكم الأجر، وأفرغ علينا وعليكم الصبر، كما نرفع من هذا المكان آيات العزاء لسيدنا وجاهدنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، ولذرية بقيتنا الراحل وطلابه ومحبيه. هذا العالم الجليل الذي كان شخصية استثنائية تحرك في زمن الصمت، ووقف في وقت الغرور، وصدع بالحق في زمن الخوف، وضحى وتحرك في زمن أراد الطغاة تكميم الأفواه، وأراد الطغاة أن يطفئوا نور الله بأفواههم. حينما نحيي ذكرى وجيدنا الراحل فإنما لنتعرف على مقامه السامي ومنزلته الكبيرة التي لا تزال معطاءة إلى يومنا هذا الحاضر. وإذا أردنا أن نتعرف عليه فستجدونه في آيات الله، تلك الآيات التي تتحدث عن النماذج الرافية من أهل العلم، كقوله سبحانه: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. لقد جسدها واقعا وعاشها حياته وطبقها مواقف في حياته وهو في تلك السن ومع تلك الأمراض المزمنة، وقدم كوكبة من فلذات أكباره. تجدونه حينما تقرؤون قول الله سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكان العالم الخاشع الذي سمعتم وستجدون في ثنايا الكتاب الذي بين أيديكم بعض مواقف خشيته التي لم تكن تصنعا، وإنما كانت نابعة عن خوف وورع وخشية من الله سبحانه وتعالى. تجدون عالمنا الجليل وتتعرفون عليه حينما تقرؤون قول الله سبحانه: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. تجدونه في قول الله سبحانه: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. لقد كان فقيه القرآن وقرين القرآن، وكان القرآن دستوره ومنهجه، وكان مصداقا لتلك الآيات التي أثنى الله فيها على أهل العلم ورفع بها درجتهم، فكان حجة وكان رحمة وكان قدوة وكان أسوة، ولا يزال وسيظل. نجد ونتعرف على فقيدنا العظيم الراحل، ونتعرف عليه حينما نقرأ قول النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، وهو يقول: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين.
2: فكان من تلك النوعية ومن تلك النخبة ومن تلك الفئة حملت العلم من العلماء الربانيين الذين حملوا العلم قولاً وجسدوه واقعاً وعملاً. لقد جسد فقيدنا الراحل سيرة آبائه من أهل البيت الكرام، فأحيى الجهاد والعلم وجمع بين العلم والجهاد. وهنالك من أدعياء العلم من يفرقون بين هذا الروح والجسد ويبتعد بالعلم عن مسار الجهاد أو يشطح بالجهاد عن مسار العلم، وهما جناحان لا يمكن أن تستمر الحياة إلا بهما. فمعركة الوعد كان قائدها وكان بطلها، ويمكن أن نتعرف على فقيدنا الراحل من خلال مؤلفاته التي ملأت المكتبات والتي تنيف على أكثر من أربعين مؤلفا وكتابا، أبرزها تفسير القرآن من فاتحته إلى خاتمته، وتحرير الأفكار والإيجاد في الرد على فتاوى الحجاج، والغارة السريعة والتبيين، وغيرها من المؤلفات التي حينما نقرأها تقف بنا على عالم كبير كان يعيش الواقع وكان يحيط بما يدور حوله، وكان يتصدى لمواجهة الشبهات وتفنيد التشكيكات ومواجهة الأباطيل في تلك المرحلة الظلامية وفي تلك الحقبة المظلمة وفي تلك المرحلة العصيبة. فكان يرد على علماء السعودية وعلماء التكفير ومشايخ التكفير، ويبين للقريب والبعيد ويقيم الحجة ولا يخاف في الله لومة لائم. يمكن نتعرف على فقيدنا من خلال طلابه ومجتمعه الذي بناه كالشهيد زيد علي مصلح وعبد الله علي مصلح وغيرهما من الأفذاذ الأكابر العلماء المجاهدين والنخب الفكرية الكبيرة التي نقشت تاريخها في وعي هذا الشعب وفي حياة هذا الشعب وفي مسيرة هذه الأمة. وإن أردنا أن نتعرف أكثر على فقيدنا فمن خلال أولاده النجباء أعلام الهدى ومصابيح الدجى، ذلك أنهم ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. فشخص كان يحمل في صلبه علمين من أعلام الأمة ودياجير الظلمة ومصابيح الهدى وأعلام النجاة لهذه الأمة، لهو كاف في أن نتعرف على مقام هذا الفقيد العظيم والشخصية الكبيرة. فالله أعلم حيث يجعل رسالاته، وما جعل الله من ذريته هذين اللذين قال الشهيد القائد رضوان الله عليه: ما أنا إلا حسنة من حسنات أبي، وكفى بها حسنة ترفعه عند الله أعلى عليين ومع درجات الصديقين والمجاهدين. لقد تميز فقيدنا الراحل بالروحية الجهادية التي تحرك بها في تلك الفترة وفي تلك المرحلة التي كان يجنح الكثير فيها إلى التواري والاختفاء والتبرير لأنفسهم بالبعود والجبن، لكنه الذي كان لا يجر له قرار ولا يهدأ له بال ولا يحتبس بين رصات الكتب ولا في زوايا المساجد، بل يجوب القفار ويطوف الأقدار ويتنكل في القرى ويصعد الجبال وينزل الوهاد ويطوف على المجتمع. فكان مصلحا اجتماعيا ومرشدا دينيا وعالما ربانيا ومجاهدا ومربيا للمجاهدين، وكان حريصا على غرس تلك الروحية الجهادية في طلابه وأولاده وأقربائه وأصحابه، فكان يحثهم على اقتناء السلاح وحمل الروحية الجهادية. لقد تحرك في تلك المرحلة ورغم ضبابية ذلك الموقف والأحداث بما لم يقم بعض العلماء في زماننا هذا الحاضر بعشر معشار ما قام به رغم الأحداث الكبيرة والمفصلية، والذين نرى بعض العلماء ولا ندري وهم يسمعون كل تلك الأحداث ولا بيان ولا خبر ولا موقف، أحياء هم أم أموات؟ ألا زالوا على قيد الحياة أم أنهم قد ماتوا وماتت ضمائرهم؟ والله المستعان. إن من المفارقات العجيبة أننا في زماننا هذا الحاضر علماء من المدارس الفكرية التي لم تكن يوما على مبدأ الخروج على الظالم والصدع بالحق وحمل راية الجهاد، وهي اليوم صوتها يملأ الآفاق ومواقفها تملأ سمع الدنيا وبصرها. ومن ينتمي إلى مدرسة أهل البيت، مدرسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يبرر لنفسه القعود بين رصات الكتب والجبن والخنوع والخضوع، والله المستعان. أما فقيدنا الراحل فقد جسد سيرة علي بن أبي طالب الذي كان باب مدينة العلم وكان حاملا للفقار وفاتح باب خيبر ومجندل الصناديد الكفار في معارك الإسلام كلها، فكان صادعا بالحق في تلك الفترة الخطيرة والتي قدم في سبيل الله ومن أجلها كوكبة من سيرة أولاده وطلابه، لا يزيده ذلك إلا صمودا وثباتا وموقفا. رحم الله فقيدنا وأسكنه فسيح جنته، وما هذه المسيرة والانتصارات إلا وله فيها بصمة وله فيها أجر، وهو الداعم والمساند للمسيرة في تلك المرحلة. وموقفه المساند والمساعد كان ولا يزال وسيظل حجة على الكل علماء وعامة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. رحم الله فقيدنا وأسكنه فسيح جنته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، الإخوة الوزراء، الإخوة العلماء، الإخوة الشخصيات الاجتماعية، الإخوة رجال الأمن والقوات المسلحة، حاضرون جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نحن بالذكرى السنوية للعالم الرباني السيد بدر الدين أمير الدين العلوم، هذا العالم الرباني الذي تحدث عنه من سبقوني بكل خصائصه ومميزاته التربوية والنفسية والفكرية والجهادية، وقد تتلمذ على يده كثيرا من علمائنا ومن أبناؤنا ومن تلامذتنا، ونهلوا من منبعه الصافي الزلال ما يفيد الأمة وينفعها. وقد كان قارئهم ومفسرا للقرآن الكريم بكل بساطة ويسر، وكان يقيم الحجة ويرد بالحجة على من يدعون غير ذلك بتفسيراتهم وتأويلاتهم التي تخدم أغراضهم الشخصية وتريد أن تتوه الأمة في مجالات لا فائدة منها. وقف في زمن صعب وفي ظرف صعب وفي أوضاع صعبة، ولكنه كان لا يخشى إلا الله سبحانه وتعالى، ويرضي ضميره وعلمه بما يلبي طموحات هذه الأمة وما يلبي احتياجاتها للعلم والمعرفة الحقيقية. كان هذا العالم الرباني الورع التقي الزاهد في هذه الدنيا سبيله الوحيد هو رفع وعي الناس وتوضيح لهم وتفسير لهم هذا القرآن بكل يسر وسهولة، لكي يعرفوا دنياهم ويعرفوا حياتهم كيف يعيشون وكيف يسيرون. إننا اليوم نعيش فترة يستقوي فيها الظالم على البشرية، يستقوي فيها الظلم على الحق، يستقوي فيها الباطل على الحق. وما نشاهده اليوم في غزة في فلسطين مما يرتكبه العدو الصهيوني المتوحش البربري ضد أبناء الشعب الفلسطيني في غزة من جرائم وإبادة جماعية وحرمانا من الأكل والدواء والماء، لا يكاد أن يكون إلا جزء من ذلك العصر الذي عاشه هو السيد بدر الدين الحوري رحمة الله عليه. كما أننا اليوم نعيش فترة المعتوه ترامب الذي يتذبذب بين اليمين والشمال، وأحيانا يتحدث عن السلام سلام القوة، ولكنه يدفع بالحروب ويدفع بقتل الأبرياء. اليوم ما يحصل بالجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة دليل واضح وجلي بأن هذه الغدة السرطانية الكيان الغريب الكيان الدخيل على المنطقة إنما يريد أن يبسط سيطرته على كل المنطقة لتصبح خاضعة له وليصبح مسيطرا عليها للاستعلان والاستكبار، ودفعا من الإمبريالية الأمريكية والرأسمالية الأمريكية العالمية. اليوم اعتدى على الجمهورية الإسلامية الإيرانية اعتداء ساجرا اعتداء غير مبررا، ظنا منه أنه يستطيع أن يقبع هذه الجمهورية الفتية التي خضعت للحصار منذ عام 79 بعد قيام الثورة الإسلامية وإلى اليوم. ولكننا نقول أن الجمهورية الإسلامية
هي حضارة ظالمة في أعماق التاريخ. 9000 عام، 9000 عام منذ أن قامت حضارة سالم، يعني دولة وحضارة لم تكن في الهامش، وإنما كانت في عمق وفي روح وفي قلب هذه البشرية. أما الكيان الذكي القريب الذي زرع في فلسطين بعد أن كان قد وضعوا له عدة أماكن في أفريقيا، إلا أن رست في الأخير على النظام في هذه المنطقة ليقسم الشرق العربي عن المغرب العربي، وينزل الأمة ويستفرد بها ويستولي على أراضيها وعلى ثروتها لولا دعم الولايات المتحدة الأمريكية والغرب الكافر لما تمكنت هذه الكتلة السرطانية من الاستمرار والعيش. فهو اليوم كيف تدمر أبنيتها وأبراجها وشوارعها بصواريخ الجمهورية الإسلامية، والقادم أعظم بإذن الله إن شاء الله سيكون درسا لهذه الكتلة السرطانية، ومن يدعمها ويشجعها ومن يدفع بها إلى الحروب في كل مكان. في هذه اليوم وبالذكرى هذه نعزي أنفسنا في حكومة التغيير والبناء، ونعزي السيد والقائد السيد عبد الملك بن الدين الحوثي وكل أسرة الحوثي وأبنائه وطلابه، نعزيهم أحب الأعزاء.

السير على هداه والسير على نظام والسير على طريق صحيح بالحق ضد الباطل في رفع الظلم وإقامة العدل. والسلام عليكم.

العالم المجاهد، العالم الذي يعي مسؤوليته ويطبق الإسلام في واقعه ويكون في موقع القدوة الحسنة والتجسيد لقيم الإسلام في الواقع، فكان قرآنا يمشي وإسلاما في العمل والسلوك والموقف والروحية.

وحديثنا أيها الإخوة عن هذا الرجل العظيم رضوان الله عليه هو حديث عن الإيمان، حديث عن القرآن، حديث عن الجهاد، حديث عن الصبر، حديث عن الصدق، حديث عن الوفاء، حديث عن الشهامة، حديث عن الرحمة، حديث عن المسؤولية والحكمة، حديث عن مكارم الأخلاق جملة.

0: حين عجزت السلطة الظالمة عن إسكات الهاتفين بالشعار، وحين أدركت ومن ورائها قوى الاستكبار العالمي أمريكا وإسرائيل وأذنابهم خطورة توسع الشعار والاستمرار في ترديده، قرروا جميعا شن الحرب الظالمة الأولى على صعدة. كان السيد العالم الرباني بدر الدين الحوثي حينذاك قد انتقل قبلها إلى منطقة نشور همدان، وكان عمره حينها يناهز 80 سنة.
1: عندما جاء أحد الأشخاص وقال أن هناك حملة نازلة على الوالد، تشاور معنا، وكان هذا الشخص يريد من الوالد أن يختفي، فلم يستطع الوالد أن يجيب يعني قضية أن يختفي، فأصر يعني تشاورنا معه قال ما رأيك هل ننزل إلى الولد حسين مران؟ والنادي ثراء، كأن الفرصة ما سنحت وما تمكننا من النزول إلى مران، ولكن كان هناك منطقة أخرى هي نشور، توجهنا إلى نشور. عندما وصلنا إلى نشور قال الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. أيضا في نشور أينما رأى المجاهدين توافدوا من كل مكان وبدأت الحرب الأولى، قال الحمد لله الذي أكمل لنا ديننا. لقد كنت أخشى قال أن يكون الله قد استبدل بنا غيرنا.
2: المجاهد يجب عليه الالتزام بالتقوى، يعني يتجنب ما يخل بالتقوى، لأن التقوى فيها لفائدتين: أولها النجاة من النار كونها وسيلة إلى الجنة، ثانيا إنها سبب للنصر. النصر يعني الله قال وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. وكذلك قال يا أيها الذين آمنوا قاتل الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلبة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال إن الذين تولوا منكم يوم الفرق الجمعان إنما استجل لهم الشيطان ببعض ما كسبوا. فهذه الذنوب والتقصير بضاعة الله كل ما يخل بالتقوى هو خطر على المجاهد، لأن لا يسلب النصر أو لا يسلب القوة الجهادية بحيث ما يرجع بحيث يجبن عن مواجهة العدو.
0: خلال تلك الحرب ظل يرقب الأحداث عن كثب ويقدم ما بوسعه للمجاهدين من المال ومن النصح والإرشاد والدعاء، صابرا محتسبا شاكرا لله سبحانه، مشيدا ببطولات المجاهدين وفخورا بما قدمته المسيرة من الشهداء والتضحيات الجسيمة، باعتبار الجهاد في سبيل الله ذروة الإسلام وسنامة، وباعتبار الشهادة سعادة، والحياة مع الظالمين كما قال الإمام الحسين عليه السلام شقاء وبرما.
3: أذكر له بعض المواقف، منها في الحرب الأولى عندما اتصلت به في إحدى المعارك في بداية الحرب الأولى، وذكرت له سقوط مجموعة من الشهداء وحجم الأحداث، وطلبت منه أن يدعو لنا، فقال الحمد لله الآن فتحت أبواب الجنة، الآن فتحت أبواب الجنة، وشجعنا كثيرا. كان ما كان عليه هو بروحيته العالية يعطي دفعا لنا جميعا في مواقفنا وفي تحركنا.
0: بعد الحرب الأولى شغلت بال السيد الراحل قضية السجناء الذين كانت السلطة اعتقلتهم خلال الحرب وبعدها وقبلها، على خلفية ترديدهم الصرخة بالجامع الكبير بصنعاء وهم بالمئات. طلبت السلطة من السيد الراحل حين بدأ التفاوض بشأنهم الذهاب إلى صنعاء كي يتسلم السجناء، وضربت موعدا محددا لذلك. وبالفعل وصل السيد بدر الدين إلى صنعاء ليقدم نموذجا عمليا في الأخلاق والتواضع والصبر.
4: قالوا سيدي بدر الدين في البيت، الحمد لله أقوات عندي أعظم بشارة كأنه دخل البيت نبي. بعد سلمت على سيدي بدر الدين، وإذا هو يسألني يقول لي رحمه الله أنت عارف أن البيت هذا أنت أديته ليحيى، للحين أنا أنت آذن ليسكن عند يحيى في البيت؟ قلت أنا آذن لك تطرد يحيى، خرج يحيى وجر البيت. إيش هذا يحيى؟ وبيساعدني قال تمام، أبي سؤال لكن ربما ما أعرف سواء. قلت أيش السؤال؟ قال البيت هذا هل هو حلال أو حرام؟ أيش وظيفتك؟ كيف عملته؟ كيف؟ الله يرضى. قلت يا سيد الناس أنا ما قلت إيش وظيفتي كبيرة، هي كانت وظيفتي وكيل للمغتربي، وكنت أشتري أراضي للمغتربي وأخذ العشر. البيت هذا الذي أنت فيه هو بثلاثة مليون أرضيته وعمارته كلها، وأنا كان مدخولي مع المغتربين لا بأس به، تأكد ما هو من وظيفة ولا قد قولي وظيفة كبيرة، إن لا أحد ليلة ليلة من الليالي إلا قد أقبل قدو في الباء بالليل. فأنت أقول له ما لكم؟ فتحت فرحة وشي جسانة، قال ما بل إحنا خرجنا للمه، قال به عرس عندنا في الحارة وبيتسوت مزمار أو ها. قلت له قلت إنه فأنت سد ذانك، قال ما رضينا السدي سد ذانك لا تسمح. وهو هرب من الحارة إنه يسمع مزمار.
5: معرفتي من سيدي بدر الدين الحوثي رحمه الله تعالى هي مدة قصيرة وفي صعد بالذات، والذي جمعنا إلى صعد هم السبب وجود سيدي بدر الدين هارك في في في محيط صعدة في محيط صعدة، وقد تأثرت حياة سيدي بدر الدين بسبب بقاه في صعدة. هو كان أشهر شخصية هنا في بلادنا هذه وجادنا. سيدي بدر الدين له الفضل العظيم علينا كلنا باعتبار أنه كان يرد على الوهابيين الذين يسيئون الظن بنا.
6: كنت بجانبه وكان هناك مجموعة من الوسطاء والأخوان يريدون أن تتم مقابلتها مع علي عبد الله الصالح، وألحوا عليه وكان لا يرغب أبدا، كان لا يرغب في مقابلة لأنه يكره أن يقابل الطغاة والظلمة والجبابرة بطبيعته بخلفيته بثقافته، يكره الظلم والظالمين. حينما ألحوا عليه قال لكن ببساطته المعروفة قال لكن لا يغتيكم، لا يدخل في ذهنكم، أي لا تتألموا حينما أقول له اقضي ما أنت قاض. قال لهم لا تتألموا حينما أقول له بكلمة العادية بالبساطة، حينما أقول له اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. يعني كقول أصحاب موسى لفرعون حينما قالوا له قطع عنا أيديكم وأرجلكم، وهددهم التهديدات فرعون، قال يعني بأن موسى هو الذي علمهم السحر وكبيركم الذي علمكم السحر. ف السيد بدر الدين أراد أن يقول لهم هكذا، لا تستأو أو تتألموا الوسطى حتى لا يهدنهم لا يتفاجأوا حينما أقول له اقضي ما أنت قاض، لأنه كان مكلوم بعد أن استشهد أولاده، هو يعني بعد المصاب الجلل عدد كبير من أولاده وأحفاده وأصحابه وطلابه شهداء بعد الجريمة النكرة التي ارتكبت في مران، وذهب وساطات كثيرة ذهب إلى صنعاء أملا منه وبعد وعود وعهود ومواثيق بأنهم سيفرجون عن الأسرى وسينهون القضية وسيغلقون هذا الملف ويعملون على إعادة الأموال للناس ويعني إعمار البيوت التي دمروها. فيعني ذهب إلى صنعاء لكنه ما كان يرغب أبدا أن يقابل علي عبد الله الصالح. فحينما ألحوا قال لهم هكذا، قال لهم سأقول له هكذا لا تتألموا. عندها هم تراجعوا يعني خافوا من هذا الجانب، ما يريدوا أن يعني بيحرجوا أمام علي عبد الله الصالح.
0: لقد كانت حياة السيد الراحل الشخصية بحق مدرسة رائدة في الزهد والورع والرفق واللطف والعطف والحنان وجميع مكارم الأخلاق وسجايا الحياة.

0: يجهل السواد الأعظم من الناس الجوانب المضيئة من الحياة الشخصية للسيد الراحل رضوان الله عليه، إذ لا يعرفها إلا القليل من ذويه وطلبته ومريديه. حياته كانت غاية في البساطة، بعيدة عن مظاهر الترف والأبهة، إنما هي حياة المؤمن التقي الزاهد في متع الحياة وزخرفها، الذي لا يلتفت للذات ولا يفكر في الملذات، ولا يهمه إلا سلامة دينه ورضاء ربه والعمل على إعلاء كلمته وإحقاق الحق وإزهاق الباطل.
1: من الصفات البارزة مع التواضع ومع الصبر الإحسان، الإحسان إلى الآخرين، يهمه أمر الآخرين، يهمه أمر المستضعفين. فكان ذلك المحسن إلى الصغار إلى الكبار، وذلك معروف عنه في المناطق التي عاش فيها، وأكثر المناطق التي تواجد فيها لفترة زمنية طويلة مران والجمعة. الإحسان إلى كل فئات المجتمع، الإحسان إلى الفقراء، الإحسان إلى المرضى والاهتمام بهم، الإحسان إلى الشباب المحتاجين إلى الزواج والعمل على مساعدتهم، ويربي المجتمع من حوله ويربي محيطه كله هذه التربية العظيمة على الإحسان، يشجع الآخرين ويدفع بالآخرين ويكون هو في مقدمتهم القدوة والمعلم والعامل.
0: بعد وصول السيد بدر الدين إلى صنعاء، ظلت السلطة تماطل لفترة طويلة ولم تنفذ ما وعدت به من إطلاق سراح المعتقلين. فغادر السيد الكريم العاصمة متوجها إلى صعدة، معتبرا أن السلطة قد نكثت بوعدها ولم تطلق السجناء، وأنه لا مبرر لبقائه هناك أصلا.
2: ما بلغني إلا وداري ورقة بعد يستعذر أنه سافر، وأنه بيشكو أن هذا ولا ما صدق، وهنا الرسالة عندي موجودة. سيد الماجد علي بن حلعمة، حفظكم الله والسلام عليكم ورحمة الله، هذا إليكم مني شكرا واعتذار، هذا خطه. أما الشكر على ما كان منكم من إسكاني في بيتكم في حال أن غيركم يخاف من مثل هذا، وكذلك إحسانكم بالإنفاق، ما أنفقنا بشيء ولا أنفقنا لا كنا ديله لبن. وبعدما بلا بعد من يوم بعد ما سافر، وحتى الله يرضى عنه الأشياء دي يدينا له، دينا له جرب وعصارة من حق هذا ناشا في البيت، دعيناها له حتى الجرب هذا هو نذر من عمتي معوش مني. وبعدها سافر ولا وكذا دوهن ردهم كلهن لو لا يخل الجرم هذا قال ويشي ما كان منكم في إسكان بيتكم في حال أن غيركم يخاف مثل هذا، وكذلك أحسني بالإنفاق وما تحبون وعنايتكم في تحصيل الغرف على كثر الله الجدى كثر الله خيركم أضاعف ذو. وأما العذار فإنا شعرنا بالخطر على المرافقين، لأنه وصلوا صنعاء معي بسلاحهم صحبة الواصلة الذي جاءوا من طرف الدولة، والمرافقين ساروا بسلاحهم بدون تصريح لهم في حمل السلاح، وقد طلب من الحكومة التصريح بالسلاح لي والمرافقين ولم يتم شيء، كما أنهم لم يعطونا أي مطالب مما وعدونا به قبل أن أجي، والتزموا بالوساطة، فكلما طلبناهم ما طلوا حتى أيسنا من خيرهم ورجحت العودة أسلم لي وللمرافقين. والسلام أدردي الله يرضى عنه.
0: قبيل مغادرته رضوان الله عليه صنعاء، كانت صحيفة الوسط قد أجرت معه مقابلة حول الشعار والحرب وقضايا العقيدة وغير ذلك، وكانت إجاباته صريحة وموضوعية، إلا أن السلطة الفاسدة لم تتحمل كلمة الحق ولم تعجبها الصراحة والصدق، واعتبرت ذلك مبررا لعدوانها فأججت الحرب الظالمة الثانية. عاد السيد بدر الدين إلى منطقة نشور، وعلى الفور لاحقته السلطة الظالمة إلى حيث يقطن هناك، فأشعلت وار الحرب الثانية في 19 من مارس عام 2005 ميلادية. هناك في نشور كان قد تجمع عدد قليل ممن نجا من لظى الحرب الأولى بمران، والتي كانت جراحاتها لم تلتئم بعد، والرعب لا يزال يسيطر على البلاد والعباد باستثناء من امتحن الله قلوبهم للإيمان من المجاهدين الصادقين الذين ثبتوا ثبات الجبال الرواسي ووطنوا أنفسهم على ملاقات الحتوف في سبيل الله والمستضعفين. وهناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا.
3: هذا هو بيت سيدي بدر الدين الذي كان ساكن فيه في حرب شور، لما هو ما عبش بيت إذا خرب، وكان يضربوا ضرب مكثف علينا، ربما إنها الكاجه ضرب في بعض الأيام ضربوا ضرب شديد الليل والنهار، وأصبح الصبح ضربوا ضرب، وإحنا في المسجد الصبح أنا وسيدي بدر الدين وبعض المجاهدين. من جملة أن الزجاج حق المسجد تكسر من يعني شدة الضرب، ولا ما هو ما جاءت الضربة في المسجد. وكذلك ذا الشارع تروا يضربونا من ذا، تروا الجبال ذا، ما فلذا بنيت هذا، ما بلا بنيت بين الحرب علشان ذاكم خرج إذا حد جاء المسجد ويجوه آمن شوية لا يصدوه، ولما هو بيضرب ولكن لا يهدفوا علينا.
0: خلال تلك الحرب الظالمة كان السيد البدر المستهدف الأول، وكانت السلطة الظالمة تمطر المنطقة بآلاف القذائف والصواريخ وبشتى أنواع الأسلحة الثقيلة، وتطوق المنطقة من جميع الاتجاهات. كل ذلك لم يزده إلا إيمانا وتسليما وثباتا وتصميما، مما بعث لدى المجاهدين القوة وحب التضحية والإقدام والاستبسال، حتى ضربوا أروع الأمثلة في الجهاد والفدا رغم قلة العدد والعدة وسقوط الكثير بين شهيد وجريح، ورغم الخراب والدمار الذي طال معظم المباني هناك، والاستهداف المتعمد حتى للمسجد الذي صار المأوى الأخير للعديد من المستضعفين هناك الذين لا يجدون حيلة ولا يهتدون سبيلا.
4: موقف آخر في الحرب الثانية. في الحرب الثانية كان العدو بعد أن سيطر على موقع الفخذين، جبل قريب من مسكنه ومطل على المسجد والسكن الذي يتواجد فيه الوالد رضوان الله عليه، فكان الوالد يحضر في المسجد لأداء الصلوات، وكنت أقلق عليه كثيرا لأن المسكن والمسجد بنفسه قد أصبح مكشوفا أمام الموقع العسكري، وكان القناصة يضربون بالقناصات إلى داخل المسجد وإلى محيط المسجد إلى محيط المنزل، فكنت أطلب منه أن يبقى للصلاة داخل البيت، فكان يبدي اطمئنانا كبيرا وثباتا عاليا، لم يكن دافع الخوف أو القلق من أن يصيبه شيء بكاف في أن يجعله يقتنع بالبقاء في البيت لأداء الصلوات في البيت، باعتبار أن رصاص القناصة كانت تدخل من نوافذ المسجد، إنما تحدثت معه باعتبار المسؤولية الدينية والحفاظ عليه من باب المسؤولية الدينية، حينها اقتنع أن يبقى في البيت.
0: وبرغم معاناته من المرض ونقص الدواء وتقلبات الجو، فقد كان السيد الراحل يحذر من الإفراط في السهر لمن لا يجد من ينبهه لصلاة الفجر، ويعتبر ذلك تركا لما أمر الله به من المحافظة على الصلاة. وكذا من حيث استقبال الصلاة واستشعار وإعلان قيام وإقامة الصلاة والاحتفاء بها، فالأذان عنده لابد فيه من رفع الصوت، كون ذلك هو معنى الأذان في اللغة، وكذا حضور المسجد والمحافظة على الصلاة فيه، وحتى في مرحلة تشرده خلال الحرب واستقراره في القفر البلقع بنى مسجدا وكان يلازم الصلاة فيه ويقيم الجمعة مع بعض مرافقيه، مع مراعاة الوضع الأمني خلال الحرب والذي قد لا يسمح له بذلك أحيانا.
5: عندما سألته عن مدى أهمية بناء مسجد في ذلك المكان وفي مثل تلك الظروف، أجاب بقوله تعالى: إن الله تعالى يقول: وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. صدق الله العظيم. أما مسألة الصلاة جماعة ومراعاتها فهنا العجب، هنا العجب الذي يجعلك تعتقد وكأنه يرى وجوبها جماعة. يكفي أن أقول وبكل وضوح أنني لا أعلم أني رأيت مرة واحدة منذ عرفته يصلي فريضة فرادى، رحمة الله ورضوانه عليه. لقد كان اهتمامه بالصلاة من أهم ما يلفت الانتباه ويدل على قلب خاشع لله متعبد أواه، فالاستعداد لها يحظى باهتمام بالغ لدي، سواء من حيث الطهارة ومن حيث استباق الوضوء، حتى في حالة المرض وحالة البرد الشديد. فآخر صلاة صلاها وهي صلاة الفجر قبيل وفاته بساعات كانت على وضوء تام، حتى أنه لم يسمح لولده بأن يغسل قدميه نيابة عنه، وقال إن أمر الله بالغسل موجه إلي أنا.

0: خمسة لم يظهر عليه أي آثار أو علامات قلق أو خوف، كان على مستوى عالي من رباطة الجأش، وانتقل إلى مكان آخر ليمضي فيه بقية الليلة وينهض لصلاة الفجر ضمن برنامجه المعروف دون أي قلق.
1: الواد بدر الدين كان لا يخاف الله لومة لائم، كان يواجه الأفكار الأخرى بكل شجاعة وبكل منطق وبكل مصداقية وبكل تحقيق. كان موقفه الموقف القوي عندما بدأت هذه المسيرة، مسيرة العداء ضد أمريكا وإسرائيل. هو القائل في كلامه الشهير: الولد حسين آتاه الله الحكمة وفصل الخطاب، والوقوف ضده وقوف مع أمريكا وإسرائيل. هذا الكلام شاهدته كتبه بيده ونحن في الحديدة قبل حرب ما قال بشهرين، عندما سئل عن رأي في هذه المسيرة فكتب بيده الشريف هذا الكلام: الولد حسين آتاه الله الحكمة وفصل الخطاب والوقوف ضده وقوف مع أمريكا وإسرائيل. الولد بدر الدين هو من أول من رفع الشعار ضد أمريكا وإسرائيل، أول من أفتى بوجوب المقاطعة وأفتى وكتبها بيده فتوى بمقاطعة بضاعة أمريكا والإسرائيلية. مواقفه كثيرة في علمه، في شجاعته، في صدقه، في تقواه، في تواضعه، في رحمته.
2: منذ نهاية الحرب الثانية وحتى لحق بالرفيق الأعلى، اضطر سيد بدر الدين للتخفي عن الأنظار والبعد عن أصدقائه ومحبيه سوى أفراد أسرته والقليل النادر من أصدقائه الذين كان يسمح لهم بزيارته وبسرية تامة. لقد كانت السلطة الظالمة حريصة كل الحرص على معرفة مكان تواجده لاستهدافه وتصفيته وبأي وسيلة ممكنة، رغم ما كانت تروج له من أنها قد تمكنت من القضاء عليه خلال الحرب الثانية. كلما انتهت الحرب وأعاد المظلومون لالتقاط أنفاسهم، تعاود السلطة الظالمة عدوانها على السيد بدر الدين وأتباع مسيرة القرآن. ها هي السلطة العميلة تشعل الحرب الثالثة في 28 من نوفمبر عام 2005 ميلادية، جاهدة في إطفاء نور الله والقضاء على السيد البدر والطليعة المجاهدة. وبينما كان رضوان الله عليه بمنأى عن لظاها، ظل يتابع الأحداث ويدعو للمجاهدين بالثبات والنصر والتأييد، وهو يعاني قسوة المرض مع انعدام العلاج في تلك الظروف الصعبة.
3: معاناة شديدة، لكن نقبل نرتاح من ناحية قد خرجنا قد مسؤولية، كنا جميعا نرتاح لأنها قد يعني قد احنا في بدء مرحلة خروج، مرحلة خروج من ولاية الظلمة. المولى بدر الدين كان مولع بالمواعظ في الجهاد، ونذكر الآيات اللي بيذكر بها، الآيات اللي قال الله سبحانه: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. هذا بيذكر بهذا ويذكر في الجهاد، بس إن كانه بيتعب، إن كان بنوب عنه. وفي المدة الأخيرة جاء سيدي عبد الملك وكان بيدي محاضرات وكان بيتعب سيدي، لكن حول الجهاد ما شاء الله العظيم.
2: وبانتهاء الحرب الثالثة قرر السيد الراحل أن يكون مع المجاهدين جنبا إلى جنب، فحرص خلال الحروب الرابعة والخامسة والسادسة أن يكون بقرب ولده قائد المسيرة القرآنية السيد عبد الملك حفظه الله ورعاه، يحظى بعنايته ورعايته كما يحظى هو ومن كان هناك من إخوته وأقاربه بلطف والدهم وعطفه وتشجيعه ودعائه الدائم المستمر عبر أوراده المنتظمة ليلا ونهارا لهم وللمجاهدين والمعتقلين لدى السلطة الظالمة. خلال هذه الحروب الطاحنة كان يرقب الأحداث عن كثب ويتابع الوقائع لحظة بلحظة، وكأنه في وسط الميدان يتألم لآلام المجاهدين ويفرح لفرحهم، يتحسر كثيرا لعجزه عن المشاركة في ساحة المعركة، ويتمنى لو حملته رجلاه ونهضت به قواه لبلوغ ما تمناه من القتال في سبيل الله.
4: أنت لك مطمح حول الشهادة؟
5: أما الشهادة ما قربة من حيث أنها أموت فيها أي شر في بعض المرات إذا ما جاء واحد شباب يتعذب أموت أي شر بلا نجف دمه ومات ولا يجيه سلاح كبير نعم شكيلة هل من مرض على الفراش معاني فيها قبيلة إذا كان الإنسان في حال الجهاد

جاهد في سبيل الله. الواحد جاهد في سبيل الله. قال لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون.

0: رأى السيد بدر الدين خلال هذه الفترة الممتدة من بعد الحرب الرابعة وحتى الحرب السادسة ضرورة مواصلة المشوار لإكمال مشروعه العظيم في تفسير القرآن الكريم، برغم الأوضاع الأمنية الخطيرة ورغم التشرد وكل المتاعب والصعاب، فعمل على إكماله ومراجعته والاهتمام به، وكان قد تبقى منه 6 أجزاء أتمها شفويا لضعف البصر وعجزه عن الكتابة المكثفة، وتم تسجيل ذلك وإفراغه من أشرطة الكاسيت كما حكى ذلك في مقدمة الكتاب. لقد ازدادت المعاناة وتضاعفت لعدم تمكنه من القراءة والمطالعة نتيجة لازدياد ضعف النظر، وبذلك فارق القراءة والتي كانت خير جليس وأفضل أنيس. ليس هذا فحسب، فقد عانى السيد بدر الدين خلال هذه الفترة من الغربة نتيجة لبعده عن أصدقائه ومريديه، وعانى من الحصار الذي كان يفرضه الوضع الأمني، فلم يكن بإمكانه الذهاب إلى أي مكان سوى محيط المنزل، أو بالمعنى الأصح الكهف الذي اضطر أن يبقى فيه طيلة تلك المدة، إضافة إلى ما يلزم من التمويه لما يرتاده من الأماكن كالمسجد ومحيط سكنه، وهو الرجل الذي لم يكن يعرف الهدوء والاستقرار، بل كانت حياته كلها حركة وعملا وجهادا وتضحية، كل ذلك في ظل شحة توفر الدواء، خاصة المتعلق بمرض الربو الذي اضطر لملازمته منذ الطفولة، سيما وأن محافظة صعدة بكاملها في وقت الحرب كانت تنقطع عن العالم حتى من خدمة الهاتف. حينها كانت ألطاف الله وعنايته ترعاه، كما كان هو قد تعود على كل الصعوبات ووطن نفسه على تحمل المشاق، يواجه كل ذلك بعزيمة وصبر، عز أن تجد لهما نظيرا في هذا الزمن.
1: من أهم ما كان يتميز به الصبر، كان الصبر ميزة واضحة بالنسبة له، الصبر على مستوى عظيم، الصبر على المعاناة، كان يصبر على المعاناة الصحية، كان يعاني معاناة صحية كبيرة وبالذات من مرض الربو، وكان في أحيان كثيرة يعاني معاناة يشرف من خلالها ومن شدتها على الموت، فكان ذلك الصابر وذلك المحتسب وذلك الذي لا تؤثر عليه تلك المعاناة فتثنيه عن اهتمامه أو تصرفه عن ميادين العمل أو تقلل من اهتمامه وأعماله، كان يقوم بأعماله التعليمية والعملية ونشاطه الكبير حتى وهو مريض، حتى وهو يعاني، حتى وصفير الربو من صدره بارز بشكل كبير، فكان ذلك الذي يصبر على المعاناة الصحية ثم يصبر في سبيل الله على ما يعانيه من أذى. كم عانى من الأذى من الأقربين ومن الأبعدين ومن فئات كثيرة من الناس بدوافع سيئة كثيرة، فكان ذلك الذي يصبر ويتحمل ولا تؤثر عليه كل تلك المعاناة لتصرفه عن عمل أو تقلل شيئا من اهتمامه أو جده أو مثابرته، بل كان ذلك الصابر في ميادين العمل، الصابر على المعاناة، الصابر في سبيل الله على التنقل والهجرة من منطقة إلى أخرى نتيجة للظروف التي عاناها كثيرا كثيرا في واقع حياته وفي مراحل كثيرة من حياته، الصبر أيضا على المعاناة في سبيل الله التي نتجت عن الاستهداف والحروب وما شابه ذلك، فمعروف بصبره حتى في فترة الحروب 6 كلها، الصبر على المعاناة النفسية وعلى المعاناة في سبيل الله، على معاناة التنقل، على المعاناة نتيجة لظروف الحروب، على المعاناة نتيجة لحجم التضحيات، حتى بعدما قدم الكثير من أولاده ومعظم طلابه ومعارفه في سبيل الله شهداء، كان ذلك العظيم في صبره الذي لم يظهر عليه أي تأثر أو يظهر عليه أي تراجع أو يظهر عليه أي انكسار أبدا، بل كان ذلك الرجل العظيم الذي ازداد صبرا وإيمانا وثباتا واحتسابا لكل ما قدمه عند الله سبحانه وتعالى، بل كان يحمد الله على أنه ضحى في سبيله وعانى في سبيله وأنه هاجر في سبيله أوذي في سبيله ويعتبر ذلك سببا للخير.
0: وهكذا تضاعفت المصاعب وتوالت النوائب التي أعادت إلى الأذهان ما لاقاه سلفه من عظماء أهل البيت عليهم السلام في سبيل الله، فكانت حياته تجسيدا لحياتهم ومعاناته شبيهة بمعاناتهم. أضاف لتاريخ أجداده سطورا كشمس الضحى تلمع. إنه التاريخ يعيد نفسه، فهنا الإمام القاسم ابن إبراهيم عليه السلام واضطراره للتخفي لسنوات طويلة وملاحقة الطغاة له، وهنا محمد بن عبد الله النفس الزكية المطارد من قبل السلطات الظالمة في عصره. منخرق الخفين يشكو الوجا، تنكبه أطراف مرو حدادي. وهنا عيسى بن زيد في اضطراره للاختفاء والتمويه طيلة تلك السنوات العجاف، وغيرهم كثير كثير ممن فرض عليهم الطاغوت أن يعيشوا مع الأفاعي في الفيافي المقفرة وبين الجبال والسهول المتناثرة. لا أضحك الله سن الدهر إن ضحكت، وآل أحمد مطرودون قد قهروا، محلؤون نفوا عن عقر دارهم، كأنهم قد جنوا ما ليس يغتفر. رغم ما جرى من الآلام وما قاساه من المعاناة، فلقد كان يستعذب كل ذلك ويعتز به ويفخر ويرتاح له ضميره وتأنس به نفسه، فهو مطمئن أن ذلك كله بعين الله وفي سبيله ومن أجل دينه، وما دام في ذلك سلامة دينه فهو لا يبالي.
2: كيف تجد نفسك يا أبا في مثل هذا الأيام، أيام الحرب وخروجك، كان معك بيت، كان معك مسكن تبعد فيه، وين أيهم أشكل الحالات؟
3: الحمد لله كلها نعمة، مش نعمة السلام من المشاق ولا العناء، باعتبار كان من المرض، وذي نعمة السكينة إذا تنزل على المجاهدين نشارك فيها ونقسم منها السكينة، وهي نعمة كبيرة. الواحد آمن مطمئن مستريح، مستريح أنه قد أحرز دينه، أحافظ على دينه، ما عاون أهل الباطل.
0: نعم، ظل مرتاح البال لما يرى أنه ترجمة عملية وتأس واقتداء بأولئك العظماء من أسلافه الطاهرين الذين كان يقرأ تاريخهم وما جرى لهم من الظلم والتشريد والمطاردة من قبل زعامات الضلال والظلم والطغيان.
2: في قول الإمام القاسم، الإمام القاسم قال لأن أبيت ليلة وخيف الظالم وخاف مني، كيف قال؟
3: نسيت كلامه، لا هو جاه هو هادي، يعني كلهم هو الهادي، يحس على إخافة الظالمين أنه يكون أنها فضيلة عند الإنسان يخاف منهم ويخافوا منه.

خدمة مكتب وله أبيات تلحس على الجفاف ما أحفظ ساحلة فلك في الأسلوب مثل بكري قراء لا تبلى على الدهري فلك في مثل مدام الأولى حمكم الله لدى بدري فلك في الجنة من حاجة فإنها أعظم ما ذكري

0: خلك يا مغرور يخلك كيف حر النار والجمري. يا جهاد لأنه طريق الجنة المقربة لأنه طريق قريبة خاتمها أحد الحسنين من نصر المشهادة من حيث أنها هذه استشهد كذا فضل ظاهر القرآن وذي يسلم بدو عجب الهدى إن قال الله الذين قاتلوا في سبيل الله فمن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. هذه فضيلة عظيمة وفائدة كبيرة إن بغي نحرص عليها الإنسان إذا يدعو الله في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم. وسيلة لنال بها هذا الهدى.
1: ومع تلك الوقائع والأحداث الكبيرة التي مرت على الجميع خلال تلك الحروب الطاحنة والتي من شأنها أن تزيغ لها الأبصار وتبلغ القلوب الحناجر، إلا أنه وكما سائر المجاهدين الصابرين كان يحظى بالطمأنينة ويحصل على نصيبه من السكينة، مصداقا لقول الحق جل وعلا: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقوله سبحانه: فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: السابع من حزيران يونيو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.
3: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، شن العدوان سلسلة غارات على قاعدة العند بلحج، وشن غارة على حافلة نقل جماعية لشركة الرويشان تقل عشرات المواطنين، استشهد منهم 14 وأصيب البقية، وشن سلسلة غارات على سد مأرب ما تسبب بتدمير أجزاء كبيرة من السد ويعد أحد أبرز المعالم التاريخية، وشن 5 غارات استهدفت مديرية همدان في العاصمة، وغارتان على منطقة فج عطان، و8 على منطقة صرف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 استشهد 44 مواطن وجرح 186 جراء قصف طيران العدوان مبنى القيادة العليا في منطقة التحرير بالعاصمة، وأدى القصف إلى تدمير عدة منازل مجاورة، كما شن العدو 3 غارات على منطقة البقع بكتاف و3 على آل عمار في محافظة صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 استشهدت 4 وأصيب 8 بسلسلة غارات على منازل المواطنين بصعدة، وتهدمت 4 في المنطقة جراء الغارات. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استشهد طفل بقذيفة للملتزقة أطلقوها على حي سفت البتعز، وشن العدوان 2 غارات على منطقة الجند وجبل أعلى في التعزية، وغار على تبة هائل في صالة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 شن العدوان 2 غارة على منطقة يختل، و2 غارات على جبل غراب في تعز، وشن 2 غارة على مدرسة الحرس في ذمار، و5 على مديريتي حرض وميدي بحجة، وشن 3 على محافظة مأرب استهدفت سوق صرواح والطريق العام، وشن 2 غارة على جبل النهدين في العاصمة، و4 على التبة السوداء في نهم، و8 على تباب الراقي، و5 على قرية المحجر بهمدان في صنعاء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 استهدف طيران العدوان 14 غارة سوق شعبي برأس محمية برع، ما أدى إلى تضرر المحلات، كما قتل عدد من المواطنين الجنوبيين تحت تعذيب الإماراتيين في سجن بئر أحمد السري التابع للإمارات في مدينة عدن. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن طيران العدوان 5 غارات على معسكر اللبنات بمديرية الحزم في الجوف، وشن 4 غارات على مديرية صرواح، واستهدف ب3 غارات أخرى مديرية مجزر في مارب، كما شن العدوان 14 غارة على مناطق متفرقة بمديرية كتاف في صعدة، وخلفت الغارات أضرارا مادية كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 استشهد مواطن برصاص حرس العدو السعودي في منطقة الرقب بمديرية منبه الحدودية في صعدة، فيما شن العدوان 3 غارات على منطقة بني حسن بمديرية عبس في حجة، وشن 17 غارة على مناطق متفرقة من مديرية صرواح في مارب، وخلفت الغارات أضرارا كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 أصيب 10 مواطنين بينهم طفل بجروح نتيجة القصف المدفعي للمرتزقة على منطقة العرفاف بمديرية دمت في محافظة الضالع. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكبت قوى العدوان 82 خرقا في الحديدة، بينها 3 هجمات للطيران التجسسي على حيس، كما شملت الخروق تحليق طائرات تجسسية في أجواء حيس، و20 خرقا بقصف صاروخي ومدفعي، و58 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق مستمرة لاتفاق السويد لوقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 47 خرقا في الساحل الغربي، من بينها 3 هجمات لطيران تجسسي مقاتل، و11 خرقا بالقصف المدفعي، و22 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 شن العدو الأمريكي عدوانا جويا ب4 غارات مستهدفا مطار الحديدة الدولي وميناء الصليف في محافظة الحديدة، واستهدف ب2 غارتين الصيانة في مديرية الثورة بالعاصمة صنعاء في محاولة أمريكية فاشلة لإيقاف الموقف اليمني المساند للشعب الفلسطيني.
3: ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2015 دكت المدفعية اليمنية معسكر عميش السعودي في ظهران جنوب محافظة عسير بصرية صواريخ جراد، ما أسفر عن دمار كبير. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 قتل وجرح عدة مرتزقة وعناصر القاعدة إثر صد المجاهدين محاولتهم الزحف في محافظة البيضاء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 لقي عدد كبير من المرتزقة مقتلهم وأصيب آخرون بعمليات نوعية للمجاهدين دحرت فلول المرتزقة من منطقة جبل راسان في الوازعية غرب تعز، وقتل وجرح العديد من المرتزقة بعملية أخرى على مواقعهم في حيفان، كما سقط قتلى وجرحى في صفوفهم خلال عملية هجومية للمجاهدين على مواقع العدو في الهان في الضباب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 لقي عدد كبير من المرتزقة مقتلهم في صبرين والجروف بالخليفين في الجوف، تم خلالها تدمير 8 آليات وقتل عدد من المرتزقة وإحراق مخزن أسلحة للمنافقين، كما لقي عدد من المرتزقة مقتلهم خلال إحباط محاولتهم التسلل شرق مدينة حيس في الساحل. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 تصدى المجاهدون لزحف استمر 12 ساعة نفذه المرتزقة على مواقع الأبطال قبالة أبواب الحديد في منفذ علب، قتل وجرح فيه العشرات من المرتزقة ودمرت آلية لهم في مجازة الشرقية بعسير، ما أدى إلى مقتل وإصابة من فيها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 قتل عدد من المرتزقة وتم تدمير عربة لهم جراء استهداف تجمعاتهم في حيران بصاروخ زلزال واحد وتدمير آلية بعبوة ناسفة غرب مثلث عاهم بحيران، ما أدى إلى قتل وجرح من عليها.
4: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوات البحرية والقوى الصاروخية وسلاح الجو المسير عمليتين في البحر الأحمر ضد سفينتين تابعتين لشركات انتهكت قرار حظر الملاحة إلى موانئ فلسطين المحتلة، وهما سفينة البلاء وسفينة جينوا، وتمت عملية الاستهداف بعدد من الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية والمجنحة، وكانت الإصابة مباشرة، وأكدت القوات المسلحة ثباتها واستمرار عملياتها حتى إيقاف العدوان والحصار على غزة.
5: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم العدو الصهيوني بحق النازحين في منطقة رفح بقطاع غزة، وفي إطار توسيع العمليات العسكرية في المرحلة الرابعة من التصعيد وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، نفذت القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عمليتين مشتركتين في البحر الأحمر ضد سفينتين تابعتين لشركات انتهكت قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة، وهما سفينة إلبيلا وسفينة أول جنوة، وتمت عملية الاستهداف بعدد من الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية والبحرية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة بعون الله تعالى في تنفيذ عملياتها العسكرية إسنادا ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم، حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، الأول من ذي الحجة 1445 للهجرة، الموافق للسابع من يونيو 2024. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
2: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

خلال الحرب السادسة كانت الضرورة تقضي بالتمويه أكثر، فكان السيد بدر الدين يضطر لمغادرة مقره الرئيسي إلى مكان آخر، فبعد صلاة الفجر مباشرة من كل يوم كان يضطر للذهاب فيأخذ علاجه وينطلق إلى هذا المكان ليعود قبيل المغرب، وكان هذا الانتقال يكلفه الكثير من المتاعب لوعورة الطريق مع ضعف بدنه وعدم تحمله للبرد ومعاناته من كثير من الأمراض. وفي كثير من الأحيان كان يضطر للبقاء في الظلام حتى لا يكتشف مكانه بواسطة شبكات التجسس التي كانت تجوب سماع المنطقة باستمرار. كان مقر سكنه الرئيسي يعج بالنساء والأطفال من أحفاده وأقاربه الذين اضطروا للنزوح إليه، وكان طيران العدو يركز على الأماكن التي يتكاثف فيها النازحون أو أي تجمع بشري كالأسواق فيتعمد ضربها، وهذا ما لاحظه الجميع خلال الحرب السادسة بالذات. وفي تلك الليلة المشؤومة وفي منتصف الليل والجميع كلهم من النساء والأطفال يغطون في سبات عميق، وإذا بالطائرات تستهدف المكان وتصب حممها على رؤوسهم وتركز القصف على هذا المكان والذي كان مطبخا للطعام وسكنا لمجموعة من النساء وأطفالهن، وهنا حلت المأساة. تجلى غبار القصف عن 9 شهداء، 4 نساء و5 من أطفالهن، عرجت أرواحهم إلى بارئها وبقيت أجسادهم المتفحمة تحت الركام، وكلهم من أحفاد هذا السيد المكلوم المشرد المظلوم. عجبا لهذا الدهر من دهري ولأمة مهتوكة الستر، يا أمة علمت وما عملت لنبيها في أهله تزري. أضحى كتاب الله مطرحا وتركتم المقرون بالذكر، آل النبي ومن يتابعهم يتجرعون مرارة الضر. وتنتشر رائحة الجريمة ممزوجة بغبار القنابل الفسفورية، مكونة سحبا داكنة تغطي سماء المنطقة. ويتهادى الشيخ الذي أناف على 80 سنة وبخطى وإيدة يعلوه الغبار المتراكم ويكاد يحبس أنفاسه، متوكئا على عصاه ليجتاز تلك الصخور المتناثرة حول غرفته المجاورة، ليلقي نظرة على المكان الذي كان يضم 4 من حفيداته 5 من أطفالهن الذين لم يتجاوز عمر أكبرهم 4 تقريبا، فيجد ذلك الملجأ أثرا بعد عين، فيتمتم بتلك الكلمات التي طالما رددتها شفتاه عند كل مصاب: إنا لله وإنا إليه راجعون.

كلمات رددت صداها الجبال الشاهقة المحيطة بالمكان، ومرت على القلوب كما يمر النسيم العليل ببراعم نبتة عطشة.

0: إنه الرضا، إنه الصبر، جلبابه عند النوائب وكل المصائب، إنه الالتجاء إلى الله عند كل نازلة. هذه سمة الإيمان الراسخ واليقين الكامل بأن ذلك كله بعين الله، وأنه لا يضيع أجر المحسنين، وأنه للظالمين بالمرصاد.
1: خرجناه من الجرف إلا شل، زعناه شل من الجرف مع الخراب ومع الدمار اللي حصل، ويعاني من ربه. مشينا إلى مكان آخر على أساس أن قد يبيه بعيد عن ضرب، بعيد عن قصف العدو الغاشم. قبل الفجر وهو ينادي إلى الصلاة، لصلاة الفجر، تأتي الطائرة وتضرب المكان نصف ثاني مرة، نفس الليلة كم المكان دي كنا فيه، بيت سيدي عبد الكريم، واستشهد استشهدوا ثلاثة نفس الليلة بعد الضربة الأولى. استشهد محمد عبد الكريم أمير الدين الحوثي، كذلك زوجته، كذلك واحد من آل الحوثي، استشهدوا في نفس الليلة آخر الليلة. الضربة الأولى وقعت نص الليلة، والضربة الأخيرة آخر الليلة. وبيعاني، يعاني من مرض ربه، صابر متحسب الأجر من الله. استخار الله أن نخرج من المكان ذاك. بعد الاستخارة خرجنا اليوم الثالث من المكان إلى مكان آخر، جلسنا فيه يومين وما قد حتى تلاقي العلاج له مرة. عرف المكان يقعد به ضرب حول المكان بعدك الثالث، المكان الثالث دي خرجنا فيه. خرجنا إلى مكان رابع جلسنا فيه فترة وقال علاج وتحسن شوية، ويضربوا جنب البيت اللي كنا متواجدين فيه، خرجنا في بيت في الصعيد، ويضربوا جنب البيت اللي كنا متواجدين فيه. خرجنا آخر الليل قدام الفجر في أيام الشتاء، أشد أيام البرد، في أشد البرد، ما له مكان مرة. خرجنا له في مزرعة، قال بيحس بالبرد بيدخل في أجوافه، وربه اشتد عنده. مشيت أنا بنا أشوف الأخوان المجاهدين بعض المعروفين هناك على أساس يدونا سيارة نقله من المكان ذاك. قيس أكثر من ساعة ونص وهو بين مزرعة آخر الليل بين أشد البرد في أيام الشتاء. رحت الحمد لله أدى الله سيارة، رحنا شلينا من المزرعة فوق السيارة، دخلنا في بيت ثاني، دخل في البيت، في البيت باقي له مهجور البيت ذا، منام بالتراب والغابر والبرد، تيجا مكسرة فتحة بوابة. دخل المكان، رحنا جهزنا له موقد كبير، موقد قمر نار على أساس يدفأ يصطلي من البرد. كان بيطرح يدينه كذا فوق المجبر ما بيحس لها بالنار من شدة البرد. قال إنه عمره ما قد شاهد البرد ذا، بطولة عمره ما قد شاهد البرد ذا، إنه قال كان بيحس إنه بيتوفى من شدة البرد، إن البرد بيقضي عليه. تعب زيادة على ذلك الليلة، مرض ولا استطاع ينام مرة، أذن الفجر وعاد ما قد نام مرة. هو بيدعى يا الله انصره قاعدين، يا الله انصره قاعدين بستانة، يا الله انصره قاعدين بستانة.
0: واسلم ودم لسمائنا بدرا، من شق فجر أو بدا بدر.
2: بعد الاستهداف الذي كان في فترة الحرب السادسة وعند قصف منزله واستشهاد مجموعة من أفراد أسرته من الأطفال والنساء وغيرهم، وكان على كان تلك الليلة معرضا للشهادة بنفسه لولا أن الله سلمه وصرف عنه شر القصف الذي استهدف بشكل مباشر منزله. قال بعد تلك الحادثة: إن شاء الله الآن يمكن أن ندخل الجنة. وتلا قول الله سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. من يعرف معاناته طوال حياته، ما واجهه من مشاكل، ما واجهه من استهداف، ما واجهه من ظروف، يعرف مدى صبره. فكم كان صبره عظيما في كل معاناة الحياة، المعاناة الصحية، المعاناة المعيشية، المعاناة الناتجة من الاستهداف والأذى في سبيل الله، المعاناة الناتجة عن الإساءات الكثيرة التي كانت تأتي من هنا أو من هنا حتى من بعض الأقربين.
0: مرت الحرب السادسة وتحقق النصر المبين لأولياء الله المجاهدين الصابرين، وسيد البدر لا يزال يشع بأنواره الزاهية وطلعته البهية على هذا الوجود، وحالته الصحية لا بأس بها، غير أن ما بعد 80 عاما وهي الست العجاف قد تركت بصماتها الواضحة على جسده المثخن بجراح الأيام وماضيات الزمن، وما قاساه في حياته المفعمة بالجهاد والعطاء والتضحية والفداء من أجل دين الله وفي سبيله، إضافة إلى مكابدة الأمراض الأليمة التي رافقته منذ الصبا. خلال تلك الفترة كان الوضع الأمني لا يزال يتطلب كتمان مكان تواجده واحتجابه عن الجميع سوى من لابد منه من أولاده وبعض أقاربه.

0: وفي هذه الأجواء انصب اهتمامه على الأوراد العبادية من القرآن الكريم والذكر والتسبيح، وعلى الصلاة وإقامتها على أبلغ الطهور وأتمه، وبتركيز بالغ خشية أن ينتابه النسيان لشيء من فروض الوضوء والصلاة.
1: الله أكبر.

0: في الآونة الأخيرة بدأت نوبات من هبوط الدم تأتي أحياناً، فتسبب له إغماءة خفيفة لا يلبث أن يفيق بعدها. وكان عادة عندما يفيق يسأل: هل صليت صلاة كذا؟ أو هل حان وقت الصلاة؟ وكان من أهم ما صار يركز عليه في تلك الآونة الأخيرة هو تذكر ما إذا كان قد بقي عليه دين أو أي حق لإنسان، فكان يشغل باله بالتفكير ومراجعة حسابات الماضي وبدقة واهتمام بالغين.
1: كان من أهم ما صار يركز عليه في هذه الآونة هو التأكد ما إذا كان قد بقي عليه دين أو أي حق لإنسان، فكان يشغل باله بالتفكير ومراجعة حسابات الماضي وبدقة واهتمام بالغ. في يوم من تلك الأيام أرسل إلي أحد مرافقه يطلب مجيئي وبسرعة، بادرت فورا وأنا في منتهى القلق على صحته متسائلا ما الأمر وماذا حدث. وما أن دخلت عليه حتى وجدته بصحة جيدة فتنفست الصعداء وحمدت الله على سلامته. وهنا بدأ يسرد لي قصة الدافع لاستدعائي وبهذه العجلة، وتتلخص في أنه كان قد استعار كتابا من أحد العلماء من مدينة ضحيان قبل عدة عقود من الزمن، ومع أنه قد كان عاد الكتاب لذلك العالم إلا أنه تذكر أن أحد أطفاله قد كان يلهو بجانبه قد سكب قليلا من الماء فوق غلاف الكتاب المجلد أصلا وهو يلعب بجانبه، وأنه ربما قد يكون وصل البلل إلى شيء من داخل الكتاب يؤدي إلى نقص من قيمته، وهو يشكر الله على تذكره لهذه القضية التي شغلت باله جدا. وحينها دفع إلي مبلغا نحو 15,000 ريال يمني، وأمرني بالذهاب إلى ورثة هذا العالم وتسليم المبلغ إليهم عوضا عن ذلك النقص المحتمل، وبالتأكيد أيضا طلب المسامحة منهم، وأكد ذلك علي وشدد في أن أنفذ الأمر في نفس اليوم، وبالتأكيد نفذت الطلب في نفس اليوم. وعندما عدت لزيارته كان أول كلام له هو السؤال عن تنفيذ ما طلبه مني، فأعجبته نعم فابتسم وحمد الله كثيرا وشكرني على ذلك وأغرقني بالدعاء رحمة الله ورضوانه عليه.

0: قبيل فجر الخميس 19 من ذي الحجة 1431 هجرية، نهض رضوان الله عليه لأداء صلاة الفجر، وتوضأ بالماء وضوءا تاما، حتى أنه لم يرضى لولده أن يعينه على غسل رجليه، وصلى صلاة الفجر من قيام.
1: كان من أهم ما لاحظته حتى في الفترة الأخيرة من حياتي والأيام الأخيرة من حياتي، وهو يعاني من ضعف شديد، ضعف الكبر والشيخوخة، ثم المعاناة الصحية الكبيرة. كان يحرص على أن يؤدي صلاته تامة بهيئاتها، بقيامها، بقعودها، حتى هو في وضع صحي صعب. يعني فيما عند الصلاة بالنسبة للأيام الأخيرة كان يحتاج إلى من يساعده حتى يستطيع أن يقوم وينهض، لكن في أثناء الصلاة لم أكن أعرف كيف كان يعمل ليقوم. كان يقوم أثناء الصلاة من نفسه، لم أكن أعرف كيف يتمكن من ذلك، وهو فيما عند الصلاة يحتاج إلى مساعدة لينهض، واهتمام كبير جدا عنده حتى في المراحل الأخيرة من حياته، اهتمامه بالقيام في وقت مبكر، القيام الثلث الأخير في الليل، أنشط حتى من ممن هم شباب، نشاط كبير واهتمام كبير والصبر كبير.
0: وفي تمام الساعة 8:15 من صباح ذلك اليوم صعدت روحه الطاهرة إلى بارئها راضية مرضية، بعد حياة زاخرة بالجهاد والعطاء والتفاني في سبيل الله ومن أجل المستضعفين، بعد أن اختط للسائرين درب المسيرة القرآنية المحمدية، ومثل النموذج الصحيح للعالم الرباني، ورسم المعالم البارزة للمنهج الإسلامي المحمدي الأصيل، في رحلة طويلة مع القرآن الكريم ترجمت مفاهيمه الإلهية إلى عمل مثمر وجهاد مستمر. وهكذا مضى رحمة الله عليه، لم يثنه شيء عن مواصلة المسير، متوكلا على الله، مسلما له أمره، آملا ومنتظرا فرجه ونصره، حتى تحقق ما أمله وتمناه بقدرة الله سبحانه وعونه ورعايته. فلم تغمض عيناه حتى رأى ثمرة جهاده وجهوده في سبيل الله، وجنى الجميع تلك الثمار الطيبة عزة وقوة وتحررا وتآلفا وإخاء،
1: واستثمر حياته بشكل كبير، فلم يكن يضيع وقته أبدا، كان يستغل كل وقته فيكون في حالة عمل أو شيء مفيد أو شيء مهم، ما عدا الأوقات الضرورية للنوم أو الأكل أو ما شابه، وما عداها كان يحرص على أن يستثمر كل وقته في شيء مهم وشيء مفيد وشيء نافع وهمة عالية وصبر عظيم تغلب من خلاله على الوضع الصحي، إضافة إلى الاندفاع الكبير القائم على الواقع الإيماني الذي كان يعيشه. هذه من أبرز الصفات والمميزات، ونحن حقيقة مهما قلنا لا نفي بحقه، لا نفي بحقه، من عايشوه من عرفوه يعرفون الكثير الكثير مما هو فوق ما تحدثنا عنه. ومن أهم ما يفيد في معرفته ما تركه من أثر هذه المسيرة القرآنية العظيمة التي هي من محاسنه من آثاره والمكتوبة له عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يجعلنا من المقتدين به والمهتدين به، إنه قريب مجيب.
0: في يوم الجمعة 20 من ذي الحجة أصدر السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بيان النعي لوالده الراحل رحمة الله عليه. نزل هذا النبأ الأليم كالصاعقة على قلوب الجماهير المؤمنة، والتي توافدت إلى محافظة صعدة من معظم المحافظات للمشاركة في مراسيم التشييع والعزاء، وتقاطرت المواكب من كل حدب وصوب متجهة إلى مدينة ضحيان

وفي صباح يوم الأحد 22 من ذي الحجة أمت الجموع المحتشدة المكان المعد للصلاة على فقيد الأمة في طوابير منتظمة

0: قبيل الصلاة وقف السيد عبد الملك بدر الدين أمام الجموع الغفيرة في كلمة قصيرة عزى فيها الجميع برحيل هذا العالم الكبير.
1: هذا الحضور في هذه المناسبة التي هي مناسبة مؤلمة لنا جميعا، رحيل رجل عظيم من أولياء الله من الأوفياء مع الله، يستحق أن يكون الناس أوفياء معه. هو يبلغكم سلامكم قبل رحيله، وله أيضا وصايا هامة في مقدمتها، ويوصيكم جميعا بتقوى الله، يوصيكم أن تستمروا في هذا الطريق نصرة دين الله سبحانه وتعالى، لأنها مسؤوليتنا جميعا، وهي المسؤولية التي أمضى حياته كلها من أجلها. كان صادعا بالحق، يمثل النموذج الصادق للعالم الحقيقي، العالم المسلم، العالم المجاهد، العالم الذي ينتفع بكتاب الله، يتأثر بكتاب الله، يجسد تعاليم الله، يطبق دين الله. كان شامخا وكان صامدا وكان ثابتا، لا تأخذه في الله لومة لائم، لم يسكت حين سكت الآخرون، صدع بالحق في كل الظروف، وضحى بكل حياته، بكل وقته، بكل راحته من أجل خدمة أمة جده محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكان راضيا عن الله، راضيا عن كل المتاعب والآلام والشدائد التي واجهها في حياته من أجل الله. ولقد أقر الله عينه، ولقد أرضاه، ولقد رأى ثمرة جهوده، هذه الجهود العظيمة التي بذلها من شبابه وقدم فيها كل ما يملك من عطاءات ومقدرات، رأى ثمرتها في الأمة: عزيمة، جهاد، صبر، دين، استجابة لله. هذا ما كان يأمله، هذا ما كان يطمح إليه، هذا ما كان يسعى له. ولأنه مخلص مع الله وصادق مع الله، استجاب الله له وحقق له كل آماله وأمانيه العظيمة تجاه الأمة. من ثمرته هذه المسيرة بكلها، المسيرة الجهادية القائمة، هي من ثمرات جهوده، هي بركة أعماله. ولقد كان في هذه المسيرة ومنذ البداية هو المربي، هو المعلم، هو القدوة الحسنة، فجزاه الله عن أمة جده خيرا.
2: الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.

وفي موكب مهيب توجهت الجموع الغفيرة بقلوب منكسرة وعيون دامعة لتشييع جثمانه الطاهر ومواراته الثرى، مكبرة ومهللة، مفجوعة برحيل رجل الإسلام وفقيه القرآن وقدوة المستبصرين ومنار الهدى والدين وأمل المستضعفين وحبيب قلوب

على مثلك الأجيال تبكي مؤبدا وتفديك بالأرواح لو ينفع الفدا. فيومك في التاريخ يوم مخلد به انهد ركن الدين والبغي عربدا. أفلت وكنت البدر في حلك الدجى بنورك نستهدي الصراط المعبدا. رسمت لدين الحق نهجا مميزا يقود إلى العليا وينجي من الردى.

نهض بدين الله حتى تسنمت مبادئه العظمى نجوما وفرقدا، وكنت قرين الذكر والبر والتقى، وصولا لذي قربى، ودودا على المدى، عصيا على الإحناء، صلبا على العدا، وإن أزبد الطغيان يوما وأرعدا، عليك من الرحمن أزكى تحية، وطابت لك الفردوس فاهنأ مخلدا.

الله.

وعندما اقترب الجثمان الطاهر من المكان المعد لاستضافته تم تحويل مسار المشيعين عن ذلك المكان الذي لا يمكن أن يستوعب تلك الجموع، وانطلق الجثمان إلى مكان الدفن مع عدد قليل يتولون دفنه في تلك الأرض التي تباركت واستبشرت بقدوم هذا الزائر الكريم، وتباهت بأنها مستودع هذا النور العظيم عليه من الله الرحمة وأزكى التسليم.

وإن لنا من بعده في سليله لخير عزا عن فقده يحسن الصبر. فإن غاب ذاك البدر عن أفق فلكه فقد أشرقت من نجله أنجم زهر. فيا دوحة المجد الذي عندما ذوت سمت ونمت في المجد أغصانها الخضر، عليك سلام الله ما ذكر اسمكم وذلك بين الناس آخره الحشر. ولم نر بدرا قبله غاب في الثرى، ولم نر طودا قبله ضمه القبر. وقد كان بطن الأرض يغبط ظهرها عليه، فأمسى البطن يحسده.

0: وبعد تمام الدفن ومواراته الثرى، تم استقبال جموع المعزين في مخيم واسع كان أعد لهذا الغرض بمدينة ضحيان، حيث توافدت الجموع المؤمنة من معظم المحافظات اليمنية، وفيهم العلماء والخطباء والشعراء الذين أحيوا هذه المراسم بالخطب والمواعظ وقصائد التأبين التي تحدثت جميعها عن عظمة هذا العالم الرباني ودوره الرسالي ومسيرته القرآنية وما قدمه في حياته الزاخرة بالجهاد في سبيل الله ومن أجل المستضعفين كعلم من أعلام الهداية ونموذج أمثل للعالم الرباني وكقدوة وأسوة لكل من ينشد خدمة دين الله وبناء أمة قوية متماسكة تمضي على خط القرآن الكريم وفي طريق ذات الشوكة حتى يأذن الله بالنصر المؤزر والفتح المبين. وعودة إلى المشهد الشريف والبقعة المباركة حيث يرقد هذا العالم الكبير، لنختم هذه اللمحة المختصرة من حياته بقراءة الزيارة المباركة كي نبره بذلك وننال الأجر العظيم الذي وعد به الرسول الكريم صلوات الله عليه وعلى آله وسلامه في قوله: من زار قبرا من قبورنا أهل البيت ثم مات من عامه الذي زار فيه وكل الله تعالى بقبره 70 ملكا يسبحون له إلى يوم القيامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. السلام على النبي المصطفى، السلام على علي المرتضى، السلام على فاطمة الزهراء، السلام على الإمامين الزكيين الحسن والحسين وعلى جميع أهل البيت الطاهرين. السلام عليك أيها السيد المجتبى، السلام عليك يا بدر الدين والهدى، السلام عليك يا منار العلم والتقى ومثال الصدق والصفا، السلام عليك يا من جبلت على حبه قلوب المؤمنين وامتلأت لهيبته رعبا قلوب المجرمين. السلام عليك ما كان أقذر علمك وأرجح حلمك وأكمل عقلك، السلام عليك ما كان أعظم نبلك وأوسع خلقك وأظهر فضلك، السلام عليك ما كان ألطف طبعك وأجمل عطفك وأشد تواضعك. أنرت بإرشادك قلوب العباد وأبنت بعلمك سبل الخير والرشاد وجاهدت في الله حق الجهاد، باينت الظالمين وأخفتهم وأدنيت المؤمنين المتقين وأكرمتهم ونعشت المستضعفين ونصرتهم، صدعت بالحق ونطقت بالصدق، لم تأخذك في الله لومة لائم، فتظاهرت عليك جموع العدا يبغونك الغوائل والردى، فصرت مشردا مكلوما وودعت مبعدا مظلوما، فجزاك الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء ورضي عنك أحسن الرضا وأسكنك جنة المأوى وأشركنا في جهادك وتضحياتك بحق محمد وآله الطاهرين. اللهم إنا نستشفع إليك بذرية نبيك المطهرين في تعجيل النصر لخلفهم الباقين الذين شادوا منار الدين وجاهدوا الطغاة والمستكبرين. اللهم فقرب نصرهم ودمر أعداءهم وعجل الفتح المبين عليهم وعلى أوليائهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنه طالما جفيت هذه الذرية الزكية وتظاهر عليها ضلال البرية، فصل على محمد وآله واحفظ لنا البقية الباقية، واجعل عليهم من الشر جننا واقية، وانصر المجاهدين في سبيلك وأيدهم بتأييدك يا قوي يا عزيز يا جبار يا ذا الجلال والإكرام. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على رسوله وعلى آله الطاهرين.

0: سام تقدم.
1: سام في أسبوع.
2: مستمعين الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. نرحب بكم في برنامجكم الأسبوعي سام في أسبوع عبر أثير إذاعة الحكمة اليمنية سام اف ام 99.1، ونستعرض لكم من خلاله أهم ما تم تناوله في برامج الإذاعة خلال أسبوع كامل.
0: سام في أسبوع، إعداد وتقديم
1: هاشم الدرة.
0: يشارك في الإعداد
1: طاقم الإعداد والتقديم بإدارة البرامج
0: سام في أسبوع، إشراف
1: الإدارة العامة.
0: سام في أسبوع، قراءة خطاب السيد القائد.
3: حين تتحول الشرعية إلى صك أمور لرضا أمريكا، تضيق السيادة وتضيع إرادة الأمة، ويغدو القرار أسير إشارة تأتي من تل أبيب. شرعية يتقدم فيها رضا أمريكا والكيان الصهيوني على رضا الله، وتهمش فيها إرادة الشعوب، فتستبدل راية الكرامة براية الهيمنة، ويستحيل الحكم من رسالة عدل إلى ولاء للأعداء، ومن أمانة رعاية الأمة المسلمة إلى وظيفة خدمة عدوها. بهذه الولاية يزدان الموالي لأمريكا وكيان الاحتلال بثوب القبول، فيما يطوق الحر بأسوار الحصار والإجرام. من هنا يسطع معنى الولاية لله وللرسول وللمؤمنين الذين خط بداية نهجهم الإمام علي عليه السلام، ليكون يوم الولاية عهدا متجددا يرد القيادة إلى محراب الحق، ويحطم صروح الغطرسة، ويصون الأمة من دروب الإجرام والخذلان.
4: فهناك تجبل في واقع الأمة لأن يكون المتحكم في ولاية أمرها هم اليهود الصهاينة وأذرعهم في العالم، أمريكا وبريطانيا وإسرائيل والغرب الذي يرزح تحت الصهيونية ويتحرك تحت الراية الأمريكية. وهذه مسألة واضحة حتى في التعيينات، حتى في الشكل الهرمي للحكومات والأنظمة. تحول الأمر إلى أن يكون لهم تدخل مباشر في التعيينات، فمن لا يقبلون به يحارب ويقصى، يكون المعيار في العالم العربي بالدرجة الأولى وفي العالم الإسلامي في معظمه أن يكون من يقبل بهم من مسؤولين في حكومات وزعماء هم من هم مقبولين أمريكيا. وهذا رأيناه حتى في العراق في الآونة الأخيرة، رفض ترامب بشكل صريح مسألة أن يكون المالكي رئيسا للوزراء، وفعلا شطب من الترشيحات لأن الأمريكي لا يقبل به مع الوضع المتقدم في العراق، فما بالك بغيره، ما بالك بغيره. الحالة خاضعة بشكل كامل إلى درجة أن يتحول عنوان الشرعية مرتبط بالمقبولين أمريكيا، بالمقبولين أمريكيا، ومن ليسوا مقبولين أمريكيا وإسرائيليا لا شرعية لهم، حتى لو كانوا حكاما في بلدانهم ضمن أسس معينة سياسية في ذلك البلد أو ذاك، يعني حكومة ونظام قائم مقبول به شعبيا في بلد معين وحتى وفق ديمقراطية أو غيرها من العناوين السائدة في واقع الأرض. حينها إذا لم يكن مقبولا أمريكيا ولم يكن خاضعا ومواليا لأمريكا وإسرائيل متقبلا للولاية الصهيونية التي هي ولاية الطاغوت والشر والإجرام، فليس مقبولا به ولا شرعية له. أما من هو موالي لأمريكا وإسرائيل وخاضعا لهم وينفذ أجندتهم ويسعى لخدمتهم ويعبد نفسه لهم، فهو المقبول به كمسؤول أو حاكم أو زعيم، تدخل حتى في ولاية الأمر، يعني هم يتجهون إلى إحكام ولاية الأمر والسيطرة على هذه الأمة وغيرها من الشعوب. من الأخطاء الكارثية أن تتحول سياسة الاسترضاء لهم والتطويع والتدجين إلى أساسية لكثير من الحكومات وشعوبها، لأن هذا على حساب مبادئ الدين وقيمه، بل ليس فقط على مستوى أخلاق وقيم في مستوى معين، حتى على مستوى العلاقة بالقرآن الكريم فيما يبقى من الآيات القرآنية في المناهج الدراسية الرسمية وفيما لا يبقى. وهذا من أسوأ وأقبح وأفظع وأكفر وأجرم ما يحدث في بلدان عربية وإسلامية. تنزع آيات قرآنية وتزال وتحذف وتشطب وتلغى من مناهج دراسية رسمية استرضاء لليهود، أن تكون العلاقة معهم حتى على حساب ما يأتي في المناهج الدراسية من القرآن وما لا يأتي، ما لا يعتمد من القرآن الكريم في المناهج الدراسية وما يحذف. أي كارثة، كارثة بكل ما تعنيه الكلمة على مستوى العلاقة بالرسول بالمقدسات. والحال حال رهيب جدا، هذا الشيء مؤسف للغاية وشيء خطير جدا. تولي الواعي العملي لله سبحانه وتعالى مهم للأمة في كمال دينها، في حمايتها من الاختراق في موقع الأمر والنهي وولاية أمرها، وهذا أخطر الاختراقات. يعني اليهود والصهيونية العالمية حينما تسعى إلى الاختراق للأمة في موقع ولاية الأمر فهو أكبر اختراق، لأنه الاختراق الشامل، الاختراق الذي يمكنهم من التحكم الكامل في شؤون هذه الشعوب في كل مجالات حياتها. أسوأ اختراق، أخطر اختراق، وأكبر اختراق يترتب عليه الاختراق من هذه الأمة في كل المجالات الثقافية والفكرية والأخلاقية والقيمية وفي مختلف المجالات من شؤون سياسية واقتصادية واجتماعية وغيرها، وبما يدمر هذه الأمة لأنهم أعداء، بما يفسدها، بما يضلها، بما يضيعها، بما يجردها من كل عناصر القوة، بما يحقق أهدافهم التي أهداف عدوانية ضد هذه الأمة ويحولها إلى حالة الاستعباد لولاية الطاغوت المستكبر.
0: سام في أسبوع.
3: في ظل تصاعد العدوان الصهيوني على غزة ولبنان وتنامي التوتر مع إيران، يبرز الموقف اليمني ثابتا في معادلة المواجهة، رافعا راية الولاية لله ولرسوله وللمؤمنين، ومؤكدا أن الصراع صراع كرامة وسيادة وهوية. خطاب قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله في يوم الولاية يجدد العهد مع نهج العدل، ويرسم موقفا صريحا يحذر من مسار الاسترضاء للأعداء، ويستنهض الأمة لمواجهة الغطرسة الأمريكية والإجرام الصهيوني. حمود محمد شرف، وقراءة مختصرة لرسائل خطاب قائد الثورة.
4: يا أبناء أمتنا الإسلامية، نحن في مرحلة مهمة والصراع في ذروته.
5: في كلمته بمناسبة عيد الغدير ذكرى ولاية أمير المؤمنين علي عليه السلام، جدد السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي التأكيد على ثبات الموقف اليمني المساند للبنان وفلسطين وإيران في إطار المواجهة مع المشروع الصهيوني الأمريكي، مشيرا إلى أن هذا الموقف ينطلق من رؤية دينية وسياسية تعتبر الصراع القائم في المنطقة صراعا وجوديا تتداخل فيه الأبعاد الدينية والسيادية للأمة.
4: نؤكد ثباتنا على نهج القرآن الكريم في موقفنا من أعداء الإسلام والإنسانية، اليهود الصهاينة وأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل، يعني موقفنا منهم هو موقف قرآني. نؤكد أيضا على جهوزيتنا للتصدي لهم في أي جولة من جولات التصعيد أو أي تطورات في إطار الوضع الراهن، ونحن على تنسيق تام مع إخوتنا المجاهدين في محور الجهاد والمقاومة والقدس تجاه ما يحدث في لبنان وفلسطين وتجاه الإجراءات الأمريكية الظالمة والعدوانية وما يلزم تجاه ذلك.
5: وحذر السيد عبد الملك من أن المرحلة الراهنة تشهد تصاعدا خطيرا في العدوان على دول المنطقة، منتقدا ما وصفه بالخطأ الكارثي والمتمثل في سياسة الاسترضاء التي تنتهجها بعض الحكومات العربية تجاه إسرائيل، الأمر الذي يضعف قدرة الأمة على مواجهة التحديات.
4: الشيء المؤسف جدا أننا نرى الكثير من الأنظمة والحكومات والنخب والأحزاب وكثيرا من القوى نراها متقبلة لهذا الدور ولهذه العلاقة مع أمريكا وإسرائيل، مع اليهود الصهاينة، مع الغرب الذي يرزح تحت السيطرة الصهيونية. من الأخطاء الكارثية أن تتحول سياسة الاسترضاء لهم والتطويع والتدجين إلى أساسية لكثير من الحكومات وشعوبها، لأن هذا على حساب مبادئ الدين وقيمه، بل ليس فقط على مستوى أخلاق وقيم في مستوى معين حتى على مستوى العلاقة بالقرآن الكريم.
5: ويرى مراقبون أن خطاب صنعاء في هذه المرحلة يعكس تصعيدا في مستوى التحذير من تداعيات العدوان المستمر في غزة ولبنان واتساع التوتر مع إيران، مع تثبيت موقع جبهة الإسناد في اليمن ضمن معادلة إقليمية مرشحة للتوسع.
0: سام في أسبوع.
3: في حضرة العلم إذا تجلى والقرآن إذا تحول إلى منهج يقيم الأمة على ميزان الهداية، يبرز اسم السيد بدر الدين بن أمير الدين الحوثي رضوان الله عليه كمنارة جعلت من المسيرة القرآنية فكرا وموقفا وجهادا. هو الفقيه الذي قرأ الكتاب فصار القرآن عنده حياة تقاوم الانحراف ومدرسة تعيد للأمة وعيها، فجمع بين نور التدبر وصلابة الموقف وبين عمق التفسير ووضوح البصيرة، ومن بين ضفاف صعدة انطلقت كلماته رحمه الله، فكانت فكرا يحرر العقل ويستنهض الأمة ويواجه الاستكبار بمعيار القرآن لا بمعيار الطغيان.
6: حين يذكر السيد بدر الدين بن أمير الدين الحوثي لا يتحدث التاريخ عن سيرة عابرة بل عن مدرسة رسالية صاغت بوعيها تحولات اليمن الراهنة. من حواضن العلم في ضحيان بصعدة بزغ نجمه كفقيه للقرآن الذي غاص في أعماق الذكر الحكيم ليراه منهجا عمليا يقوم عوجاج الأمة ويوجهها نحو قضاياها الكبرى وفي مقدمتها مظلومية الشعب الفلسطيني. ومع هبوب عواصف الغزو الفكري التي أرادت طمس الهوية الإيمانية لليمن سل قلمه بوجه الأفكار المسمومة، فكانت مؤلفاته كالتيسير في التفسير وتحرير الأفكار جبهة فكرية تفكك حجج الخصوم بإنصاف علمي باهر. عاش رضوان الله عليه حليفا للقرآن زاهدا يتألم لدائين، داء جسده العليل وداء أمته بالتبعية للأعداء، وتجلى عمقه الحركي حين كان السند المتين والمرجعية المباركة للمشروع القرآني الذي أطلقه نجله الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي، حيث منح بفتواه الجريئة وموقفه الثابت غطاء شرعيا مدويا للصرخة والمقاطعة.
7: الله أكبر، الموت أمريكا، الموت إسرائيل،
6: ولأن مواقفه صدعت بالحق كان الثمن باهظا من الملاحقة والتشريد إلى الحصار بين الجبال. وخلال الحروب الست ورغم تقدم السن وثقل المرض وصل إملاء أجزاء تفسيره شفهيا من وسط المعاناة، رحل السيد بدر الدين بعد أن أعاد لوجدان الأمة صورة حية لزهد الأجداد وثبات العترة الطاهرة. لئن غاب بجسده فإن أثره باق في وعي جيل يرى في مسيرته برهانا على أن مواقف الحق لا تموت.
0: سام في أسبوع.
8: قيد التحليل.
3: تتجلى المفارقة التاريخية بوضوح بين ما قدمته الشعوب العربية الإسلامية لفلسطين وبين ما قدمته القوى الغربية وفي مقدمتها بريطانيا والولايات المتحدة من دعم سياسي وعسكري واقتصادي مكن الكيان الصهيوني من الترسخ والتوسع منذ نشأته. فبينما ظل العرب والمسلمون أسرى بيانات الإدانة والخطابات الموسمية، تحرك الغرب في مشروع منظم منح الاحتلال أدوات البقاء والتفوق من الاعتراف السياسي إلى التسليح والحماية الدولية، كما تكونت حالة من القبول الواقعي المرهق لدى الأنظمة العربية تمثلت في التعايش مع الأمر الواقع والتعامل مع الاحتلال كحقيقة قائمة لا كجريمة مستمرة، مما أضعف موقف الأمة وأطال عمر المشروع الاستعماري في فلسطين رغم ما تحمله القضية من بعد ديني وتاريخي وإنساني بالغ العمق. هذه المفارقة التي جاءت ضمن خطابات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله وضعتها الأستاذ سعاد الويسي قيد التحليل مع ضيفها الباحث والكاتب السياسي الأستاذ طالب الحسني.
9: حالة الضياع للأمة وعن عواقب التفريط. كان قائد الثورة في المحاضرة الثالثة قد بقي عند هذه الدروس المستفادة من هذه الآية الكريمة، وقارن السيد عبد الملك بين ما قدمه العرب والمسلمون للشعب الفلسطيني في بداية الاحتلال اليهودي الصهيوني لأرض فلسطين وما قدمته بريطانيا والحركة الصهيونية في أوروبا وأمريكا من دعم لليهود لبناء كيانهم وتقويته وصولا إلى هذه المرحلة. أستاذ طالب الحسني، ماذا لو لم يفرط العرب والمسلمون منذ البداية بفلسطين وأعطوا هذه القضية من الصراع مع اليهود أهميتها من يومها الأول من قبل 48 أو مع الإعلان عن تأسيس الكيان عام 48؟
10: صحيح، لا ريب أن الأمة الآن وهذا الضياع الذي هي فيه وعدم الاهتمام والتركيز بالمعركة وبالصراع مع كيان العدو الإسرائيلي، الصراع مع اليهود، الصراع مع الصهيونية، أضعوا يعني ما له علاقة بمنطلقات المعركة وكيف يمكن أن تبنى المعركة. عندما احتل كيان العدو الإسرائيلي دعم من بريطانيا ودعم حتى من أمريكا للأراضي الفلسطينية في مناطق 48، ولم يأتي يعني من دون جهوزية استمرت من المؤتمرات الصهيونية من عام 1891، مؤتمرات هرتسل التي استمرت على مدى يعني ما يقارب من 30 إلى 40 عام بالتمهيد للصهيونية. فهم لم يأتوا غير جاهزين، بل أتوا ببرنامج متكامل عسكري وسياسي وإعلامي ودعائي، وجاءوا لاحتلال الأرض الفلسطينية والتوسيع والحديث عن إسرائيل الكبرى، بينما كانت الأمة في حالة استعمار وفي حالة عجز وفي حالة تعايش مع الاستعمار، وهو الأخطر كان التعايش مع الاستعمار، التعايش مع المستعمر وعدم مواجهته هو ما أضر الأمة في الحقيقة حين، لأنهم أضعوا الفكرة الرئيسية أسس المعركة، بداية المعركة، يعني جعل الاستعمار وجعل كثير من شعوب المنطقة، كثير من شعوب الأمة يخضعون لعملية من يعني عملية من الترويض إلى درجة أن يتعايشوا مع الاستعمار، وكانت المقاومة محدودة. نعم كان هناك مقاومات، بعض المقاومات كانت موجودة ولكنها محدودة، ولذلك معظم الأعياد الخلاص من الاستعمار كانت بعد الحرب العالمية الثانية، نتيجة أن بريطانيا ضعفت وأن أمريكا أيضا بدأت تظهر كقوة وأنه هناك حاجة للانسحاب من المناطق. لكن المقاومة والتي كانت قبل هذه الفترة كانت مقاومة شديدة، مثل المقاومة الجزائرية التي قدمت أكثر من 1.5 مليون شهيد، المقاومة الصومالية كذلك، يعني التي قادتها محمد عبد الله وقيادته، المقاومة الليبية، كان هناك مقاومة في بعض أجزاء في الهند، مقاومة محدودة كذلك في سوريا الاستعمار الفرنسي، بعض المقاومات في اليمن في عدن للاستعمار البريطاني، لكن كانت النسبة الأكبر وهي من المأساة التي أيضا تعاني منها الأمة، النسبة الأكبر هو التعايش مع الاستعمار. فلما جاءت المجاكية العدو الإسرائيلي جاء مجهد شارك في الحرب، بعض الذين انخرطوا بالقتال إصابات الهجانة وما شابه، هي كانت قد شاركت في الحرب العالمية الثانية. فالمسألة يعني مثل ما يتحدث السيد، يعني إذا عادت الأمة إلى التركيز على طريقة الصراع، أصل الصراع مع الصهيونية، سيخرجون بنتائج، وهذا ما فعله محور المقاومة. عندما جاء ثورة الإمام الخميني رضوان الله عليه في إيران، أعاد إيران بشكل كبير جدا لتكون تكون معركته إسلامية، وتحدث حينها أنها إسلامية لا شرقية ولا غربية، وتحدث عن اتفاق آخر للمعركة، مصدر آخر للمعركة، طريقة أخرى للمعركة، تركيز آخر للمعركة، وهو أن المعركة إسلامية ويجب أن نواجه اليهود.
11: نعم.
10: وهو ما ثبته السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
11: نعم.
10: حفظه الله في خلال هذه المرحلة منذ بدء الثورة، يعني حتى الشعارات، يعني منذ منهجية السيد
0: سام في أسبوع.
1: منبر سام اف ام.
3: الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام معنا متجذرا في روح الرسالة، ونموذج للعدل والحق، جمع الشجاعة والحكمة والزهد والمسؤولية، فكان سيفا للحق ولسانا للعدل ورمزا للثبات. اجتمعت فيه القيادة مع التقوى، فصار الحكم عنده أمانة لا مغنم، والسلطة تكليف لا تشريف. لا تحجبه الخلافة عن البساطة، ولا تزيغه القوة عن الإنصاف. ومن هنا فإن ولايته التزام عملي يلزم كل مسؤول من أعلى الهرم إلى أدناه أن يجعل سيرته ميزانا في العدالة والنزاهة، لأن ولايته منهج حياة يقام به الحق. مفتي الديار اليمنية العلامة المجاهد شمس الدين شرف الدين في خطبة الجمعة وعلى منبر سام اف ام.
12: من أول يوم في الدعوة الإسلامية كان الإمام علي بن أبي طالب هو أول من دخل، من آمن بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على أنه لن يؤثر أنه سجد لصنم ولا أنه شرب خمرا. الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام اختصه النبي بتزويجه بفاطمة عليه السلام بأمر الله سبحانه وتعالى. حين هاجر النبي إلى المدينة المنورة، آخى النبي بين الأنصار والمهاجرين، واختص نفسه بالإمام علي عليه السلام بأمر الله سبحانه وتعالى، حتى إن الألباني شكك في هذا الأمر، فقال محمد الغزالي صاحب فكرة السيرة، قال: ولا يعنينا هذا التشكيك بعد قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحق الإمام علي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. يكفي هذا الحديث، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. بعض العلماء يفهم الأمر جيدا، ليس بحاجة إلى تشكيك ولا إلى تكذيب ولا إلى مغالطة، الأمر واضح، والمؤمن هو الذي يسلم لأمر الله سبحانه وتعالى. قال الإمام النبي في حق الإمام علي في أكثر من موطن: أنت أخي وأنت مني وأنا منك. جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم، والكل يسمع هذا الحديث ويقدره ويقر به: لا أعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله كرار غير فرار يفتح الله تعالى على يديه. الكل من الصحابة موجودون متوفرون حاضر، وكل تتوب نفسه إلى أن يكون هذا الرجل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لماذا؟ لأن الإمام علي عليه السلام كان مريضا، يعني أرمد العينين، فدعا النبي بالإمام علي، دعوه فاستجاب فتفل في عينيه ودعا له وأبرأه الله سبحانه وتعالى وعممه بإمامته، وقال: انطلق على رسلك، لأن يهدي الله تعالى على يديك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الحديث يفيد تزكية الإمام علي عليه السلام ظاهرا وباطنا، لأن شهادة حسن السيرة والسلوك ليست واردة من هذا أو ذاك، هي واردة من رسول الله الذي ما ينطق عن الهوى. وحين يقول النبي يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، معناه أنه مؤمن صالح تقي بر أمين إلى آخر الصفات الطيبة التي يجب أن تتوفر في كل إنسان مؤمن. ونفى عنه الظلم، لأن الله لا يحب الظالمين، ونفى عنه الفسق، لأن الله لا يحب الفاسقين، ونفى عنه الفساد، لأن الله لا يحب المفسدين، ونهى عنه البغي، لأن الله لا يحب الباغين، ونهى عنه كل الصفات السيئة باختزاله في هذا الحديث: الله ورسوله يحبه وهو يحب الله ورسوله كرار غير فرار يفتح الله تعالى على يديه. قال في حقه: لا يحبك إلا مؤمن، وهذا لم يعطه لأحد، لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وأحاديث كثيرة توجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم غدير خم بهذا الحدث وهذه المناسبة وهذا القول: اللهم فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر الحق معه حيثما دار، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن معنى رفع يد الإمام علي يوم غدير خم في الحقيقة، بينما الأمر قد ذهب وانقضى ومضى، إنما هو رفع يد الأمانة ويد الشجاعة ويد الصدق ويد الإخلاص ويد التواضع ويد العلم ويد البر ويد الخشية ويد النزاهة. عندما رفع يد الإمام علي كأنه يقول إن الذي يجب أن يتولى إمارة المؤمنين يجب أن يكون متحليا بهذه الصفات كلها. فلذلك من المناسب ونحن نذكر يوم الغدير أن نجعله مناسبة لتذكيرنا بهذه الأخلاق وهذه الآداب في كل من يتولى أمور المسلمين، عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى. في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها يوم القيامة حسرة وندامة إلا من قام لله بحقها وأدى الذي عليه فيها. والإمارة إما أن تكون الإمارة العامة وإما الإمارة الجزئية. فالإمارة العامة يعنى بها المسؤول الأول في الدولة والقائد الأول في الدولة، وهناك إمارات خاصة كإمارات الوزراء وإمارات المحافظين وإمارات مدراء العموم ومدراء العموم للمديريات ومدراء العموم في كل الوزارات وفي كل مجالات ومفاصل الدولة. الكل مسؤول، كل خبراء وكلكم مسؤول عن رعيته.
0: سام في أسبوع.
3: في الذكرى 6 لرحيل فقيدي الإعلام اليمني الأستاذ أحمد الحبيشي والدكتور شفيع ناشر، استحضرت إذاعة سام اف ام إرثهما الوطني والإعلامي بزيارة وفاء إلى ضريحيهما بمشاركة قيادات رسمية وإعلامية وثقافية وشخصيات اجتماعية وأفراد أسرتيهما ومحبيهما. شكل الفقيدان صوتين وطنيين بارزين في الدفاع عن اليمن، أضاء معارك الوعي في مواجهة حملات التضليل والاستهداف الإعلامي، وكان لهما حضور فاعل في الذب عن السيادة الوطنية وتعرية مواقف الأعداء في مختلف المنابر، كما أسهما في ترسيخ خطاب إعلامي وطني مقاوم عبر عن هموم الشعب اليمني وقضاياه العادلة وجسدا نموذجا.

ورئيس مجلس إدارة إذاعة سام أف أم مشاركة واسعة من نخبة من المثقفين والإعلاميين إلى جانب أقارب ومحبي الراحلين، حيث جرى وضع كليل الزهور وقراءة الفاتحة على روحهما الطاهرتين. بسم الله.

0: وأوضح المدير العام لإذاعة سام اف ام الأستاذ حمود محمد شرف أن هذه الزيارة تأتي تزامنا مع الذكرى السنوية لرحيل الحبيشي وناشر، وتنفيذا لتوصية خاصة من السيد القائد يحفظه الله بأن تحيى الذكرى السنوية لهذين العلمين اللذين كانت لهما مواقف عظيمة في مواجهة العدوان.
1: في الذكرى السنوية السادسة لرحيل فقيدي الوطن الأستاذ الكبير أحمد الحبيشي والدكتور العزيز شفيع ناشر، ننفذ هذه الزيارة بصحبة هؤلاء الرفقة من الأدباء والشعراء والمفكرين والأوفياء وأسرتي الفقيدين، ومعنا الأستاذ إسماعيل محمد المتوكل رئيس مجلس إدارة إذاعة سام اف ام، وذلك تنفيذا لتوصية خاصة من السيد عبد الملك بدر الدين محمد يحفظه الله بأن تحيا ذكرى هذين العلمين اللذين كان لهما مواقف عظيمة في مواجهة العدوان، واختطى دروبا للسياسيين والإعلاميين والصحفيين، دروبا من العزة والكرامة، وأثبتا أن اليمن فعلا لا يقبل الهزيمة في مواجهة هذا العدوان الغاشم المستمر على بلادنا لأكثر من 11 عاما.
0: لم يكن الحبيشي وناشر مجرد رقمين في المشهد الإعلامي، بل شكلا منبرا وطنيا مقاوما في وجه العدوان، وخاضا معركة الدفاع عن الوطن والأمة بكل شجاعة وثبات. وإحياء ذكراهما اليوم ليس مجرد مناسبة عابرة، بل هو واجب وطني وأخلاقي على الوسط الإعلامي وفاء لإرثهما الزاخر، وهو ما أكده المشاركون في الزيارة.
2: الأحياء مهم واستراتيجي وعلى أعلى مستوى، ويشير إلى العدو بحالة الاتهام والإدانة المتعلقة بممارساته وتفاصيل ما يقوم به من أشياء مقدعة. ها نحن نرى الآن العدو والعدوان عموما هو الذي وصل إلى المرحلة التي كان ينبئنا الأستاذ أحمد الحبيشي والدكتور شفيع ناشر عما ستكون المآلات المتعلقة به وبإعلامه الذي أصبح الآن في وضع مخزي ومنزوي. وأنا أرى أن أي وسيلة إعلامية لديها برامجهما أن تعيد بثها، لأن حالاتهم من الحالات التي تتميز بالديمومة والاستمرار، وليست حالات منقطعة أو متعلقة بفترة زمنية معينة. تحية لهذا الحضور، تحية للإذاعة، تحية للأساتذة الحضور جميعا. نلوم من لم يحضر دون عذر، أما من كان لديه عذر فنحن نعذره كما هي العادة بالنسبة للشعب اليمني.
0: رحل الحبيشي وناشر عن الدنيا، لكن أثرهما ما زال حاضرا وشاهدا على مسيرة من العطاء الصادق، ومؤكدا أن من عاش لوطنه وأمته يبقى خالدا بما تركه من مواقف وإنجازات وأثر لا يزول.
3: سام في أسبوع قرآنيون. الدكتور أحمد الشامي، ومن منظور قرآني يتحدث عن مبدأ الاصطفاء للقيادة وفق سنن وقوانين إلهية ووفق مبدأ الكمال الإيماني والإنساني.
4: هناك معايير حددها الله ومواصفات لمن يلي أمر الأمة، والمنهج ينبغي أن يكون من جهة الله، وعلى الله قصد السبيل. وفيما يتعلق باختيار القائد، الله هو من يختار. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هذا الاختيار في مبدأ الكمال الأخلاقي والإيماني والإنساني، هذا يسمى بالاصطفاء. الاصطفاء، الله يصطفي. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. الله سبحانه وتعالى بيصطفي، ويصطفي ضمن مبدأ كماله من دوائر معينة، من دوائر معينة، قوانين. مثلما الله له سنن وقوانين في إدارة الكون، له سنن أيضا في قضية الجهة التي يختار منها. يختار منها أعلام هدى، أنبياء، ورثة كتاب، وفق مبدأ الكمال أيضا، وفق مبدأ الكمال الأخلاقي والإيماني والإنساني. فمثل ما البشر يا أخوة، مثل البشر بيعملوا عملية حصر عرقي في الاختيار، رغم أن حصر عرقي بحت، يعني نستطيع أن نقول أنها عنصرية بحت، ما به علاقة لمبدأ الكمال ولا لاختيار الله ولا لإرادة الله الذي خلقنا، بحيث أنه هو الذي يحدد من الذي ينبغي أن نتحرك خلفهم. يعني تشوفوا مثلا في الأحزاب الوطنية أن يكون يمني الجزهن وأبوين يمنيين، ولا تركي الجزهن وأبوين تركيين، على حسب البلد. الأحزاب القومية يقول لك أن يكون عربي الأصل من أبوين عربيين، والأحزاب القومية الفارسي أن يكون فارسي الأصل من أبوين فارسيين. تجي مثلا إلى المذاهب السنية، أهل السنة والجماعة بيقولون إجماع الصحابة أن الأئمة من قريش، المذهب الشافعي والحنفي والحنبلي هكذا بيقولوا الأئمة من قريش. الكل بيحصر، الكل بيحصر، لكن في الواقع الذي حق له أن يحصر ويصطفي ويختار هو الله سبحانه وتعالى. الله هو من يختار ويصطفي ويحصره، لأنه هو ملك السماوات، ملك السماوات والأرض. الله هو ملك السماوات والأرض الذي بيشن علينا ليش بنمشي خلف أهل البيت وهم بيمشوا خلف آل سعود وآل نهيان الذين هم أحذي خلف آل إسرائيل بني إسرائيل. فلا ينبغي أن تحتجوا علينا بشيء وأنتم تتحركون خلف أولئك الأندال وتشتوا تبعدون عن آل محمد الذي الله سبحانه وتعالى هو من حدد هذا الموضوع، ونبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله. فهنا هنا الموضوع الذي نشي نستوعبه أنه الله يصطفي ويختار ضمن دوائر اصطفاء معينة، وما هوش اختيار عرقي بحت أو مثل ما هو في بقية الاختيارات في الأحزاب الوطنية والقومية كما قلنا حتى المذاهب الإسلامية، ما هوش اختيار عرقي بحت. يعني البعض حتى في المذاهب الوطنية هي يمني الجنسي، لو به مصري مثلا أكثر جدار وأكثر كفاءة يقول لك لا هذا مصري ما هوش يمني، إذا حصل عرقي وجغرافي صح ولا لا؟ فحق الله حق يا أخوة، ليش حقكم حق وحق الله هتخلوه مرق؟ الحق من ربك، الحق من الله. الله سبحانه وتعالى هو الذي بيقول إن الله اصطفى، الله الذي بيصطفي، الله هو الذي خلقنا يا جماعة الخير، ما بلا نسلم لله رب العالمين. ما هو سابر نوقع مثل إبليس، إبليس قال له الباري اسجد لآدم، قال أسجد لمن خلقت طينا، نخيط كبرياء. الله لما يقول لنا يا أخوة إن احنا نسلم لله ونمشي خلف علام الهدى من أهل بيت رسول الله، هذا لمصلحتنا، الاصطفاء تكريم لنا، لأن من يصطفيه الله سيكرمنا، إن الله اصطفاه عليكم. إيش معنى اصطفى عليكم؟ اصطفى عليكم لكم يعني عي يرحمكم، عي يرأبكم، عي يحترمكم، عي يحطكم فوق رأس، عي يخدمكم.
3: سام في أسبوع
5: يا علياه يا ولياه، يوم الولاية للإمام علي عليه السلام، علي بن أبي طالب، من حبه علي ومن تعامى عن قدره ومكانته نكع في أسفل سافلين، مثل ما الأعراب اليوم بسروا أن قد وصلوا في الدناء والحقارة، قدهم يهود أكثر من اليهودي، أو ما قلت يا أخي نبي للسلطان.
6: قال والذي ما يعقل عاقلها الشيطان، كلام عصب عليه اللي ما بيش مع عاقل عاقلها الشيطان. ما قال رسول الله صلوات الله عليه من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاده، أمر سماوي ما لكم يا ناس فلتوا هذا الحكم، مش أنتوا مؤمنين بمه؟ولاية الإمام علي يوم رسول الله في خطبة الوداع قال جمع المسلمين واختطب فيهم، وعين الإمام علي والي على المسلمين، لا فعل من رأسه ولا قال هذا عدو بيننا صلو وقرابه، نظرة المنافق المستحقر المستهزئ هكذا، هل ما بيش في قلوبهم لا إيمان بالله ولا إسلام سواسوا، الإسلام الحقيقي بعض ظاهر ما بيش، قاموا بالمعارضة. اليوم بسرين واقع المسلمين، وين هي كرامتهم؟ وين هي عزتهم؟ وين هي نخوتهم؟ تحت رحمة اليهودي والنصراني، يستاهل البرد من ضيع دفاه. والله قد معك دي، معك قرآن، معك نبي، معك أعلام هدى، الله أمرنا نتولاهم، الله أمرنا بتوليهم، ما لكم يا نسمة ما تعوذبوا من الشيطان، فلتوا ففلتوا مسلمين ورجعتوا تحت رحمة يهودي ونصراني، بسروا واقعكم وبسروا لن عاد يزيد يطير باقي عمركم، وكيف حيقوا عبال الجيل الذي عيقوا؟ من هو متولي؟ لو تولينا الولاية الصح أعلام الهدى وسلمنا لهم، إنما بش هذا اللبيج يا أخي، ناس مؤمنين بالله، أقطاب الأرض، أقطاب الإسلام، هذا ولا كان من عادهم قل لي من تشتي تتولى من هذا؟ لا ما فتحوش في عين واحد ولا نزلوا من حلق، آل بيت رسول الله قال ما هتشعنا يا أخي، من هم الخمسة أهل الكساء؟ مدري ما من بتحاكي، ترامب ومحمد بن سلمة ونتنياهو، هذا ولا هم هذا ولا ما عيفتنوا الناس. محمد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، والإمام علي وفاطمة الزهراء والحسن والحسين، هذا لهم أهل الكساء، قاموا بثورات وجاهدوا وقاتلوا، قال واحد تانك وواجهوا الكفر والمنافقين والمسلمين بيشكوا في ظهورهم، ومن هذا الأيام ومن هذا العصر لا حتى كوسع، لا حتى كوسع. اليوم بسركف واقع المسلمين، بسركف عيشتهم، ما بش ولا واحد للكلم النافذة. أين عزة الإسلام؟ منهم هذا الذي هم مسلمينها، سواء ملك ولا أمير ولا رئيس، أين عزة الإسلام؟ كيف واحد يرفع راسه مسلم ومعتز بدين الله؟ هذا يا أخي رجعوا ساعة على دمام، تبصر الرئيس دولة، تبصر أمير، تبصر وزير، وما بش له هيبة. ما هو السبب؟ أن قتل يهود الداخلية مع ناقص الله يفر زناني.
3: سام في أسبوع.
7: مستمعين الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام برنامجنا لهذا الأسبوع، إلى أن نلقاكم في أسابيع قادمة على خير وعافية من الله ونصر مبين. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
3: سام في أسبوع، إعداد وتقديم
8: هاشم الدرة،
3: يشارك في الإعداد
8: طاقم الإعداد والتقديم بإدارة البرامج
3: سام في أسبوع، إشراف
8: الإدارة العامة.

0: قارح بشليل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات الله على رسول الله وعلى آله. هيا مال العرب، مال المسلمين بيتلبجوا، مالهم في ظلمي، ما خدعهم ما جرى عليهم. قال والذي ما يعقل عقلها الشيطان، كلام عصب عليه اللي ما بيش مع عاقل عقلها الشيطان. ما قال رسول الله صلوات الله عليه من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاده. أمر سماوي، ما لكم يا ناس فلتوا هذا الحكم؟ مش أنتوا مؤمنين بمه؟ ولاية الإمام علي يوم رسول الله في خطبة الوداع قال جمع المسلمين واختطب فيهم وعين الإمام علي والي على المسلمين، لا فعل من رأسه ولا قال هذا عدوه بيننا صلو وقرابه، نظرة المنافقي المستحقري المستهزئي هكذا. هذي ما بيش في قلوبهم لا إيمان بالله ولا إسلام سواسوة، الإسلام الحقيقي بعض انظار.
2: سام أف أم من صنعاء، خطاب السيد القائد.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه المناسبة العظيمة الدينية المباركة، مناسبة الغدير ويوم الولاية، أتوجه إلى شعبنا اليمني المسلم العزيز وإلى كل أمتنا الإسلامية بأطيب التهاني والتبريك. وشعبنا العزيز أحيا هذه المناسبة في هذا اليوم المبارك أحياء عظيما في مختلف المحافظات الحرة، كما يحييها في كل عام، لأنها من المناسبات الدينية الأصيلة ومن الموروث الإيماني، من الموروث الإيماني لشعبنا اليمني المسلم العزيز الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإيمان يمان والحكمة يمانية. ولذلك فهذه المناسبة ليست طارئة على شعبنا العزيز، بل هو يحييها عبر الأجيال وعلى مدى قرون من الزمن في إطار انتمائه الإيماني الأصيل والراسخ، ويستمر على ذلك باعتبارها مناسبة عظيمة ذات أهمية كبيرة من جوانب متعددة نشير إلى بعض منها. وهو شعب يهتم بالمناسبات الدينية، وفي مقدمتها ذكر المولد النبوي الشريف وغيرها من المناسبات الدينية، يستفيد من عطاء المناسبات في ترسيخ الإيمان الواعي، في الحفاظ على الهوية الإيمانية، ويستفيد منها في مكتسباتها المهمة من الوعي والبصيرة وترسيخ المفاهيم القرآنية الصحيحة والاستفادة من عطائها التربوي وغير ذلك. وكذلك يعطيها أهمية لأنها من التقدير لنعم الله تبارك وتعالى والاعتراف بعظمة دينه جل شأنه وامتن به على عباده، كما قال جل شأنه في القرآن الكريم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يوم الغدير، الحادثة والنص والبلاغ التاريخي العظيم فيه، هو من الحقائق التاريخية الثابتة بالاتفاق بين المؤرخين والمحدثين، والتراث الإسلامي بشكل عام، فليست قضية مشبوهة أو محل شك وارتياب. لذلك فهو إحياء لمناسبة أصيلة مؤكدة هي من الحقائق التاريخية الثابتة بلا شك. وأهمية مناسبة الغدير هذا اليوم الأغر يوم الولاية من جوانب كثيرة كما أسلفنا في مقدمتها، الاحتفاء بهذه المناسبة باعتبار الشهادة بكمال الدين وتمام النعمة، كما قال الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، في يوم الغدير وفي مناسبة الولاية. وهذا من التقدير لنعمة الله سبحانه وتعالى، لأن كمال الدين وتمام النعمة أمر يترتب عليه الخير كله في الدنيا والآخرة إن اتجهت الأمة في مسيرة حياتها على هذا الأساس، بدلا من أن تتجه اتجاها منقوصا في دينها وقد أكمله الله لها، واتجاها منقوصا في التعامل مع نعم الله الكبرى. وفي مقدمتها هذه النعمة، نعمة كمال الدين، في أمور مهمة ذات تأثير كبير في حياة الناس وفي فاعلية وحيوية الدين بكل تفاصيله ومجالاته الممتدة إلى شؤون حياة الناس وإلى واقع الأنفس. فالأمة إذا اتجهت الاتجاه الكامل تحظى فعلا بتمام النعمة في كل مجالات حياتها، نعمة العزة، نعمة التحرر من ولاية الطاغوت، نعمة الكرامة الإنسانية، نعمة الخير والبركات التي وعد الله بها في الدنيا، نعمة الفوز العظيم بما وعد الله به في الآخرة، نتائج ذات أهمية كبيرة جدا للإنسان. فالاحتفاء والشهادة لله بكمال دينه وتمام نعمته هذا من المهم جدا، من الفوائد لهذه المناسبة المباركة حينما تقام بشكل واع. من أهم ما في المناسبة أنها توثيق للبلاغ التاريخي الذي بلغه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم امتثالا لأمر الله، وأتى الأمر به في القرآن الكريم في الآية المباركة التي سنتلوها ونتحدث على ضوئها، بما يعطي هذا البلاغ أهمية كبيرة جدا واستثنائية إلى درجة أن يقول عنه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذا البلاغ العظيم الذي تدل الآية المباركة على عظمته وأهميته القصوى يستحق منا العناية به وبتوثيقه بالحديث عنه وبأن يكون من الأمور المهمة في هذه المناسبة أن نتحدث عنه، أن نذكره للناس وأن نتحدث عنه. رسول صلوات الله عليه وعلى آله أيضا كان حريصا على ذلك، وهو الذي قال لتلك الجموع من الحجيج وهم عشرات الآلاف، قال لهم: فليبلغ الشاهد منكم الغائبة. ولهذه المسألة أهميتها الكبيرة، فعملية التوثيق والإعلان لهذا البلاغ والحديث به وعنه من الفوائد المهمة لهذه المناسبة، لأنه في واقع الحال وإن كان من الحقائق الثابتة الدامغة التي ليس فيها شك ولا ارتياب، لكنه يحارب في معناه، في مدلوله، في مضمونه، في كيفية الاستفادة منه في واقع الأمة، يحارب لفصل الأمة عن الاستفادة منه وتجميده. أيضا من الفوائد المهمة لهذه المناسبة الشهادة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه امتثل أمر الله وبلغ هذا البلاغ العظيم، وهو استشهد تلك الجموع الحاضرة التي بلغها أولا بهذا البلاغ الذي بلغ ليبقى يتردد في الأجيال. قال لهم وهو يخاطبهم ويستشهدهم ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم فاشهد. فهو استشهد شهادة الله عليهم بأنه قد بلغ هذا البلاغ العظيم. ثم أيضا مع ذلك، مع عملية الشهادة للنبي بالبلاغ والحديث عن هذا البلاغ التاريخي العظيم عن محتواه، هناك أهمية كبيرة جدا في إقامة هذه المناسبة، تتمثل في الترسيخ لمفهوم الولاية كما هو في القرآن الكريم، بما يحصن الأمة الإسلامية من الموالاة لليهود والنصارى ومن التولي لهم كجهات في موقع الأمر والنهي والتوجيه والتحكم بالأمة في كل مجالاتها. والقرآن الكريم ركز على هذه المسألة في مفهوم الولاية إلى درجة أن يجعل هذا الموضوع بكله في هذا السياق، يعني جعل موضوع الولاية في القرآن الكريم في ما يتعلق بسورة المائدة، وإلا فموضوع الولاية حظي باهتمام كبير في سور أخرى وآيات كثيرة، ولكنه في هذا السياق أيضا أتى به في سورة المائدة في سياق الحديث عن خطورة التولي لليهود والنصارى والموالاة لهم. التولي لهم بالتعامل معهم كجهات أمر ونهي وقرار في واقع الأمة، يأمرون وينهون ويتحكمون بشؤونها ويفرضون إملاءاتهم عليها ويتخذون قراراتهم في مختلف شؤونها، والموالاة لهم بالتأييد لهم، بالوقوف معهم، بالمناصرة لهم، بالمعية، المعية في التأييد في الموقف وغير ذلك. هذا يشكل خطرا كبيرا جدا على الأمة ويخضعها تلقائيا لولاية الطاغوت، يبعدها عن التولي لله إلى ولاية الطاغوت بكل ما هو شر وخطر عليها وانحراف رهيب جدا. هذا من النقاط التي سنسلط الضوء عليها إن شاء الله، نركز عليها في الحديث في السياق نفسه. في سياق الآية المباركة أيضا في سورة المائدة أتى أيضا الترسيخ لمفهوم الولاية في القرآن الكريم في دوره في عزة ومنعة وحماية الأمة، الأمة الإسلامية، وفي تعزيز صلتها بالله تعالى لتكون من حزبه الموعود بالغلبة في مواجهة الخطر الآتي من اليهود وأعوانهم من النصارى، كما في الآية المباركة: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. والأمة كذلك في أمس الحاجة إلى ذلك. فنجد الصلة المهمة لهذه المناسبة بواقعنا وفي ظروفنا وفي واقع حياتنا وفي طبيعة التحديات والمخاطر التي تواجهها أمتنا، لذلك فهي مناسبة ذات أهمية كبيرة تتصل بواقعنا على مستوى الواقع والتحديات والأخطار، تتصل بمبادئنا الإسلامية ذات الأهمية الكبيرة في ديننا، تستحق منا الاهتمام بها والعناية بها والاستفادة منها، بمقابل أن الأمة في بعض البلدان تهتم بمناسبات تافهة، بعضها مناسبات يهودية ذات محتوى فاسد يفسد النفوس ويرسخ حالة الولاء لليهود والارتباط بهم. عودة إلى البلاغ التاريخي العظيم، باعتبار أنه كما قلنا من الفوائد المهمة لهذه المناسبة أن يتم الحديث عنه والتذكير به، هذا مهم جدا. والبلاغ التاريخي العظيم له ارتباط بحجة الوداع، حجة الوداع التي حج فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السنة العاشرة للهجرة، وكانت حجة